صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية رسالتنا لليوم الخميس 20 آب 2026. بتمنى الجميع نهار موفق وناجح ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. نبتدي 6:15 مع أول موجز للأخبار و6:30 صاحبة الجلالة وجولتنا على الصحف الصادرة ببيروت. بعد نشرة 8:15 صبحية ندى و10:30 موقف مسؤول مع ربكة أبو نادر. منتابع برامجنا الساعة 11:30 بعد موجز الأخبار مباشرة القانون versus السياسة مع المحامية حنان جواد. 2:15 نشرة مفصلة للأخبار و3:30 لبنان الحلم مع ريتا الخوند. 5:15 راديو راما و6:15 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. وما تنسوا تتابعوا معنا ليلا 9:30 يوميات الشرق الأوسط من البي بي سي و10 حصاد العاشرة برنامج من قناة آرتي روسيا اليوم. نهار موفق للجميع ورفقة حلوة مع برامجنا ويسعد صباحكم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان. يلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم البابا لون الرابع عشر وأمين السر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، كما يجتمع بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا غدا ضمن زيارة رسمية إلى روما تشمل الفاتيكان وإيطاليا. وكان عون قد وصل مساء أمس إلى العاصمة الإيطالية على أن تختتم زيارته الجمعة بلقاء مع رئيس الحكومة الإيطالية جورجيو ميلوني. يواصل وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان برئاسة السفير إدوارد جابرييل جولته على القيادات اللبنانية في إطار مساع لاستطلاع المواقف من ملفات الجنوب والسلاح والانسحاب الإسرائيلي ومسار المفاوضات. وفي عين التين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه من التطورات، مؤكدا أن الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب قادران على إلزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب إلى الحدود الدولية مقابل ضمان انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني. وفي معراب بحث الوفد مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع نزع السلاح حزب الله بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي، فيما تناول في كليمانسو مع وليد جنبلاط الأوضاع اللبنانية والإقليمية. وقع حادث سير مروع عند مفرق سبلين في منطقة وادي الزينة على الطريق البحرية أسفر عن سقوط 5 أشخاص. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن واشنطن لا تجري حاليا أي مفاوضات مع طهران، معتبرا أن التفاوض معها مضيعة للوقت. وقال ترامب إن إيران لا تزال تمتلك بعض القدرة على القتال، لكنها باتت بحسب تعبيره ظلا لما كانت عليه. في موازاة التصعيد السياسي، أشار ترامب إلى استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز واستمرار الغموض حول حركة الملاحة في الممر الحيوي. تزامنا، كشف مسؤولان أمريكيان عن أن الجيش الأمريكي أنشأ ممرا ملاحيا جنوبيا في مضيق هرمز يتيح نقل ملايين براميل النفط يوميا في عملية مستمرة منذ أسابيع. وأوضح المسؤولان أن نحو 15 إلى 20 ناقلة تعبر يوميا بمحاذاة السواحل العمانية، فيما تقترب الصادرات عبر الممر من 10 ملايين برميل يوميا، وقد بلغت في بعض الليالي نحو 20 مليونا. اتهمت حركة الجهاد الإسلامي حكومة بنيامين نتنياهو بارتكاب مجزرة جديدة في قطاع غزة، معتبرة أنها تمثل استمرارا للحرب على الشعب الفلسطيني وصفعة للوسطاء والمبادرات الرامية لتثبيت الاتفاق. وحملت الحركة الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار ما وصفته بجرائم الاحتلال وبخرق الاتفاقيات، داعية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط لوقف التصعيد. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوتي كل لبنان.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الخميس 20 آب 2026. البداية مع عناوين النهار: فرنسا تخرق العزل بمؤتمر دعم الجيش، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للنهار: التلوث جنوبا يؤثر على الأمن الغذائي. مدير معهد العالم العربي في باريس للنهار: مواجهة التطرف تكون بالثقافة.

كتبت النهار اليوم تحت عنوان عون في روما وفرنسا تزخم مؤتمر دعم الجيش، ورجي يقول للنهار بقاء شيباني يخالف قرارا سياديا. قد تكون فرنسا الدولة الأعرق في علاقاتها مع لبنان، والتي تتعرض لعزل أمريكي إسرائيلي منهجي غير مسبوق عن ملفه التفاوضي، خرقت جدار الجمود الدبلوماسي المتمادي الذي يغلف مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية، بدليل عدم تحديد موعد رسمي بعد للجولة الثامنة. فمضت باريس في الدفع نحو عقد المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني من خلال اجتماع تحضيري للمؤتمر في باريس. اتخذ هذا التطور دلالات بارزة في وقت تدور فيه الأجواء المتصلة بالمفاوضات ضمن دائرة مفرغة وسط تعاظم الحسابات والمخاوف حيال معركة علي الطاهر التي باتت تطرح كاستحقاق حتمي في قابل الأسابيع، علما أن المعطيات المتصلة بهذا الأمر تكشف إخفاق كل ما جرى طرحه من اقتراحات لتسليم الجيش اللبناني موقع علي الطاهر تجنبا لاحتلاله من إسرائيل بفعل رفض حزب الله هذا الطرح. وسيكون الملف الجنوبي والتفاوضي محور اللقاءات التي سيعقدها رئيس الجمهورية جوزيف عون في الفاتيكان وروما اليوم وغدا، إذ أنه وصل أمس إلى روما على يلتقي اليوم البابا لاون 14، ثم يلتقي غدا الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. ومعلوم أن إيطاليا في مقدمة الدول المرشحة للعب دور في عمليات التحقق من نزع السلاح في المناطق التي سيشملها تنفيذ عملية المناطق التجريبية في جنوب لبنان. وقبل توجهه إلى روما، تسلم الرئيس عون من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو بيريرا دا سيلفا رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة لبنان للمشاركة في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي الذي سيعقد في باريس في 17 من أيلول المقبل. وعرضت الدعوة لأهمية هذا الاجتماع في دعم الجيش اللبناني بهدف تمكينه من امتلاك القدرات والموارد اللازمة ليطلع بمسؤولياته بفعالية، الأمر الذي يتطلب دعما دوليا وجهدا جماعيا لتلبية حاجاته العملية والمعدات اللوجستية والتدريب وبناء القدرات وفقا للأولويات وخطة العمل والحاجات التي حددها الجيش اللبناني. وسيشارك في الاجتماع قادة القوات المسلحة في عدد من الدول، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الحكومية الدولية والخبراء.

أيضا نقرأ من النهار: أمر دبلوماسي يتصل بملف العلاقات الدبلوماسية المضطرب بين لبنان وإيران برز أمس، ويتصل بانتهاء تأشيرة السفير الإيراني المعين في لبنان محمد رضا شيباني في 24 من الحالي، علما أن لبنان كان رفض اعتماده أصلا واعتبره دبلوماسيا غير مرغوب فيه. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في تصريح للنهار أن هذه المساءلة لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل، وبمجرد إعلان أي دبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يتوجب عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة ولا يعود لأي تأشيرة أو إذن دخول أو إقامة منحت له سابقا أي أثر قانوني يجيز استمرار وجوده على أراضيها، وبالتالي فإن الحديث عن تجديد أي منها يشكل هرطقة قانونية ويتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المرعية.

نقرأ من أسرار الآلهة في النهار. أجرت المديرية العامة للأمن العام تحسينات كبيرة على السجون والنظارات التي تتبع لها، وقد تفقد المدير العام اللواء حسن شقير عددا منها للتأكد من مطابقة الواقع التقارير المرفوعة إليه. يتنافس 8 مرشحين على رئاسة اتحاد العائلات البيروتية، ولم يسبق أن بلغ هذا العدد من المرشحين الذين يكثفون اتصالاتهم لكسب الأصوات. في أسرار الآلهة أيضا، من المتوقع أن تصل إلى لبنان نحو 1000 شاحنة محملة بالنفط العراقي في إطار سياسة بغداد لتوزيع المخزون من النفط بعد تعثر عمليات التصدير وعدم توافر أماكن تخزين كافية. قال خبير سياسي إن كل المعطيات تشير بأن الحرب واقعة لا محالة، إذ إن أمريكا تصعد وإيران باتت لا تريد التفاوض الذي لم تلتزم واشنطن بنتائجه. في أسرار الآلهة أيضا، قررت وزارة الاتصالات فتح تحقيق في قضية عمل هواتف خلوية منذ العام 2019 في لبنان من دون سداد الرسوم الجمركية، في ظل تساؤلات عن المدة الطويلة التي تم غض النظر فيها عن الملاحقة.

نتابع مع عناوين اللواء: عون يلتقي البابا اليوم وتفهم لبناني حول السلاح إذا التزمت إسرائيل، بري يعرض وساطة لتجنب معركة علي الطاهر ومؤتمر دعم الجيش استكمال لاتفاق الإطار، الاحتلال يحاصر كوادر حماس في مؤسسات القطاع، 8 شهداء في مركز الشرطة، غاليباف في بغداد للالتفاف على الحصار الأمريكي وإنعاش فصائل المحور، تركيا ترفض ادعاءات نتنياهو وواشنطن لتجنب الصدام في سوريا، ترامب يعلن عن لقاء مع كيم جونغ أون.

ونقرأ من مانشات اللواء: غليان في كل الشرق الأوسط مع احتدام المواجهة الاقتصادية والمالية بين الولايات المتحدة وإيران، وتدخل إسرائيل على نحو سافر لمنع أي حركة في المنطقة بذريعة واهية أنها تهدد الأمن الإسرائيلي. وأشارت مصادر سياسية مطلعة للواء إلى أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في شهر أيلول المقبل ما تزال قائمة ولم يصدر أي موقف مغاير. وقالت إن رئيس الجمهورية جوزيف عون في خلال زيارته إلى إيطاليا سيشرح لكل من الحبر الأعظم والمسؤولين الإيطاليين مسار هذا التفاوض، وسيشكرهم على استضافة العاصمة لها. وأكدت أنه من دون شك سيؤكد أهمية إجراء الاتصالات اللازمة في موضوع التوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل نهائي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. وشددت على أن رئيس الجمهورية سيواصل حركه مع مختلف الدول بهدف دعم الموقف اللبناني الداعي إلى وقف الحرب والالتزام بتنفيذ اتفاق الإطار. وفيما فرغت الساحة اللبنانية لحراك الوفود الغربية، انشغل لبنان والإقليم بتطورات العدوان الإسرائيلي على مطار إدلب العسكري السوري، واتهام إسرائيل لسوريا بأنها كانت تستقبل طائرات مسيرة تركية وإقامة مركز تركي فيه، ما أدى إلى توتر العلاقات أكثر بين الجانبين. وأعلن الموفد الأمريكي إلى سوريا وتركيا توم باراك أنه لولا التدخل الأمريكي لكانت نشبت مواجهة تركية إسرائيلية، وهو أمر لو حصل لا يكون لبنان بمنأى عنها، لسيما وأن الطائرات التي شنت العدوان مرت من فوق الأجواء الشمالية اللبنانية، بينما التصعيد الإسرائيلي مستمر في الجنوب ولا تقدم حتى الآن على صعيد تنفيذ اتفاق الإطار. فيما أفادت معلومات من واشنطن أن الإدارة الأمريكية أعطت هامشا لإسرائيل لشن عمليات عسكرية مدروسة، ولكن من دون توسيعها إلى حدود شن حرب واسعة أو احتلال مناطق جديدة، بينما تسعى واشنطن لتحديد مناطق تجريبية جديدة. أما على الصعيد الخدماتي، فأفادت مصادر اللواء، مصادر من مؤسسة كهرباء لبنان، بأن التغذية الكهربائية عادت إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من تفريغ حمولة الباخرة دلفي في معمل الزهراني، فيما شرفت عملية تفريغ حمولتها في معمل دير عمار على الانتهاء، حيث عاد الانتاج بعد ظهر أمس إلى حدود 450 ميجاوات. وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة تبذل جهودا كبيرة لتأمين أكبر قدر ممكن من الاستقرار بالتغذية الكهربائية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية، بالإضافة إلى تغذية على مدار الساعة للمرافق الأساسية والإدارات.

ونصل إلى عناوين الأخبار. ترامب: البزنس مع الصواريخ، مفاوضات سرية لإقناع إيران باستثمارات تفوق 500 مليار دولار، عقود 174 شركة أمريكية ب 300 مليار دولار في سوريا والعراق، عودة الصقورية الإماراتية لكسر الجرة مع إيران.

0: نتوقف عند هذا العنوان في الأخبار. حراك أمريكي تحت النار وعلي الطاهر اختبار الجولة الثامنة. تدعي واشنطن أنها تؤدي دور الوسيط بين بيروت وتل أبيب وأن حراكها الدبلوماسي يهدف إلى احتواء التصعيد وفتح الطريق أمام تسوية سياسية تحول دون انفجار شامل، إلا أن كثافة الاتصالات الأمريكية في بيروت تكشف في المقابل أن واشنطن لا تدير وساطة محايدة بقدر ما تحاول إدارة مسار تفاوضي معقد بما ينسجم مع ثوابت الإدارة الأمريكية. ويأتي الحراك الأمريكي عبر جولات رئيس مجموعة التنسيق العسكري الجنرال جوزيف كليرفيلد واتصالات السفير ميشيل عيسى وزيارة وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان. ويبدو المشهد أشبه باستنفار دبلوماسي يسبق الجولة الثامنة من المفاوضات هدفه جس النبض واختبار إمكانات التفاهم في وقت يتصاعد فيه القصف والعمليات الإسرائيلية جنوباً، وطرح احتمال انتقال العدو إلى عمل عسكري أوسع يبدأ من مرتفعات علي الطاهر بالتزامن مع مخاوف من انفجار إقليمي بين واشنطن وطهران قد يسعى نتنياهو إلى توظيفه لتثبيت مكتسباته وفرض وقائع جديدة. نتابع مع الأخبار. في قلب هذا المسار يقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بوصفه المحاور والضامن السياسي الرئيسي مستفيدا من موقعه التفاوضي وقدرته على تمثيل موقف حزب الله، وقد وضع بري معادلته بوضوح: وقف الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل إلى الحدود الدولية ثم انتشار الجيش اللبناني فورا جنوبي اللاستاني. لكن هذه المقاربة تصطدم حتى الآن بالسقف الأمريكي الإسرائيلي، فواشنطن تربط وقف العمليات أو أي انسحاب إسرائيلي تدريجي ببدء سحب سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية ليس فقط جنوبي الليطاني بل على نطاق أوسع. وفي هذا السياق تحولت علي الطاهر من مجرد نقطة عسكرية إلى عقدة سياسية وتفاوضية، فبعد تعثر الطرح الأمريكي القاضي بتسليمها إلى الجيش اللبناني تصر إسرائيل على تثبيت وقائع ميدانية جديدة قبل الانتقال إلى جولة تفاوضية جديدة، فيما يرفض حزب الله التعامل معها كتفصيل يمكن التخلي عنه تحت الضغط. أما الدولة اللبنانية فتحاول تقديم انتشار الجيش بوصفه المخرج الأقل كلفة للجميع. وقفة قصيرة ومن ثم نتابع صاحبة الجلالة.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأمل
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
7: خير، شو في؟
8: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
9: انطوق ليه بلعت لسانك؟
8: لاكل هيدا الكره، معك حق. مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: صاحبة الجلالة.
0: أهلا بكم مجددا، ونتابع مع عناوين الجمهورية. واشنطن لتحديد منطقة تجريبية جديدة، جبهات لبنان وهرمز على صفيح ساخن، علي الطاهر أبعد من معركة محدودة. من أبو الظهور بوادر المواجهة الإسرائيلية التركية، فمن يلجمها؟ وعنوان موشات الجمهورية، روما محطة رئاسية لحشد الدعم للبنان، عون الأولوية لبناء الدولة وبري للحفاظ على 1701. مصدر رسمي قال للجمهورية إن الأساس في سعي الرئاسة الأولى مع أصدقاء لبنان هو مراكمة جهود ضاغطة على إسرائيل لوقف تصعيدها وإلزامها بوقف إطلاق النار وتطبيق صيغة الإطار. إلى ذلك أبلغ مرجع كبير للجمهورية قوله إن المنطقة من لبنان إلى إيران أمام ثلاثة أشهر شديدة الصعوبة وحبلة بالمخاطر والمفاجآت. وقال المرجع عينه الصعود والهبوط في حال التوتر القائم بين أمريكا وإيران تدرج في الفترة الأخيرة إلى عملية قدم أصابع بين الجانبين حول مضيق هرمز تحديدا، إلى جانب الكم الكبير من الملفات الخلافية بينهما، وذلك في انتظار من يصرخ أولا. ومن هنا، وكما أن احتمال حدوث مفاجأة تعجل بصفقة تنهي الحرب، فإن احتمال حدوث اشتعال واسع وارد أيضا. وهنا لا يجب إغفال العامل الإسرائيلي الذي قد يدخل على خط الاشتعال الواسع من لبنان إلى إيران، وهو أمر غير مستبعد في ظل

ونصل إلى عناوين الديار. التسويات مجمدة والتصعيد مطلب إسرائيلي، تباعد بين عون وجعجع، وتوتر تركي إسرائيلي على النفوذ في سوريا. عون وصل روما وتسلم دعوة من ماكرون لمشاركة لبنان في اجتماع تحضيري لدعم الجيش. سر انتقال كليرفيلد المفاجئ إلى الأردن، استراتيجية الذباب مقابل استراتيجية الذئاب. في عناوين الديار أيضا، ترامب: المفاوضات قد تبدأ في وقت ما، وكاليباف: واشنطن تبحث عن مخرج مشرف.

صحيفة الشرق عنونت بري للأمريكيين لينسحب الإسرائيلي وأنا أضمن انتشار الجيش. قانون الإعلام انتقم من الإعلام الشرعي وكرم الإعلام غير الشرعي. الخشونة الإيرانية من أربيل إلى بغداد. إلى نداء الوطن، عون يحرك مسار واشنطن من روما، وفد اقتصادي إماراتي رفيع في بيروت، رسالة ثقة بلبنان، مواقف أمل، تحول لبناني أم تمايز براغماتي؟

نقرأ من أسرار نداء الوطن. تكشف مصادر موثوقة أن عددا من قادة الصف الأول في النظام السوري السابق لا يزالون موجودين داخل الأراضي اللبنانية نافية ما تردد عن فرارهم إلى روسيا. وبحسب المصادر هؤلاء الأشخاص يحميهم الفصيل الإيراني داخل موقع سري في الضاحية الجنوبية. في أسرار نداء الوطن أيضا لا تزال بعض العناصر الحزبية تظهر في عدد من القرى المدمرة في قضاء مرجعيون ما يثير مخاوف المقيمين في ظل الظروف الحساسة التي تشهدها المنطقة. وتزداد المخاوف من أن يؤدي هذا الوجود إلى تعريض المدنيين للخطر.

ونقرأ مقتطفات من مقالة ريشار حرفوش في نداء الوطن اليوم تحت عنوان مواقف أمل تحول لبناني أم تمايز براغماتي. لم يكن خروج حزب الله من رحم حركة أمل ولادة طبيعية لوريث يشبه الأصل، فمنذ البدايات كان ثمة اختلاف يتجاوز الأسماء والتنظيم إلى تعريف لبنان نفسه. والتاريخ بين الطرفين ليس دائما تاريخ الثنائي قبل أن تجمعهما ضرورات الطائفة ومصالح السلطة. فرقتهما حرب دامية ونظرتان مختلفتان إلى القرار الشيعي ودور لبنان. ثم جاءت مرحلة ما بعد 2005 لتجعل من الثنائية الشيعية عنوانا سياسيا شبه ثابت، جمع المصالح والتمثيل والنفوذ من دون أن يلغي تماما ما تحت الطاولة، لكن ما كان يقال همسا بدأ يظهر أكثر. فمنذ حرب الإسناد وتداعياتها يبدو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعيد تموضعه داخل معادلة باتت مختلفة جذريا. مصادر مقربة من الثنائي الشيعي وعلى احتكاك مباشر بين طرفيه تقول لنداء الوطن إن الفارق بينهما بات يظهر أساسا في تعريف الدور وحدوده. فأمل وفق هذه المصادر ترى أن بوصلتها يجب أن تبقى لبنانية، وأن إرث الإمام الصدر قام أساسا على الانتقال من الحرمان إلى الدولة والمشاركة فيها، بينما ينتقل

يطلق حزب الله من رؤية عقائدية واستراتيجية تربط موقعه اللبناني بمعادلة إقليمية أوسع وبولاية الفقيه. وختمت المصادر بالقول: ولو كنا على تواصل فيما بيننا، أي الحزب والحركة، إلا أن الاختلاف حقيقي في عدد لا بأس به من الملفات، ولو كان الهدف احتواء الخلافات بالطرق المتاحة من خلال التواصل المباشر القائم وامتصاص التجاذبات عبر الإعلام. وختم الكاتب: لم يعد السؤال إن كان هناك تمايز بين أمل وحزب الله، فالتمايز موجود ويتسع، لكن السؤال ما هي حدوده؟ فإذا استمرت حركة أمل في اختيار الحكومة على الشارع والبرلمان على التعطيل والدولة على المحاور، يكون بري قد بدأ يرسم لحركته طريقا مختلفا عن الحزب الذي خرج يوما من رحمها. والمفارقة أن الابن الذي خرج من رحم الحركة ليصبح أقوى منها قد يجدها اليوم تسبقه في العودة إلى لبنانيته. عنونت العربية الجديد اليوم: الناتو مستعد للتعامل مع أي تهديد إيراني. فاينانشال تايمز: إيران درست إمكانية مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا. ومن عناوين صحيفة العربية الجديد أيضا: الجيش الإيراني يحذر دول الخليج من تقديم أي مساعدة أو تسهيلات للقوات الأمريكية. الإمارات تقطع التبادلات مع إيران بعد إطلاق صاروخين باتجاهها. صحيفة الشرق الأوسط عنونت اليوم: طهران لوحت باستهداف دول تستضيف طائرات أمريكية للتزود بالوقود. الناتو يتأهب لردع تهديدات إيرانية. رئيس الأركان الإسرائيلي زار قواته في الجنوب السوري. تركيا لن تسمح بزعزعة استقرار سوريا. رئيس وزراء لبنان غادر الاجتماع بضغط مرتفع ونزف بأنفه. مذكرات خدام: قصة لقاء كسر العظم بين الأسد والحريري. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. مدعي عام التمييز: صحة سليم جيدة ولا يحتاج إلى البقاء في المستشفى. تحذير من رسائل نصية مزيفة باسم قوى الأمن الداخلي اللبناني، يدعي مرسلها أنها صادرة عن المديرية، ويزعم وجود مخالفة سير ناتجة عن تجاوز السرعة المسموح بها. الإمارات تؤكد رسوخ ومتانة نظامها المالي. إيران تعتبر طياريها الثلاثة المفقودين أسرى في قطر حتى جلاء مصيرهم. الإعدام لابن عم بشار الأسد.

0: هنا وتنتهي صاحبة الجلالة. شكرا للمتابعة، لكم أطيب التحيات في الختام من إعلان جديد خليفي وهادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
5: في اهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ست أناني مي أكوا فينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19000 ليرة.
2: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
3: لك شاب وحريق وفطيس، تبرد تبرد تبرد.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
6: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان مع كارولين الحاج وإلان شديد خليفي، تنفيذ هادي الهاشم.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: التعقيدات جنوبا يحملها الرئيس عون اليوم وغدا إلى الفاتيكان وروما، المباحثات تتناول المفاوضات، الانسحاب الإسرائيلي، التحقق من المناطق التجريبية ومستقبل اليونيفل. فرنسا: التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في 17 من أيلول، بري وقف الحرب بعودة واشنطن والانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش، وجابرييل ترامب مستعد لحوار مباشر مع حزب الله. التصعيد الإسرائيلي متواصل، وتلة علي الطاهر تأخذ الحصة الأكبر، رجي يحسمها، بقاء شيباني في لبنان يخالف قرارا سياديا، والقضاء يعيد سلامي إلى المستشفى لدواع صحية. ترامب يعلن حربا اقتصادية شاملة تعزل إيران وطهران لنظام جديد في المنطقة بعيدا من تدخلات الخارج. الحوثيون يهددون بإغلاق باب المندب، وأمريكا مسيطر على الممر الجنوبي لهرمز ومرور ملايين براميل النفط.
1: وفي اليومية أيضا: الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت متطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
5: لك شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تا.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. الإقليم في فوهة بركان ساخن من الصراع الأمريكي الإيراني مرورا باليمن وسوريا وغزة، ولبنان يشهد في تلمس حلول تعقيداته المصادة عبر البوابات الخارجية علها تفتح الفرج الجنوبي مع غموض تحديد موعد جديد لجولة جديدة من المفاوضات في ظل التعنت الإسرائيلي. رئيس الجمهورية جوزيف عون يحمل على طاولة محادثاته قبل ظهر اليوم في الفاتيكان مع البابا لون الرابع عشر مسار المفاوضات وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتوسعة المناطق التجريبية ومستقبل الدينفل مع انتهاء مهامها أواخر العام الجاري، وذلك لحشد دعم معنوي على أن يطرح الملفات ذاتها في روما غدا مع نظيره الإيطالي ورئيسة وزرائه، حشدا للدعم السياسي والعملاتي ليبرز تحديد فرنسا موعد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني في 17 من أيلول المقبل في خطوة خرقت الجمود. بالانتظار يبقى السؤال، هل سينجح لبنان في فصل ملفه عن مسار المنطقة أم أنه سينتظر طويلا لانقشاع الضباب؟
1: إذن يبدأ رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم الخميس زيارته للفاتيكان، حيث يلتقي قداسة البابا لون الرابع عشر عند 10:30 بتوقيت بيروت، لينتقل غدا إلى روما حيث يلتقي نظيره الإيطالي ورئيسة وزرائه. وعلى جدول أعمال المحطتين مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، انتشار الجيش حتى الحدود الدولية، عودة النازحين، ومستقبل اليونيفيل في ظل المبادرة الفرنسية الإيطالية التي تقوم على احتمال تشكيل قوة من البلدين تكون نواة لأي قوة بديلة في حال عدم التمديد للقوات الدولية نهاية العام.
0: الرئيس عون وقبل مغادرته بيروت تسلم من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دو سيلفا رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 من أيلول المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة.
1: توازيا وفي المساعي الخارجية باتجاه لبنان، الملف اللبناني يحضر في باريس السبت المقبل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما تحدثت المعلومات عن زيارة للموفد السعودي يزيد بن فرحان لبيروت قريبا.
0: وحتى تظهير نتائج الحراك الخارجي العقد التي لا تزال تعترض التنفيذ على الأرض كثيرة، وفي معلومات لرداء الوطن إن الاتصالات التي جرت في الساعات الأخيرة لإيجاد حل لمسألة لجنة التدقيق أو التحقق لإنجاح المفاوضات والانتقال إلى تطبيق وتطوير فكرة المناطق النموذجية لم تفدي إلى نتيجة، فيما تطالب الدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في قوة التدقيق توضيح صلاحيات هذه القوة وعديدها ومناطق انتشارها وطبيعة مهمتها، لذلك يبقى تشكيلها مرتبطا بموافقة لبنان وإسرائيل على بروتوكول عملها وعلى تحديد مهامها وآليات تحركها، وهو ما يعمل عليه حاليا الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفورد عبر متابعة الاتصالات مع بيروت وتل أبيب.
1: إلى ذلك، كشف مرجع للجمهورية أن كليرفيلد الذي زار بيروت مؤخرا أبلغ المعنيين بأنه في حال تعذر الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على تحديد منطقة تجريبية جديدة فستتولى الولايات المتحدة تحديد المنطقة. ماذا عن اليونيفيل التي تنتهي مهمتها في الجنوب أواخر العام الجاري؟
0: في معلومات للجمهورية، فإن انتهاء فترة انتداب اليونيفيل مدرج للنقاش بين مجموعة من الدول المنضوية في عداد اليونيفيل، والموقف اللبناني إزاء هذه المسألة يشدد على ضرورة أن تقترن رغبات بعض البعض بالاستمرار في مهامها في الجنوب بغطاء مباشر لها من قبل الأمم المتحدة. ونقل في هذا السياق عن مسؤول رفيع قوله إن تغطية الأمم المتحدة لبقاء عدد من الدول في الجنوب يعطيها الشرعية الخالصة، وهو ما يؤكد عليه لبنان، فيما وجود وحدات من أي دولة في الجنوب يعد احتلالا.
1: في الداخل يواصل وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان برئاسة السفير إدوارد جابرييل جولته على القيادات اللبنانية في إطار مساع لاستطلاع المواقف من ملفات الجنوب والسلاح والانسحاب الإسرائيلي ومسار المفاوضات.
0: وفي عين التين عرض الرئيس نبيه بري أمام الوفد الأمريكي موقفه من التطورات، مؤكدا أن الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب قادران على إلزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب إلى الحدود الدولية مقابل ضمان انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني. وفي معراب بحث الوفد مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع نزع سلاح حزب الله بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي، فيما تناول الوفد في كليمانسو مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الأوضاع اللبنانية والإقليمية.
1: وفي تصريح تلفزيوني لافت كشف جابرييل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لحوار مباشر مع حزب الله إذا كان من شأنه إنهاء الصراع أو تحقيق السلام، مشيرا إلى أن واشنطن لا ترى حتى الآن استعدادا مماثلا لدى الحزب.
0: في المقابل حزب الله على سقوفه العالية، النائب حسين الحش حسن وصف مقاربة السلطة للاعتداءات الإسرائيلية بإنجازات الأوهام وشكك بجدوى المناطق التجريبية والمفاوضات مشددا على ثبات المقاومة.
2: السفير ميشيل عيسى بيطلع بصدر البيان لا تتوقع نتائج من الجولة السابعة، خبرونا بعد الجولة بعد مصارد إنجازات، طاعوا من مسؤول إنجازات استمرار التفاوض والإنجاز الوحيد، إلا إذا نخبين شيء إنجازات سلبية ناويين تفاجئوا اللبنانيين فيها. هاي السلطة مش عم بفهم عليها إنه عم تحكوا عن إنجازات وما حتتركوا لهم شيء الإنجازات.
1: في الميدان الجنوبي التصعيد من دون استكانة، غارات إسرائيل لا تزال تركز على تلة علي الطاهر التي استهدفت بغارة وبقصف مدفعي طال عددا من المناطق فجرا، فيما التفجيرات استمرت في الساعات الماضية في أكثر من قرية وبلدة. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ولا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى هذا الصباح ويستهدف تلة الدبشة ومرتفع علي الطاهر بعد أن استهدف فجرا دوحة كفر رمان ووادي سلوكي لجهة تولين، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طاولت محيط زوتر الشرقية ميفدون وأطراف مجدل زون ومشاع المنصوري مع إلقاء قنابل مضيئة فوق المنصوري وبيوت السياد، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعيد الساعة الثانية من فجر اليوم غارات استهدفت علي الطاهر ودوحة كفر رمان. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس عدوانا واسعا، فشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت المنصوري والقنطرة وعلي الطاهر ودوحة كفر رمان والنبطي الفوقة، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أمس محيط حول مركبة ومنطقة سدانة عند أطراف الهبارية وبرعشيت وأطراف ميفدون والخيام وميس الجبل وعلي الطاهر وواديي أسلوكي والحجير، تزامنا مع حملة تمشيط واسعة طالت إلى هذه القرى والبلدات عيت الجبل ومشاع المنصوري وحداثة وحاريس وبيت يحون. أما في مسلسل التفجيرات والإبادة العمرانية فقد استكمل العدو الإسرائيلي إجرامه في بلدة بني حيان بتفجير وهدم جميع المؤسسات فيها من مبنى البلدية إلى النادي الثقافي الاجتماعي وحسينية ومسجد البلدة والملعب البلدي والحديقة العامة وروضة الأطفال، كما أقدم العدو أمس على تفجير وهدم منازل في بلدات المنصوري وحداثة ومشاع المنصوري وبيت يحون وطلوسة وحولة وبيوت السياد وكفر تبنيت والخيام وزوتر الشرقية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى ذلك نفى مجلس الجنوب بشكل قاطع ما يتم تداوله عن عمليات ابتزاز ورشوة مالية مرتبطة بتصنيف المنازل المدمرة في جنوب لبنان من جراء العدوان الإسرائيلي، معتبرا أن الخبر ملفق ومدسوس ولا أساس له من الصحة. وأكد المجلس أنه مستعد لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال إثبات هذه الادعاءات بالوقائع، وطلب الجهة التي نشرت الخبر بحذفه ونشر توضيحه ملوحا باتخاذ التدابير القانونية بحق كل من يروج لهذه الأخبار في حال عدم التجاوب.
1: أكد وزير الخارجية يوسف رجي في حديث للنهار أن أي أثر قانوني يجيز استمرار وجود السفير الإيراني المعين في لبنان محمد رضا الشيباني يشكل هرطقة قانونية ويتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي. وشدد رجعا على أن أي حديث عن استمرار سيران تأشيرة شيباني التي تنتهي في 24 من الجاري أو إمكان تجديدها لا يعتد به قانونا ولا يمكن أن يشكل أساسا لاستمرار وجوده في لبنان، ويتعارض مع قرار سيادي واضح صادر عن الدولة اللبنانية.
0: قضائيا على خط دمشق، أعلنت سوريا رسميا تسلمها من لبنان اللواء السابق في جيش النظام السوري عادل عيسى بعد توقيفه من قبل القضاء اللبناني، مشيرة إلى أن عملية التسليم تمت بناء على طلب من النائب العام للجمهورية على خلفية اتهامات تتعلق بالقتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت، إضافة إلى جرائم أخرى مرتبطة بإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي. وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن الملف ينظر أمام قاضي التحقيق أمام قاضي الإحالة في دمشق تمهيدا للبت في إحالته إلى محكمة الجنايات.
1: قضائيا أيضا، أوعز النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج إلى القوى الأمنية بإعادة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي إلى مستشفى ظهر الباشق خشية تدهور حالته الصحية بعدما أضرب الأخير عن الطعام وتوقف عن تناول الدواء.
0: تناول نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس قانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب، وذلك في مؤتمر صحفي عارضا للملاحظات الدستورية والقانونية بشأنه. مارتينوس اقترح بعض التعديلات.
4: لا شك في أن قانون الإعلام الجديد يتضمن إصلاحات مهمة من شأنها تنظيم القطاع، لكن لا شك أيضا في أن القانون يتضمن ألغاما وأفخاخا. إن موقف نقابة المحامين في بيروت واضح، نحن ضد عقوبة الحبس المستخرجة من أفعال جرمية ينقصها الوضوح القانوني.
1: حياتيا، أفادت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان بأن التغذية الكهربائية عادت إلى مستوياتها السابقة بعد الانتهاء من تفريغ حمولة الباخرة دلفي في معمل الزهراني، فيما شرفت عملية التفريغ في معمل دير أعمار على الانتهاء، مؤكدة أن المؤسسة تواصل جهودها لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في التغذية رغم الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية، مع استمرار تأمين الكهرباء للمواطنين والمؤسسات والتغذية على مدار الساعة للمرافق الأساسية والإدارات.
0: مطلبيا، طالب تجمع روابط القطاع العام من عسكريين ومدنيين الحكومة بدفع المفعول الرجعي للمضاعفات الست المستحقة عن عام 2026 دفعة واحدة، مؤكدا أن المعطيات المالية الرسمية تظهر توافر الإمكانات اللازمة لذلك. ورفض التجمع ترحيل المستحقات إلى عام 2027 أو تقسيطها، معلن التوجه إلى الطعن أمام مجلس شورى الدولة بالمادة التي تنص على التقسيط.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة، واصفا هذه الخطوة بمثابة يوم الإنزال الاقتصادي كما حدث في يوم إنزال نورماندي في الحرب العالمية الثانية. وشدد ترامب على ضرورة أن يتوقف تهريب النفط الإيراني وترتيبات المقايضة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية، وقال نحن بحاجة إلى وقوف جميع حلفائنا إلى جانب الولايات المتحدة لعزل التهديد الإيراني وهزيمته. وأكد ترامب أنه في حال هاجمتنا إيران سنرد بقوة أكبر 100 مرة، وأن لا مفاوضات حاليا مع إيران.
0: توازيا، قال مسؤول أمريكي لأكسيوس نسيطر على الممر الجنوبي في مضيق هرمز منذ نحو شهرين، فيما قال مسؤولون أمريكيون إن قواتنا أنشأت ممرا للدخول إلى المضيق والخروج منه لنقل ملايين براميل النفط يوميا.
1: في المقابل، كشف وزير في الحكومة اليمنية إن الحوثيين المدعومين من إيران يخططون للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب، ما من شأنه أن يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران لمضيق هرمز.
0: وفي جديد المواقف الإيرانية ومن العراق وعلى مشارف انتهاء مهلة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران في 30 من أيلول المقبل، رأى رئيس البرلمان الإيراني محمد قليباف أن المقاومة في العراق أضحت تشكل عنصرا أساسيا من عناصر القوة العالمية، مشيرا إلى أن العلاقات بين بغداد وطهران تتجه نحو ترسيخ نظام جديد بعيدا من التدخلات الأجنبية. ومن إيران أكد وزير الخارجية عباس عرقجي أن السياسة الخارجية لطهران بعد الحرب ستختلف بالكامل عما قبلها، مشيرا إلى أن صورة إيران الضعيفة انتهت وحلت محلها صورة إيران الصلبة والمقاومة.
1: إلى سوريا، وقد كشف وزير الخارجية أسعد الشيباني أن سوريا تواصلت مع الإدارة الأمريكية قبل الهجوم الإسرائيلي على القاعدة الجوية في أبو الظهور وبعده لنقل موقف سوريا والعمل على منع تصعيد وتكرار الهجوم. كما كشف الشيباني لموقع أكسيوس أن سوريا تواصلت أيضا مع إسرائيل قبل الهجوم وأكدت عدم وجود خطط لوجود تركي دائم في أبو الظهور، معتبرا أنه لم يكن هناك أي مبرر لاستهداف القاعدة الجوية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة ما يزيد من الشعور بالحر.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: خير شو في؟
2: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
3: من فوق ليه بدعك لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جامبون حبش لوقية بدولار و90 سنت، جبنة موتزاريلا بلان سولين لوقية بدولار و90 سنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
1: لك شوب وحريق وفاق

0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي.
1: صباح الخير. لطالما تميز لبنان بأنه من أوائل البلدان التي نعمت بالحداثة والاختراعات مثل الكهرباء. بحسب مؤسسة كهرباء لبنان، فقد بدأ تأمين الكهرباء في لبنان في العام 1885 في أواخر العهد العثماني، وكان ذلك امتيازا وإعدادا لخدمة الإنارة. أما الكهرباء المولدة والموزعة للناس فنعم بها أجدادنا رحمهم الله منذ العام 1909-1910. مر على وجود الكهرباء في لبنان 141 سنة، فإذا بنا في العام 2026 وكأننا في بدايات الكهرباء في بلدنا العظيم لبنان. عندما نتحدث عن هذا القطاع التعيس المسمى الكهرباء، نبدو وكأننا نتكلم عن قطاع نووي، أو ندعو لاكتشاف المحيطات العميقة، أو ربما نبحث في مسألة وجود آكلي لحوم البشر في غابات الأمازون. نتكلم يوميا عن القطاع فلا يحصل شيء، بل على العكس يزداد وضع الكهرباء سوءا في الإدارة والتغذية والإنتاج، كل ذلك رغم ارتفاع الكلفة الكهربائية وارتفاع الجباية. ناهيك عن استجلاب مساعدات الوقود لمعامل مؤسسة كهرباء لبنان من العراق، كتر الله من أمثال العراق. ففي تموز من العام 2021 وفي ذروة أزمة الكهرباء اللبنانية، وقع العراق ولبنان اتفاقا لتزويد لبنان بنحو 1,000,000 طن سنويا من زيت الوقود العراقي الثقيل. وبما أن الفيول العراقي لم يكن من المواصفات المناسبة مباشرة لمعامل لبنان، جرى اعتماد صيغة المقايضة سواب، يسلم العراق الفيول الثقيل للبنان فيستبدله في السوق بوقود مناسب لمعامل الكهرباء. والأهم أن لبنان لم يكن مضطرا لدفع ثمن الصفقة نقدا للعراق بالدولار، إذ نص الاتفاق على أن يستفيد العراق من قيمة الصفقة عبر خدمات وسلع لبنانية، ومنها خدمات صحية، وهو ما كان لصالح لبنان في ظل أزمة السيولة والدولار. وفي العام 2023 وافق العراق على رفع كمية الفيول الثقيل من 1,000,000 طن إلى 1,500,000 طن سنويا، ثم إلى 2,000,000 طن سنويا. وفي العام 2025 جدد الاتفاق مرة أخرى. لقد تحول النفط العراقي من مساعدة ظرفية في العام 2021 إلى أحد المصادر المهمة لتأمين وقود مؤسسة كهرباء لبنان. العراق ساعد لبنان، لكن ما زالت الدولة اللبنانية ترقع ولا تقوم بالحل الجذري. برأيي يجب أولا تنظيف الإدارة من الفاشلين وغير المنتجين، ويجب أن يكون هناك هيئة ناظمة مستقلة فعلا قوامها خبراء في قطاع الكهرباء والاستشارات العالمية. على الدولة حكومة ومجلسا نيابيا أن تتفق مع دول داعمة مثل العراق والسعودية وقطر والكويت والإمارات وكل محبي لبنان لاستجلاب دعم لبناء معامل إنتاج حديثة تعمل على الغاز. يجب الاستغناء كليا عن المعامل القديمة واستبدالها بمعامل حديثة. يجب الاستفادة من الطرق الحديثة في إنتاج الكهرباء. قرأت في مكان ما أن الصين تزرع الألواح الشمسية على الماء بعدما استنفدت الجبال والصحاري والسهول. يجب إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان. يجب فصل الإنتاج عن النقل والتوزيع وإدخال القطاع الخاص عبر مناقصات شفافة وتنافسية، مع بقاء الدولة مالكة ومنظمة للقطاع. يجب تفعيل الجباية المدروسة على الجميع. حرام أن يدفع الناس في مناطق ولا يدفع آخرون في مناطق أخرى. كما يجب على الدولة دعم الفئات الفقيرة غير القادرة على الدفع. يجب وقف الهدر التقني والسرقة وتحديث شبكة النقل والتوزيع. فلا معنى لإنتاج الكهرباء إذا كان جزء كبير منها يضيع قبل أن يصل إلى المواطن. أشعر أن الشعب اللبناني يعاقب بقطع الكهرباء وقطع الأمل بالحلول القريبة. متى يشمر الجميع عن زنودهم للانتهاء من هذه المصيبة المستفحلة؟ إلى اللقاء.
0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين. التعقيدات جنوبا يحملها الرئيس عون اليوم وغدا إلى الفاتيكان وروما. المباحثات تتناول المفاوضات الانسحاب الإسرائيلي التحقق من المناطق التجريبية ومستقبل اليونيفيل. فرنسا التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في 17 أيلول. بري وقف الحرب بعهدة واشنطن والانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش. وجابرييل ترامب مستعد لحوار مباشر مع حزب الله. التصعيد الإسرائيلي متواصل وتلة علي الطاهر تأخذ الحصة الأكبر. رجي يحسمها بقاء شيباني في لبنان يخالف قرارا سياديا. والقضاء يعيد سلامي إلى المستشفى لدواع صحية. ترامب يعلن حربا اقتصادية شاملة تعزل إيران. الحوثيون يهددون بإغلاق باب المندب وأمريكا نسيطر على الممر الجنوبي لهرمز. وكان في اليومية الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

وبغرى لقلبه لولا ما بحبه يا رب وبغرى لقلبه لولاد الحلال يلا اللي بيشغلوا الباب كنت بقله الصهار يا سيدي فرفش ليل نهار بس بخاف يعلق يدل ونحلو استدوق

0: أخبار من اليونيفيل. في وقت يشهد فيه جنوب لبنان تراجعاً في أعمال العنف، كثفت قوات اليونيفيل ضمن إمكاناتها وقدراتها دعمها للمجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع المدمر الأخير، بما في ذلك للأهالي الذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم وأولئك الذين لا يزالون نازحين. وفي إطار مواصلة مبادراتها الداعمة، قدمت اليونيفيل خلال شهر تموز مساعدات للنساء والأطفال في عدة مناطق، من بينها صور وحبوش وتبنين وبنت جبيل وصيدا وجوني. وشملت المساعدات مواد غذائية وألعابا للأطفال وأدوية أساسية، استجابة لبعض الاحتياجات الملحة التي يواجهها الأهالي المتأثرون بالنزاع الأخير. وشارك رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا شخصيا في مبادرة لتقديم مساعدات في مدينة صور، استفادت منها نساء وأطفال نازحون يقيمون في مراكز إيواء تابعة لاتحاد بلديات صور. والتقى رئيس الاتحاد حسن البوق وعدداً من أعضاء الاتحاد، حيث أكد أهمية دعم النساء والأطفال والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية لتهيئة الظروف اللازمة لمستقبل أكثر استقراراً.
1: Children is our future here in the south.
2: الأطفال هم مستقبلنا هنا في الجنوب، كما أن دعم المرأة يشكل دعما للمجتمع بأسره، وعلينا جميعا أن نعمل معا، ليس اليونيفيل وحدها بل المجتمع المحلي واليونيفيل معا، وهذا هو الأساس الذي يمنحنا الأمل بمستقبل أفضل. وبالنسبة لي فإن دعم الناس أمر بالغ الأهمية، لأنه السبيل الوحيد لتهيئة أفضل الظروف لتحقيق الاستقرار، وأعتقد أن السلام والاستقرار ممكنان، وعلينا جميعاً أن نؤمن بذلك.
0: وترى السلطات المحلية أن دعم اليونيفيل يأتي في إطار شراكة طويلة الأمد بنيت على مدى سنوات. رئيس اتحاد بلديات صور حسن البوق قال إن مبادرات الدعم الأخيرة وزيارة رئيس بعثة اليونيفيل تعكسان استمرار التعاون بين اليونيفيل والمجتمعات المحلية.
3: زيارته كتير مهمة لأنه رسالة إيجابية، لأنه رسالة دعم، لأنه رسالة أنه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما يمثل الجنرال أبنيارا هين مع الشعب اللبناني ومع الإدارات المحلية، لأن احنا بنخدم الشعب اللبناني، يعني نتفق على شيء أنه شراكتنا نحن يون هي خدمة الناس وخدمة المجتمع. الفترة الأخيرة هيدي طبيعي تحول الدعم إلى دعم نازحين بشكل رئيسي. نحن هذه أولوياتنا، نحن يعني دائما بيسألوا شو أولوياتكم، هن يعني ما بصير فرض للدعم، نحن بدنا نقدم هالشيء، شو حاجتكم، كيف فينا نقدم الدعم الأكثر فعالية.
0: وإلى جانب المساعدات الفورية، يشمل تعاون اليونيفيل مع المجتمعات المحلية جهوداً طويلة الأمد لدعم المرأة وتعزيز دورها. رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور رندا أبو صالح سلطت الضوء على أهمية هذا التعاون.
4: دعم المرأة هو أساسي، لما المرأة بتكون مرتاحة كمان بتربي جيل سليم، فالمرأة والطفل هن أصلاً يعني مترابطين ببعض، ما فيك تفصليهم عن بعض. لهيك اليونيفيل بشكل عام وعلى كذا مرحلة، يعني بالـ 10 سنين بنشتغل معهم، دايما قائد القطاع الغربي كمان بيتابعوا معنا كل 6 أشهر، يعني بيتبدلوا مثل ما بتعرفي، دايما بيكونوا بيتابعوا معنا نشاطات كتير مهمة لدعم وتمكين المرأة بما فيها معارض لحتى يدعموا المرأة بالإنتاج المحلي. فدايما كل شهرين أقل، أوقات أقل أوقات أكتر، نعمل معارض. هيدا المعارض بتكون بدعم من اليونيفيل، بينزلوا أعداد كبيرة من المجندين والمجندات تا يقدروا يكونوا يصير في علاقة حلوة بينهم وبين السيدات، بنفس الوقت بيدعموهم، بيجربوا أنه يشجعوهم ويشتروا منهم، فهذا شيء أكيد بيساعد على تمكين المرأة.
0: استضافت الكتيبة الإسبانية العاملة في اليونيفيل مؤخراً أولاداً وشباباً من مدرسة سان جورج في بلدة القلايعة داخل قاعدتها في مرجعيون، حيث أتيحت لهم فرصة التعرف عن قرب إلى عمل حفظة السلام من خلال أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية. كما وفرت هذه المبادرة فرصة للتفاعل مع أفراد الكتيبة الإسبانية في أجواء مفعمة بالبهجة بعد الصعوبات التي عاشها الطلاب خلال الأعمال العدائية الأخيرة. قدم حفظة سلام الماليزيون العاملون في اليانفل مؤخرا خدمات رعاية صحية ومساعدات إنسانية إلى بلدة الحميري في جنوب لبنان دعما للمجتمعات المحلية التي تواصل تعافيها تدريجيا بعد الحرب الأخيرة ولا سيما في المناطق التي تمكن سكانها من العودة إليها. واستفاد أكثر من 60 مريضا من خدمات الرعاية الطبية وطب الأسنان، كما تسلمت البلدية مع لتكنولوجيا المعلومات وأدوية وحقائب للإسعافات الأولية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي البلدة.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
6: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: في وقت
2: كنا متأملين
3: أن لبنان تلقى فجأة.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90، شهبي برازيلي الكيلو $7.80.
7: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
6: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: شاب و حریق و فطیس تبرید تبرید تبرید طعم.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: طاب صباحكم نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، إلين شديد خليفي وهادي الهاشم.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: التعقيدات جنوبا يحملها الرئيس عون اليوم وغدا إلى الفاتيكان وروما. المباحثات تتناول المفاوضات، الانسحاب الإسرائيلي، التحقق من المناطق التجريبية ومستقبل اليونيفل. فرنسا التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في 17 أيلول. بري وقف الحرب بعهدة واشنطن والانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش. وجابرييل ترامب مستعد لحوار مباشر مع حزب الله. التصعيد الإسرائيلي متواصل وتلة علي الطاهر تأخذ الحصة الأكبر. رجي يحسمها بقاء شيباني في لبنان يخالف قرارا سياديا، والقضاء يعيد سليم إلى المستشفى لدواع صحية. ترامب يعلن حربا اقتصادية شاملة تعزل إيران وطهران لنظام جديد في المنطقة بعيدا من تدخلات الخارج. الحوثيون يهددون بإغلاق باب المندب، وأمريكا مسيطر على الممر الجنوبي لهرمز، وملايين البراميل النفط تمر.

0: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: لك شوب وحريق وفطيس. تبرد تبرد تبرد.
3: هل انت مستعد لرحلة اكثر سلاسة وامانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. الإقليم في فوهة بركان ساخن من الصراع الأمريكي الإيراني مرورا باليمن وسوريا وغزة. لبنان من جهته يشهد في تلمس حلول تعقيداته التي لا تزال موصدة حتى الساعة عبر البوابات الخارجية، علها تفتح الفرج الجنوبي إزاء التعنت الإسرائيلي سياسيا وعسكريا. رئيس الجمهورية جوزيف عون يحمل على طاولة محادثاته قبل ظهر اليوم في الفاتيكان مع البابا لاغون 14 مسار المفاوضات انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، توسعة المناطق التجريبية ومستقبل اليونيفيل مع انتهاء مهامها أواخر العام الجاري، وذلك لحشد دعم معنوي دائبا ما أعطاه الكرسي الرسولي لبنان على أن يطرح الملفات ذاتها في روما غدا مع نظيره الإيطالي ورئيسة وزرائه، حشدا للدعم السياسي والعملاتي ليبرز خرق فرنسي في ظل هذا التعثر. تحديد الإليزي 17 من أيلول المقبل موعد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني. بالانتظار يبقى السؤال، هل سينجح لبنان في فصل ملفه عن مسار المنطقة أم أنه سينتظر طويلا انقشاع الضباب؟ البداية من زيارة الرئيس عون الفاتيكان وروما.
5: إذن يبدأ رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم الخميس زيارته للفاتيكان، حيث يلتقي قداسة البابا لاغون 14 عند 10:30 بتوقيت بيروت، لينتقل غدا إلى روما حيث يلتقي نظيره الإيطالي ورئيسة وزرائه. وعلى جدول أعمال المحطتين مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، انتشار الجيش حتى الحدود الدولية، عودة النازحين ومستقبل اليونيفيل في ظل المبادرة الفرنسية الإيطالية التي تقوم على احتمال تشكيل قوة من البلدين تكون نواة لأي قوة بديلة في حال عدم التمديد للقوات الدولية في نهاية العام.
4: الرئيس عون وقبيل مغادرته بيروت تسلم من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دو سيلفا رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 من أيلول المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة.
5: توازيا وفي المساعي الخارجية باتجاه لبنان، الملف اللبناني يحضر في باريس السبت المقبل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما تحدثت المعلومات عن زيارة للموفد السعودي يزيد بن فرحان لبيروت قريبا.
4: وحتى تتظهر نتائج الحراك الخارجي، العقد لا تزال تعترض التنفيذ على الأرض الجنوبية. في معلومات لنداء الوطن، فإن الاتصالات التي جرت في الساعات الأخيرة لإيجاد حل لمسألة لجنة التدقيق أو التحقق لإنجاح المفاوضات والانتقال إلى تطبيق وتطوير فكرة المناطق النموذجية لم تفضي إلى نتيجة، فيما تطلب الدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في قوة التدقيق توضيح صلاحيات هذه القوة وعديدها ومناطق انتشارها وطبيعة مهمتها. لذلك يبقى تشكيلها مرتبطا بموافقة لبنان وإسرائيل على بروتوكول عملها وتحديد مهامها وآليات تحركها، وهو ما يعمل عليه حاليا الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفورد عبر متابعة الاتصالات بين بيروت وتل أبيب.
5: إلى ذلك، كشف مرجع للجمهورية أن كليرفيلد الذي زار بيروت مؤخرا أبلغ المعنيين بأنه في حال تعذر الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على تحديد منطقة تجريبية جديدة فستتولى الولايات المتحدة تحديد المنطقة. ماذا عن اليونيفل التي تنتهي مهمتها في الجنوب أواخر العام الجاري؟
4: في معلومات للجمهورية، فإن انتهاء فترة انتداب اليونيفل مدرج للنقاش بين مجموعة من الدول المنضوية في عداد اليونيفل، والموقف اللبناني إداء هذه المسألة يشدد على ضرورة أن تقترن رغبات بعض الدول بالاستمرار في مهامها في الجنوب بغطاء مباشر لها من قبل الأمم المتحدة. ونقل في هذا السياق عن مسؤول رفيع قوله إن تغطية الأمم المتحدة لبقاء عدد من الدول في الجنوب يعطيها الشرعية الخالصة، وهو ما يؤكد عليه لبنان، فيما وجود وحدات من أي دولة في الجنوب يعد احتلالا.
5: في الداخل، يواصل وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان برئاسة السفير إدوارد جابرييل جولته على القيادات اللبنانية في إطار مساع لاستطلاع المواقف من ملفات الجنوب والسلاح والانسحاب الإسرائيلي ومسار المفاوضات.
4: وفي عين التين، عرض الرئيس نبيه بري أمام الوفد الأمريكي موقفه من التطورات، مؤكدا أن الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب قادران على إلزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب إلى الحدود الدولية مقابل ضمان انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني. وفي معرب، بحث الوفد مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع نزع سلاح حزب الله بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي، فيما تناول الوفد الأمريكي في كليمانسو مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الأوضاع اللبنانية والإقليمية. السفير جابرييل أكد دعم واشنطن لفكرة المناطق التجريبية، مشيرا إلى أن نجاحها يحتاج إلى متابعة أمريكية لضمان تنفيذ لبنان وإسرائيل أهداف اتفاقية الإطار.
5: وفي تصريح تلفزيوني لافت، كشف جابرييل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لحوار مباشر مع حزب الله إذا كان من شأنه إنهاء الصراع أو تحقيق السلام، مشيرا إلى أن واشنطن لا ترى حتى الآن استعدادا مماثلا لدى الحزب.
4: في المقابل، حزب الله على سقوفه العالية. النائب حسين الحاج حسن وصف مقاربة السلطة للاعتداءات الإسرائيلية بإنجازات الأوهام، وشكك بجدوى المناطق التجريبية والمفاوضات مشددا على ثبات المقاومة.
6: السفير ميشيل عيسى بيطلع بيصدر بيان: لا تتوقعوا نتائج من الجولة السابعة، خبرونا بعد الجولة بعد ما صارت إنجازات، طلعوا من مسؤول إنجازات، استمرار التفاوض والإنجاز الوحيد إلا إذا نخبينش إنجازات سلبية لوين تفاجئوا اللبنانيين فيها. هاي السلطة مش عم بفهم عليها إنه عم تحكوا عن إنجازات وما حد تتراكوا لهم شيء الإنجازات.
4: الأمور تبدو معقدة على المسار الجنوبي، إلى أين يتجه هذا المسار؟ نسأل النائب فادي كرم. سعادتك صباح الخير.
7: صباح الخير لك للمستمعين يا هلا.
4: شكرا لك دكتور كرم. غموض في تحديد موعد جديد لمفاوضات روما، المناطق التجريبية على ما يبدو معلق توسعتها في إطار اتفاق الإطار، ولا تزال تنتظر الخلاف حول آلية التحقق. الرئيس عون اليوم في الفاتيكان وروما، ماذا تتوقع؟
7: لا شك أنه مسعى رئيس الجمهورية مشكور، يعني مسعى بمكانه لتأمين نجاح المناطق التجريبية وتأمين الرقابة، ما هي ترشيد تحقق لجان التحقق عم تاخد وقت للوصول إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل عليها لحتى نقدر يعني تتقدم هذه الخطوات المناطق التجريبية. بالنهاية هذا المسار هو المسار الصحيح اللي لازم يستمر، واللي هيعطي نتيجة بأنه لبنان ما يعود في بحالة حرب، ولكن العواقب كبيرة جدا وضخمة يعني من قبل، وهي موضوعة من قبل النظام الإيراني بشكل أساسي، وأكيد إسرائيل لن يعني تتراجع أنمو لواحدة قبل تحقيق شروطها الأمنية اللي وضعتها لحتى تنتهي من تواجدها في لبنان. لذلك المسألة خطيرة جدا، وعم نشهد بكل الملفات اللي عم نشهدها اليوم، كمان بملف وزير الخارجية معتبر يعني معتمد من قبل النظام الإيراني سابقا، وهو ليس بوزير خارجي وليس معتمد وغير مقبول لبنانيا وغير مرحب به أيضا. كل هالملفات هيدي هي بتصب بمجال واحد، إما دولة وإما لا دولة، يعني هي معركة بين خطين ومنهجين، منهج بناء الدولة ومنهج بقاء اللادول والمنظمات والإرهاب، وهذا ما يحدث في لبنان وليس في لبنان فقط، يعني يحدث في العراق، في سوريا، في اليمن، أينما توجد أينما يوجد حرس ثوري أو تأثيره.
4: دكتور كرم، الرئيس بري طرح أمام الوفد الأمريكي معادلة واضحة: انسحاب إسرائيل مقابل انتشار الجيش في جنوب الليطاني. لماذا لا تنسحب إسرائيل وأنتم يعني تتهمون دائما حزب الله بعرقلة المفاوضات؟
7: الرئيس بري وأي مسؤول لبناني ضروري يطرح بالأساس انسحاب إسرائيل، هذا في الإعلام، ولكن بالحقيقة يعني ما بعتقد الرئيس بري هو المنتصر في الحرب مع إسرائيل. إسرائيل هي اللي منتصرة، وهي موجودة على أراضينا، وبلدنا المدمر وقف اقتصاده وبعد بده ينهار أكثر، ورح تتوسع منطقة الاحتلال أكثر إن لم نكون واقعيين. نحن ما بنفرض شروط، نحن عم ننبش على الحلول لحتى نخلص من أول شيء التأثير الإيراني على الأراضي اللبنانية، وهذا يكون بسحب السلاح فقط، لا لا لا نقاش في هذا الأمر، سحب السلاح ولا يبقى منظمات على الأراضي اللبنانية، كما أنه سحب إسرائيل من لبنان نتيجة تدابير أمنية. هذا هو المسار الوحيد اللي يعني بيجيب لنا سلام أو بيأمن لنا ريح بال أو منعيد بناء الدولة وبناء السيادة. اليوم فينا نطرح ونزيد على بعضنا ونطرح أمور، ولكن الرئيس بري أدرى بأنه هذه الأمور غير واقعية.
4: نعم، شكرا للنائب فادي كرم. شكرا.
5: في الميدان الجنوبي التصعيد من دون استكانة، غارات إسرائيل لا تزال تركز على تلة علي الطاهر التي استهدفت بغارة وبقصف مدفعي والذي طال عددا من المناطق فجرا، فيما التفجيرات استمرت في الساعات الماضية في أكثر من قرية وبلدة. التفاصيل مع حسين معنا.
8: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ولا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى هذا الصباح، ويستهدف تلة الدبشة ومرتفع علي الطاهر بعد أن استهدف فجرا دوحة كفر رمان ووادي سلوكي لجهة تولين. بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طاولت محيط زوتر الشرقية ميفدون وأطراف مجدل زون ومشاعل منصوري مع إلقاء قنابل مضيئة فوق المنصوري وبيوت السياد، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعيد الساعة الثانية من فجر اليوم غارات استهدفت علي الطاهر ودوحة كفر رمان. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس عدوانا واسعا، فشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت المنصوري والقنطرة وعلي الطاهر ودوحة كفر رمان والنبطي الفوقة. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أمس محيط حول مركبة ومنطقة سدانة عند أطراف الهبارية وبرعشيت وأطراف ميفدون والخيام وميس الجبل وعلي الطاهر وواديي أسلوكي والحجير، تزامنا مع حملة تمشيط واسعة طالت إلى هذه القرى والبلدات عيت الجبل ومشاعل منصوري وحداثة وحاريس وبيت يحون. أما في مسلسل التفجيرات والإبادة العمرانية فقد استكمل العدو الإسرائيلي إجرامه في بلدة بني حيان بتفجير وهدم جميع المؤسسات فيها من مبنى البلدية إلى النادي الثقافي الاجتماعي وحسينية ومسجد البلدة والملعب البلدي والحديقة العامة وروضة الأطفال. كما أقدم العدو أمس على تفجير وهدم منازل في بلدات المنصوري وحداثة ومشاعل منصوري وبيت يحون وطلوسة وحولة وبيوت السياد وكفر تبنيت والخيام وزوتر الشرقية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
4: إلى ذلك نفى مجلس الجنوب بشكل قاطع ما يتم تداوله عن عملية ابتزاز ورشوة مالية مرتبطة بتصنيف المنازل المدمرة في جنوب لبنان من جراء العدوان الإسرائيلي، معتبرا أن الخبر ملفق ومدسوس ولا أساس له من الصحة. وأكد المجلس أنه مستعد لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال إثبات هذه الادعاءات بالوقائع، وطالب الجهة التي نشرت الخبر بحذفه ونشر توضيحه ملوحة باتخاذ التدابير القانونية بحق كل من يروج لهذه الأخبار في حال عدم التجاوب. ما هي الخريطة الإسرائيلية العسكرية التي تنفذ في الجنوب لا سيما في تلة علي الطاهر التي تركز عليها تل أبيب وانعكاس ذلك على مسار المفاوضات؟ نسأل الخبير العسكري العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي. جنرال صباح الخير.
9: صباح الخير لحضرتك وللمستمعين جميعا.
4: شكرا لك جنرال. بداية، كيف يبدو وضع عناصر حزب الله في علي الطاهر؟ واليوم قالت مصادر أن الحزب تمكن أخيرا من إيصال مواد غذائية إلى مقاتلي داخل منشأة عسكرية تحت التلال.
9: لا شك العسكر مع مقاتلي حزب الله غير متوقعين بالكامل، يعني عم بيأمنوا لأنه الفترة الزمنية اللي تحصروا فيها كانت أعطت نتائج على الإسرائيلي، لهيك عم بيتمونوا. والإسرائيلي ما عم بيحسمها، بنهاية عم بيغلق المداخل أو عم بيضغط أكثر، عم بيقوم بحرب استنزافية. المرحلة اللي هنشوفها مش حرب سريعة وضخمة، عم بيتجنب الحرب الموسعة الإسرائيلية، عم بيعمل صدم بطيء لمنطقة علي الطاهر، فقط هدفه تحسين وضعه، إعادة ميزان الربع بسبب الضغط الإسرائيلي. وعنده هاجس ما ترجع الحرب الواسعة، إيران تضرب شماله وبيتعرض مفهوم المنطق أنه بعد ما نحميه إسرائيل نحن بعدنا بتحديين، لأنه أساسي المفاوضات لا حزب الله عم بيقدم تسهيلة، كما تحدي تاني الإسرائيلي ما عم بيقدم شيء قبل الانتخابات 27 الأول، أو أي توسيع لمنطقة تجريبية أو تسهيلات أو منطقة صفرة ليساعد مؤتمر روما يلي يبدو بعده محلة. لهيك نحن معلقين بين مضيق هرمس وعلي الطاهر ولبنان وراء انتخابية للأسف.
4: نعم جنرال، التحليلات تقول أن معركة علي الطاهر باتت حتمية، يعني خلافا لما تفضلت وأعلنته، ما يعزز يعني موقف إسرائيل في المفاوضات. في حال قررت إسرائيل حسم معركة علي الطاهر، ماذا سيطرح لبنان على طاولة المفاوضات إذن؟
9: بالتأكيد علي الطاهر حتمية، عم بيعيدوا المشهد السابق اللي يوصلوا على حدود جزين كما كانوا احتلالهم بالسابق، بتأمنوا ورقة الضغط على المحور القديم الاقليم ارتفاع سجود وجبل ريحان ومنطقة جزين، وضغط على الزهراني. واللبناني خياراته بديلة، لبنان ما عنده خيارات إلا الضغط الأمريكي، وكل اللي عم بيصير مهما قالوا عم بيصير برعاية أمريكية، تقدمت إسرائيل أو ضربت كله بتقدمنا هيدي لسهل المفاوضات يلي لحتى الآن وضعها صعب بالنسبة للخيارات. ولكن إحنا لبنان ما عندنا غير هالخيار، مضطرين نضل نحيل الأمريكي ليضغط نوعا ما، لأنه لو ما هاي الاتفاق الإطار كانت إسرائيل صار بصيدة، وما ننسى وعلى القوة اللي كانت اجتياحها بالأمن اللبناني ضخم، المبادرة هي الأوقفة البوصلة الإسرائيلية باتجاه لبنان.
4: نعم جنرال، سؤال أخير، في حال اندلعت الحرب الشاملة في الجنوب، هل تتوقع من إيران أن تساعد حزب الله؟ ما زال لديها الإمكانات لذلك؟
9: أنا بحسها محدود المساعدة. الإسرائيلي هو بحاجة لا يوسع كان الحرب، الضغط الأمريكي عم بيخليها لا يتجنب توسيع الحرب، ولكن إذا الإيراني رد محدود ما رح يقدم كتير مساعدة على صعيد شمال إسرائيل أو لحزب الله، ولكن بيترك ورقة تساعد المرحلة ما مقدمة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. حزب الله بيساعد أكثر ما إيران رح تساعد برأيي الشخصي، مهما تطورت أو توسعت الحرب إلا لحدود معينة شفناها بالسابق، وعلى صعيد مقاتلين عم نشوف إرسال مقاتلين بس تدخلها ومساعدتها محدودة، وما رح توقف العمل الإسرائيلي العسكري يلي مدعوم عربيا وأمريكيا.
4: شكرا للخبير العسكري العميد المتقاعد مارسيل بالوكشي.
5: أكد وزير الخارجية يوسف رجي في حديث للنهار أن أي أثر قانوني يجيز استمرار وجود السفير الإيراني المعين في لبنان محمد رضا شيباني يشكل هرطقة قانونية ويتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي. وشدد رجي على أن أي حديث عن استمرار سريان تأشيرة شيباني التي تنتهي في 24 من الجاري أو إمكان تجديدها لا يعتد به قانونا ولا يمكن أن يشكل أساسا استمرار وجوده في لبنان.
4: قضائيا على خط دمشق، أعلنت سوريا رسميا تسلمها من لبنان اللواء السابق في جيش النظام السوري عادل عيسى بعد توقيفه من قبل القضاء اللبناني، مشيرة إلى أن عملية التسليم تمت بناء على طلب من النائب العام للجمهورية على خلفية اتهامات تتعلق بالقتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت، إضافة إلى جرائم أخرى مرتبطة بإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي. وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن الملف ينظر أمام قاضي الإحالة في دمشق تمهيدا للبت في إحالته إلى محكمة الجنايات.
5: قضائيا أيضا، أوعز النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج إلى القوى الأمنية بإعادة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي إلى مستشفى ظهر الباشق خشية تدهور حالته الصحية بعدما أضرب الأخير عن الطعام وتوقف عن تناول الدواء.
4: حياتيا، أفادت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان بأن التغذية الكهربائية عادت إلى مستوياتها السابقة بعد الانتهاء من تفريغ حمولة الباخرة ديلفي في معمل الزهراني، فيما شارفت عملية التفريغ في معمل دير عمار على الانتهاء. وأكدت أن المؤسسة تواصل جهودها لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في التغذية رغم الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية، مع استمرار تأمين الكهرباء للمواطنين والمؤسسات والتغذية على مدار الساعة للمرافق الأساسية والإدارات.
5: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة، واصفا هذه الخطوة بمثابة يوم الإنزال الاقتصادي كما حدث في يوم إنزال النورماندي في الحرب العالمية الثانية. وشدد ترامب على ضرورة أن يتوقف تهريب النفط الإيراني وترتيبات المقايضة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية، وأكد أنه في حال هاجمتنا إيران سنرد بقوة أكبر 100 مرة وأن لا مفاوضات حاليا معها.
4: توازيا، قال مسؤول أمريكي لأكسيوس نسيطر على الممر الجنوبي في مضيق هرمز منذ نحو شهرين، فيما قال مسؤولون أمريكيون إن قواتنا أنشأت ممرا للدخول إلى المضيق والخروج منه لنقل ملايين براميل النفط يوميا.
5: في المقابل، كشف وزير في الحكومة اليمنية أن الحوثيين المدعومين من إيران يخططون للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب، ما من شأنه أن يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران للمضيق.
4: وفي جديد المواقف الإيرانية ومن العراق، وعلى مشارف انتهاء مهلة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران في 30 من أيلول المقبل، رأى رئيس البرلمان محمد قليباف أن المقاومة في العراق أضحت تشكل عنصرا أساسيا من عناصر القوة العالمية، مشيرا إلى أن العلاقات بين بغداد وطهران تتجه نحو ترسيخ نظام جديد بعيدا من التدخلات الأجنبية. ومن إيران، أكد وزير الخارجية عباس العراقجي أن السياسة الخارجية لطهران بعد الحرب ستختلف بالكامل عما قبلها، مشيرا إلى أن صورة إيران الضعيفة انتهت وحلت محلها صورة إيران الصلبة والمقاومة. وسط هذه الأجواء أفادت CNN بمقتل 18 جنديا أمريكيا وإصابة 757 آخرين منذ بدء الحرب على إيران.
5: إلى سوريا، فقد كشف وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى أن سوريا تواصلت مع الإدارة الأمريكية قبل الهجوم الإسرائيلي على القاعدة الجوية في أبو الظهور وبعده لنقل موقف سوريا والعمل على منع التصعيد وتكرار الهجوم. كما كشف الشيباني لموقع أكسيوس أن سوريا تواصلت أيضا مع إسرائيل قبل الهجوم وأكدت عدم وجود خطط لوجود تركي دائم في أبو الظهور، معتبرا أنه لم يكن هناك أي مبرر لاستهداف القاعدة الجوية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة ما يزيد من الشعور بالحر.

0: كان في هذه النشرة التعقيدات جنوبا يحملها الرئيس عون اليوم وغدا إلى الفاتيكان وروما. المباحثات تتناول المفاوضات، الانسحاب الإسرائيلي، التحقق من المناطق التجريبية ومستقبل اليونيفل. فرنسا التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في 17 أيلول. بري وقف الحرب بعودة واشنطن والانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش. وجابرييل ترامب مستعد لحوار مباشر مع حزب الله. التصعيد الإسرائيلي متواصل وتلت علي الطاهر تأخذ الحصة الأكبر. رجي يحسمها، بقاء شيباني في لبنان يخالف قرارا سياديا، والقضاء يعيد سلام إلى المستشفى لدواع صحية. ترامب يعلن حربا اقتصادية شاملة تعزل إيران. وطهران لنظام جديد في المنطقة بعيدا من تدخلات الخارج. الحوثيون يهددون بإغلاق باب المندب، وأمريكا نسيطر على الممر الجنوبي لهرمز، وملايين براميل أنفط تمر.
1: كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت 4 رولو تواليت ب 55 سنت
1: لك شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تبري تبري

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان.

0: بتكون بش.
1: والتقينا بآخر الأسبوع اليوم الخميس. قد ايه بالشهر اليوم؟ اليوم 20 آب 2026، بصبحية جديدة. يمكن اليوم الخميس كتار منكم بلشوا يحضروا للويك اند، كيف بدون يقضوا هالويك اند، ونحن بلشنا نوصل لآخر الصيفية، فاستفيدوا هالتأس الحلو رح يكون مرفقنا هيدا الأسبوع. حضروا حالكم يا على الجبل يا على البحر.

خلينا مبسوطين شو فيها الحياة وما بدنا وخلينا نشوف شو في بصبحيتنا لليوم. تراث لبنان بخطر ومبادرة لا نقابة المهندسين لحماية الذاكرة العمرانية، التفاصيل راح تكون مع دكتور حبيب صادق. جبال جبال يلي بتجمع التاريخ وبتجمع الحضارة راح تكون على موعد مع السينما، يعني مع فيستيفال السينما راح نشوف حكايات وصور من العالم ومن لبنان. راح نحكي عن هالموضوع مع ألكسندرا كرم وأنطوان سفير. مثل العادة كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم والنشرة بعد النشرة. وكل حدا بحب يتصل فينا على الرقم 0454-55352 أو رسالة واتساب على 0300-93-33 وباخد أول رسالة.

خير. صباح وست ندى، يسعد صباحك، شو هالصباح الحلو، صباحه إليك ولكل مستمعي صوت كل لبنان. يعني خبر عاجل للنساء الذي يردن الزواج. فنحن بعثنا المواصفات امبارحة، ما فينا نحط رقمنا على الهواء، حط رقمنا تحت الهواء. يعني من حظ الامرأة التي يأتي منها خبر. يسعد صباحك.

0: يعني بعد العرض عم يتقدم، نحن بعد ما سمعنا ولا أي ردة فعل على هالعرض، يمكن ناطرين رين هي بتتحرك وبتساعدك بهالموضوع. سناء يسعد صباحك، صباح الورد والياسمين، صباح حب الحياة والطاقة الحلوة اللي بتعطينا إياها بصوتك الرائي، شكرا لإلك سناء.
1: لو من روح بتغيب من روحنا الروح، وغياب الشمس بيراج روح علي.
2: بونجور مدام، معك الجامعة الأشرفية. أنا بس بدي أعرف وطرح رئيس الحكومة على سوريا ليش ما قال له على موضوع الحدود، عم يدفعوا اللبنانية $50 ليه؟ نسيوا السوريين انه عندهم مليونين ليش عنا وقاعدين بلا اقامات 90% منهم؟ يعطيك الف عافية، لانه دولة يعني اسو ناس، هاي مش

الدولة عن ناس وناس يا إدغار، وكيف إذا بتسمع خبر اليوم ذكروا موقع ليبرون فايلز، الخبر بيقول إنه جهاز الأمن العام بلش إجراءات قانونية ليلغي الوثائق الأمنية اللي بتشمل أكثر من 600,000 سوري وتمنع دخولهم للبلد بسبب سنوات من كسر الإقامة. فهيدي الإجراءات رح تسمح لهم يرجعوا بصورة شرعية ووفق ضوابط قانونية محددة. وهون بيطرح موقع ليبانون فايلز سؤال وبيقول شو هي الكلفة اللي رح تترتب على الاقتصاد اللبناني مع تحويل مئات آلاف الدولارات الإضافية من لبنان لسوريا شهر

رمضان مبارك. يعني انا سبعني اتجار عن هالموضوع، وبدي اقول انه بتشوف هالسوريين قاعدين على الطرقات، يخي شو بدها الدولة، شو بدها البلدية الدرك، يخي بس يسألون فرجونا اوراقكم فرجونا اقامتكم. ما انا لو اني دركة كنت هلا 50-60 واحد بلن باي باي، اكيد ما معهم شي، ما معهم اوراق. ليه تركينهم؟ ما بطل في صفة لجوء، خي ما بقى في لجوء. ليه تركينهم بلا اوراق وبلا اقامات؟ ما منتشرين، بتشوفين الصبح منتشرين على الطرقات، ما فيش بلدية بتسألهم، كأنه بعدنا بعهد النظام السوري السابق يلي ممنوع تتعاطي مع سوريا.

يعني شو بدي اقول لك يا روي، ما حدا بيتعاطى معهم لانه ما في حدا على السمع، الكل بإجازة، واهم شيء انه الحكومة هلا بإجازة. طول بالك.

0: بتقلبي. أنا بدي أسأل الماما شو شعورها لما تسمع هالإطراء والإعجاب من المجتمعين لبنتها، شو شعورها؟ وأنا منقدم لها كل الاحترام وتحية كبيرة لأنه جابت لنا ندى حبيبة قلبي. خليك يا رب. شو برجك ندى؟
1: بدي الرضا
2: يا الله يا ست عصمت. شعورها الماما مثل شعورك وقت اللي بتشوفي أولادك ناجحين، وقت اللي بتشوفي أولادك عم بحققوا طموحاتهم وأحلامهم. شعور كل أم تفتخر بولادها.
1: يلي عيونها
2: الله يخلي لك ولادك يا ست عصمت.

0: موجز الفلك.
1: وبموجز الفلك أفضل برج لليوم هو الميزان. الميزان اليوم رح يكون عنده اتصال كتير مهم أو لقاء رح يعمل له فرصة أو خبر بفرحه. واليوم رح يتكل كتير على حدسه لأنه رح يكون كتير قوي، وثقته بحاله رح توصله للحقيقة. أما البرج السيء فهو لا مواليد العقرب، الغيرة والشك رح يخلوك تشوف الأمور أكبر مما هي يا عقرب، وما تأجل قرار واضح خوفا من إرضاء الجميع. لمين بدنا نقول هابي بيرثدي اليوم؟ أول هابي بيرثدي هي اليوم لزميل، زميل من رعيل الزمن الجميل بتلفزيون لبنان، عصام عبد الله. تتذكروا للزميل عصام عبد الله؟ بدي اقول لك يا عصام عقبال المية، اشتقنا لك. عصام هلا خارج لبنان عم يشتغل بمحطة تلفزيونية خارج لبنان. كمان هابي بيرثدي للزميل الإعلامية راغدة صافي، زميلتنا راغدة يلي كانت بتلفزيون الفيوتشر ومستشارة بالسراي الحكومي مع الرئيس الراحل الشهيد رفيق الحريري. هابي بيرثدي لميرنا ألفا. هابي بيرثدي لجيزال عيسى من صديقاتك الحلوين نادين ولارا وميراي. وأخيرا هابي بيرثدي أو هابي أنيفرساري لعبدو وشانتال بعيد زواجهم 33، وبقول لهم لعبدو وشانتال العمر

0: تقولكم عبر الواتساب. خلونا نسمع رن.
1: ايه بونجورك يا ست الستات، الله يخلي لك اياهم يا رب وتضل بصحتك. وبونجور للست عصمت، اشتقت لك كثير مدام ندى برج الحمل. بالنسبه للدوله، ايه بتعرفي اخذي عطله هلا على اساس عم بيشتغلوا كثير، عم بيتعبوا، ما عندهم وقت يلملموا هولي عن الطرقات او يشوفوا شو عن اوراقهم وهيك. يلا مرحبا دوله يا ست.

0: وبرسائلكم كمان سناء صعب بدها تبعت صباح خاص لسعاد قروط العش الزمين الزمن الجميل بتلفزيون لبنان. بيوصل سلامك يا سناء.
1: تحط على الجامدين جاي اتعلم على ابطال.
2: ايه مدى يعني هلا انا خليك تطلع تفتح تركبة خيمة عندك على السطح او ما بعرف شو تركبة بطبوا عليك المعلومات والبلدية والله وما بيشوفوا السوريين اللي قاعدين على الطرقات اللي ما معهم وراء ما معهم اقامات وهو انا بلي موقوته

0: قدي صار في قنابل موقوتة يا روي بهالبلد. خلينا ناخد آخر فويس قبل موجز الأخبار. خليني أسمع الست عصمت شو عم بتقول.
1: صباح القلب الطيب رين حبيبة قلبي. قلب الطيب عم تسأل عن تري حبيبة قلبي خليلي ياكي. وأنا بحبك كتير، يعطيك ألف عافية حبيبة قلبي، إن شاء الله بضلها تصور.
0: يعني قد ايه حلو هالبرنامج، هيك بنشوف فيه صبحية ومستمعين بيسلموا على بعضهم وبيبعتوا فويسات لبعضهم. والله لازم نعمل قاعدة بس تيجي زمان ويكون هيك لقاء تعارف بين كل المستمعين. وأندري بعت فويس بس ما رح اسمعه هلأ، رح اسمعه بعد الإعلان.
2: صبحية ندى. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

عندك وكالة سفر معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فورا عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محراس شطورة، حمص بطحينة 380 جرام ب50 سنت، أو بازيلا 400 جرام ب50 سنت.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: التاسعة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. يستقبل البابا لون الرابع عشر رئيس الجمهورية جوزيف عون في الفاتيكان عند 10:30 قبل الظهر بتوقيت بيروت في إطار زيارة الرئيس عون إلى روما. ومن المقرر أن يعقد عون عقب لقائه البابا اجتماعا مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، حيث يتناول بحث العلاقات بين لبنان والكرسي الرسولي. في سياق استمرار التصعيد الإسرائيلي جنوبا، تعرضت بلدة المنصوري وأطراف بلدتي حولة وشبعة صباح اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن ليلا سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر ومحيط الدبشي عند الأطراف الشمالية للنبطي الفوق، إضافة إلى دوحة كفر رمان وسط قصف مدفعي طال عددا من المناطق. أكد النائب فادي كرم أن مسعى رئيس الجمهورية في تأمين نجاح المناطق التجريبية ولجنة التحقق والتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأنها هو المسار الصحيح الذي يجب أن يستمر. وتحدث كرم عبر صوت كل لبنان عن عواقب كبيرة في ظل المواقف المتشددة التي تأتي من إيران، فيما لن تتراجع إسرائيل قبل تحقيق شروطها الأمنية في لبنان، مشيرا إلى أن البلاد اليوم أمام معركة بين الدولة واللا دولة. وعن تمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام الوفد الأمريكي بمعادلة الانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني، قال كرم: أي مسؤول لبناني يجب أن يطرح الانسحاب الإسرائيلي في الإعلام، لكن في الحقيقة الرئيس بري ليس منتصرا بل إسرائيل، والمطلوب ليس فرض الشروط بل البحث عن حلول تؤدي إلى التخلص من التأثير الإيراني على لبنان، وسحب السلاح يشكل جزءا أساسيا من هذا المسار، داعيا إلى مقاربة من منطلق واقعي يهدف إلى حماية لبنان وتعزيز سلطة الدولة. وحذر كرم من أن منطقة الاحتلال قد تتوسع إذا لم يكن لبنان واقعيا في مقاربته. رأى الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد مارسيل بالوكجي في حديث عبر صوت كل لبنان أن الحرب ليست سريعة أو واسعة النطاق، مشيرا إلى أن إسرائيل تتجنب حربا موسعة وتعمل على تنفيذ غزو بطيء لعلي الطاهر بهدف تحسين موقعها وإزالة عوامل الردع. ولفت بالوكجي إلى أن عناصر حزب الله في علي الطاهر غير متوقين بالكامل ما مكن الحزب من إيصال المواد الغذائية إلى مقاتليه. وفيما رأى أن إسرائيل لا تسعى لتوسيع الحرب، قال إن إسرائيل في المقابل تسعى إلى حرب واسعة، وأضاف أن المفاوضات تواجه تحديات إذ لا يقدم حزب الله تسهيلات، كما أن الجانب الإسرائيلي لا يقدم أي تنازلات، معتبرا أن لبنان بات معلقا بين مضيق هرمز وعلي الطاهر وأنه تحول إلى ورقة انتخابية. ولفت بالوكجي إلى أن لا خيار أمام لبنان سوى الضغط الأمريكي، مشيرا إلى أنه لولا اتفاق الإطار لكانت إسرائيل وصلت إلى صيدة.
2: تأمل تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: رأى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إطلاق ما وصفه بأقصى عملية اقتصادية نفذت على الإطلاق ضد أي دولة في مواجهة إيران، متوعدا بحرب اقتصادية وعزل على نطاق غير مسبوق، ومحذرا في الوقت نفسه أي دولة من تقديم أي شكل من أشكال الدعم المالي أو التجاري لطهران. هذا وبحسب بيانات البنتاغون التي نشرتها شبكة CNN، فعدد العسكريين الأمريكيين الذين أصيبوا منذ بدء حرب إيران تجاوز 750 شخصا. الخبر الأخير، أعلنت سلطات كييف مقتل 13 شخصا وإصابة 33 في هجمات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: بعد سنوات طويلة من العمل نفسه وبالمؤسسة نفسها، هل بتخلص أحلام الإعلامي؟ وهل الأحلام بالوطن اللي بيحلم فيه المواطن اللبناني وصلت لحيط مسدود أم الأمل موجود؟ الإعلامي توني نصار ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
1: في موقف مسؤول، إضاءة على إقفال بعض مكاتب تعليم السوق احتجاجاً على قرارات مصلحة تسجيل السيارات والآليات مع رئيس نقابة مكاتب تعليم السوق عفيف عبود وعضو النقابة زياد فضول، ضيفي ربيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
0: المحامي والأستاذ الجامعي فؤاد أسمر في القانون versus السياسة، كل يعني كل مقولة صحيحة، أقل من 15% من اللبنانيين فقط يحكمون الانتخابات، أما الحل فبإلزامية الاقتراع. القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحا، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني مي أكوا فينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19 ألف ليرة.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: صبحية ندى.
2: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء عبر إذاعة صوت كل لبنان بصبحية ندى.

0: ناخذ واتساب من اندري يلي قلنا زمان ما سمعنا صوته تنشوف شو بده يقول.
1: بونجور بونجور ندى وصبحيه ندى. امبارح المساء سمعوني في رين بونجور رين عملت مداخله من يوم يومين وسالت عني انه اللي مدي مش عامل ما سمعت صوتي ببرنامجي وجابتي حضرتك انه اخذ موقف ضدك واشتكيتك لعند زفان. طيب بدي اقول لك شغلي يا ست ندى انه زفان تعملي له مداخلات سياسيه بيعلق بطريقه مهضومه. حضرتك لا يعني قلت لك مانشيت النهار يومتها بيقول مانشيت مش خبر بتقول انه النترات كمشون بجنوب بخص حزب الله بتقولي حضرتك بس عليهم عبارات عبرية وانتقات بشدة كمان عبد الحلو بيقول عنه اعلامي على الاو تي في كمان دفعتي عنه
0: اكيد
1: كيف بدي كفي. زفان ما كان علق بالطريقة كان علق بطريقة مهضومة او ما كان حط الفويس واحدة من اثنين. على كل حال يعطيكي ألف عافية وألف عافية.
2: لا بدنا نروح
0: بدنا نروح. شو برد على أندري أقولكم؟ أول شي يا أندري بدك تروق وتاني شي يا أندري شو بدي أقلك؟ أول شيء بدي أقول لك أنه أنا بتقبل أنه تنتقد شغلي هيدا حقك وأسلوب برنامجي بس ما بتقبل أبداً تهاجم زملائي. يعني أنت ما انتقدت زميلنا عبد الحلو أنت هاجمته. فينا نختلف فينا ننتقد بس يا أندري ما فينا نجرح بالشخصي أكيد هذا ما رح أقبله منك. تاني شي بموضوع النهار يعني انت رحت اكتر من هيك يعني انت عم تسألني ليه ما قريتي مانشيت النهار وانا قلت لك انه شو بدك تعلمني شو بدي اشتغل انه هيدا برنامجي أندري وانا بقرر شو بدي اقرأ وشو ما بدي اقرأ خصوصا انه مع احترامي لصحيفة النهار المانشيت اللي كانت كتبته ما كان دقيق لأنه رجع طلع توضيح من وكالة الصحافة الفرنسية وأنا نقلت التوضيح لا يكون عندي مصداقية بالأخبار يلي بقولها ببرنامجي. بعد برد هلأ الرد الأخير بموضوع زفان وانت بتفضل تحضر زفان هيدا حقك. زفان زميلي حبيب قلبي وتجربتي أنا وياه من أحلى التجارب المهنية بحياتنا. لا أنا بنافس زفان ولا زفان بينافسني بس كمان لا هو نسخة عني ولا أنا نسخة عنه. يعني أنا عندي أسلوبي وعندي طريقتي وهو عنده أسلوبه وعنده طريقته. أكيد هيدا حقك إذا أسلوبه بيعجبك أكتر إذا التفاعل معه بيعجبك أكتر وإذا بتفضل إنه تكون عم تتفاعل معه وتسمع تعليقاته أكتر كمان هيدا حقك وهيدا ما بينتقص من مهنيتي. فما في إلك إلا بتحب تسمع زفان هيدا حقك بس كمان إذا بك تسمعني أهلا وسهلا. المهم إنه نحترم بعضنا ونحترم طريقة التعاطي مع بعضنا وطريقة تقييم بعضنا. وبدي اقول لك انا مش زفان وزفان مش انا واشتقت لزفان.

0: نقول صباحك الحلو. أنا بدي دوم صوتي لست عصمت عن جد نيل أهلك وولادك بهالطريقة الحلوة بهالصوت بهالهدوء. خلي لي إياك يا رب.
1: عم تسمع يا عمري؟ يلا بلش الجيش الإلكتروني الجيش الإذاعي. ناخد اتصال. ألو
2: صباح الخير مدام ندى.
1: صباح النور ست لمع. ما هيك؟
2: لمع.
1: كيفك ست لمع؟
2: والله الحمد لله. أول شيء أنا بتشكرك على الرد الحلو والرايق والهيك الراقي بالجواب على أستاذ أندري. بس أستاذ أندري له نكهة خاصة بالبرنامج.
1: أكيد ما اختلفنا.
2: أي عم نفقد له يعني. هلأ القصة بدنا نصالحكم مع بعض ويرجع أستاذ أندري لأنه الصبحية بدونه مش حلوة.
1: يا عمي نحن منحب أندري ومنحب كل المستمعين بس هيك بدنا شوية روا. وأهم شيء ما بدنا تهجم على زملائنا. بالنتيجة نحن بنحترم بعض بنختلف مع بعضنا وفي تنوع بس لازم نحترم هالتنوع وهالاختلاف.
2: وانت مش معقول تكوني نسخة عن أستاذ سفين لأنه كل واحد عنده طابع شخصي خاص فيه.
1: صحيح. هيدا اللي أنا بدي أوضح له إياه وأكد عليه. وأنا بشكر اتصالك ست لمع.
2: ميرسي كتير. شكرا. باي.
1: يا أهلا وسهلا.
3: اي بونجور ندى كيفك يعطيك العافية. أول شيء أنا بدي أوقف معك وحقك ميت رد من حقك. وإذا أندري شوي يمكن عصبي أو شيء بس إنه ما بيستحلوا إنه يطلع يجري حدا ويقال حنا على الهواء يعني. العكس برنامج كتير حلو. انتو سفين كل واحد عنده شيء لحاله. نهايتكم بتعقدوا وصوت كل لبنان بتعقد. ويعطيكم العافية. ونهارك سعيد.
1: ونهارك سعيد. وينك يا أندري؟ الذهب لا تبيعي
4: إلا بميزاني بنت الجيراني. ست ندى صباح الخير. بس أنا عندي سؤال. بلدية بيروت هلا فهمنا ما بتعمل شيء أبداً أبداً أبداً. لا بتسكر جورة لا بتسقي زريعة لا بتعمل. بس أقلها وبدي أسأل سؤال. ليش ما في حمامات؟ ليش ما في تواليت عمومة ببيروت؟ شو السبب؟ بتوخزيني يعني. سوري بتشوف الناس شي على الرصيف شي ورا السيارة شي. إذا بتمشي ماشي في روايح شو بدي خبرك عنها؟ ليه ما بتعمل مشروع حمامات؟ شو السبب؟ كل دول العالم في عندها حمامات عموم وشغلة هاي ربيحة. هاي شغلة ما بتخسر.
1: ايه اذا بيعملوا
4: وبيين ما بفهم يعني. ما بفهم البلدية وين بأي دنيا عايشة. يعطيك العافية. ان شاء الله حدا يسمع.
1: هي وقفت على البلدية يلا كله لا لا لاند. على كل حال بركي هيدا الموضوع من الفوت نظر زميلتنا ريبيكا ابو نادر انه تطرحه. المستمعة نيسو نقيب بدي أشكرك كمان على الواتساب اللي بعتيه حبيبتي ندى. حتى الرد في رقي كتير علينا حبيبة قلبي. شكرا لك.
5: صباح الخير ست ندى. كيف أحوالي؟ مشاكل كتير بلبنان وكلها أنا برأيي الخاص كلها أساسا جاي من عنصرين الصهيوني والفرس. هالجوزة طالما موجودين وعم يلعبوا المنطقة بدها تنخرب المنطقة كلها. ويعني إذا مشكلة صغيرة إذا بتعدي بتسلسلية كيف جاي دلك طالع طالع طالع طالع بتلاقي رأسهم هنها هالجماعة هاش. فطولوا بالكم لا يشوف الحل كيف حيسري بالمنطقة. وساعتها من بعدها يا منتفاعل بالخير يا منتفاعل بالشر. وعلى الله.

0: بونجور مدام بونجور. يعني بعدك عم تحكي جورة ما عم يزفتوا وقفت على الـ الـ على الـ الحمامات يا زلمة، معقولة؟ يعني على القليل يحطوا حرس بالليل، على القليل تتواجد البلدية على الأرض شو اسمه، على القليل يجيبوا الكهرباء. وقفت على الحمامات يا زلمة، شو هي هي القصة على الحمامات؟ وفي شيء أهم من الحمامات والله العظيم. يلا ماشي ماشي، يوقفوا السيارات المخالفة، يوقفوا البنات اللي خارب الدنيا، يوقفوا. شو بدي أقول لك شو بدي أقول لك، وقفت على الحمامات، استغفر الله العظيم. جيبوا الكهرباء، جيبوا المي، اللي صارنا من أول السنة بنشتري مي، كيف نشتري مي وما في مي؟ بس فاهمني، وندفع للدولة مي، وندفع للسترنت مي، كيف؟ ندفع للدولة كهرباء، وندفع للموتير كهرباء، وكهرباء الدولة ما في، بس كيف؟ عم تحكي على الحمامات؟
1: يعني إذا منبلش نحكي عن المشاكل بها البلد ما بنخلص وما بيخلص لنا. بس خلينا نشوف هيك بقعة ضو، مبادرة حلوة وهيك نضوي عليها. بدي أحكي عن مبادرة لحماية التراث العمراني. يعني مثل ما بنعرف الحرب ما بتهدم بس الحجر، وإنما بتهدم جزء كبير من الذاكرة. لما بتتهدم قرى تاريخية، بيوت قديمة، مباني هيك بتحمل بطاياتها قصص أجيال، فلما هالمعالم بتكون مهددة بالضرر وبالإهمال، يعني في خطر كبير على ذاكرتنا التراثية. من هون أطلقت نائبة المهندسين مبادرة لحماية الذاكرة العمرانية والتراثية للبنان. شو هي هالمبادرة وشو رح تعمل؟ معي منسق أو رئيس لجنة تنسيق المبادرة الوطنية لحماية الذاكرة العمرانية والتراثية للبنان، دكتور حبيب صادق. صباح الخير دكتور حبيب صادق.
2: سعد صباحي، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا،
2: أشكركم على هاللفتة يعني بهذا الوقت الحساس بتاريخ بلدنا.
1: طبعا، ونحن كمان بنشكركم على هالمبادرة يلي عم تطلقوها، لأن كتير مهم مش بس نفكر بترميم الحجر، كتير مهم نحافظ على الذاكرة، ذاكرة تاريخنا والإرث يلي لازم نحمله للأجيال اللي جاية. خبرنا عن هالمبادرة دكتور حبيب صادق.
2: يعني هي النقابة انطلاقا من دورها الوطني، خاصة في ظل الواقع اللي عم نعيشه، إن كان على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني. سقف النقابة كان سقف ممكن يكون سقف جامع لكل القدرات المهنية والأكاديمية والمهتمة، خاصة أنه نحن اليوم عم نتعرض إلى نوع من التطهير العمراني، إذا بدنا نستخدم مصطلح نظيف، اللي عم يطار البشر والعمران، وفي إزالة لإرث إنساني اجتماعي عمراني على جزء من الجغرافيا المهمة لبلدنا لبنان. فكانت المبادرة منطلقة باعتبارها هذه مهمة وطنية، وهذه مهمة كل اللبنانيين. وبهذا الإطار يعني رايحين باتجاه بمرحلتها الأولى المبادرة، هو إنتاج معرفي حول إرثنا العمراني ببعده المعماري وببعده التراثي، يعني الحي واللامادي. بنفس الوقت هذه المعرفة من أجل أن نعي ما نملك، لنخلق وعي حول ما نفقد وما نخسر.
1: كيف نحافظ
2: من هون؟ انطلاقا من هون نحن ما عم نحكي عن حواضر، من بعلبك لمقورة للخيام لبنت جبال للنبطية لصور لدرغية، لكل هذه المناطق اللي تعرضت لاعتداءات واللي دمرت كنائس، دمرت مساجد، دمرت أحياء. ونحن هون مهم جدا، يعني لأنه بالوعي اللبناني الأثار هي الأثار الميتة، يعني أثار الحضارات، ولكن نحن نمتلك كنوز قيمة جدا، ليس فقط على مستوى منطقتنا بل على المستوى العالمي. نحن عندنا نسيج عمراني محلي متميز بعمارته، متميز بنسيجه العمراني، بساحاته، بزواريبه، بأنماط البيوت، يعني بالتيبومورفولوجي، بالتسمية التقنية لها، يعني النمط والتشكيل العمراني، علاقة المباني مع الخضار، مع سهلها، مع محيطها الطبيعي والبيئي. في تدمير عم يحصل. فالهدف الأول أن تشارك كل جامعات لبنان، واليوم عم تشارك معنا نحن 12 كلية عمارة اللي هن كل كليات العمارة اللبنانية. وهذه سابقة جدا مهمة. هالإجماع الوطني على المساهمة بهذا النشاط إلى جانب مؤسسات رسمية مثل الجيش، مثل المديرية العامة للأثار، المركز الوطني للبحوث، وزارة الأشغال، لا نقدر نخلق من خلال مرصد القضايا العمرانية بنقابة المهندسين داتا مركزية تقدر بالتعاون مع البلديات تساهم في رسم صورة المستقبل وفي رسم سياسات ما بعد الحرب ومعالجة القضايا الحساسة هلأ خلال هذه الفترة، بالتعاون بين الجامعات ونقابة المهندسين من ناحية مهنية، بيشاركوا فيها الطلاب، بيشاركوا فيها أساتذة الجامعات، بيشاركوا فيها معماريين مختصين إلى جانب اختصاصات ثانية. فالمرحلة الأولى هي توثيق التراث المكتبي والأرشيفي والأبحاث اللي حاصلة، لأنه عندنا ثغرة نحن بلبنان، نحن ما عندنا توثيق ممنهج كامل لما نملكه من هذا التراث، من التراث التاريخي الحي والتراث العمارة المحلية الحية. المرحلة الثانية هي عمل مباشر مع البلديات على قضاياها، على مسائل الإيواء وإعادة تأهيل وإعادة أعمار وإعادة صياغة الحياة ضمن هذه المناطق، لأنه حتى لا يتحول تحول إعادة الأعمار إلى مال سياسي، وعندنا تجارب كبيرة
1: دائما بتصير هالتجربة صحيح
2: تبدا يتحول إلى إلى إلى مادة لإعادة تأهيل الحياة. يعني مش مسألة إعادة بناء البيوت بقدر ما هي قضية إعادة بناء الحياة.
1: طيب دكتور حبيب، هل انت عم بتقول في عندكم نقص عفوا الداتا بتوثيق، هل عندكم اليوم قدي حجم الاضرار يلي اصاب التراث العمراني عفوا، يعني عندكم مسح اولي لهالدمار؟
2: في مسح اولي من يعني هالمناطق ما في امكانيه للوصول لها. بس مثلا انا بقدر اعطيكي من شغلنا السابق، نحن يعني بمبادراتنا، لأن احنا بوقت 4 آب في شهر 4 عملنا أعلان بيروت العمران، وكان في شهد كتير كبير بهالمجال قبلها بحرب تموز من خلال نهار 80. يعني بعطي مثل بسيط، أنا يعني ببنت جبال بالأشراط السابع عنا بحدود 650 مبنى تراثي ضمن نسيج عمراني بالمربع التاريخي لبنت جبال، هذا تم تدميره بالكامل. يعني هذه جريمة كبيرة. عنا قرى وبلدات، ما في قرية نكفر كلها، لا عديسي لا يارون لا هذه البلدات تم تدمير نسيجها العمراني المحلي بالكامل.
1: صحيح.
2: وبيدت هذه البلدات يعني. وهذه خسارة فادحة، لأنه قيمة لبنان مش بس بطبيعته بقيمه البيئية، التراث المحلي هو جزء أساسي من ثروة لبنان عم نخسره، وما عندنا ثقافة حوله معرفية، وما يعني مفترض هذا التراث يعاد بناء سرديته، لأنه ما عم نحكي عن بلدات عمرها من امبارح أو عمرها 100 أو 200 سنة. يعني الحفريات الأثرية بنت جبال،
1: وفي في في قرى تاريخية ومدن قديمة منا مصنفة حتى رسميا أنه كتراث.
2: يعني عندنا ثغرة، هلا يعطيهم العافية بالمديرية العامة للآثار، مهتمين بالاثار بجزء، في ثغره في اثار كثير ما كانوا واصلين لها، ما كانت موثقه بالجنوب وبمناطق ثانيه حتى بالبقاع.
1: طب دكتور صادق، لما رح ترجع تبلش عمليه اعاده الاعمار، كيف رح تضمنوا انه اعاده بناء هالقرى رح تكون وفق هويتها الاصليه، يعني ما تكون بطريقه حديثه وتتغير هويتها؟
2: هلا هو الفكره الاساسيه الاوليه، هلا نحن قلت لك بعد سلسلة تجاربنا رح يكون الشغل مباشر مع البلديات لرسم رؤى مستقبلية، وبنفس الوقت يمكن ما نقدر نعيدها كما كانت، خاصة البنية التراثية،
1: ولكن أحيانا بيصير في استغلال لتحويل مشاريع تجارية استثمارية،
2: في مصالح تلعب دور وفي أمر واقع بيلعب دور إلى آخره. يعني نحن القضية الأساسية هو إعادة رسم رؤية مستقبلية لإعادة الحياة، جزء من الطابع التراثي، في طابع يعني الأبنية بارتفاعاتها بأحجامها بمحيطها، لأنه بهاي البلدات حتى بالمدن الجنوبية ما في بيت إلا بمحيطه حديقة أو جنينة. يعني نسبة العمران على نسبة الفراغ والخضار هي تلتين التلت، بده يتحافظ على هذه الأنماط، وهي ما في إمكانية لمقاربتها والوصول إلى نتائج جدية فيها إلا بالعمل المباشر مع السلطة المحلية اللي هي البلدية. مشان هيك نحن تركيزنا بالمبادرة على العمل المباشر مع البلديات. أول شيء لنخلق معرفة من خلال البنك المركزي للداتا ومن خلال العمل المباشر مع البلديات، وبنفس الوقت إعادة صياغة الوعي حول أهمية هذا التراث في مستقبل هذه المناطق. مثل كتير مهم على هذا الموضوع مدينة النبطية، يعني مدينة النبطية بس نحكي عنها فيها أثار من العصر الحجري، يعني في شيء ما مسلطين الضوء عليه. نحن حفريات أثرية ببنت جبال وصلوا لطبقات رومانية ومقابر رومانية، يعني ما عم نحكي عن مناطق عمرها 100 و200 سنة، عم نحكي عن مناطق أقل منطقة عمرها فوق 1000 سنة، فيها أثار، فيها بنى عمرانية حية. يعني بنحكي عن سور نحن أو عن بعلبك يتم التركيز على الأثار، ولكن في مدينة قديمة بسور أهميتها بأهمية الأثار، وأهم لأنه فيها بشر عايشين. صح. في نسيج إنساني موجود، وهذا الإرث القديم والإرث العمراني والمعماري اللي بيعبر عن مراحل تاريخية ببلدنا، هذا إرث إنساني.
1: صحيح.
2: وهذا بشكل عنصر اقتصادي اجتماعي بمستقبل هاي البلدات والمدن، بشكل عنصر أساسي بالاستثمار.
1: دكتور حبيب صادق، يعني بدنا نحييكم، بدنا نحيي هالمبادرة الوطنية لأنه كتير مهم، يعني قد ما منحافظ على التراث ومننقله لأجيالنا قد ما منكون عم نحمي ذاكرتنا وهويتنا. شكرا لك دكتور حبيب صادق، رئيس لجنة تنسيق المبادرة. شكرا.

0: تحيتي لنجلة حرب يلي بعتت لي صورة بنتها يمكن أم لانيسو. بسمع محمود الأحمدية يلي تأخرنا عليه ونشغل باله ليه تأخرنا عليه.
1: أستاذي ندم جديد وعدكوني زعلاني منا، والله منحبك نحن، الله يخلينا إياكي مبدعة إن شاء الله ما يكون في شوفيتو، لأنني عانيت الفيتوهات على مدى عمر بأكمل، وممنوع علي الإعلام المرئي. جريمتي اني نظيف هذا البلد، نظافتي هي بعد تكتار عني، وما برضخ للضغط، ولاقي فقط لوطني. وفوق هذا كله عندي إذاعة صوت كل لبنان، هي النور، هي الشمس اللي تشرق على كل الأرض. وبدي سجل عطفتي وتعاضدي معك ومع أندري ومع كل المستمعين الكرام، لأنه كلنا شمالي وحدي. والروعة أنه السجادة بلون واحد مش حلوة، السجادة بكل ورودة. وأكيد أنا بشد على إيد اللي قالوا ما ننصلحكم، لا ما في شي بيناتكم، ولكن صبحي بدون أندري مثل أطيب أكلة إذا ما فيها بهارات، أو البهارات هي الخميرة ما مش حلوة. ولكن انت قيادتك وطريقتك وردك بنمو عن شغلة كتير مهمة ورائعة بعالم الإعلام، انك سوبر إعلامية محمود أحمدية.
0: تحياتي لك محمود الأحمدية، وما خلق يلي بده يعمل لك فيتو يا أستاذ محمود. أنا دايما بقول لك انت إضافة لبرنامجنا. والله ضاعت اليوم لأنه الواتسابات كتيرة وما بعرف شو عم بيصير بهالكورسار، ما عم بقدر انزل عليهم، فيلي عم بتأخر عليه ما يزعل، خصوصا محمود الأحمدية.
2: يا مدام ندى، كل ما بسمع حدا من المسؤولين عم يحكي بحس حالي مش بلبنان، بينشرح صدري صدقيني. يعني حكيهم ما شاء الله بيشرح الصدر، والله حس حالي مني هون مش عايش بلبنان. ما شاء الله كلياتهم متكلمين، كلياتهم عندهم خطابة الإقناع أو السردية، يعني ما شاء الله الله يحميهم.
0: ما هيدي ميزة أساسية بالسياسيين.
3: وأخذ غمرة صغيرة ونسافر سفرة سفورة.
4: صباح الخير سيد كل لبنان، صباح وندى. يعني عندك انت طولة بال وعندك طريقة حلوة بالتقديم وزفان كمان، بس احنا مشتتنا بهيدا البلد.

0: ما بيشوف انه هيدا غلط. يا عمي يا عمي انت غلطان، وين رايح بعدك؟ خلص بتركب مو عوجة، فخلص ما بينبنى هيدا البلد بسهولة. بده حكم هيك يجي واحد مثل جينكس خان هولاكو يحكمنا هيك لحتى يسوي شعب يسقله هيك يزبطه شوي لأربع خمسين ليزبط كله سوا.
1: يمكن أوقات منيحة الديكتاتورية. رين يا رين، شو عم ترجع تبعت رين؟
2: عن جد بهنيكي على هالرواق وعلى هاللسان اللي بنقط عسل بطريقة غير شكل. مشكلته ايه أندري؟ انه بجرح، ما بينتقد، كلنا بننتقد، بس الله يسامحه، يلا منحبه منحب زكزكاته. وينك يا أندري؟ بعدين مش حلوة، ما حدا بيعلمها للست ندى على شغلها، لأن هي أستاذة ودكتورة بكل شيء. حبيبة قلبي دكتورة بدي قلك.
1: بوسات يا رين، بوسات كبيرة. هلأ يعني صرت عم بحس هيك بجيش عن جد إذاعي، يعني بيقولوا في جيوش إلكترونية، طلع أنا عندي جيوش إذاعية حلوة مش غلط.

هذا بالنسبة لهذا الشخص اللي حكي انه مفروض يكون في تواليتات بالشوارع عنا شيء، انا برأيي هيك بتزيد الطين بلة، لانه ثلاث ارباع العالم ما معها مصاري تدفع لهالتواليتات هيدي، وثلاث ارباع العالم معها بروستات ما عم يقدروا يهدوا حالهم وما معهم يتطبقوا، فيريح حاله ما في حل لهالقصة، لا الله يفرجها.

0: خلونا نروح شوي على أجواء الفن والسينما ومنروح على جبيل. جبيل يلي مثل ما قلنا بنعرفها بالحضارة والتاريخ والتراث. اليوم رح نحكي عنها من خلال مهرجان جبيل الدولي للأفلام يلي رح ينطلق قريبا. رح يكون مساحة لنشوف أفلام قصيرة ونشوف فرص جديدة لمواهب جديدة بعالم السينما. تأحكي عن هالموضوع معي مديرة مهرجان جبيل الدولي للأفلام ألكسندرا كرم، ومعي أيضا المدير التنفيذي لهالمهرجان أنتوان سفير. اثنينكم معي ألكسندرا وأنتوان.
1: بونجور.
0: صباح الخير. اليوم عم نحاور شخصين على التليفون، ان شاء الله هيك ما يكون في شوية لخبطة. اول شيء خبرونا عن هالمهرجان، ما بعرف مين بده يحكي. خبرونا عن مهرجان جبيل الدولي للافلام. اول شيء مش اول سنة بيصير، يمكن هاي السنة الثانية، الدورة الثانية لإله. خبرونا عن دورة هالسنة، كيف رح تصير، اي متى بتنطلق، وشو رح تتضمن افلام.
1: أول شيء بدأ أشكرك على استضافتك لنا اليوم، وبحب أقول صباح الخير للكل. هيدا السنة الثانية للمهرجان ديبلوس انترناشنال فيلم فاستيفال، وهو بيتضمن أفلام قصيرة وأفلام طويلة على 3 أيام. حيكون جمعة سبت أحد 21، 22، و23 آب. هي أفلام لبنانية وأفلام أجنبية، منها طويلة منها قصيرة، وفي كومبيتيشن. يعني عنا لجنة تحكيم، بحب أوجه لهم التحية كمان. وآخر نهار حنقدم الجوائز مع لجنة التحكيم، ويعني هي experience.

0: سينمائية بأقدم مدن العالم يلي هي من أقدم مدن العالم جبال. وعنا سبيشل سكرينينجز وديسكسيون وووركشوبس كمان.
1: منصة إطلاق هالمهرجان لاحتضان هالمهرجان في للمكان دور بهالتجربة؟
2: وي أكيد. هلأ نحن اللوكيشن رح تكون بالسوق القديم بجبال، هو موقع تاريخي ذو أهمية، وأكيد كتير حلو هنيك الموقع، يعني في جنينة حد السور التاريخي تبع مدينة جبال، ومزينينها بطريقة كتير حلوة بتليق بالمهرجان والأفلام اللي عم تنعرض فيه، فأكيد رح يكون هيدا الشيء له دور مهم بالأجواء اللي رح تكون موجودة بالمهرجان.
1: طب خبرونا عن الأفلام المشاركة بهالمهرجان، شو الكريتير لاختيار شو المعايير اللي على أساسها تم اختيار هالأفلام؟
2: أوكي. هلأ نحنا هو في مثل بروسس بيمرقوا فيه الأفلام ليوصلوا للمهرجان، يعني نحنا اليوم نفتح السبمشنز خلال السنة بيصلنا أفلام كتيرة، وفي أكيبات بيعملوا لهم سيلكشن بينقوا فيلم منهم تتأهل على كذا مرحلة لآخر شيء يوصلوا حوالي 30 فيلم على المهرجان، ومن هونيك لجنة التحكيم بتنقي أي فيلم بيربحوا جوائز، بس 30 يلي بيتأهلوا كلهم بينعرضوا بالمهرجان. وهلأ ألكساندرا فيها تخبركم أكثر بالتفاصيل عن الكريتير يلي مننقي ومن أي من الأفلام على أساس.
1: خبرينا ألكساندرا، وهل هالأفلام هي من صنع حدا عنده تجربة عنده خبرة أو مواهب جديدة؟ خريجين جامعات
0: يعني
1: مثلا.
0: في عنا تلميذ عم تتخرج، في عنا دي فيلم انديبندان، في عنا عالم موهوبة جدا كمان، وكل حدا موهوبة بطريقته الخاصة، فعنا من الكل، يعني كل فيلم من ضمن الكريتير المعين وبيتقدم. نحن أكيد عنا الأكيد ومن أي من الأفلام ليكونوا ضمن يعني نيفو تكنيك معين بطريقة أوبجكتيف، ونحن وصلنا 200 فيلم هالسنة، فوق 200 فيلم، فمن ضمنهم تأهل 24 فيلم.
1: 200 فيلم يعني من لبنان ومن الخارج؟
0: من لبنان ومن الخارج، خاصة من لبنان، يعني اسم الله في عنا مخرجين كتير ومواهب كتير، فإن شاء الله هيك نحضرهم كلنا سوا بالمهرجان.
1: والأفلام اللي استلمتوها من الخارج على أي مستوى؟
0: كمان يعني عنا أفلام وصلت لنا دوكيمنتير فيكسيون أنيماسيون، وتقطعوا كمان عن اللجنة أيامنا السيناريو، يعني هن أيامه السيناريو، عنا لجنة التحكيم متخصصة يعني أيامه السيناريو أيامه التمثيل الإخراج، يعني كل تركيبات الفيلم قطعت على كذا مرحلة مع النتائج.
1: بهيدا المهرجان أنتوا في تعاون مع مهرجانات أو مؤسسات سينمائية أجنبية؟ لأنه في فيلم شفت بريمافيرا في تعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي.
0: مزبوط، مع معهد الثقافي الإيطالي، مع مهرجانات سينمائية بس لا، بس المعهد الثقافي الإيطالي هو in collaboration مع يعني
2: صحيح. نحن متعاونين مع كذا حدا، يعني من بلدية جبال لوزارة السياحة، وزارة الثقافة، الانستيتيو كولتورال كمان، الإسباني نادي لكل الناس، يعني في معنى كذا حدا فايتين معنا بالتنسيق بالبروغرام.
1: قبل ما كمل معكم أنطوان وألكساندرا بدي اتوقف، خليكم معي ما تسكروا الخط، خلينا بس نشوف أسعار المحروقات لليوم.
3: صبحية ندى، للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جامبون حبش لوقية بدولار و90 سنت، جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت.
5: آخ خير، شو في؟
6: احكي لي يا ساكت، عمين عم بتكذب؟
7: انطوق ليه بدعت لسانك؟
6: لاكل هيدا الكره.
5: معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
8: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية، بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
9: لك شاب وحريق وفطيس كبرت كبرت كبرت تاع.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 18/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,456,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,474,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,375,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.
1: ومنرجع لاتصالنا مع ألكسندرا كرم وأطوان سفير تنحكي عن مهرجان جبيل الدولي للأفلام. كنا معك أنطوان عم تحكي عن الأفلام اللي مشاركة معنا.
2: صحيح. نحن معنا أفلام كتير يعني من كل دول العالم مشاركين بالبروغرام، وفي أفلام لبنانية كمان بمستوى كتير حلو، وعم نعرض كمان أفلام بالتنسيق مع السفارة الإيطالية الكالتشرال انستيتوت اوف بيروت. رح يكون نحن عاملين كولابوريشن معهم، بأول نهار عم ينعرض فيلم من إبالون اسمه بريمافيرا، فيلم كتير حلو، وكل يوم كمان في عنا فيلم مختلف عم ينعرض، هودي الفيلم الطويلة، وغير هيك عم بيكونوا أكترية الفيلم هن شورت فيلمز مشاركين ضمن كومبيتيشن كمان كل نهار، غير الفيلم الطويل في هودي الشورت فيلمز عم ينعرضوا من كل بلدان العالم.
1: طيب الجوائز يلي رح تتقدم بهالمهرجان شو رح تكون، وهل رح يكون هالمهرجان بلاتفورم أو منصة لنكتشف مواهب جديدة، مخرجين، كتاب؟
0: إن شاء الله هو أكيد هيدا هدف من الأهداف، يعني نجمع كل المخرجين مش بس بلبنان، يعني يكون في كمان تبادل الثقافات بين لبنان وبين برا. يعني ف
1: يعني أنتوا رح تدعمون، رح يكون في
0: للسينما.
1: نعم ألكسندرا عم تسمعيني؟
0: نعم. الجوائز أكيد نحن منحب نفاجئكم بالجوائز، ومنحب هيك ناطرينكم معنا لآخر نهار، بس في جائزتين هيك للجمهور مخصصين للجمهور، هو الببليك فوتينج. هون الجمهور كمان بيكون له دور بالمهرجان إنه يعطي رأيه بالأفلام، أو إذا هيك في شي فيلم معين هيك حبه أو علم فيه أو حدا حابب يشجع أصدقائه، فهيدي
1: جايزة
0: هيك نحن
1: منحبها. أكيد
0: الجمهور هو اللي بيصوت
1: طبعا كمان. طبعا. والجمهور انتو بتدعوا الجمهور يكون عم بيشارك، مش بس صناع السينما، مختلف الفئات فيها تشارك، يجوا يحضروا ويكونوا عم يستمتعوا بهالأفلام.
0: أكيد هي السينما للكل، يعني نحن عم نحكي عن المخرجين، مخرجين العارضين أفلامهم، بس الجمهور هو كل العالم من كل الأعمار ومن كل الجنسيات ومن كل لبنان.
2: يعني هو صحيح في ناس مختصة هي بتشتغل على الفيلم، على السيناريو، السكريبت، كل شيء، هن بيأخرجوا الفيلم وبيعملوه، بس من هي هن الجمهور، العالم كله رح تحضر الفيلم،
1: يمكن هو الحكم الأساسي الجمهور،
2: كتير مهم رأي العالم صحيح. الفيلم كمان
1: طبعا
0: السينما للكل، هي السينما للعالم من عمل
1: صحيح. خلينا نرجع نذكر وين رح يصير هيدا المهرجان وأي متى.
2: هو ب 21/22/23
1: يعني بكرة
2: بالحديقة، حديقة الخرافيين بالسوق القديم بجبال.
1: وكيف الدخول؟
2: إذا حدا بحب الحجز للدخول أكثر عن البروغرام فيهم يفوتوا على الصفحة، في كل البروغرام بتفاصيله على الفيسبوك وعلى الانستا، ديبلوس انترناشنال فيلم فاستيفال.
1: وفي حجز بطاقات يقدروا يفوتوا؟
0: لا مفتوحة للكل، هي بالحديقة و it's open to everyone، يعني everyone is invited، كل معزوم.
1: دخول مجاني.
0: دخول مجاني مفتوح.
1: بدي أتمنى لكم التوفيق والنجاح لهالمهرجان. شكرا لكم ألكسندرا كرام وأنطوان.
0: نحن ناطرينك معنا كمان
1: إن شاء الله. أكيد. شكرا لكم.

0: ووصلنا إلى مسك الختام مع كاذب مش كاذب محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب
2: بيظهر فيه وكأنه الفنان رامي عياش عم يستعد حتى يطلع ويغني قبل ما يتفركش ويوقع ويرجع يوقف بكل ثقة ويبلش يغني. هذا الفيديو عم ينتقل مع رسائل كتير مفعمة بالحب عم تطمن على سلامته لرامي عياش وتتمنى له الخير، بس يبدو انه تليفون رامي عياش بالساعات الماضية ما هدى حتى اضطر انه ينزل بيان ويقول انه هذا المقطع المنتشر ما بيمثل له بأي صلة وأنه الشخص الظاهر منه هو. وطبعا اتمنى له السلامة والشفاء العاجل لهذا الفنان من دون ما نعرف مين هو هذا الشخص، بس طبعا ما قدرت ما أترك هيك تفصيل يمر مرور الكرام، فعملت بحثي وتأكدت من نفس الوقعة من زوايا مختلفة وطلع أنه هذا الفنان هو من سلوفاكيا واسمه توماس بوتلو. كان عنده ظهور فني ب 11 حزيران الماضي بالمجر، ولكن الحماس الزايد خلاه يتفركش قبل ما رجع يطلع ويقدم موسيقى غجرية بشوية سلوب الهيب هوب. بالتالي على الأكيد انه هذا الفيديو المنتشر مش لرامي عياش، وانا محمود غزيل برجع بلتقى فيكم الاسبوع الجاي مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
0: شو بيشبهوا بعضهم؟ قبل ما اختم هادي بدي اخذ بعد فويس ومنختم حلقتنا، خلينا نسمعه سوا.
3: بونجور مرة ثانية. والله انا شخصيا مع ديكتاتورية، بلحكم ديكتاتورية. انا اليوم بعت لمريم مع فويس كما تكونون يولى عليكم. هدول هم انتخبون، هدول نزعوا انتخبون. شو بدي اعمل يعني؟ وعن جد كلامك على الطريق بالعجقة بعقد وعن جد روي الاعصاب.
0: شكرا لك، وإن شاء الله تكون خفت هالعجقة على الطرقات. أنا وصلت لختام حلقتنا، بدي أتمنى لكم ويك أند رايق، وبدي أتمنى عليكم أنه نسوق على مهلنا. امبارح كان نهار دموي بلبنان للأسف مع حوادث السير الكبيرة اللي شفناها، يعني 7 قتلى نتيجة حوادث السير، رقم بخوف. انتبهوا على حالكم، بتمنى لكم مشاريع حلوة، ومنلتقى نهار التنين، كونوا بخير.
4: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90، شهبي برازيلي الكيلو $7.80.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، تدفع مستحقات إياتها فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: شاب وحريق وفطيس كبرت كبرت كبرت طعم.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. تكثف إسرائيل اعتداءاتها على الجنوب وتشن قواتها قصفا مدفعيا عنيفا على وادي سلوقي والحجير وأودية قبريخة وتولين. انطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ممثلا رئيس الحكومة نواف سلام في جولة على باحة نقل الشاحنات في مركز الجمارك عند معبر المصنع، لينضم إليه بعد قليل السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري للاطلاع على تشغيل السكانر الجديد الخاص بعمليات تصدير المنتجات والخضار إلى الخليج بعد تفعيل عمليات المراقبة والكشف بواسطة سكانر النقل إثر تعطل السكانر الثاني.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: شاب وحريق وفطيس كبرت كبرت كبرت طعم.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نفذت القوات الإسرائيلية قصفاً مدفعياً مكثفاً داخل مناطق سيطرتها شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. إلى ذلك أفادت هيومن رايتس ووتش بأن هذا العام شهد رقماً قياسياً لهجمات المستوطنين الإسرائيليين المدعومين من الدولة على الفلسطينيين. هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن المنظومة الأمنية تتابع بقلق نشاط الأسطول التركي في البحر الأبيض المتوسط. رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أي دولة تسمح بدعم إيران عبر مؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم، وأن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإخفاقات وسيثير عداء إيران. أظهرت أحدث بيانات الشحن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز أمس لم تشهد ارتفاعا مقارنة باليوم السابق، مع استمرار الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. الخبر الأخير، تحركت الأسواق العالمية بحذر مع تراجع الذهب والدولار واستقرار النفط في ظل متابعة إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية وتطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها على التضخم والطاقة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 4495.69 دولار، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة إلى 4553.30 دولار. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارنيز غيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. في موقف مسؤول، إضاءة على إقفال بعض مكاتب تعليم السوق احتجاجاً على قرارات مصلحة تسجيل السيارات والآليات، مع رئيس نقابة مكاتب تعليم السوق عفيف عبود وعضو النقابة زياد فضول، ضيفي ريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربل شلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف
2: فجأة. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
0: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: لك شوب وحريق وفطيس، كبري كبري كبري تعال.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان،
1: صوت كل لبنان.

0: موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر.
1: صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين عم بيتابعونا عبر صوت كل لبنان، مثل كل خميس مع موقف مسؤول منضوي على قضية. فاليوم رح نضوي على القرار 825 اللي صدر عن معالي وزير الداخلية والبلديات عميد حجار، واللي امبارح كان في اجتماع مع مكاتب السوق، ولكن اليوم بنعرف من رئيس نقابة مكاتب تعليم السوق في لبنان الأستاذ نقيب عفيف عبود وعضو النقابة الأستاذ زياد فضول ضيوف اليوم. أهلا وسهلا فيكم حتى نشوف شو آخر المستجدات، خصوصا أنه في بعض مكاتب تعليم السوق علقوا يعني وقفوا في كتير طلبات اليوم، خصوصا عند الشباب والصبايا يلي ما بيقدروا يسوقوا سيارة إلا ما يكون عندهم أكيد رخصة سوق. وكمان بدنا نشوف إذا بعدها متوفرة بطاقة يعني رخص السوق البيومترية، وبالتالي كلها قضايا أكيد بتهم المواطن اللبناني خصوصا الشباب. لنعرف اليوم كيف بدهم يتعلموا سواقة، يصير عندهم رخصة، يقدموا امتحانات إلى ما هنالك. نقيب أهلا وسهلا فيك.
2: يسعد صباحك ويسعد صباح كل المستمعين والمشاهدين، وبشكرك على الإضافة دائما وانت صوت الحق.
1: طول عمرك استاذ زياد فضول، اهلا وسهلا فيك كمان كعضو ان عضو في النقابة. وبعرف انه من وقت ما طلع هذا القرار 825 يعني مفاعيله في انعكاس مش بس على مكاتب السوق، في انعكاس كمان على الشباب والصبايا اللي بيقدموا هالامتحان، وخصوصا انه اليوم من بين البنود اللي اكتر شيء هيك تثير الانتباه موضوع تقييم، يعني كيف بدنا نقيم كل انسان اذا انت جيد لا سيء لا بتسوق منيح لا يعني هاي دي جديدة كانت على كل الشعب اللبناني من وقت ما بلش خليني اقول امتحانات السوق، ولا مرة كان في تقييم على ومين بده يعمل التقييم. صحيح. كمان يعني وهيك. صحيح. نقيب نعم. خلينا نحكي اول شيء بالقرار. نعم. شو ابرز النقاط يلي فيه، وين الاعتراض؟
2: نحن ما اعترضنا بالمبدا، يعني نحن نحترم قرار وزير الداخليه معالي الوزير، واللي صان او صاغ هذا القرار بواسطه العميد نزيه برسلي اللي من أديره كمان التحية،
1: هو رئيس مصلحة تسجيل السيارات
2: والآليات. هذا القرار بيطلب منا كأصحاب مدارس خلافا للمادة 210 من قانون السير، القانون بيقول مطلوب هذه المستندات كذا كذا كذا، بيضيف عليهم معالي الوزير هو طلب التقييم. طلب التقييم يعني بده يجي الإنسان لعنديك بدك تشوفي كيف بزقلي أنا بعرف سوق كيف بيستعمل سيارته، شو بيعرف من أسئلة وإشارات السير.
1: ما هو جاي يتعلم.
2: هو ما هن اليوم اللي صاير إنه لما توقفت مصلحة السيارات سنتين وقت المشكلة اللي صارت بال 2022 في ناس كتير تعلمت عن بيا عن خيا بنت عن صديقة أو عن جوزة، بس تعلموا بطريقة تختلف تماما عن طريقة الفحص.
1: صحيح.
2: لأن الفحص هو مش بس قيادة السيارة، هو الفحص فيه أسئلة وفي إشارات وفي سيستم معين اختلف تماما عن ما قبل سنة 23. فبيبعتنا معالي الوزير تقييم، وأنا بعتقد وبحترم رأيه أنه هذا التقييم انطرح فكرة تبعه سنة 25 بشهر تشرين، انطرحت فكرة صدر هذا التقييم. إذا بنقرأ أول شيء بده يكون صاحب المدرسة عمل اختصاص علم نفس، لأنه بيقول بدك تشوفه وضعه الصحي وضعه النفسي طريقة حكيه للإنسان بيجي لعندك، بعدين بدك تبلش تسأله في 19 سؤال.
1: يعني ما علي نقيب، يعني كل مكتب سوق مفروض يتعاقد مع طبيب نفسي.
2: صح.
1: سوري يعني حتى هذا الطبيب يعني اليوم لما نفوت على المدرسة العادية أكاديمية ما منقله للطالب لازم نحن يعني ما صارت هيدي ما بعرف. هلأ أكيد مهم السلامة وأكيد السائق بده يكون عنده بكامل قواها ودي كلهم أكيد شيء طبيعي، بس يعني صار كل مكتب سوق اليوم لازم يتعاقد مع طبيب نفساني.
2: نعم، اللي بيقولوا هذا القرار هذا التقييم في عنده 19 سؤال.
1: نعم، هذا قبل ما يفوت على المدرسة،
2: قبل يعني ما يقول مرحبا. وعنده كمان عن نظري بده يجيب فوق ال 15، و يعني بالمبدأ لازم يجيب فوق 70 علامة، وكل شيء بيصير تحت 70 بدنا نحطه بخانة محددة يلي هي يا جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف. فاليوم المواطن بس يجي تقول له أنت ضعيف بيقول لك لا أنا البابا علمني. إيه صح، بابا علمه، بس كمان بالقانون ممنوع إنسان يتعلم سواقة إن كان مع بيو أو مع خيو إلا بواسطة مدرسة ومدرب مرخص.
1: يعني أستاذ زياد، يعني بمعنى آخر عم بقوله النائب إنه مفروض اليوم كل من سيحصل على رخصة سوق مفروض إنه يبلش أو يدخل من خلال مكتب تعليم سوق. يعني حتى لو بيعرف يسوق مثل ما قال النائب معلم بيو ومعلمو
3: لازم يعلموا هيك أشياء سطحية، بس نحن نعطيه المنهج المضبوط تبع السواقة. نحن ست ربيكا امبارح كان عنا الاجتماع مع حضرة العميد.
1: قبل ما أوصل الاجتماع خليني بس وضح، بعد أنه عم بيقول النائب مش اعتراض، بس خليني أعطي للرأي العام، لأنه هلأ في كتير أهالي عم يسمعونا وبدهم يبعثوا أولادهم، بدهم يعرفوا كمان أن ما بقى حدا عم يقبل يطلع بسيارة ويخاف على أولاده إذا مش بطريقة شرعية.
3: صحيح
1: بقى، بس بعد بدي هيك تقنيا خليني أقول مثل ما قلت هالمدرسة هيدي قديش بتعطي الوقت، يعني قدي بده الطالب ليصير يقدر يسوق سيارة ويقدم على الامتحانات، على امتحانات السوق قدي بيلزمه؟
3: إذا الطالب بيجي لعنا ما بيعرف شيء بده من 20 ل 25 ساعة ويمكن 30.
1: نعم، يعني القرار ما بيحدد الساعات
3: أبدا.
1: نعم
3: أبدا. بعدين إذا بتطلع اليوم على الأخبار، شوف بدي يحطوا على الأخبار اليوم بوادي الزينة،
1: نعم،
3: حادث سير مروع 13 قتيل و25 جريح
1: امبارح، هيدا كان
3: كمان بشحيم، كمان حادث سير مروع لغايه الان صاروا شايلين 6 ضحايا. طب نحن هيك بدنا نعطي دفاتر سواقه؟ وين سلام المروريه؟
1: بلكي من هيك الوزير عم بشدد كتير على على الطالب اذا ضعيف سيء جيد.
2: نحن نحكي
1: شو نائب
2: اذا جيد جدا مثل ما قال القرار بده 5 ساعات.
1: نعم،
2: عنده ساعتين نظري يلي هي الأسئلة والإشارات بقانون السير، عنده ساعتين عملي أساسي يعني على الطريق، وعنده ساعة واحدة لا ساعتين بالساحة اللي بنعلم فيها اللي بنعمل فيها الفحص، وساعة على الطريق. مين اللي حدد انه بخمس ساعات هذا الإنسان بصير جيد جدا؟ هاي واحدة. اثنين، اذا جيد بده 7 ساعات، إذا متوسط بده 9 ساعات، إذا ضعيف يعني أخذ فكرة عن السواقة 9 ساعات، ضعيف جدا ضعيف 11 ساعة، ضعيف جدا مش حطتنا كم ساعة
1: ويصير يعرف يسوق،
2: حطتنا السعر مثل اللي مثل الضعيف والضعيف جدا. يعني أنا ضعيف جدا بتأخذ منه 26,550,000 وبعلمه ما فتحوا رأسه.
1: يعني حتى محددي لكم ده لازم يعني تاخدوا على ال
2: اليوم نحن ما فينا نحدد الإنسان كم ساعة بده، لأنه في عنده وضع نفسي، عنده وضع تعب، أيام ما بيستوعب. طيب أنا عملت له 11 ساعة حسب نص القرار 825، راح الفحص وصعد وراح تشك عليه، من 11 ساعة جاني 3 ساعات سهران كل الليل وشربين ومبسوط، وصل لعندي خالص. عملت الساعة بلا قيمة، الساعة ما استفيد منها. بعدين احنا بنعرف انه المرة العمر كمان له وضع، يعني اليوم من بعلم انا انسان عمره 18 او 19 استيعابه دايما اسرع من انسان عمره 35 و40 او من مدام مزوجة وعنده اولاد وفكرة ببيتها وبالطبخ وإلى ما هنالك. فنحن اللي عم نقوله حددونا سعر الساعة، ما عنا مشكلة
1: 26 مليون
2: حددونا سعر الساعة، بس ما تحددوا العدد.
1: عدد الساعات بيفرق من بين
2: هن عم يتحججوا بتنظيم المادة 15 يلي تجيز لمعالي وزير الداخلية انه يحط سعر الساعة. اوكي ما عنا مشكلة نتفق عليها،
1: بس اجمالا لما الدولة بتسعر بتسعر حد اقصى حد ادنى، لانه كل مكتب عنده ظرفه، لانه فيهم عندهم سيارات اسطول جديد، في منهم يمكن حتى يعلموا يدربوا في مكان بعيد، يعني بعيد عن مكان عن مكان الفحص يلي بده ينزل من يعني اليوم جبل لبنان وبيروت، عندك البقاع عندك الجنوب، بس تزبط الامور يعني تفرق بين منطقه واخرى.
2: يعني اعطيني انا لاي انسان 40 دقيقه، هال 40 دقيقة بدي حطه على جهاز الكمبيوتر شوف قديه بيعرف من قانون السير وإشارات السير، بدي أرجع أخده محل ما بنعمل الفحص لا يعمل اختبار، كلهم هيدول ب 40 دقيقة هني ما بيكفوا.
1: بعدين المدرب يلي بيكون عم بيدرب ما كمان هو عنده كمان يعني راتبه على الساعة يمكن على يعني ما منا شغلة هيك.
2: هالموضوع كله اللي عم نعمله فكريا وعقليا وقيادة ب 15 دولار. طيب اليوم انا امبارح احنا بالحديث مع حضرة رئيس المصلحة
1: كان عم يحكي عنا استاذ زياد، نعم. انه هذا الاجتماع استاذ زياد اللي
3: نعم.
1: انت عم تحكي
3: طبعا
1: عنه
3: اللي انعقد امبارح
1: وين انعقد
3: برئاسة المصلحة
1: بالدكواني مين
3: نعم.
1: حضروا يعني انتو
3: كان حضرة العميد وكان في مستشار من الداخلية وكان في النائب الثاني نائبة النبطية برئاسة حسين حيدر والنائب عفيف عبود والأعضاء أعضاء النقابات، وحكينا مطول وشرحنا له لحضرة العميد انه نحن اليوم ما فينا نبيع سلعة، انا اذا بدي بيع سلعة منه اشتر مني المدرسة الاخرى اللي عم تشتغل فيه بيع على السلعة بكل سهولة، بس انا بطل اسمي مدرسة انا صرت دكانه. انا قلت له لحضره العميد ما بقبلكم دكانه، انا كوني مدرسه اليوم بدي اعلم من
1: في مسؤوليه يعني بده يستلم عليه
3: ارواح ستنا اكثر من مسؤوليه، يعني بيسقط كل شيء قدام الارواح، بيسقط الماده بيسقط كل شيء. فبقى نحن طلبنا من حضره العميد وقلنا له، وقلت له انا ضعيف جدا حضره العميد، انا اليوم وقت اللي بيجي لعندي ضعيف جدا يعني مبتدئ ما بيعرف شيء، بيجي بتجيبه امه او بيه للتلميذ اللي عندي بيقولوا لي زياد ما بيعرف شيء، انت دعاء ازاد من يعني من الالف للياء. اوكي انا بدي امشي معه، انا اول شيء بعمل له دوره، وطرحها حضره النائب على العميد انه نحن بس نعمل الدوره ونخلص ساعتها من قايمه للطالب، بده يطلع الطالب لانه نحن عاملين له الدوره بده يطلع جيد جدا. ليه؟ لانه نحن معلمينه، نحن مؤسسينه، نحن متلمزينه، ساعتها بنعمل له التقييم. هلا حضره العميد عم بيقول وقت اللي بتروح على المدرسه انت بيعملوا لك امتحان دخول ليشوفوا بأي ليفل بده يحطوك، المدرسة شيء وهيدي شيء تاني.
1: لا هون محدودة بتعليم قيادة السيارة، هون مش عم يتعلم مواد رياضيات أو عم يتعلم
3: سيانس
1: لا هيدي تختلف جدا، هي جاي يتعلم السواقة.
3: صحيح صحيح.
1: عميد نقيب اليوم إذا في من تعديل مين لازم يعدل؟ الوزير بطلب من مين؟ من رئيس المصلحة؟
2: نعم رح أنا أقول معالي الوزير نحن اجتمعنا معه قبل 25 يوم
1: نعم
2: وقال جربوا شهر
1: نعم
2: وعلى ضوء منحكي هذا الشهر بيسبب خسارة كبيرة. فمشان هيك نحن تريسنا وطلبنا بعثنا كتاب يوضحونا شو يعني، فما كان حتى إذا نقيم نحن نعبي هذه الاستمارة في عنا مشكلة، مش كنا خريجين السوربون، نحن جماعة صحيح متعلمين صار عنا خبرة، ولكن اللي بيعطينا هاي التقييم ما بعرف كيف يعني مين اللي ناصه.
1: هلا أخذوا رأيكم فيه؟
2: انا واحد من الناس عطونا فكرة بتشرين الاول سنة 25 قالوا وقتها الانسان بيسوق كتير منيح ما لازم يدفع مصاري مثل الانسان ما بيعرف، وهذا شيء طبيعي اللي بيشتري كيلو غير بيشتري 5 كيلو، اتفقنا على هذه الصيغة. ولكن تفاجأت انه نقابة خينا اللي برئاسة حسين حيدر عمل تقييم هو وبعته لحضرة العميد
1: الوزير الداخلية
2: لا بعته حضرة العميد على ضوءه النص هلا ال 825 بناء على
1: الاقتراح
2: اللي بعته خان حسين حيدر. طيب هذا النص اللي عامله اذا من قارنه بالاراء 825 بيطلعوا زيته. طيب

0: نحن عاملين ميادين.
1: يعني انتو ايه اكيد
0: عملنا ميادين طبق الاصل على الميدان اللي عملته الدولة. اليوم ما في حدا اللي عم بيدفع اجار هالارض. اثنين مكاتبنا اللي اجاره بالمناطق النائية $100 نحن 600-700 عم نطلب يتريسوا فيه. هلأ بالاخر اتوسط كان الاقتراح انه نجتمع يوم التنين الساعة 12
1: هيدا تنين مقبل
0: تنين جاي نقدم كلفة الساعة وعلى ضوء بيبعتوها لمعالي الوزير ليأخذوا رأيه. نحن كنقابة بواسطة المحامي النقابة تقدمنا بمراجعة لمجلس شورى الدولة ناخذ رأيه بهذا الموضوع. لأنه اليوم بيقولوا القرار هيدا قرار تدبير إداري. ما بفهم أنا إذا ليش لكان عمل أنونسير المادة 210 من أنونسير بتفصل المستندات المطلوبة. اثنين ألزمونا بإيصال مالي كأنه عاد أجار بيني وبين الإنسان جاي يتعلم عندي. ما هيدي المهنة مهنة حرة. أنا إذا علمته أكثر ما هن طالبين أيام كتير البي بقول لك خي أنا بدي ابني يروح على الجامعة بدي يطمن بالي أخذت منه زيادة. يعني كمان لح أسأل ويمكن أتعاقب وتحول للتحقيق. أنا مش مضطر لأنه هيدي مهنة يقول لي بتاخد على الساعة دولار أو $100 بس ما بيحدد لي 5 ساعات أو 3 ساعات أو 10 ساعات. في ناس بالثلاث ساعات بيكون ذهنها وقاد، في ناس ما بتستوعب تاخد معك
1: بعدين أكثر. في ناس بتخاف
2: أكيد.
1: يعني بتكون راغبة كتير تتعلم ولكن عندها التراك هيدا هالخوف وهيدا شيء طبيعي بالإنسان. استاذ زياد
2: نعم أنا تفضل. بدي أضيف شيء على كلام النائب عفيف.
1: نعم.
2: نحن وبالاجتماع امبارح طلبت من حضرة العميد رئيس المصلحة انه اذا في مجال نتريس شوي بهذا الموضوع ويرجع الكوتا مثل ما كانت قديما 1 و2 مش مثل ما هلأ 7 و10 و15 ما بعرف لوين وصلت اخر شيء.
1: لان في كوتا كمان
2: هو عم يفتح ليمشي القطاع. نحن قلنا له حضرة العميد نطلب منك هالطلب، رجع الكوتا مثل ما كانت، ما توقف الشباب، خلي يضلوا الشباب يسترضوا ويشتغلوا، بس في موسم عم بيروح من قدامنا. قال لي طب ليه ما بتشتغلوا صدروا؟ قلت له انا ما في اشتغل بهذا السعر اللي عاطيني اياه لانه انا بشتغل غير الطريقه اللي بيشتغلوها الاخرين. الشباب اللي عم تشتغل برئاسه النائب حسين حايدر. اوكي، والنائب حسين حايدر بوقت كان عنده سيارات كهرباء، هلا مثل ما عرفت انا انه توقف الامتحان على سيارات الكهرباء.
1: هو لانه السياره بدها تكون
2: على البنزين، على البنزين والنقل الحركي تبعها اوتوماتيك او فيتاس. فبقى هلا انا عرفت مشكور
1: هو الامتحان مش فيتاس، مع انه كل السيارات صارت اوتوماتيك.
0: لا لا الاثنين بيختار يا اوتوماتيك
1: يا فيتاس.
2: نعم. فبقى هلا مشكور رئيس المصلحه انه نصف الكل بنفس بنفس الطريقه.
1: نعم.
2: انه سيارات بنزين وكذا لانه اللي سيارته كهرباء اكيد انا بيناسبني اعمل شيء اللي هن كانوا عم يعملوه على سياره الكهرباء.
1: صحيح.
2: يعني انا بالنبطيه او بالشوف او عندي طاقه شمسيه عندي محل بحط شو اسمه وخلص بشغل سيارتي وبمشي 4-5 ايام ما عندي وجع راس. لا بغير زيت لا بغير لا بغير. المهم هلا رئيس المصلحه نصف هذا الموضوع ومشينا كلنا بنفس الطريقه.
1: طيب هلا نائب يعني لا اجتماع التنين مثل ما نائب غندور واخذوا
2: حيدر
1: اخذوا بكل النقاط، هلا انتم شو النقاط رح تعطوها حضرتوها؟
0: نعم.
1: وبالوقت زيته بتتوقعوا انه ياخدوا بعين الاعتبار كمان رأيكم انتو كنقابة فاعلة؟
2: ست ريبكا للأسف.
1: نعم.
2: نحن عند حضرة العميد طلبت منه للنائب حسين حيدر، استأذنت من النائب عفيف قلت له نائب خلينا نحط ايدينا بايدين بعضنا لنجرب نلاقي صيغة لنمشي كلنا بهذا القرار ويكون مشغل للكل، يعني مش لفئة معينة بس من الشباب اللي عم تشتغل والآخرين عم يتفرجوا. قال لي لا أنا ما بدي. عم تدخل رئيس المصلحة قال له كيف ما بدك؟ قال له عم يطلب منك أنه تحطوا إيديكم بإيدين بعض وتمشوا،
1: لأنه بالنتيجة اليوم السائق
2: عم يستفاد. هو
1: اللي كان بجنوب ولا كان بشمال ولا بالبقاع ولا بجبل لبين، السائق هو مثل ما قلت في روح ومسؤول مش بس عن حاله، مسؤول عن اللي معه وعن الغير
2: وعن الآخرين. نعم.
1: وذكرت نعم. الحوادث المميتة والأليمة اللي عم بتصير بهالمناطق هاي. نائب النقاط يلي انتو رح تطرحوها حضرتوها؟
0: نحن طلبنا من مكتب دراسات
1: نعم
0: يعطينا كلفة

0: الساعة أكيد بياخذ.
1: شو بتاخده بعين الاعتبار؟
0: أجار المكتب،
1: البنزين،
0: أجار الأرض، الكهرباء، الموظفين، الموظف اللي بقلب المكتب بيعلم على الكمبيوتر.
1: هلا صرت ما تكون زيدوا طبيب نفساني.
0: المدرب اللي بيقعد بالشمس.
1: ما بدك يقبلوا الأهالي إنه نجيب لهم طبيب نفساني لأولادهم.
0: فكمان عنا مشكلة مع المواطنين.
1: يعني.
0: في عنا مواطنين بيقول لك إحنا ما فرقين من نعلم أولادنا. في إنسان بيوصل لعندك ليك بدي دفتر تبع $200 لأنه سمعوا وما فهموا الوضع تماما. بدي نحن مش عم نبيع بقدونس.
1: شو هو موضوع $200؟
0: ما انه هون حاطين اذا جاي جدا بيقدر بيدفع يا ستنا
1: صارت شرفية يعني.
0: لا حطتنا اسعار يعني جاي جدا بيدفع 11,250,000. طيب انا بدي اعلمه 5 ساعات وتحمل مسؤوليته $100
1: وبدك تحجز له للامتحان لانه المكتب يلي هو بيحجز ما في طلبات حره ما هيك
0: للامتحان بس مجبور ياخذ افاده
1: من المكتب.
0: وهذا القانون فرضه القانون في هو يعمل الفحص على سيارته ولكن ما في عين فحص الا ما يمر لعنا وياخذ التدريب المطلوب تنعطيه افاده. 2 اليوم ما في شيء اسمه حر يعني ما في انا طلع 10 افادات كنت ملزم يا افادي يا 2. طيب اليوم السوق ما هذا سوق حر. هلا لما صارت الازمه
1: تراكمت
0: لا يعمل حضره العميد كمان ذكي تيفتح ويصير عنده طلبات اللي قبلوا يشتغلوا بهيدي المبالغ قال لهم معكم 5-10 افادات بالنهار بينما كان مضيق علينا اكثر من افاده او 2.
1: من هيك حكيت استاذ زياد عن الكوتا.
0: هون هاي الكوتا شو عملت؟ خلت ضعفاء النفوس يفوتوا بهذا الموضوع ومش الإطار. نحن مش ضد انه المرفع العام يتوقف ولكن المرفع العام لازم ينصبني مثل ما بينصب المواطن.
1: اكيد يعني الدولة اليوم بدها تكون راعي الكل بالتساوي ما فينا ناس بسمنه وناس بزيت يعني.
0: فنحن هلا ناطرين مجلس شورى الدولة. نحن تقدمنا بدعوة وهذا من حقنا انه يقولونا هل هالقرار نافذ
1: صائب
0: او مش نافذ صائب مطابق للقوانين للمرعية الاجراء او لا.
1: طيب اليوم بانتظار اكيد مجلس شورى الدولة وبنتمنى يعني يسرع شوي بالموضوع بدون تسرع دائما بنقول لانه كمان هلا في مكاتب واقفة في مكاتب اليوم. انا لما بقول انه مكاتب واقفة يعني في طلاب بدهم يفوتوا على الجامعات وناطرين هلا ليكونوا يعني معهم رخصة شرعية. هيدا
0: مشان هيك انا امبارح طلبت من أصحاب المدارس اللي تابعين لهالنقابة يلي بعد ما اشتغلوا وتوقفوا شهر وأنا بشكرهم على صبرهم وعلى خسارتهم إنه مشان نسهل الأمور الناس اللي بدها تسافر أو بدها تفوت على الجامعات اللي قادر يصدر إفادة بهالمبالغ معنا مشكلة. نحن ولا يوم قلنالهم بالعصاية. نحن تركناها اختياريا بس الشباب كان عندهم صلابة كان عندهم موقف ولكن بعد شهر كل إنسان منا قدام المغريات بده يمشي. فمشان هيك أنا طلبت امبارح وبعتذر منهم أني أنا طلبت أول مرة أنه نتريس وأنا بشكرهم لأنه في خسارة صارت عندهم. اللي قادر يشتغل ليمشي أمور المواطنين معنا مشكلة معهم.
1: وهيك بتكون وهيك بيكون الواحد جرب كمان مثل ما طلب رئيس المصلحة.
2: هو شو صار تتربك هو اللي صار نحن وقت اللي تريسنا صار الطلاب تبعنا رفقاتهم ياخذوا دفاتر ونحن ما عم نقدر ناخذ دفاتر. ووقت اللي حضرت رئيس المصلحة العميد فتح الكوتا للشباب صار عندهم القدرة الشباب الاستيعاب الكامل تبع الناس يعني صارت عم ناكل عصي من كل الميلات.
1: 5-6 بقى كان 1 و2
2: صحيح صرنا عم ناكل عصي من كل الميلات
1: يعني الواحد عم يضغط على المكاتب يلي توقفت
2: ونحن قالولنا انه وقت اللي بيجي الطالب بده ياخذ ورقه من عندك وحتى لو معلمه انت بدك ترجع ترجع له ورقه ما بتاخذ منه ولا ليره
1: كمان.
2: فبقى 13 تلميذ انا فلوا من عندي اعطيتهم ورقهم واللي علمتهم اياهم قلت لهم مسامحين فيهم يعني فوق الخساره خساره بس انا ما بدي اشتغل بالغلط ما بدي اشتغل باقل من الكلفه.
1: أكيد.
2: يعني أنا الله ما سخرني لحدا.
1: حتى اليوم نقيب يعني اليوم كلفة دفتر السواقة كمان صارت كلفة، غير إنه التعليم هو الأساس والقاعدة، ولكن اليوم حتى نحصل على دفتر السواقة يعني كمان صارت كلفة على الأهل. وبعدين حدا عم بيقول لي إنه هلا ما بقى في البيومتريك مقطوع، ما لا ما بعرف أنتوا معلوماتكم شو
0: البيومتريك انقطع بأسبوع، لأنه هاي الدفاتر بيجوا من برا.
1: نعم بعد الإنكريبت هي عم بتصدروا. نعم.
0: ولكن أنا أحلك شيء، نحن بسنة 24 كانت المصلحة برئاسة الرائد محمد عيد.
1: نعم.
0: نحن كنائبتين اتفقنا وبحضور حضرة رئيس المصلحة وبمباركة من معالي وزير الداخلية بوقتها المولوي، اتفقنا يكون الدفتر مع التعليم 400 دولار.
1: نعم.
0: اللي صار في ناس بلبنان نعرف، في ناس كتير جيدين وفي ناس أقل جودة
1: وفي ناس عندها إمكانيات وفي ناس ما عندها إمكانيات.
0: شو صار يصير؟ يجد إنسان السمسار، السمسار يقول له بيكلف الدفتر 600-700 دولار. ويجي لعند صاحب المدرسة يدفع 350 أو 400. الإنسان اللي بياخد دفتر يقول له تعلمت بهالمدرسة وأخده مني 700، ولكن هالمدرسة هي يأخذ 400 والسمسار يأخذ منه.
1: كنا نقول للمدرسة السمسار،
0: كنا نقول للمواطن عمول معروف تعال مدرسة مرخصة. نحن بلبنان
1: في مدارس، لا مدارس مش مرخصة
0: أكيد في ناس،
1: لأنه في بعرف أحدهم كان مسؤول بالمصلحة وعمل 4 مكاتب مش مرخصين.
0: صح. المكاتب اللي عملت مخالفة للأنظمة من مناية الإجراء توقفوا بناء على قرار من مجلس شورى الدولة من بعد ما رئيس المصلحة تقدم بإخبار. ولكن في ناس عم تشتري سيارات وتعلم هي وحطوا دعايات على تليفونات
1: على الأونلاين.
0: فاليوم نحن طلبنا من رئيس المصلحة هو بهالوارد إنه يلحقوه.
1: لا على كل حال رئيس المصلحة لما بده يشوف مكاتب مش منتسبة للنقابة ومنا شرعية ما رح يقبل يعملوا امتحانات، أو
0: ما فين يعملوا أساسا،
1: ما فين يعملوا امتحانات. يعني هو بيكونوا عم بيحطوا مصرياتهم
0: مش عايزة. اليوم عم نحن اللي عم نطلبه ينصفونا نحن بخدمة المواطن. يجي المواطن على مدرسة مرخصة، إذا صار في خطأ نقدر نحاسب هالمدرسة. وكنا نقول يلي اخذ 700 دولار مشو بدينته جيبوه، اذا عنده مدرسة من عيبه والقانون في محدد العقوبة اللي بياخدها كل انسان بخالف، واذا كان سمسار بعتوه على القضاء.
1: طيب اليوم بدي ارجع لموضوع المدرب او صاحب المدرسة. نعم. حسب القرار هناك مدارس تدرب المدربين وتدرب هيدا، يعني كمان في شروط.
0: نعم.
1: في شروط لمدارس تعليم السوق ما هيك؟
2: صحيح.
0: اليوم في شيء اسمه اختصاص مرور.
1: نعم.
0: مدته سنتين.
1: نعم.
0: اللي خضعوا لهالدورات انفتحن دورة بمعهد قوى الأمن بعرامون، هن بحدود 60 شخص خضعوا لدورة وعملوا فحص وصاروا جاهزين يدربوا، ولكن
1: في إلزامية انتسابهم للنقابة؟
0: ما عنده النقابة. بده يلتزم، بده يعمل عقد تشغيل مع مدرسة مرخصة. ولكن هل ال 200-250 مدرب اللي كانوا يدربوا من 20 سنة أو 30 أو 40 هودي لغون، وهذا يعني حرام.
1: كيف بيلغون من جهة ومن جهة تانية اللي كانوا يعني كانوا موظفين في مصلحة تسجيل السيارات والإليات ضمن ملاكة، كانوا هن يقوموا بالامتحانات، اليوم استبدلون بقوى أمن داخلي دربوهم جمعة جمعتين وصاروا هن بيعملوا الامتحان والبقية حطوهم ببيوتهم. طب كيف هون بتزبط وما بتزبط على ناس عندهم خبرة أكثر من 25 سنة؟
0: نحن اللي صار من سنة ال 24 وسنة
1: 22
0: وخضعوا لتحقيق، ما بعتقد كلهم كانوا مذنبين. لأنه القانون بيقول اللجان الفاحصة تشكل من موظفي وزارة الداخلية وقوى الأمن. وفي شروط، ومفروض بالقانون يقول في شعبة لقوى الأمن لتدرب هذا الموضوع. هذا ما صار، لأنه من 22 من سنة 2012 سنة صدور القانون وتوقف ورجع مشي بال 15 تشكل لجان خلافا للقانون، وأنا بوقتها تقدمت بشكوى مشورة الدولة انه هيدولي مش خاضعين حسب القوانين المرعية الاجراء. ولكن في ناس كانوا مؤهلين وهودي حطوهم ببيوتهم. طيب ما هودي جماعة بعد ما تحكموا والإنسان بريء لحين
1: أثبت.
0: هلأ مش الحال بهيئة إدارة السير صارت كلها قوة أمن، هن المسؤولين، هن عم يسيروا هالمرفأ. المدنيين اللي كانوا موجودين التحقوا، ولكن مش هن بيقدروا يفحصوا. اللي عم نقوله نحن اليوم ما بعرف انه وين بدنا نصير.
1: يعني هلا اذا بدنا نعمل خلاصه للحلقه، يعني انتم هلا عم بتحضروا ما بدي اسميها مطالب، يعني عم بتصححوا اذا بدكم، لانه انتم ما اعترضتوا انما تمنيتوا.
0: تمنينا
1: اليوم مثل ما نقابه استاذ حيدر اخذوا فيها، انتم اليوم عم بتشوفوا وين بتقدروا كمان ممكن يتعدل بهذا القرار حتى يكون على الجميع بالتساوي، وان شاء الله النهار التنين يعني بنوضع امام رئيس المصلحه مجدده بانتظار اكيد قرار مجلس الشورى الدولي اللي هو بيفصل اكيد بكل شيء. لحينا شو بدنا نقول للطلاب اللي بدهم يتعلموا؟
0: نحن قلنا انه فتحنا المجال لكل المدارس اللي قادر يستقبل طلابه وينفذ لهم مطالبهم. نحن ما عندنا كنقابه مشكله. اثنين، لان نحن عم نحكي عن المدربين القدامى، هم مش موظفين بيت اداره، هم موظفين كانوا بالمدارس.
1: نعم.
0: ونحن بعهد معالي الوزير المشنوق نطلب منا نعطيه اسامي وعملنا جداول فيهم وقدمناهم لرئيس المصلحه وللمدير العام، ما انفقدوا او انفقدوا ما عم يلاقون. اثنين، بعهد محمد عيد كل المدربين القدامى خضعوا لدوره واخذوا رخص، ولكن هلا بعهد معالي الوزير الحجار هدول الجامعه قالوا ممكن تروحوا على البيت،
1: مع انه من وزاره الداخليه اخذوا، مع انه الحكم استمراريه ومش معقوله وزاره الداخليه تتنكر لرخصه صادره عنها. انا بدي اشكر حضوركم اليوم استاذ نقيب اول شيء عفيف عبود، استاذ زياد فضول، وبدي اتمنى انه دايما بقول عدم التسرع، ولكن اليوم سواسية مثل الواحد بيقول، لانه كله بصب بمصلحه الانسان، لانه في روحه على المحك، ما بدنا بقى نخسر أرواح، وبدنا يكون كل شيء على الأصول. أهلا وسهلا فيكم.
0: بالنهاية هيدولة 422 مكتب طلبوا إعادة النظر بالقرار،
1: 240 مكتب.
0: وبعتنا نحن كتاب لمعالي وزير الداخلية، ولكن ما جاوب.
1: إن شاء الله نهار التنين يحسم الموضوع لصالح أكيد المطالب المحققة. هادي الهاشم شكرا لك على هندسة الصوت، رفقتكم ريبيكا أبو نادر. فيكم ترجعوا تتابعوا الحلقة على موقع 93.3 VDTL. بعطيكم موعد الخميس المقبل. إلى اللقاء.

0: موقف مسؤول من صوت كل لبنان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت، 4 رولو تواليت ب 55 سنت. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدمتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لك شوب وحريق وفطيس تبرد تبرد تبرد.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: طابت أوقاتكم، نعتذر عن هذا التأخير. موجز أخبار الحديث 10:15 من صوت كل لبنان. في جديد التطورات جنوبا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات وادي سلوقي والحجير وطلوسة وأودية قبريخة وتولين، كما تجدد القصف المدفعي على بلدة حولة. هذا وسجل تحرك لآليات إسرائيلية في بلدة حدثة. دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار المسؤولين اللبنانيين إلى توصيف المرحلة كما هي وعدم التهرب من مسؤولياتهم، معتبرا أن الرهان على الولايات المتحدة وإسرائيل لحماية لبنان لا يصب في مصلحة البلاد. وفي خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله في برج البراجني، قال عمار إن على المسؤولين العودة إلى ضميرهم وكرامتهم لتلمس الطريق الذي يجب أن يسلك في هذه المرحلة، محذرا من أن الخلافات والمواقف الداخلية قد تتيح لإسرائيل هامشا للتأثير في الساحة اللبنانية وزيادة الانقسامات بين اللبنانيين. تفقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مركز المصنع الحدودي، يرافقه السفير السعودي لدى لبنان، حيث اطلع على سير العمل وحركة العبور والتصدير عبر المعبر. وأكد رسامني أن لبنان يحتاج إلى الاستثمارات من الدول الصديقة والقطاع الخاص، قائلا: نتفهم ما حصل في الماضي ونعمل اليوم على استعادة الثقة. وشكر وزير الأشغال القيادة السعودية على قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، معتبرا أن الخطوة تشكل دعما مهما للاقتصاد اللبناني وللقطاعات الإنتاجية والتصديرية. بحث وفد عسكري من الاتحاد الأوروبي خلال زيارة لمرفأ بيروت اليوم سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الأمن والسلامة، إلى جانب تطوير الإجراءات والأنظمة المعتمدة داخل المرفأ. وتم تشديد على أهمية مواصلة العمل لتطوير مرفأ بيروت وتعزيز قدراته التشغيلية واللوجستية، بما يسهم في استعادة موقعه المحوري بين مرافق البحر الأبيض المتوسط. كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال تطوير أنظمة الأمن والسلامة، إلى جانب تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في إدارة وتشغيل المرافق.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداءً من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق
5: وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: شاب وحريق وفطيس كبري كبري كبري.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: يتسع نطاق التوتر بين إسرائيل وتركيا من الساحة السورية إلى البحر الأبيض المتوسط، مع حديث إسرائيلي عن متابعة أمنية متزايدة لتحركات الأسطول التركي. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تتابع بقلق نشاط الأسطول التركي في البحر الأبيض المتوسط. وأضافت المصادر أن سفنا تركية اقتربت في مناسبات عدة من سفن إسرائيلية أثناء وجودها في المياه الدولية، ما دفع الجهات الأمنية في إسرائيل إلى مراقبة هذه التحركات عن كثب. أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن أجنبي أدين بالمشاركة في هجوم على الشرطة في كانون الثاني الماضي. الخبر الأخير، أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن تقديرات بلاده تشير إلى أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 80 و120 رأسا نوويا، وهو نطاق أعلى بكثير مما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول امتلاك كوريا الشمالية 57 سلاحا نوويا. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: لك شاب وحريق وفطيس، كبرت كبرت كبرت.

0: القانون فيرسز السياسة مع المحامية حنان جواد.
1: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون فيرسز السياسة عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وفي تي في. في لبنان المواطن لا يدفع فاتورة واحدة، يدفع للكهرباء، للمولد، للمياه، للاتصالات، للضرائب والرسوم والخدمات التي يفترض أن الدولة هي من يقوم بتأمينها ومسؤولة عنها. أين يقف المواطن عندما يصبح هو الحلقة الأضعف بين القانون والسياسة والسوق؟ معنا اليوم المحامي فؤاد أسمر، أستاذ جامعي حقوقي وناشط قانوني وسياسي. أهلا وسهلا فيك.
2: الله يحفظك.
1: حضرتك محامي وناشط سياسي وحقوقي.
2: صحيح.
1: طيب، نحن إذا ما نبلش بملفات حياتية قريبة من المواطن اللبناني، ما فينا نتغاضى عن ملف الكهرباء.
2: صحيح.
1: وما يدور في فلك ملف الكهرباء. بالسؤال، لماذا يدفع اللبناني ثمن فشل السلطة السياسية بما يتعلق بملف الكهرباء؟ ليه دايما عنا معضلة الكهرباء في لبنان؟ إذا ما نبلش بأصل الأزمة بداية.
2: هلأ، هو هي أزمة الكهرباء هي يمكن أكتر شيء فاتحة أو أكتر شيء ظاهرة للعلن.
1: نعم.
2: إنما نحن عنا أزمات، مجموع كبير من الأزمات. ليش الصحة مش أزمة كبيرة؟ ليش الطرقات مش أزمة كبيرة؟
1: صحيح.
2: المياه، التلوث، المرض، السرطان اللي هو أكبر نسبة سرطان نسبة للشعب اللبناني، أكبر نسبة بدول العالم من وراء التلوث ومن وراء مجموعة عوامل معينة. نحن يمكن أكتر شيء من روع الكهرباء، لأنه الكهرباء بالنهاية إذا ما ضويت بتنام على العتمة، إذا ما دورت الإي سي بتختنق، إذا ما دورت
1: السفاج
2: الكهرباء، لأنه أكتر شيء ظاهرة للعلن، من هيك من نوقف على الكهرباء. بس نحن عايشين بغابة، بمزرعة. نحن وهون شيء يذكر، يعني نحن اليوم بالمئوية اللي أعلنوها لسنة 2026، سنة المئوية الدستور اللبناني.
1: صحيح.
2: اللي وضع سنة 1926، هالأزمات كلها خلينا نختصر سببها الأساسي نظام فاشل، نظام محاصصة، نظام زبائنية معينة، دولة داير في كلمة الدولة العميقة، مش دولة عميقة بالمفهوم الصحيح هو اللي لاقت البلد ككل. في عندك فشل بنيوي بنظامنا السياسي فاشل. هالفشل هيدا عم بيتظهر على جميع الصعد، والكهرباء احدى اهمها، لانه هيدي خبزنا اليومي.
1: نحن ما رح نحكي بس على الكهرباء، هنحكي على كل قطاع الخدمات اللي مفترض بلبنان تكون من مسؤولية الدولة. نحن بلشنا بملف الكهرباء، بس يمكن الفساد مثل ما ذكرت بينسحب على كل المرافق الخدماتية بلبنان.
2: صحيح.
1: طيب، الكهرباء إذا بنعرفها قانونا هي خدمة تؤديها مرفق
2: عام، تؤديها مؤسسة رسمية.
1: نعم.
2: وفي قانون يقول
1: في علاقة تعاقدية بين المرفق وبين المواطن.
2: أكيد يعني أكيد، لأنه هالمواطن هودي مشترك، بسموه بالقانون، بتوصيفه بالقانون عقد إزعان. يعني هي مؤسسة كهرباء لبنان، هي بتفرض شروطها، هي بتحط ساعة، بتقلك الكيلوات هيك، بدك تدفع اشتراكات هيك، بسموه عقد إزعان، مش مثل عقد التبادل فيك تفاوضي. المؤسسة كهرباء
1: مهمة هيدا النقطة.
2: والقانون بيقول، وهون كمان تشوف السكيزوفرينيا بكل مرافق الدولة، عن السكيزوفرينيا بالقانون، بيقلك حصرية انتاج وتوزيع الطاقة لمؤسسة كهرباء لبنان، وكل أصحاب المولدات ناس غير شرعيين وما هيدا، وهن مخالفين للقانون، وبيطلع قانون بنظم لهم وضعهم. تشوفي السكيزوفرينيا بكل شيء بيحكم مفاصل الحياة. ومش بس هيك، هونيك مرة وقفوا أصحاب المولدات، توقفوا عملوا إضراب، وقفوا ساعة، راح عملوا فيهم محاضر ضبط وغرمون مبالغ غالية، كيف وقفوا ساعة؟ بس كهرباء لبنان مرات بتغيب 24 ساعة ما حدا بيقلها ويني.
1: طب تباعا على هاي النقطة، ممكن انه المواطن اللبناني بما انه هو عم يدفع بدل هيدي الخدمة، هل من الممكن انه هو يقاضي الدولة اللبنانية اذا انقطعت هالخدمة؟
2: هلأ هو بالقانون، هي المؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة ذات منفعة، يعني هي ذات منفعة عامة.
1: صحيح.
2: هي مؤسسة تدير مرفق عام. تدير مرفق عام. هلا هاي المؤسسة إلى نظامها، إلى إنونة، إلى خصوصية معينة. العبرة مش هون، العبرة بكل دول العالم فيها المرفق العام موجود وعم بتديره مؤسسة شبيهة بمؤسسة كهرباء لبنان، ODF بفرنسا، إلكتريسيتي دو فرانس وغيره. المشكلة مش هون، المشكلة في عصابات عم تسرق، في عصابات عم بتعمل بزارات. وين القضاء؟ ما في قضاء.
1: يعني
2: وين
1: المحاسبة؟ ما في. هي منا مسألة تقنية،
2: هي برجع بقلك
1: يعني
2: هي
1: في عنا مصالح سياسية واقتصادية
2: 100% مزبوط. يعني اليوم اجا بفترة بفترة بفترة الخمسينات كان لبنان ينتج أكثر من حاجته ويقدر يبيع لها برا طاقة كهرباء. طب اليوم نحن في سرقة، في كسر، تعالوا شوفوا شو أسباب الكسر، شو أسباب الهدر. إيش هيك دول إجا؟ أنا كنت بعدة مواقع كمحامي
1: وكناشط سياسي،
2: إجا عدة عروض، إجا عدة عروض تأمن الكهرباء 24 على 24 للبنان، وهالكهرباء تعمل وفر للدولة اللبنانية، تعمل وفر للدولة اللبنانية. ليش الدولة اللبنانية وإدارة والوزارة أو الحكومة بلبنان ووزارة الطاقة رفضوا؟ عندك عروض إنه منلم الزبالة، منحرق الزبالة ومنولي الطاقة، دونك منشتري الزبالة، منشتري منك يا دولة الزبالة، ومنحرق الزبالة ومنعطي طاقة لكل العالم بأسعار متهاودة، وهل وربح بفوت للدولة؟ لا، الدولة بدها تلزم طن الزبالة $60 لينلموا، مليارات الدولارات راحت لسكلين سرقة ونهب. نحكي على المشبرة،
1: لا بدنا نحكي
2: بترجع بدل ما ورجع كهرباء، عم ننطر الفيول نيجي من برا تنولد منه طاقة، الفيول مزور عم بنعمل كومبينات. طيب في مافية فيول، مين حسابها؟ هلا اليوم مش دفاعنا عن أصحاب المولدات، بس كلمة حق، الطن بسعر رسمي له سعر رسمي، بالسوق السوداء له غير سعر. بالطن بيوصل مثلا 1200 بالسعر الرسمي، عم بينبيع بالسوق 1500 1600، عم بروح على صاحب المولد عم بيقولوا له انت يا صاحب المولد انت عم تسرق العالم عم بزيد على الفاتوره، بيقول لهم انا مش بزعم، مش عم زيد على الفاتوره برضا، انا الطن الفيول عم بزيد علي، عم بضطر زيد، عم بروح غير مصاحب المولد وما عم بحدا عم بلاحق مافيا الفيول. لو فعلا هي مافيا الفيول، وهون انا جاي بشكل اساسي حابب بضوي على هالمافيا
1: اكيد.
2: يعني اليوم بس الدولة ليه ما اجت عملت مشاريع؟ اجت وقت اجت انخيلا ميركل قالت انا بجيب شركة سيمنز على لبنان ب 850 مليون دولار بحل لكم ازمة الكهرباء بلبنان. طيب ليش نحن كل سنة بدنا نخسر ندفع مليارات الدولارات فوتير مزود؟ ليه وما نجيب شركة محترمة تكلفنا 850 مليون دولار بحل ازمة كهرباء لبنان؟ ليه؟ لانه في مافيا للفيول اكيد بقوامة ظاهريا أشخاص معينة، بس بالعمق هن الشبكة السياسية المتحكمة بالبلد. هن عم بيشتروا الفيول، عم ببيعوا للدولة، عم بتحكموا فيها، وهن عم بيقبضوا مصاري عليها. إجا صندوق الدعم الكويتي، إجا عرض أنا بجيب جايب شركة صينية وغطى هو الدفعة الأولى، وبينعطى للشركة الصينية بيقطيع على 25 سنة، خلال كم شهر بجيب كهرباء 24 24. الدفعة الأولى بأمنها صندوق الدعم الكويتي، وأنا هون كنت في هيدا المشروع. حلو. وأنا كنت من المحامين اللي اشتغلوا على العقود، وطلعنا اجتمعنا مع فخامة الرئيس السابق اللي بطل صار بطل برات السلطة، وانبسط وهيص ومدري شو، وطلعت القصة فركشون للجماعة ويأسون وفلوا الجماعة. ليه؟ لأنه بدنا نضل على النمط العثماني، بنشتري الفيول من برا باسم ظاهري، بس عمليا هن هو السياسيين المتحكمين بالبلد، هن المافيا ببيعوها للدولة. وشفنا هيدي صفقة الفيول الجزائرية وغيرها،
1: صحيح
2: قديه فيها فساد، في فساد، في هون وكرف للفساد،
1: وكر الفساد.
2: في كتير مشاريع بتحل أزمة الكهرباء للعمر بلبنان، ما بدنا نضل نشرب فيول ونعمل سمسارات.
1: فرق السمسارة اللي عم يتقاضوها المافيات هي عم تتاخد من جيوب المواطنين. إذا هلأ أنا أنت بك تقوله للمواطن تعطيه أداة يقدر يواجه هيدي الأزمة بشو، عبر شو؟ يعني هلأ أنا كمواطن عم بسمعك، أنا مثلك عم عاني واقتنعت أنه هاي مشكلة سلطة فاسدة، شو قدامه حال المواطن اللبناني؟
2: خليني أقول لك شغلي،
1: يعني وين مسؤوليته؟
2: بنظامنا السياسي الموجود بنظام القائم هون ما بيقدر يعمل شيء المواطن.
1: أوكي.
2: المواطن معطل. أنا ثورة 2019 نزلنا وأنا احترمت الناس اللي نزلوا وبس للأسف اللي الناس اللي نزلوا بال2019 خمنوا إنه هن بيقدروا يعملوا شيء.
1: صحيح.
2: إنما ما بيقدروا يعملوا شيء لأنه في مش ناس، في منظومة كاملة راكبة بين ناس وبين نظام قانوني كامل بيمنعك تقدر تعمل شيء. أنت بنظام كومبوت يعني إجوا عملوا لك دولة مركزية أحادية، الحكومة لاقطة كل مفاصل الدولة، الحكومة ممثلة من كل مافيات الدولة، سوري عم بحكي من كل المافيات مركبينها، الشيعي سني ماروني كل المافيات راكبين هون وهن لاقطين السلطة. بينزلوا هالناس بسهولة بس يجي الشيعي يقولوا له مرجعيتك بخطر دغري بينقص، الماروني زيت شي، الدرزي زيت شي، السني زيت شي، بيقدروا يفتتون بالمرجعيات، بيقدروا يفتتون انه لا زعيمة مش زعيمك، ليش هيدا مش هيدا، علما انه كلمة مقولة كلهم يعني كلهم مقولة صحيحة. ليه؟ ورح اشرح لك اياها دستوريا كيف مقولة صحيحة. القواعد الميثاقية شو بتقول؟ بصير في انتخابات نيابية وكمان انتخابات فساد بفساد، 10% من الشعب اللبناني هو بيحكم الانتخابات بلبنان، خديها قاعدة. عندك 45% 55% ما بيشاركوا، ومن 45 في عندك 25-30% بتفرفطيون، اللعبة كلها بتلقطها الأحزاب وجمعتها 10-15% هن بيحكموا اللعبة الانتخابية. ووصلوا بتشوف لوائح السلطة، أنا ابن بعبد، ابن قضاء بعبدة، ببعبدة مين اللايحتين؟ لايحتين الأحزاب السلطة، من هون حزبين ومن هون حزبين، هن أخذوا المقاعد. بي علي بشوف بطرابلس بالصعيدة وين ما تروحي شوف أحزاب السلطة شو أخذت، بتشوف إنه هاي الفورم الركبي أحزاب السلطة بيوصلوا بقلك الدستور أو الميثاق، كل كتلة نيابية من 4 نواب إذا كانت حكومة 30 إلا نايب إلا تتمثل بوزير، دونك 30 وزير، كل كتل البرلمانية يعني حزب الله، أمل، القوات الاشتراكي، التيار، الكتائب، يعني كل الجماعة الإسلامية، كل حدا عنده تمثيل نيابي بده يفوت. طيب جينا فوتنا كل هالتمثيل النيابي كله على الحكومة، قعدت 30 وزير حد بعضهم، 30 وزير على القليلة 3 ربعهم ما بيحكوا مع بعضهم، على القليلة 3 ربعهم مقوصين على بعضهم، هاتلين ببعضهم. شو بيجي الدستور يقلك؟ بيقلك ما بتقدر هالحكومة تاخد أي قرار إذا ما في موافقة التلتين، شيك؟
1: مزبوط.
2: بيقلك أي قرار هام، وبحدد لك شو هن القرارات الهامة، يعني كل شيء. بيقلك ما فيها تاخد أي قرار هام إلا بموافقة التلتين. طيب هالتلتين بتشوف شو هن القرارات الهامة، يعني كل القرارات الأساسية بالبلد. طب كيف بدك تجي تقنع الشيوعي مع الحزب الله مع القوات مع شو بعرفني المستقبل، بيكونوا مقبرين بعضهم مع القومة مع الكتائبة، كيف بدك تقنع؟ هيدا بيقول له لكل بشير حبيب، لكل حبيب بشير،
1: بتوعدوا لبعض،
2: بقبروا بعضهم. طب هم قاعدين حد بعضهم، شرحي لي كيف ممكن ياخدوا قرار بالتلتين؟ ما في، ما بيقدر،
1: بس عم يجتمعوا على مصالح.
2: تبقى الثغرة الوحيدة شو هي؟ السلة المتكاملة. شو يعني السلة المتكاملة؟ يعني أنا أخذ هالوزارة وأنت أخذ هالمصالح وفلان أخذ هالمواقع، هاي كل واحد بحط مصالحه بسلة، يا كلنا منوافق على هالسلة وبتمشي الكل،
1: يا
2: واحد بعرقل بعرقل الكل. من هيك قعدت كلهم، يعني كلهم، يعني ما في حدا، ما في حدا بالسلطة، خديها قاعدة، ما في حدا بالسلطة منزه، ما حدا بيقدر يعمل شيء بليه وهو ما بيقدر يعمل شيء بليهون. يا بيكونوا كلهم فاسدين عم بمشوا هالسلة، يا بتعرقل السلة. من هيك قاعدة كلهم هني، كلهم يا مزبوطة، يعني يا كلهم شركة بهالفساد، يا لأنه ما بحدا بيقدر لحاله يشتغل البلد.
1: صح.
2: من هيك النظام اللي ركب، يعني هالنظام هيدا اللي ركب هالتركيبة هي، هيدا نظام غير قابل للحياة، هيدا النظام ما بوصلك إلا للفساد، للفتن، للصدامات.
1: يعني احنا المشكلة عنا بجوهر النظام،
2: بجوهر النظام الأحادي المركزي. انت هيدا النظام عاطي حكومة مسلمتيها كل شيء بهالبلد، كل صلاحيات البلد حطتيهم بهالحكومة،
1: صح. صحيح.
2: وهي الحكومة هي بتقرر، هي حكمة بكل شيء، وهي الحكومة ما بتشتغل إلا قاعدة وحدة اسمها الفساد والزبائنية والمصلحة. كيف بيمشي البلد؟
1: ما بيمشي. رح نرجع نعلق بنفس المشكل، إذا اللي بوجي بياخد جزء من الصفقة معي ما بقى رح يحاسبني ولا يعمل لي رقابة،
2: بقله مصالحه وقله مصالحه. دونك بدك تغيري، تعيدي صياغة التركيبة، بدك تعيدي تنظيم هالتركيبة.
1: يعني حماية الطوايف عنا بلبنان صارت لعنة،
2: مش بس مش حماية الطوايف، استغلال الطوايف لمصالح سياسية. يعني إذا زعيم ماروني فاسد، فهمت كيف؟ كون فاسد، بتغبى بطايفته فما يظهر من
1: العقاب.
2: وين المسألة كمان؟ القضاء هو بفوت ضمن هاللعبة هيدي للأسف.
1: طب هون بهيدي النقطة بالضبط، شو الفرق بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الجزائية بصفقات الدولة؟ يعني في مسؤولية جزائية؟
2: أكيد.
1: نعم.
2: الفاسد فاسد. استغلال المال العام جناية بتفوت على الحبس. إنما شو عندك مشكلة؟ المشكلة بالقضاء كقضاء، أنا مش عم بحكي عن القضاة. في قضاة شغلين قبضيات نزهين محترمين
1: طبعاً،
2: بالرفع الراس فيهم. أنا ما بقدر يعني اتهجم على قاضي أبداً. إنما نظام القضائي عنا بلبنان نظام خاطئ، نظام ركب غلط.
1: كيف؟
2: الحكومة برجع بقلك ضمن ذات الفورمولا اللي قلتلك إياها، مثل ما هالوزراء عندهم مصالح اقتصادية عندهم مصالح قضائية. يعني المرجع الفلاني مسؤول عن هالموقع الفلاني بعين هالموقع الفلاني، والمرجع الفلاني بعين المدعي العام الفلاني، والمرجع الفلاني بعين قاضي التحقيق الأول الفلاني. موزعين مكاسبهم بقلب القضاء، يعني موزعين القضاء هني مكاسب للحكومة. كيف؟ لأنه التشكيلات القضائية بصير مجلس وزراء.
1: صحيح.
2: الوزراء وحتى كان عندهم الوزراء وقاحة،
1: لازم تغييرة.
2: الوزراء كان عندهم وقاحة أنه أخذوا وزراء، سموا وزراء ما سموا قضاتهم ما سموا قضاتنا، بخيشوا القاضي ملكك يا وزير الفلاني أو ملكك يا مرجعية الفلانية. صار في وقاحة لدرجة أنه بتجي وزراء أو مرجعيات سياسية معينة بقلك هيدا القاضي لإلي وهيدا القاضي لإلك. شو هالحكي؟ هيدا المسخرة. القضاء هون بلش يعمل حركة بس بعد خجولة، لأنه القانون منه ظابط. بدك تعمل إصلاح قضائي جذري، تقطش يد السياسة عن القضاء، تعمل كرسة استقلالية القضاء.
1: حضرتك اطلعت على قانون استقلالية القضاء اللي
2: طلعت عليه؟
1: بقولك ممكن يكون حل
2: في ثغرات كتير، في مشاكل كتير. دايما ألعاب السياسة بتضل، إذا بتقري ثغرات في كتير ثغرات. أنا بتوقع وبتأمل بالأساس، ما بتتأمل يصير في بلد إلا بإصلاح. وهالإصلاح سلسلة إصلاحات، إصلاح النظام الدستوري، توزيع الصلاحيات، وتحقيق استقلالية القضاء. بدك تعمل إصلاح بنيوي لقوانين كلها.
1: ضروري يكون عنا أجهزة رقابية مفعلة.
2: ما هو الأجهزة الرقابية هي تعتبر أجهزة قضائية. يعني التفتيش المركزي جهاز قضائي.
1: صحيح.
2: ديوان المحاسبة جهاز قضائي. هودي أجهزة قضائية، يعني يتولون قضاة. إنما للأسف خاضعين لذات الفورميول. هالمرجع الفلاني بعين هالقاضي الفلاني هون، وهالمرجع الفلاني هي بتتحكم بهالموقع القضائي بهون. دونك انت القاضي اللي انت عم بمدين لقلك بموقعه، عم بتكوني وصلتيه على القضاء مكبل، عم بيكون مدلتيه على القضاء عنده تبعية عمية لزعيم سياسي ما بيقدر
1: اللي هو عينه
2: اللي ما ممكن بقى يطالبه بشي. ونحن شفنا كتير فضايح بالقضاء.
1: يعني اذا قضاءنا مش القضاء مسيس ناطق، يعني بعتقد انه ما فينا نعمل شيء.
2: اكثر من مسيس، يعني تابع للسلطه السياسيه
1: مباشره.
2: القضاء هو سلطه مستقله، يعني في عندك باي دوله بالعالم.
1: يعني ما لا يجب انه يتم تعيين القضاة عبر مجلس الوزراء.
2: لا يمكن ولا يجوز.
1: لا يجوز
2: ممنوع. يعني القاضي
1: اللي بده، يعني هاي مشكله بالطائف.
2: شحيل القاضي اللي بده يعاقب هالمجرم. طب اذا هالمجرم هو الوزير اللي عينه او هو تابع لوزير،
1: كيف
2: هو اساس نعمته؟ كيف بده يحكمه؟
1: نفس المشكله اللي عنا اياها بمصر في لبنان. يمكن هلا عم نستطرد بس لانه كله ضمن فلك الفساد. حتى المشكله انه الهيئه الموجوده، هيئه اللي مفترض تراقب عمل مصرف او حاكم المصرف، هو بعينها
2: 100%.
1: ف
2: ومش بس هيك وكمان خاضعة بتعيينها لا
1: طب ليه المواطن هالقد مش يعني نحنا مش بس نحنا عم نحكي في كتير جهات إعلامية بتضوي على نقاط. طب ليه المواطن بيسمع هاي المشكلة وما يعني ما بيعمل إعادة نظر بالأشخاص اللي عم ينتخبهم؟ يعني بتلاقيهم عم يرجعوا ينتخبوا نفس الوجوه، إن كان بالثنائي إن كان بالعوني القوات إلى آخره، دايما عم بيكون عنا انتخاب لنفس الأشخاص. طب شو المشكلة صارت بالمواطن؟
2: هلأ لك رح أول شيء هالمواطن عم نحمله أكتر من لازم. عم بدي عدك جملة قلت لك إياها من شوي. من يحكم العملية الانتخابية يعني البرلمان هو بسمي الوزراء هو أو بسمي رئيس الحكومة، وتشكيل الحكومة بتتم بضمن آلية معينة بين البرلمان وبين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. طيب دونك التبليش بتبلش عند البرلمان. هالبرلمان هيدا هالنواب مين عم ينتخبون؟ برجع بعد لك جملة قلت لك إياها بالأول، هن أقل من 15% بالشعب اللبناني. يعني أنا يمكن في مجالس أمينات بس مرة كنا مع مرجعية سياسية كتير كبيرة عم بيحكي عم بيقول ببيروت وقتها سنة 2004 و 2005 بيروت 400 ألف ناخب، كان كتلة نيابية واحدة 19 نائب. أعطيك مثل، ومع احترامنا لكل الشخصيات ما بدنا نمس بحدا، كتلة 19 نائب، بيروت 400 ألف ناخب، الكتلة الكبيرة اللي ربحت المعروف مين كان وقتها جاب بحدود 60-65 ألف صوت، كان اشترك بالانتخابات بحدود العام بعطيك أرقام 110 أو 115 ألف ناخب ببيروت اشتركوا من أصل 400 ألف. لاحة الكبيرة جابت بين 60-65 ألف صوت، لاحة تانية جابت 30 ألف صوت، وأصوات
1: تفرفت
2: 100 ألف في أصوات تفرفت. دونك أنت 60 ألف هاي اللي أخذت 19 نايب واللي حكمت يعني تولت رئيس الحكومة أو أولت زعيم هالكتلة رئيس الحكومة. 60 ألف شو هني بيطلعوا من 400 ألف؟ 15% هاي المرجعية كانت عم تحكي وكنا بمجلس خاص عم بيقول هاي المرجعية حكمت البلد ب 15% من الناخب البيروت.
1: طب واللي ما انتخب
2: 85%
1: ما انتخب
2: صوته تهمش. نظام انتخابي فاشل. انت اليوم بدك تعيدي الأسس البنيوية لقانونك، بدك تنطلقي من قانون انتخابي عادل، قانون انتخاب تخيل اللي رح أعطيك
1: يعني هذا الرقم. نبلش الحل من قانون الانتخابي.
2: 52 سنة 52 اجى الرئيس كميل شمعون أقر قانون دائرة الفردية، يعني كل دائرة تنتخب شخص هي مسؤولة عنه هي بتعرفه، الناخب بيكون المرشح أقرب للناخب، وإلزامية انتبهي إلزامية اقتراع كل ناخب بلبنان.
1: حلو.
2: ممنوع ناخب مسجل اسمه على واحد شطب ما يجي يصوت وإلا في غرامة زاجرة. وقت عمل قانون كان سباق بالعالم، عطى للمرأة سنة 52 عطى للمرأة حق الانتخاب. هيدا القانون اشترك يعني كان شريك بزمن من العز والمجد. ليه؟ لأنه كل هاللبنانيين

0: يعني بياخدوا 20% من الأصوات، 80% يا بتهمشيون يا بتفرطيون على عدة، يعني يا ما بيشتركوا يا بتحطليون على رأيل يا بتوزعيون على عدة فرقة. دونك هال 20% أو 15% هن بوصلوا أصوات مرشحين، وهيدا نظام، هيدا نظام ديكتاتوري. يعني هال 20% أو 15% عم بيحكموا الشعب اللبناني، بينما بدك تعيد صلح، بتبلش صلح بنظام انتخابي، بدك تعيد تنظيم صلاحيات السلطة الإجرائية توزعية، ما بقى تضل حصرتية بالحكومة، بدك تعمل إصلاح قضائي، بدك تعمل إصلاح قانوني، هيك ترجع بتوصل إلى بلد. بس بدل النظام اللي نحن موجودين فيه، نظام فساد ومحاصة
1: أساس في شيء كتير خطير حضرتك ذكرته، أنه لن مثل قانون المحايد 1960 أو صفقات الكهرباء أو عم بيكون الفساد يعني يلبس غطاء قانوني. يعني نحن عم نستعمل القانون،
0: الفساد المقاونا،
1: الفساد المقاونا. طيب هل المشكلة بلبنان أنه الصفقات مش قانونية دايما عم بتكون باسم الضرورة؟ يعني نحن بنسمع للضرورة صار عنا انفاق استثنائي، للضرورة صار عنا صفقات استثنائية. حالة الضرورة بلبنان هي شماعة
0: في ايه، في شيء بسموه ريزون ديتا، انه سبب، يعني هي يتعلق بامن الدوله، يتعلق بمصلحه الدوله العليا. مصلحه الدوله العليا رح اقول لك مين مصلحتها. في انت بلبنان اليوم اذا بتطلع بالسلطه الحاكمه في 5 شخصيات هن حاكمين الدوله، مسؤول مصلحه الدوله العليا، يعني مصلحه 6 اشخاص اللي هن
1: الدوله العليا. يعني يمكن إذا نحن ضوينا على هيدا الأمور يكون بداية حل، لأنه نشر الثقافة القانونية ضرورية.
0: الثقافة القانونية، الإصلاحات الأمنية، التجارب. تبهي نحن كنا، نحن قطعنا بلبنان. يعني نحن اليوم عنا حالة إحباط أنه لبنان 90% من الشعب اللبناني بتمشي بينته، خي حالة ما يقص منا قوم وفلوا ما قلنا. لا خي، بلد نحن الله عطانا كل شيء، الله دخيل اسمه عطانا كل شيء، عطانا أرض ومي وجمال ولغة وساحل وبحر وجبل وخيرات، عطانا كل شيء. بس نحن وحتى شعبنا، يعني بتلاقي مثلا نحن هون بلبنان بالمحاكم، رح أحكيها بالمشبرح كمحامي، توقفي مرات جمعة واثنين وثلاثة واصل 200,000 ليرة ما بتقدر تدفعي على الصندوق، بيكونوا معطل الصندوق، قادم ما بيجي بتنطري شهر ما فيك تقدم الدعوة. بينما نحن اللبنانية هون اللي قاعدين ناطرين بالعدلية، عم بيطلعوا بالطيارة يوصلوا على دبي، عملوا أهم ثورة تشريعية بدبي، عملوا أهم محاكم بدبي بالقطر بالدول العربية كلها، لما وقف على دبي بالإمارات وقطر والبحرين والكويت، عملوا ثورة تشريعية بالعالم العربي. هل هن ذاتهم اللي عم شوفهم أنا بعدلية بيروت أو بمحكمة بعبدة أو بزحلب هو محاكم لبنان، بروفيسورية كبار عم بروح يعلموا بأوروبا، ونحن بعدنا بنظام عثماني. صبح نحن عنا كل المقومات نعمل أحلى بلد بالعالم، نعمل أهم بلد بالعالم، إنما برجع بقلك بدك تعمل نفضة قانونية، بدك هيدا النظام النتن، النظام القانوني المركزي الأحادي اللي بيغذي اللي بيلعب على العواطف، على الغرائز الطائفية والعصبية، هاي بدك تعيد تنظيمه وإصلاحه.
1: اللعب على الغرائز
0: الطائفية والعصبية
1: يمكن هيدا أقوى سلاح للسلطة السياسية، أكيد، واللي مخليتها بمكانها يعني.
0: صحيح.
1: طيب استاذ، اذا بدنا نرجع نحكي عن حياة المواطن اليومية، صدر قانون الاستهلاك،
0: حماية المستهلك
1: مؤخرا، قانون حماية المستهلك مؤخرا. طيب هل هيدا القانون يضمن عن جد حماية لهيدا المستهلك؟ يعني وهل هيدا الاستهلاك يعني فقط انه ينطبق على الشخص اللي عم يستهلك سلع ولا كمان خدمات؟ في حماية،
0: هو الحماية تشمل السلع والخدمات، يعني بتفوتي على مطعم، بتفوتي على أوتيل، بتفوتي على سينما، على مسرح، على كافيه، عم بيقدموك خدمة معينة. هلأ وأكيد سوبر ماركت أو المحروقات أو أي سلعة بتشتريها كمان مشمولة بالحماية. وهيدا القانون إذا بتدقق فيه قانون جيد جيد، ونحن انتبهي، نحن ما نحن مش نحن اللي بنخترع البارود، نحن بنشوف قوانين ناجحه برا بنروح ننكزها، يعني كانهم مش عاطي. بس عندك مشكلتين، آليات التطبيق و

0: المحسوبيات السياسية. يعني أعطيك مثال، إجوا بفترة قالوا لك ممنوع التدخين
1: بالأماكن
0: العامة والمطاعم والمقاهي. هلا في حرام كم مطعم وكم مقهى أنا شفتهم أكلوا غرامات بتوجع، فاتوا لقوا حد حاطي ترجيلة عنده مدخين عملوا فيه محاضر بتوجع ودفعون عشرات الملايين، بينما مناطق ما حدا بفتلة هاي المحسوبيات والتغطية. لا بالآخر نصف هذا القانون، هلا اليوم القانون بسموه حرف ميت، حرف يعني حبر على ورق منه مطبق. وشوفي لي بس مطرح واحد بحترم هذا القانون، قانون السير هون المهزلة الكبيرة. انت اليوم بتدفع رسوم ميكانيك هيلي، رسوم ادخال سيارات هيلي. مبدأ الضريبة هو انت عم تدفع للدولة مقابل الخدمة. صحيح. دولة ما عم تعمل لك هالخدمة، لا بتعمل لك صيانة طرقات، لا بتعمل لك إنارة طرقات، لا بتعمل لك أي شروط الحماية. أنت ليه عم صدقين ليه عم تدفع ضريبة تموت على حد السير يعني؟ لا لا، ما في طريق مثل الخلق، ما في احترام، لا زياح، لا إضاءة، لا إشارات ولا شيء.
1: طب إذا ما حصل على الخدمة اللي هو
0: فبدي وصلك لقصة حماية المستهلك. أول نقطة دونك عندك المحسوبيات السياسية، واثنين الإمكانيات. يعني اليوم شو عدد مراقبين قيمة قانون أو قوة قانون حماية المستهلك؟ بالمفتشين المراقبين بينزلوا بين الناس على المؤسسات، بيضبطوا المخالفات، بيعملوا محاضر. طيب مين عم بيروح؟ شو عندهم قدرة؟ قدرتهم ضعيفة. بالقانون حتى القانون قانون جيد، ولاحظ إمكانية التنسيق مع القوى الأمنية ومع أجهزة الدولة قدي عم بيكون في تنسيق، ما عم بيكون هالتنسيق الفعال.
1: في شفافية بقانون حماية
0: المستهلك؟ ما عم بقلك، ما في عندك معرقلتين، في المحميات السياسية، في مناطق معينة محمية ما فيك تفوتي لها، وفي مناطق اللي فيهم يفوتوا لها حتى الإمكانيات المتوافرة منا كافي.
1: يعني دايما نرجع نوصل لل
0: يعني في كم واحد بيأكلوا كم كف بالأف
1: وبعدين بينام القانون تطلع برأس من للأسف. يعني المضحك المبكي بهذا الواقع اللي نحن عايشينه. طيب قانون حماية المستهلك حكينا بكذا أزمة. طيب هلأ إذا المواطن مثلا شركة الاتصالات، بدنا كمان نمرق على الاتصالات. إذا شركة الاتصالات نحن بنعرف أنه عنا شركتين في لبنان حصرية
0: يعني. طب كان التليفون للدولة، اجوا قالوا بدهم يعملوا تخصيص ويعطوا قطاع، رجوا حصروها فيهم
1: اللي هني اصلا
0: اللي هني اصل البلد سياسي. يعني هو الحاكم هون اجا شاف هيدا قطاع جيد، راحوا استثمروا بمخلي شركه خاصه لإله، يعني بدل ما يعني يكون محتكره الدوله محتكره اشخاص معينين. وشوف الفساد
1: فينا مصير. نعمل يعني في امكانيه مقاضات الشركه.
0: من فتره عمل ملاحقه وزير لعده وزراء، انطلبوا على التفتيش وعلى التحقيق، وانعمل فيهم قرارات تغريم. تغريم. وللأسف أحد الوزراء طلع عم ببرر حاله، أنا شفته أحد الوزراء المحسوبين على العهد الراحل السابق، فطلع عم ببرر. إذا بتشوف تبريره يعني هو عم بدين حاله، طالع فكره ما بعرف قديش مستوى الاي كيو عنده غريب، انه وزير اتصالات سابي عم ببرر عم خلافاته، عم بيعترف بخلافات يعني بقدي تاخد هالمقابلة تهديها للقاضي، هي دليل عائدين عليه يعني. للأسف يعني بس برجع بقلك توصل لنرجع للمحميات السياسية المغطاية بنظام قانوني بفساد مقاونة.
1: نرجع لنفس الأزمة نفس المشكلة. طيب يعني اللبناني فعليا ما عنده قدرة انه يتفاوض مع هذه الشركة او هذا المرفق، لانه دايما الحماية السياسية تكفى الخروج من الدائرة.
0: يعني احد رؤساء الحكومات السابقين اللي هو شخصية عظيمة جدا واللي ارتبط اسمه بملف الطاقة، ملف الاتصالات، في عندي حكم بالمكتب انا بدينه بملياريته، بدينه بالمسؤولية التخابر غير الشرع بالتسعينات، حكام بتوجع ضده.
1: وينه؟ تبخروا.
0: موجود الحكم.
1: تبخروا.
0: موجود الحكم.
1: طب قانون الإيجارات الجديد.
0: قانون الإيجارات الجديد.
1: شو رأيك؟
0: معظوم.
1: عم نعمل
0: روضة. تقالك شيء. قانون الإيجارات. نحكي كلمة حق. هيدا من أكثر القوانين تجاذبات بلبنان. في فريق كبير من الشعب اللبناني هو المالكين القدامى. هناس انظلموا. انت عندك ملك تعيش منه، هيدا الملك قاعدين في ناس ما عادوا دفعوا لك او البدلات تدهوروا لدرجة ما عادوا قالوا اي قيمة،
1: في بدلات توصل 10 دولار بالسنة.
0: صحيح. لا اجت القوانين بفترة حاولوا يعملوا شوية، يعني وقت طلع قانون سنة 92 انه سنة 92 طلع قانون حاول يرجع شوي يعوض على رفع شوي البدلات، بس رجعت هالبدلات مع الوقت انها انتهت قيمتها. رجع هلا القانون حط مهل بتنتهي عقود الإيجار. هلا لا شك في نوعا ما محاولة انصاف للمالك السابق، بس في أزمة كمان بالمقابل، هل المستأجرين القدامى المستأجرين الخطيارية العجزة كمان ما قدروا حلوا، يعني فرض ما رجيت قلوا نوحوا فلوا، طب ما بدك تشوفي لك تخلق شوية حلول قبل ما تطبق، يعني بدك تكوني شوي عادلة على المال تاني.
1: هذه وظيفة القانون انه يكون عادل،
0: القانون وسياسة الدولة.
1: سياسة الدولة
0: هلا بفترة عملوا الاسكان، حاولوا الاسكان يعطوا شوية قروض بس ما كانت كافية،
1: حتى حاولوا يعملوا صندوق المساهمين،
0: صندوق المستأجرين اللي ما في مصاري واللي ما انزل فعليا، يعني ما دخل عليه
1: يعني حتى، يعني حضرتك محامي وبتعرف اذا بدهم يروحوا على المحكمة يقولوا بدي استفيد من الصندوق،
0: ما في صندوق، ما في صندوق. بتروح بتعملي ورقة بتعطيه للموظف في صندوق، وهون على الانين ما في صندوق، هل انت لازم تعملي تراجع الصندوق واللي ما راجع الصندوق هل يسهل، حتى الاجتهاد ضايع فيها. طب اللي راح على الصندوق وما ردوا الطلبات ما بتولوا بطلبه، او اللي ما راح بيقول لك ما انشئ الصندوق، هل حق تعلق لانه ما انشئ الصندوق او مش مرور زمن، كمان في نزاعات على الموضوع.
1: نزاعات كيف شو
0: وهل بيستفيد من التمديد، وفي عندك مدة 9 سنين و12 سنة بيقول لك القطع 9 كان لازم يصرح اذا بيستفيد من الصندوق، طب بيقول لك طب هاي الصندوق ما انشئ انا بستفيد بس كيف بعرف اذا بستفيد.
1: صح، يعني هذا الفرق، الخلل اللي جربت الدولة تسده ما عندها
0: ما إيه ما بسدوا بالدولة بيعملوا قوانين للاسف.
1: طب اذا هلا كختاما اذا ما نعطي امل للمواطن،
0: امل للمواطن
1: شو بتحب تقول؟
0: بده يشتغل على ثقافة قانونية، هيدا البلد الله عطاه كل شيء، عطاه كل شيء بس بذات الوقت عطاه شياطين بالسلطة. عطاه شياطين بالسلطة.
1: صحيح.
0: بينعمل كل شيء فينا نرده احلى بلد بالعالم، بس هيدا الشعب يقتنع انه هو هيدا النظام الفاسد بده اصلاح نظام فاسد. وقت نوصل نبلش نحط ايدنا بايد بعض نصلح النظام نقدر نوصل لبلد
1: ان شاء الله. عامل نتمنى هذا الشيء. استاذ المحامي والناشط الحقوقي والسياسي والاستاذ الجامعي فؤاد اسمر، شكرا لك
0: على
1: الحلقه اللي قدرنا قد ما فينا انه نحن نعمل اطلاع اهم الاسبكتس المناحي حياه المواطن اليوميه، مش بس نحكي بالسلاح وبال
0: ايه مش زي نقوص حد زي نضوي على نقاط الخلل.
1: صحيح صحيح. شكرا لكل اللي تابعونا بالقانون فيرسز السياسي عبر صوت كل لبنان، اخبار البلد وفي تي في. بنشوفكم بحلقه جديده.
2: القانون فيرسز السياسه مع المحاميه حنان جواد.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محراس شطورة، حمص بطحينة 380 جرام ب50 سنت، أو بازيلا 400 جرام ب50 سنت.

0: شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري طعم.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم 12:15 في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا عرض لآخر الأخبار. في زيارة رسمية لإيطاليا يستهل الرئيس جوزيف عون لقاءاته اليوم في الفاتيكان، حيث يستقبله البابا لاون 14 في لقاء يتناول الأوضاع في لبنان والتطورات الأقليمية، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه الكنيسة والكرسي الرسولي في دعم الاستقرار والسلام في لبنان. ومن المقرر أن يلتقي عون أيضا أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وغدا يلتقي رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، ومن المتوقع أن تشكل العلاقات اللبنانية الإيطالية إلى جانب الوضع في لبنان والجنوب ودعم المؤسسات العسكرية والأمنية عناوين أساسية في المحادثات. في جديد التطورات جنوبا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات وادي سلوقي والحجير وأودية قبريخة وتولين، كما تجدد القصف المدفعي على بلدة حولة، فيما استهدف الجيش الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين طلوسة ومركبة. هذا وسجل تحرك لآليات إسرائيلية في بلدة حداثة. سلمت قوات اليونيفيل المتمركزة بالقرب من مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردلي الليطاني موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني، وتأتي عملية التسليم ضمن خطة نقل عدد من المواقع التابعة لليونيفيل إلى الجيش اللبناني في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية في لبنان مع نهاية العام الجاري. تفقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مركز المصنع الحدودي، يرافقه السفير السعودي لدى لبنان، حيث اطلع على سير العمل وحركة العبور والتصدير عبر المعبر. وكد رسامني أن لبنان يحتاج إلى الاستثمارات من الدول الصديقة والقطاع الخاص، قائلا: نتفهم ما حصل في الماضي ونعمل اليوم على استعادة الثقة. وشكر وزير الأشغال القيادات السعودية على قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة. من المصنع، جدد السفير السعودي لدى لبنان وقوف المملكة إلى جانب لبنان باستعادة سيادته على كامل أراضيه، قائلا: نحن دائما مع لبنان واللبنانيين، ولو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين اليوم هنا. ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة يبذلون جهودا كبيرة، وهذا أمر ملحوظ. المتحدث باسم اليونيفيل باللغة العربية داني غفري ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أعلنت سفارة جمهورية قبرص في لبنان في بيان عبر منصة إكس أنه اعتبارا من الأول من أيلول 2026 لن يقبل لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة للسفر إلى قبرص سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية. وأوضحت السفارة أن حاملي التأشيرات القبرصية طويلة الأجل والسارية المفعول والصادرة على جوازات سفر غير بيومترية يمكنهم الاستمرار في استخدامها، شرط إبراز جواز السفر ملغى الذي يحمل التأشيرة إلى جانب جواز السفر البيومتري الجديد والسار المفعول عند السفر. خرق طيران الإسرائيلي اليوم الأجواء السورية في محافظة درعا بحسب ما أوردت وسائل إعلام سورية. الخبر الأخير، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقه باحتمال شن هجمات مكثفة على إيران إذا أخفق بالضغط الاقتصادي. وبحسب ما ورد من معلومات، فإن إدارة ترامب اطلعت على معلومات عن مخطط إيراني لعمليات تتجاوز استهداف السفن. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: خير شو في؟
5: حكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
6: انطوق ليه بدعت لسانك؟
5: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
8: لك شوب وحريق وفطيس، تبرد تبرد تبرد تبرد.

بعد سنوات طويلة من العمل نفسه وبالمؤسسة نفسها، هل بتخلص أحلام الإعلامي؟ وهل الأحلام بالوطن اللي بيحلم فيه المواطن اللبناني وصلت لحيط مسدود أم الأمل موجود؟ الإعلامي توني نصار ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

موقف الأحزاب المسيحية من الدراسة التي قدمتها لابورا عن المسيحيين في وظائف القطاع العام. كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربل شلالة. راديو راما عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح عصوت كل لبنان. بعد سنوات طويلة من العمل نفسه وبالمؤسسة نفسها، هل بتخلص أحلام الإعلامي؟ وهل الأحلام بالوطن اللي بيحلم فيه المواطن اللبناني وصلت لحيط مسدود أم الأمل موجود؟ الإعلامي توني نصار ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: عمزة مبرلك، جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 6 أناني مي أكوا فينا 2 لتر بدولار و35 سنت بطيخ الكيلو 19000 ليرة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لك شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تاع.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. الواحدة وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في الفاتيكان اختتم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لقاءاته الرسمية التي شملت البابا لاون الرابع عشر وأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بيترو بارولين. وشكر الرئيس عون للبابا لاون على جهوده في دعم لبنان ومطالبه بإنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، ودعاه إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار ووقف اعتداءاتها، كما طلب بدعم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة تمهيدا لإعادة الإعمار وعودة النازحين. وأكد رئيس عون أن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها هما السبيل إلى الأمن والاستقرار. في المقابل جدد البابا لاون الرابع عشر اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان وحرصه على دعمه في هذه المرحلة. هذا ويلتقي الرئيس عون غدا نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي سيبحث معها إضافة إلى دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية إمكانية لعب إيطاليا دورا بارزا في القوات الأممية التي ستتولى أمن الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام الجاري. يحلق طيران إسرائيلي مسير على مستوى متوسط فوق السلسلتين الشرقية والغربية وفي محيط سهل البقاع الأوسط وصولا إلى مدينة بعلبك وقرى الجوار. استقبل وزير الخارجية يوسف رجي سفيري ألمانيا والسويد الجديدين وتسلم منهما نسختين عن أوراق اعتمادهما، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، وبحث معهما الدعم الأوروبي للبنان ومجالات التعاون الإنساني والاجتماعي. وفي سياق آخر استقبل رجي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان في زيارة ودعية لمناسبة انتهاء مهامها. المتحدث باسم اليونيفيل باللغة العربية داني غفري ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: لك شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تاع.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أفادت قناة العربية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ فريقه باحتمال شن هجمات مكثفة على إيران إذا أخفق الضغط الاقتصادي، وقالت إن الإدارة الأمريكية اطلعت على معلومات عن مخطط إيراني لعمليات تتجاوز استهداف السفن وتصل إلى تصعيد حوثي محتمل في باب المندب. وتبعا للعربية، فإن ترامب وجه بتجميد المفاوضات مع إيران لأسابيع مع احتمال تمديدها. دور وزير الخارجية العماني أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يمكن فصله عن استقرار أمن المنطقة. وتحت ضغط الحرب الاقتصادية المستجدة بين واشنطن وطهران، ارتفعت أسعار النفط لتبلغ أعلى مستوى في خلال شهر، وقارب سعر البرميل 94 دولارا، فيما سجل الذهب تراجعا كبيرا، وبيعت الأونصة في التعاملات النهارية ب 4486 دولارا. أكدت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية. نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر مسؤول أن إسرائيل ستقرر دخول كل قوة دولية إلى قطاع غزة بشكل منفرد. والخبر الأخير من ألمانيا، حيث سجلت 14 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا الصيف. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: آخ خير، شو في؟
3: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
6: لك شوب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري تاع.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: بين ضغوط غربية مستمرة وهجمات إرهابية أوكرانية تستهدف العمق الروسي وجبهة عسكرية لا تزال مفتوحة على احتمالات التصعيد، تؤكد روسيا أن اقتصادها لم ينكسر وأن معادلة الحرب لم تعد تقاس بنتائج الميدان وحده. الرئيس بوتين يضع الاستقرار المالي وحسم ملفات العملية العسكرية في صدارة الأولويات، ومع تقدم روسي جديد في الميدان تواجه كييف أزمات في الداخل، تحقيقات فساد، صراع داخل السلطة ودعوات لإجراء انتخابات مبكرة. فهل نجحت روسيا في تحويل عامل الزمن لمصلحتها؟ وهل يستطيع الغرب مواصلة حرب الاستنزاف في ظل تحد آخر وأخطر لكييف وهو صراع الداخل؟
1: حالة الاستثمار الرئيسية في روسيا أنجزت العديد من المشاريع الضخمة والهامة، والمهمة الآن تكمن بإطلاق دورة استثمار جديدة وحل جميع القضايا المتعلقة بالعملية العسكرية. هذا ما يؤكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية لتنفيذ خطة التغييرات في الاقتصاد الروسي حتى عام 2030. بوتين أمر بضمان الاستقرار المالي لروسيا بالكامل، لافتاً إلى أن النمو الاقتصادي الروسي إيجابي بشكل عام والناتج المحلي الإجمالي يحقق نمواً مضطرداً، مشيراً إلى أن هجمات نظام كييف على البنية التحتية الروسية لم تكن لها عواقب كبيرة.
2: البيانات الإحصائية تشير إلى أن الديناميكية الاقتصادية في روسيا متواضعة ولكن إيجابية. نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 1%، وقد سجل نمو في النصف الأول من العام 16%، وفي الربع الثاني بلغ 1.3%. من الواضح أن عددا من العوامل تؤثر على وتيرة الاقتصاد، بما فيها الضغوط الخارجية والهجمات الإرهابية على المنشآت الصناعية والبنية التحتية. لا توجد عواقب كارثية جراء هذه الهجمات ولا يمكن أن تكون، لكن من الواضح أنها تلحق بنا ضررا، وهذا أمر بديهي.
1: نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يؤكد أن الحكومة تعمل على الانتقال إلى نموذج تنمية اقتصادية مستدامة رغم التحديات الراهنة، مشيرا إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة تزيد عن 10%، إذ يحتل الاقتصاد الروسي المرتبة الرابعة في العالم من حيث القدرة الشرائية.
3: اقتصاد روسيا يواجه ضغطا خارجيا غير مسبوق منذ عام 2022، ورغم ذلك ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة فاقت 10%، وذلك بحوالي 3% سنويا. وحاليا يحتل اقتصاد روسيا المرتبة الرابعة في العالم من حيث القدرة الشرائية.
1: الاجتماع الحكومي للتنمية الاستراتيجية أكد ضرورة تنفيذ المشاريع الوطنية في الوقت المحدد، مشددا على أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعويض نقص الكوادر في بعض القطاعات الاقتصادية.
4: تفشل الضغوط الخارجية والهجمات الإرهابية في هز استقرار موسكو المالي لتثبت المؤشرات على نمو متصاعد في الاقتصاد الروسي، وبمرونة عالية تتجاوز روسيا التحديات وتضع إمكاناتها في قلب دورة استثمارية جديدة. يارا سليمان، آرتي، موسكو.
0: مرحبا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. معنا من موسكو مدير مركز جي أس أم للدراسات والأبحاث والخبير في الشؤون الروسية دكتور آصف ملحم، وأيضا ضيفي من لندن الخبير الاقتصادي دكتور محمد حيدر، من ديترويت الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى يوسف. مرحبا بكم ضيوفي، واسمحوا لي أن أبدأ مع ضيفي دكتور آصف من جديد. مرحبا بك. إلى أي مدى نجحت روسيا في بناء نموذج اقتصادي أقل تأثر في العقوبات الغربية برأيك؟
5: نعم، مساء الخير لك سيدتي ولي الضيوف الكرام ولي السادة المشاهدين. في الواقع رغم كل ما يقال ورغم كل ما يشاع في الوسائل الإعلام الغربية وهذه يعني الحملة المسعورة دائما ضد روسيا، فإن أداء الاقتصاد الروسي أفضل من جميع الاقتصادات الغربية على الإطلاق. يعني أنا أمامي أرقام هي تتكلم وليس أنا. يعني الآن تأملنا العجز في ميزانية المناطق في روسيا، يعني كله مجموعه كله من أوله إلى آخره حوالي 294 مليار روبل، يعني حوالي 5 مليار دولار. والرئيس البني والرئيس الروسي اقترح اليوم يعني اقتراحا جيدا بأن تؤجل هذه القروض جميعها التي على المناطق تسددها للخزانة الروسية إلى عام 2030، وبالتالي هذا الأمر سيساعد مناطق من بتوفير 100 مليار روبل سنويا من أجل مشاريع التنمية المختلفة. يعني القضية هنا القضية طبيعية، لا يوجد كارثة في الموضوع. الرئيس بوتين في عام 2024 في منتدى الاقتصادي لشرق روسيا سئل بشكل مباشر بأن الاقتصاد الروسي ينمو بشكل سريع، ألا تخشون من أن يسخن هذا الاقتصاد وصل لنقطة لا يستطيع النمو أكثر من ذلك؟ هذا أمر طبيعي حتى على مستوى الشركات الصغيرة وعلى مستوى الشركات الكبيرة وعلى مستوى الماكرو إيكونومي، تصل لمرحلة معينة ولا بد من إعادة دراسة هذه الحلقة كلها وإعادة ضبط إجراء مجموعة من الضوابط والمعايير من أجل تحقيق نمو اقتصادي أكبر. يعني هذا الأمر أنا وفق تقديري هذا الاجتماع الواسع الذي عقد اليوم لم يكن مرتبط أساسا لا بهجمات كييف على بعض المنشآت في روسيا ولا بهذه الضربات الأخيرة على الأطلاق، بل هذا الأمر يكون تم الإعداد له منذ أكثر من سنة، لأن هذه التقارير الدقيقة بالأرقام تحتاج إلى دراسات معقدة وما شابه ذلك. لذلك تم اقتراح، يعني وفق ما قيل في هذا الاجتماع، تم اقتراح مجموعة من المحاور التطويرية الأساسية عنوانها الأساسي الانتقال من معادلة الاقتراض عن طريق يعني الحكومة الروسية من أجل تنمية الاقتصاد إلى معادلة الاعتماد الذاتي وعلى الاستثمارات وأمثلة النمو الاقتصادي وأمثلة أداء الاقتصاد الروسي، وهذه ستنجح بالتأكيد في السنوات العشر المقبلة.
0: طيب أنتقل إلى ضيفي من لندن دكتور محمد. فعليا إلى أي حد نستطيع أن نعتبر اليوم بأن كل السياسات التي اتبعها الغرب على رأسهم الاتحاد الأوروبي لم تجدي نفعا في واقع تدمير الاقتصاد الروسي؟ يعني نحن نتحدث عن تقارير مبنية على بيانات صادرة من البنك الدولي على الأقل، قال بأن الاقتصاد الروسي تقدم وهو في المركز الرابع عالميا على الرغم من كل الضغوطات الغربية التي مورست على هذا الاقتصاد. ما الأسباب برأيك؟
6: يا سيدتي العزيزة، في بداية الأمر لا يمكن الركون إلى المعايير الاقتصادية المتبعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومع المؤسسات المالية العالمية، لأن هذه المعايير تستخدم طريقة تقنية.
0: دكتور محمد، طيب دكتور محمد، يبدو أن لدينا مشكلة في الصوت مع دكتور محمد، يعني إلى حين إصلاح الصوت دكتور محمد سأعود إليك. أنتقل إلى ديترويت لو سمحت لي. دكتور مصطفى، تعليقا على هذه الجزئية وبنفس السؤال اليوم، كيف استطاع الاقتصاد الروسي أو الغرب كيف ينظر إلى قدرة الاقتصاد الروسي اليوم على تكييف نفسه مع واقع كل الضغوطات والعقوبات الغربية المفروضة عليه، لا والاستمرار في النمو والتقدم واحتلال المركز الرابع عالميا؟ وأنا لا أتحدث بتقدير من روسيا أو تقارير صادرة من روسيا، أتحدث ما تحدث عنه البنك الدولي تحديدا.
7: طيب شكرا جزيلا رانيا على الاستضافة، وأهلا بحضرتك وبالضيفين الكريمين. دعيني مبدئيا بس أنا في تقدمة مهمة جدا أن أنا أقوم بها، وأنا بتفرج على التقرير قبل حضرتك بتتفضلي والدكتور آصف يتكلم والدكتور محمد، وشفت الصورة، حطوا الصورة في عجالة الفيديو جي على السيدة إلفيرا نابيولينا. الحقيقة يعني مهمة قوي، حتى واللطيف ان البريزنت المذيعه يعني حضرتك السيده، هذه السيده قعدت 5 سنين من 2007 2012 وزير التنميه الاقتصاديه. كده الرئيس بوتين، وهرجع له تاني، قعد اكتر من سنه و13 شهر تقريبا، عملها المستشار الاقتصادي ليه، وبعد كده بتقود البنك المركزي الروسي من 2013، بقى لها اكتر من 13 سنه. هذه السيده يرجع اليها الفضل الاول في الحفاظ على وضع الاقتصاد الروسي برغم كل الضغوطات والعقوبات الغير مسبوقة اللي بقى لها 4.5 سنين بالضبط من فبراير 2022، من بعد الصراع ما بين روسيا وأوكرانيا وكذا، العقوبات الرهيبة التي فرضت يعني لم تفرض حتى على ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من ذلك الاقتصاد الروسي استفاد. ليه استفاد؟ لأن الاستغناء على الشركات الغربية والاكتفاء الذاتي هي السبيل الوحيد للتنمية، الانحياز للفقراء والطبقة الوسطى هو السبيل الوحيد للتنمية. النقطة المهمة جدا لفتت نظري الحقيقة ان رئيس بوتين هو بيتكلم، اما اتكلم على ان معدلات التنمية اللي هي 1.3 ويعني في الربع الاولاني كان بوينتس يعني اقل من 1%، اولا اتكلم عن ارقام حقيقية، لم يعني زي ما ترامب اقال بعض المسؤولين لما اظهروا الارقام الحقيقية هنا ل تدهور سوق العمل وتدهور الوضع الاقتصادي من جراء التعرفة الجمركية وما إلى ذلك. بالعكس هو الرجل احترم الأرقام وقال إن دي نسب متواضعة. إن كان يعني الأفضل إن المعادلات التنمية تزيد عن 1.3% كتير وتتحول لكل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المدنية، لأن معظم النمو اللي حصل في روسيا هو للإنتاج الحربي نتيجة الحرب والظروف اللي روسيا بتحطها فيها. لكن الحقيقة إحنا قدام نموذج تنموي مبهر، وإن كنا نتمنى أن يكلل ذلك يعني مسألة سلام، وإن الناتج الإجمالي المحلي ينمو بشكل أكبر وبرة الصناعات الحربية العسكرية. ولكن الجزئية الهامة جدا التي ينبغي حتى للمشاهد أن يعني يركز معها أن الاقتصاد الروسي ينمو لأنه استغنى عن الاستيراد وتحول للاكتفاء الذاتي، وهذا هو السلاح السري للتنمية الحقيقية.
0: طيب أسمع رأي دكتور محمد إذا كان معي ويسمعني من لندن. دكتور محمد أسمع رأيك بما تحدث به ضيفي.
6: يا سيدتي شوف، من الآن وصاعدا وحتى من السابق لا يمكن الاعتماد على الأرقام أو الإحصاءات التي تقوم بها مؤسسات دولية غربية تدار بطريقة سياسية معينة. لحد الآن ولا أعتمد الآن لمشاهدك، الآن مثلا قياس النمو الاقتصادي هناك خلاف كبير جدا في الأمم المتحدة وفي الدوائر الأكاديمية التي تعتمد هذا المعيار كمقياس لنمو الدول وتنميتها وكيف يتوسع هذا المؤشر، لدرجة أنه حتى كثير من مؤشرات الأسعار وغيرها والتضخم كل هذا الأمر سيختلف، ولكن يتم استخدامه بطريقة يمكن أن تظهر فيها هذه الدول أن نموها يعني غير حقيقي وغير كبير كما كانوا يقولون عن الصين، وكما يظهرون أيضا روسيا على الخريطة بأن حجمها صغير، وهذه يعني أساليب سياسية. سأعطي أنا المشاهد بعض الأرقام التي تتحدث عن الاقتصاد، وهذه من مصادر غربية موثوق فيها النمو الاقتصادي، وسأعطي المبرر لهذه الأرقام. النمو الاقتصادي الحقيقي وحسب الأسبوع الماضي في روسيا هو 1.3. لماذا 1.3؟ بينما كثير من الدول وصندوق النقد الدولي يغير رأيه والبنك الدولي عن النمو الاقتصادي العالمي ويهول بأن هناك مجاعة وهناك يعني عدم قدرة على هذه الدول لتصدير القمح وإلى آخره. طيب لماذا حقق الاقتصاد الروسي هذه الزيادة؟ علما أنه كميات النفط التي صدرها هي أقل. بكل بساطة أول شيء ارتفع إنتاج النفط من 10 مليون إلى 10.7 مليون برميل يوميا. ارتفعت أسعار النفط التي كانت بحدود 68 دولار خلال السنوات الماضية، يعني ناهيك عن الفترة التي بدأت فيها الحرب الأوكرانية الروسية وبقيت لحوالي 4 أشهر تقريبا بالعام 22، وصلت الأسعار إلى 122 أو 129 دولار. حققت فيها في تلك الفترة روسيا نمو يوميا يعني زيادة في المبيعات حوالي 330 مليون دولار زيادة عن هذا الرقم، لأنه كانت بحدود 68 90 70 دولار بينما ارتفع إلى 129 دولار ورجعت كمان رجعت نزل إلى 80 دولار إلى آخره. طيب قبل هذه الحرب يعني من شهر فبراير أسعار النفط في العالم كانت 68 دولار هذا المعدل العام، بينما تغير أسعار الدولار واستطاع تغيرت أسعار النفط إضافة إلى زيادة 700 ألف برميل يوميا لأنه كان 10 مليون الآن هي 10.7. طيب إذا استطاع الاقتصاد الروسي فقط من إيرادات النفط خلال 6 أشهر الماضية أن يحقق أكثر من 55 مليار دولار زيادة عما كانت تبيعه في تلك الفترة. طيب تصدير النفط الروسي ازداد حسب هذه الإحصاءات بحدود يعني حوالي 4% عما كان يصدر من قبل، فبالتالي هذه أرقام دقيقة ولا يمكن أحد أن يتلاعب فيها. طيب الاقتصاد الروسي أيضا، عفوا بس كلمة أخيرة، جملة أخيرة عفوا منك ومن ضيوفك، الاقتصاد الروسي تأقلم على هذه الحرب كما تأقلم الاقتصاد الإيراني على العقوبات لمدة 45 عام ولم ينهار الاقتصاد. نعم هناك صعوبات، من ينكر هذا الأمر، هناك ضربات عسكرية هنا
0: وصلت الفكرة،
6: لكن بالمجمل الاقتصاد لازال قوي وثابت وصامد.
0: وعن عند هذه النقطة أريد أن أسألك دكتور آصف، فعليا حتى الرئيس بوتين أكد على نقطة جدا مهمة، هو خفض التضخم وحطه بصدارة الأولويات، وبالتالي ما هي الأدوات التي ستتبعها روسيا للحفاظ على وتيرة نمو متصاعدة وعدم الذهاب باتجاه إبطاء النمو؟
5: سيدتي طبعا يجب أن نشير نقطة هامة في هذا الموضوع، أن موضوع الاستغناء عن الاستيراد، هذا البرنامج بدأ في روسيا منذ عام 2014، وأنا شخصيا كنت أعمل في العديد من الشركات الروسية وأعلم جيدا كيف تعمل هذه الشركات. وأنا أذكر وأقول للضيوف الكرام وبكل صدق يعني أن شعارنا هنا في روسيا عدم الكذب، لذلك نحن لا نكذب لا في أرقامنا ولا في معطياتنا على الإطلاق، لذلك كل ما يقدم حقيقة هو صحيح. يعني العجز حتى في الميزانية الروسية سيدتي يعوض 85% منه تماما، يعوض عبر الاقتراض الداخلي. الاقتراض الداخلي لا أهمية له، يعني تقترض، قد تضطر الحكومة الروسية الاقتراض من صناديق التقاعد ومن بعض الشركات الخاصة وما شابه ذلك هذا الأمر، و15 مليون فقط اقتراض خارجي، بين الولايات المتحدة الأمريكية كلها تعيش على الديون. فيما يتعلق بالأدوات تستخدمها روسيا، طبعا المحاور التطوير كثيرة، هي يعني تطوير السياحة الداخلية على سبيل المثال، تنمية المناطق، تطوير السياحة الداخلية، الأتمتة والذكاء الاصطناعي اعتماد على الروبوتات الصناعية الرقمية والمعدات الصناعية وزيادة الإنتاجية.
0: وهذا ذكره الرئيس بوتين حتى التأكيد عليها، الذكاء الاصطناعي واستخدامه في استمرار نمو الاقتصاد الروسي.
5: نعم الذكاء الاصطناعي يتكلم عنه الرئيس بوتين ومنذ سنوات بالمناسبة، هذا الأمر يساعد بشكل كبير على سرعة في معالجة البيانات ومعالجة المعطيات، مراكز معالجة البيانات تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، يعني وفق المعطيات المقدمة أن هذه المراكز ستستهلك حوالي تقريبا من 1 إلى 3 جيجا واط في السنوات العشر المقبلة، وعندنا 16 مدينة روسية عددها أكثر من 1 مليون نسمة تستهلك 5 جيجا واط. اعتماد منظومة جديدة لإعداد الكوادر البشرية، تبييض الاقتصاد بشكل الواضح، ولم يخجل الرئيس بوتين من هذه النقطة، تبييض الاقتصاد الروسي، ويعني في هناك بعض الشركات قد تكون الصيد تتهرب من الضرائب وما شابه ذلك، يعني قالها الرجل بشكل واضح، بإضافة إلى تنمية القطاع الخاص. طبعا النقطة الأساسية والجوهرية في هذا الموضوع قد يكون تعتمد على البنك المركزي، وهو رفع قيمة الفائدة. رفع قيمة الفائدة هذا الأمر سيؤدي بالعديد من الناس إلى إعادة إيداع أموالهم في هذه البنوك، واستخدم هذه الأموال من جديد من أجل تنمية الاقتصاد. يعني هناك إعادة هيكلية الاقتصاد بدون التخلي عن أي موظف على الإطلاق، لأن أبقاء العاملين في أماكنهم هذه نقطة جوهرية. وفي عام 2008 بالمناسبة كان الرئيس ميدفيديف نفسه قال أنا أدعو جميع الشركات لعدم طرد أي موظف، كان هناك أزمة اقتصادية عالمية، وقال يجب عدم طرد أي موظف على الإطلاق، يمكن تقليل الراتب قليلا ولكن لا يجوز طرد أي موظف،
0: والحفاظ على بقاء دورة رأس المال يعني حية في الاقتصاد بكل الأحوال. سأعود إليك دكتور آصف، أريد أن أنتقل إلى ديترويت. دكتور مصطفى، بشكل أو بآخر الرئيس بوتين أكد بأن كل الهجمات التي قام بها نظام كييف على البنية التحتية الروسية المدنية واستهدافها لمراكز تكرير النفط وغيرها لم تؤثر بطبيعة الحال على سياق أداء الاقتصاد الروسي، بل على العكس انعكست عليها بشكل سلبي. إلى أي حد هذه النتائج تدفع الغرب وعلى رأسها واشنطن أن تعيد حساباتها في طريقة التعاطي اليوم مع ملف الأزمة الأوكرانية ككل ومع نظام كييف بشكل خاص؟
7: يعني الأرقام اللي قالها الرئيس بوتين أرقام دقيقة الحقيقة، وبناء عليها يعني مراكز الأبحاث والثينك تانكس، يعني مسألة صنع القرار والباحثين بيزودوا السياسيين بأن لن تحل حل هذه الأزمة عن طريق ممارسة الضغوطات. يعني أثناء فترة الرئيس جو بايدن تفجير نورد ستريم 1 و2، ده كان يعني هو جريمة، واللي قاله سيمور هارش يعني ده مش تخمين ولا نظرية مؤامرة، ان للاسف ان الاوكران مع بعض التعاون مع الاسف يعني في اتهامات اللي اتهم بها الكرنل سيمور هارش مش انا، ولبعض المخابرات الاوروبيه ولبعض المؤسسات في امريكا، ده ما اثرش حتى في وضع الاقتصاد الروسي. وبناء عليه حلقنه هذه الازمه هي احترام المخاوف الروسيه، وان انت تقعد الاوكران مع الاوروبيين ووجود الاداره الامريكيه مع الاداره الروسيه حتى يمكن حلحلة الأزمة، ويعني عدم تمدد حلف الناتو لأوكرانيا أو عدم دخول أوكرانيا للناتو كما كان يعني متعهدا به منذ أن تم تفكيك الاتحاد السوفيتي وتسليم الأوكران للأسلحة النووية، والأمر الآخر أيضا تطمينات للأوكران والوصول إلى صيغة كريمة. يعني طيب. يعني كان يعني ده اللي هيخلي الاقتصاد الروسي أفضل، الاقتصاد الأوكراني أفضل، الإدارة الأمريكية والأوروبيين يرجعوا. حاليا الاقتصاد الأوروبي بالذات الألماني بيعاني معاناة شديدة جدا جدا جدا من جراء
8: اقتصادات الدول الأوروبية ككل لديها معاناة بكل الأحوال. واليوم آلية التسليح ودعم النظام الأوكراني تدفع بشكل أو بآخر بعض الحكومات إلى إعادة حساباتها. دكتور مصطفى، تتفق أو لا تتفق في هذه الجزئية؟
7: أتفق معك 100% يا رانيا، لأن المسألة أنت ما تقدرش أن أنت تفضل تدعم وفي نفس الوقت تروح تجيب الغاز المسال وتجيب وتعمل عقوبات على روسيا. ده أدى لأن شركة أكبر من أكبر شركات العالم في العربيات إنتاج سيارات فولكس فاجن، أن أنت عايز خلال سنتين من النهاردة تقريبا تصرح قرب تلت العمالة. يعني أنت النهاردة بتعاني، أنت عارفة حضرتك أنا قلتها أكتر بمرة على قناتكم، يعني الأوروبيين زي اللي عايز يعاقب خصمه فبيشوت، يعني بيضرب نفسه بالرصاص في أقدامه. فالحقيقة ما فيش حل لهذه الأزمة إلا التفاوض، والكل الكل بما فيهم روسيا الحقيقة يقدموا تنازلات. يعني احنا مش عايزين لا دماء تنزل من هنا ولا دماء تنزل، ولا اقتصاد الروسي يعاني ولا الأوكراني يعاني ولا الأوروبي يعاني ولا الأمريكي يعاني. اللي بيدفع الثمن يا راني هم الفقراء. طيب. اللي بيدفع الثمن هي الدول النامية. يدفع الثمن هو غلاء الأسمدة وغلاء الغذاء وغلاء الطاقة وازدياد التضخم. الرئيس بوتين حط إيده قالك عايز أقلل التضخم، ده كله مش هيحصل إلا لما الأزمة تنتهي، مش نقعد في مفاوضات، تنتهي تماما حتى يعود العالم على الأقل على الأقل إلى ما قبل فبراير 2022.
8: طيب بكل الأحوال أهم أسباب تراجع الاقتصاد بشكل أو بآخر والأسواق الأوروبية على وجه الخصوص هو صعود أسعار الطاقة بشكل أو بآخر. دكتور محمد، إلى أي حد اللعب على هذا الوتر، أو دعني أتحدث بشكل أوضح، إلى أي حد اليوم حرب الطاقة أثرت بشكل كبير على تراجع الاقتصادات الأوروبية؟ وفي هذه الجزئية أريد أن أؤكد على جزئية تعاطي الدول الأوروبية مع روسيا بما يخص موضوع الطاقة، محاولة العقوبات اليوم لإضعاف الاقتصاد الروسي مرتدة عكسا على الاقتصادات الأوروبية.
6: يا سيدتي، كما يعني الغرب دائما يتلاعب في هذه المؤشرات التي ذكرتها، أيضا يتلاعب بمسألة النفط. المشكلة الحالية الآن في العالم هي ليست مشكلة نفط، المشكلة هي أن هناك في من يحاول أن يهيمن على اقتصادات كبيرة في العالم، وحتى يعني الرئيس ترامب عندما يقول أنه يحاصر إيران وموانئ إيران، هذا كلام غير صحيح وغير دقيق علميا، لأنه هو يحاصر 8 دول خليجية ويحاصر كل إنتاج النفط من هذه الدول. بكل بساطة هناك 57 ميناء دولي عالمي يتعاطى بعملية نقل المواد بكل أشكالها، يعني لا يصدر فقط النفط من الخليج، يصدر الهيليوم، يصدر البلاستيك، حبيبات البلاستيك، يصدر الجرافايت، تصدر الألمنيوم،
8: وهذا كله أغرق بشكل أو بآخر الاقتصادات الأوروبية بتراجع جدا كبير.
6: لا أنا سأعطيك أرقام، يعني هذا
8: باختصار شديد لو سمحت دكتور محمد.
6: نعم، مجلة ماني تقول أنه يوميا 13 سلعة في العالم يرتفع أسعارها. هذا هو المقال الذي يتحدث عن هذا الرقم، 13 سلعة كل يوم ترتفع. المشتقات النفطية هناك أكثر من 1200 ما نسمينه إحنا سب برودكت، يعني منتج يعتمد على البتروكيميكالز، الغاز، كل هذه المسائل، الأسمدة الزراعية. المسألة هي ليست مسألة طاقة. أوروبا نعم عندها مشكلة في وضع استراتيجية الطاقة موجودة فيها وفشلت فيها، والآن وهذا السبب لأنها خرجت من منظومة الصناعية التي تعتمد فيها على طاقة رخيصة وكانت تعتمد على الغاز. يعني كانت
8: زاد على ذلك أزمة أوكرانيا. يعني دكتور محمد أنا يعني أسف على دخول في هذه الجزئية، أزمة أوكرانيا تلعب دور جدا كبير، ولا سيما بواقع ما يجري داخل نظام كييف حاليا من حالة فساد مستشري، اقتصاد يضعف ويضعف دول الاتحاد الأوروبي بجزء أكبر.
6: الاتحاد الأوروبي فشل،

0: أن ينقر. سعر النفط الآن، سعر لتر البنزين في روسيا هو 0.63 سنت، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا أنا أقول لك هو باوند و60، يعني حوالي 2.3 دولار. في أمريكا الجالون هو 4.7 دولار. إذن أي اقتصاد هو الذي يتأثر؟ على فكرة مسألة الانترست ريت يعني الفوائد، أنا أسمي أسعار الفائدة بالثقوب السوداء للاقتصاد. يجب أن يكون هناك انتباه في كيفية استخدام أسعار الفائدة، لأنه صحيح أنه بتجمع أموال الناس وبتحطها بالودائع، ولكن اقتصاديا إيداع هذه الأموال بحسابات لا تنتج اقتصاد حقيقي،
1: أو وصلت الفكرة،
0: استخدامها في الاقتصاد الحقيقي وليس في المصارف.
1: طيب دكتور آصف لو سمحت، كيف لروسيا أن تستثمر في نقاط القوة وأوراق القوة التي تملكها اليوم قياسا باقتصادها اليوم المتقدم وواقع اقتصادات الدول الغربية المتراجع؟ ولا ننسى جزئية مهمة أيضا، نحن على أبواب الشتاء وقضايا الطاقة هي من القضايا الأولوية تعتبر بالنسبة للدول الأوروبية.
2: نعم حقيقة يعني روسيا الآن بهذا يعني التقدم لن أقول السريع والبطيء، هو في الحقيقة والثابت، وهذا أولا يعني يؤدي إلى ثقة يعني باقي دول العالم بالاقتصاد الروسي وبقدرة روسيا على التعامل مع هذه المتغيرات. كل وسائل الإعلام تتناول عقوبات على روسيا وما شابه ذلك، لا يوجد عندنا في روسيا الحمد لله منظومات فساد أو شركات فاسدة تدعم الحروب والصراعات في العالم، هذه المنظومات كلها موجودة فقط في الدول الغربية، ومن يدعم الحرب في أوكرانيا حقيقة هي شبكات واسعة جدا من الفساد ومن الشركات الفاسدة التي تستفيد من هذه الحروب ومن هذا الخراب الذي يحل في أوكرانيا الآن. لا يوجد هذه المنظومات عندنا في روسيا، لذلك هذا الأمر حقيقة والنمو الاقتصادي سيعزز ثقة باقي دول العالم باقتصاد الروسي، وأعتقد أن هذه التكتلات تخلقها روسيا سواء في منظومة بريكس أو شنغهاي أو غيرها من الكيانات التي تحاول روسيا إنشاء باقي دول العالم ستلقى رواجا في المستقبل، ستدفع باقي دول العالم إلى الانضمام إلى هذه المنظومات، وهذا الأمر سيؤدي إلى نمو أكثر وأكثر في المستقبل.
1: طيب لو سمح لي دكتور مصطفى وبعجالة، ما هي الأدوات التي من الممكن أن تملكها واشنطن إدارة ترامب على وجه الخصوص لإدارة ملف كهذا الملف اليوم الأزمة الأوكرانية، وإلى أي حد تستطيع واشنطن اليوم أن تعتبر اليوم من واقع ما يجري داخل نظام كييف وواقع تراجع الاقتصادات الأوروبية وتقدم الاقتصاد الروسي لحل الأزمة الأوكرانية؟
3: يستطيع الرئيس ترامب وإدارته يعني الوصول إلى نتائج إيجابية، على الأقل تساعده في انتخابات التجديد النصفي بإقناع والضغط على الأوروبيين وعلى الأوكران لحلحلة هذه الأزمة التي تقود العالم كله إلى شفير انهيار اقتصادي. الإدارة الأمريكية وأمريكا كدولة تستطيع إنهاء الأزمة لو توفرت الإدارة السياسية الإرادة السياسية لدى الرئيس ترامب، وأظن أنه سيجنح إلى ذلك، لأن الموقف اقتصاديا غير مبشر إطلاقا سواء في أمريكا أو على مستوى الاقتصاد العالمي. للمرة الثانية مصلحة أمريكا، مصلحة أوروبا، مصلحة العالم كله أن تنتهي هذه الأزمة، ويستطيع الرئيس ترامب إيقاف هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.
1: أشكرك كل الشكر ضيفي من ديترويت الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى يوسف، وأيضا شكر موصول لضيفي من موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات والأبحاث والخبير في الشؤون الروسية دكتور آصف ملحم، وأيضا شكر موصول لضيفي من لندن الخبير الاقتصادي دكتور محمد حيدر. الشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
5: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
6: إذاعة سبوتنيك،
5: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في 8:30 ليلا. أسعد الله مساء.

أدائهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جامبون حبش لوقية $1.90، جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية $1.90.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: لك شوب وحريق وفطيس، تبرد تبرد تبرد.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان يوم الخميس 20 آب 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولوس أبو زيد، ألان شديد خليفي وهادي الهاشم.

طابت أوقاتكم عناوين النشرة. عون من الفاتيكان يدعو إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ صيغة الإطار ووقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية. رئيس الجمهورية يلتقي غدا ماتاريلا وميلوني في روما لبحث دعم الجيش وترتيبات الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. الغارات الإسرائيلية تتواصل على قرى الجنوب وتلال علي الطاهر والمنصوري وسط تصعيد ميداني متواصل. بعد تراجع فرص التفاوض وتصاعد المخاوف من اتساع المواجهة، ترامب يصعد الضغط على إيران. التوتر الأمريكي الإيراني يرفع سعر النفط ويهوي بأونصة الذهب. موجة الحر تحصد آلاف الضحايا في أوروبا.

0: المتحدث باسم اليونيفيل باللغة العربية داني غفري ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومنت واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: لك شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تا.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. تسابق المساعي الدبلوماسية المكثفة على أكثر من خط التصعيد الإسرائيلي في الجنوب واحتمالات الانفجار الواسع الذي قد يبلغ الضاحية والبقاع في أي لحظة انتخابية مؤاتية، ترفع أسهم بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف لتأمين بقائهما في السلطة. وخشية أي حدث أمني قد يستغله نتنياهو، يعمل رئيس الجمهورية ألمان جوزيف عون في الفاتيكان على تأمين مظلة حماية دولية يستطيع الموقع المعنوي البارز للبابا لون 14 توفيرها، ومع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على توفير مظلة أممية تحول دون أي فراغ أمني في الجنوب لدى انتهاء مهام قوات اليونيفيل مع نهاية العام الجاري. واليوم استمر المشهد على حاله جنوبا، غارات وقصفا مدفعيا وتوترا ميدانيا يرفع منسوب القلق، فيما تواصل واشنطن مساعيها بحثا عن مخرج يحول دون اتساع رقعة التصعيد ويعيد المتفاوضين إلى طاولة السفارة الأمريكية في روما. إقليميا تتداخل الحرب والضغوط على الجبهة الأمريكية الإيرانية، فطهران تواجه حربا اقتصادية متصاعدة بقرار ترامبي، ومضيق هرمز يبقى في صلب الحسابات السياسية والاقتصادية، فيما يرتفع منسوب التوتر التركي الإسرائيلي في الأجواء السورية. والبداية من محلياتنا.
5: في الفاتيكان اختتم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لقاءاته الرسمية التي شملت البابا لاون 14 وأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بيترو بارولين. الرئيس عون شكر البابا لاون 14 على جهوده في دعم لبنان ومطالبه بإنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، ودعاه إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار ووقف اعتداءاتها، كما طلب بدعم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة تمهيدا لإعادة الإعمار وعودة النازحين. وأكد عون أن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها هما سبيل إلى الأمن والاستقرار. في المقابل جدد البابا لاون اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان وحرصه على دعمه في هذه المرحلة. هذا ويلتقي الرئيس عون غدا نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي سيبحث معها إضافة إلى دعم الجيش والقوى الأمنية إمكانية لعب إيطاليا دورا بارزا في القوى الأممية التي ستتولى أمن الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام الجاري.
4: في الميدان جنوبا سباق مع الحراك الدبلوماسي يترجم غارات وقصفا مدفعيا على عدد من القرى. حسين معنا.
6: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي لا يزال مستمرا وبشكل متقطع، وقد استهدف حداثة وتلة الدبشة ومرتفع علي الطاهر ودوحة كفر الرمان ووادي سلوكي، كما استهدف مشاعر المنصوري وحولة وطلوسة وأطراف شبعة. ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت مجدل زون وحداثة وزوتر الشرقية ووادي الحجير. أما في مسلسل التفجيرات والإبادة العمرانية، فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة تفجيرات في كفر تبنيت وحداثة ومجدل زون. وفي العدوان الجوي شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارات استهدفت علي الطاهر ودوحة كفر الرمان. من جهة ثانية سلمت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل المتمركزة بالقرب من مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردل الليطاني، سلمت موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني، وتأتي عملية التسليم ضمن خطة نقل عدد من المواقع التابعة لليونيفيل إلى الجيش اللبناني في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية في لبنان مع نهاية العام الجاري. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
5: بقاع يحلق طيران إسرائيلي مسير على مستوى متوسط فوق السلسلتين الشرقية والغربية وفي محيط سهل البقاع الأوسط وصولا إلى مدينة بعلبك وقرى الجوار.
4: في المواقف أكد النائب فادي كرم أن مسعى رئيس الجمهورية في تأمين نجاح المناطق التجريبية ولجنة التحقق والتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأنها هو المسار الصحيح الذي يجب أن يستمر، مشيرا إلى أن البلاد اليوم أمام معركة بين الدولة واللا دولة، وحذر كرم من أن منطقة الاحتلال قد تتوسع إذا لم يكن لبنان واقعيا في مقاربته. كرم تحدث إلى صوت كل لبنان.
7: لا شك أنه مسعى رئيس الجمهورية بمكانه لتأمين نجاح المناطق التجريبية وتأمين الرقابة، ما هي لجان التحقق عم تاخد وقت للوصول إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل عليها لحتى تتقدم خطوات المناطق التجريبية. بالنهاية هذا المسار هو المسار الصحيح اللي لازم يستمر ليعطي نتيجة بأنه لبنان ما يعود بحالة حرب. العواقب كبيرة جدا وهي موضوعة من قبل النظام الإيراني بشكل أساسي، وأكيد إسرائيل لن تتراجع قبل تحقيق شروطها الأمنية اللي وضعتها لحتى تنتهي من تواجدها في لبنان. الرئيس بري وأي مسؤول لبناني ضروري يطرح بالأساس انسحاب إسرائيل، هذا في الإعلام، ولكن بالحقيقة يعني ما بعتقد الرئيس بري هو المنتصر في الحرب مع إسرائيل. نحن عم نفرض شروط، نحن عم ننبش عن حلول.
5: أدانت كتلة الوفاء للمقاومة تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم قتل وتدمير وتجريف بحق القرى وأهلها، وانتقدت أداء السلطة معتبرة أن نهجها التفاوضي لم يحقق وقف الاعتداءات أو الانسحاب الإسرائيلي، ودعت إلى إعلان موت اتفاق الإطار والانسحاب من المفاوضات. تلا البيان النائب حسن عز الدين.
8: إن كتلة الوفاء للمقاومة تدين بشدة هذا التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس وتحويل قرى وبلدات الجنوب إلى مناطق غير صالحة للحياة، فإنها تسجل استهجانها الشديد لإصرار السلطة على نهجها التفاوضي التفريطي الذي لم يحقق أي من أهدافها والشروط التي رفعتها السلطة تبريرا لانخراطها في اتفاقية العار وفي مقدمها وقف القتل وأعمال العدوان وتأمين انسحاب العدو. وعليه تدعو الكتلة مجددا أركان السلطة إلى أن نهجهم وسلوكهم يغريان العدو بمواصلة احتلاله للبنان وممارسة التوحش والإبادة.
4: نبقى مع الشأن الجنوبي، حيث رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي أن مقاتلي حزب الله غير مطوقين بالكامل ويتمكنون من تأمين التموين، فيما تتجنب إسرائيل في المرحلة الراهنة توسيع الحرب وتعتمد سياسة القضم البطيء في منطقة علي الطاهر. وحذر بالوكجي في المقابل من أن الحرب الموسعة تبقى واردة في ظل امتناع الطرفين عن تقديم تنازلات، ما يبقي الوضع مفتوحا على مختلف الاحتمالات. بالوكجي تحدث إلى إذاعتنا:
9: مقاتلي حزب الله غير متوقعين بالكامل، يعني عم بيأمنوا، لأنه الفترة الزمنية اللي حاصروا فيها كانت أعطت نتائج على الإسرائيلي، لهيك عم بيتمونوا، والإسرائيلي ما عم بيحسمها، بنهاية عم بيغلق المداخل أو عم بيضغط أكثر، عم بيقوم بحرب استنزافية. هالمرحلة حنشوفها مش حرب سريعة وضخمة، عم بيتجنب الحرب الموسعة الإسرائيلي، عم بيعمل قدم بطيء لمنطقة علي الطاهر، فقط هدفه تحسين وضعه، إعادة ميزان الردع بسبب الضغط الإسرائيلي، وعنده هاجس ما ترجع الحرب الواسعة إيران تضرب شماله. لهيك نحن معلقين بين مضيق هرمس وعلي الطاهر، ولبنان وراء انتخابية للأسف، وكل اللي عم بيصير مهما قالوا عم بيصير برعاية أمريكية. تقدمت إسرائيل أو ضربت، كله بتقدمنا هيدي لسهل المفاوضات يلي لحتى الآن وضع صعب بالنسبة للخيارات، ولكن احنا لبنان معنا غير هالخيار، مضطرين نضل نحيل الأمريكي لنضغط نوعا ما، لأنه لو ما هاي الاتفاق الإطار كان إسرائيل صارت بصيدة، وما ننسى وعلى القوة اللي كانت اجتياحها بالعمق اللبناني.
5: ممثلا رئيس الحكومة نواف سلام، تفقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مركز المصنع الحدودي يرافقه السفير السعودي لدى لبنان، حيث اطلع على سير العمل وحركة العبور والتصدير. وأكد رسامني أن لبنان يحتاج إلى الاستثمارات من الدول الصديقة والقطاع الخاص، قائلا: نتفهم ما حصل في الماضي ونعمل اليوم على استعادة الثقة. وشكر وزير الأشغال القيادة السعودية على قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، معتبرا أن الخطوة تشكل دعما مهما للاقتصاد اللبناني.
10: عندنا 5 معابر بين لبنان وسوريا، تعرف علاقتنا مع الشقيقة سوريا هي علاقة كتير مهمة، واليوم هدفنا إن كان هدف لبنان أو هدف سوريا هو ازدهار اقتصادي. بالنسبة للمعابر الحدودية، بعد كم أسبوع معبر العبودية حنفتتحه، اللي بخفف الزحمة عن معبر المصنع. المصنع عنا ماستر بلان شددناه، لبنان بس بده إرادة، بده أخلاق، بده وطنية لينمى. احنا بنفهم شو صار بالماضي، بنفهم كيف فقدنا الثقة مع المملكة العربية السعودية، وهيدا اللي انكبت عليه الحكومة وفخامة الرئيس لنسترد الثقة من المملكة العربية والسعودية ومن كتير بلدان. اليوم عنا نكبة بالجنوب، ونحن عنا واجب كدولة مؤسساتها بلش إعادة أعمار الجنوب.
4: ومن المصنع، جدد السفير السعودي فهد الدوسري وقوف المملكة إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه.
11: هذا استمرار لما تم الإعلان عنه في مرفأ بيروت. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كانت الشحن البحري والشحن الجوي، اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة الشحن البري، يعني هي استمرار للعلاقات والتعاون بين البلدين. لو ما في ثقة ما كنا موجودين هنا اليوم. الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة بيبذلوا مجهود عالي، وهذا ملحوظ بالنسبة لنا، ولو لم يكن ملحوظا لما كنا موجودين اليوم هنا. ونحن دائما نقف إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه، ودائما مع لبنان واللبنانيين.
5: بحث وفد عسكري من الاتحاد الأوروبي خلال زيارة لمرفأ بيروت اليوم سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الأمن والسلامة، إلى جانب تطوير الإجراءات والأنظمة المعتمدة داخل المرفأ. وتم التشديد على أهمية مواصلة العمل لتطوير مرفأ بيروت، والتأكيد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال تطوير أنظمة الأمن والسلامة، إلى جانب تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في إدارة تشغيل المرافق.
4: استقبل وزير الخارجية يوسف رجي سفيري ألمانيا والسويد الجديدين وتسلم منهما نسختين عن أوراق اعتمادهما، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، وبحث معهما الدعم الأوروبي للبنان ومجالات التعاون الإنساني والاجتماعي. وفي سياق آخر، استقبل رجي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها.
5: أعلنت سفارة جمهورية قبرص في لبنان في بيان عبر منصة أكس أنه اعتبارا من الأول من أيلول 2026 لن يقبل تقديم طلبات الحصول على تأشيرة للسفر إلى قبرص سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية. ووضحت السفارة أن حاملي التأشيرات القبرصية طويلة الأجل والساريات المفعول والصادرة على جوازات سفر غير بيومترية يمكنهم الاستمرار في استخدامها شرط إبراز جواز السفر غير البيومتري الملغى الذي يحمل التأشيرة إلى جانب جواز السفر البيومتري الجديد والسار المفعول عند السفر.
4: في محلياتنا أيضا، عقد نقيب العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات بول زيتون مؤتمرا صحفيا سلط في خلاله الضوء على الفوضى الجمركية التي تضرب أكثر من 200 ألف جهاز خلوي كانت قد وصلت رسالة لأصحابها يطلب منهم عبرها تسديد جمرك لهذه الأجهزة بعد مدة طويلة على شرائها.
12: اعتراف من وزارة الاتصالات امبارح بتقول انه عنا 215 ألف خط موجودين على شبكات الخلية ومش مدفوع الجمرك تبعهم. وهون بنطرح سؤال كتير كبير، بالوقت يلي الشركات الخلية بتقدر تتحكم بالتليفونات يلي موجودة بالسوق وبتقدر تطفيهم ساعة البدة، كيف هالأجهزة هايدي بعدها ماشية؟ وفي أجهزة من 8 سنين امبارح عرفنا من قبل مكاتب الليبان بوست انه في أجهزة عم يندفع الجمرك تبعها اليوم عمرها 8 سنين بالسوق و5 سنين و7 سنين. فبالتالي هون في علامة استفهام كتير كبيرة، بطلنا عم نحكي اليوم على موضوع تليفون مش مدفوع الجمرك تبعه. اليوم عنا سؤال أكبر بكتير وهي آلية الرقابة، مسؤولية الإدارات العامة ودور الشركات الخليوية. هول بمال ومال تاني المواطن مين بيحمي له حقوقه؟
5: أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقه باحتمال شن هجمات مكثفة على إيران إذا أخفق الضغط الاقتصادي، وقد اطلع على معلومات عن مخطط إيراني لعمليات تتجاوز استهداف السفن وتصل إلى تصعيد حوثي محتمل في باب المندب. ووجه ترامب بتجميد المفاوضات مع إيران لأسابيع مع احتمال تمديدها، وأبلغ فريقه التفاوضي أن فرص الاتفاق مع طهران أصبحت ضعيفة.
4: وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في منشور على منصة تروث سوشيال إطلاق ما وصفه بأقصى عملية اقتصادية نفذت على الإطلاق ضد أي دولة في مواجهة إيران، متوعدا بحرب اقتصادية وعزل على نطاق غير مسبوق، ومحذرا في الوقت عينه أي دولة من تقديم أي شكل من أشكال الدعم المالي أو التجاري لطهران. وردا على إعلان ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم، وإن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء إيران. في المواقف ذات الصلة، رأى وزير الخارجية العمانية أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يمكن فصله عن استقرار أمن المنطقة. وفي السياق، أظهرت أحدث بيانات الشحن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز أمس لم تشهد ارتفاعا مقارنة باليوم السابق، مع استمرار الجمود في المحادثات بين واشنطن وطهران. وتحت ضغط الحرب الاقتصادية المستجدة بين واشنطن وطهران، ارتفعت أسعار النفط لتبلغ أعلى مستوى في خلال شهر، وقارب سعر البرميل 94 دولارا، فيما سجل الذهب تراجعا كبيرا، وبيعت الأنصة في التعاملات النهارية ب 4486 دولارا. نبقى مع أخبار المواجهة الأمريكية الإيرانية، إذ وبحسب بيانات البنتاغون التي نشرتها شبكة CNN، فإن عدد العسكريين الأمريكيين الذين أصيبوا منذ بدء حرب إيران تجاوز 750 عنصرا.
5: يتسع نطاق التوتر بين إسرائيل وتركيا من الساحة السورية إلى البحر الأبيض المتوسط مع حديث إسرائيلي عن متابعة أمنية متزايدة لتحركات الأسطول التركي. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تتابع بقلق نشاط الأسطول التركي في البحر الأبيض المتوسط. وأضافت المصادر أن سفنا تركية اقتربت في مناسبات عدة من سفن إسرائيلية أثناء وجودها في المياه الدولية، ما دفع الجهات الأمنية في إسرائيل إلى مراقبة هذه التحركات عن كثب. في الغضون رأى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها.
4: واليوم خرق الطيران الإسرائيلي الأجواء السورية في محافظة درعا بحسب ما أوردت وسائل إعلام سورية. وسط هذه الأجواء أكدت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية.
5: نفذت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا مكثفا داخل مناطق سيطرتها شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. ونبقى في القطاع، حيث نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر مسؤول أن إسرائيل ستقرر دخول كل قوة دولية إلى قطاع غزة بشكل منفرد. من جهة ثانية، أفادت هيومن رايتس ووتش بأن هذا العام شهد رقما قياسيا لهجمات المستوطنين الإسرائيليين المدعومين من الدولة على الفلسطينيين.
4: سجلت ألمانيا 14,000 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا الصيف. أما في إسبانيا فأحصت السلطات نحو 4,500 وفاة مرتبطة بموجة الحر منذ مطلع حزيران الماضي، لتكون الحصيلة الأعلى منذ العام 2022.
5: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل فيزداد الشعور بالحر.

0: ختاما تذكير بالعناوين: عون من الفاتيكان يدعو إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ صيغة الإطار ووقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية. رئيس الجمهورية يلتقي غدا ماتاريلا وميلوني في روما لبحث دعم الجيش وترتيبات الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. الغارات الإسرائيلية تتواصل على القرى الجنوبية وتلال علي طاهر والمنصوري وسط تصعيد ميداني متواصل. بعد تراجع فرص التفاوض وتصاعد المخاوف من اتساع المواجهة، ترامب يصعد الضغط الاقتصادي على إيران. التوتر الأمريكي الإيراني يرفع سعر النفط ويهوي بأونصة الذهب، وموجة الحر تحصد آلاف الضحايا في أوروبا.
1: كانت هذه نشرة للأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: آخ خير شو في؟
2: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطق ليه بدعت لسانك؟
2: لاكل هيدا الكره. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
6: شوب وحريق وفطيس، تبرد تبرد تبرد.

تعرف شو تذكرت؟ لما كنا مع هالة وسليمان راجعين من الباترون قلتي لي يمكن هذا أحلى نهار بحياتي. أنا أكيد كان أحلى نهار بحياتي.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis Devie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: شاب وحريق وفطيس، تبرد تبرد تبرد.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 18/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,456,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,474,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,375,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.

نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90، شهبي برازيلي الكيلو $7.80.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكن سليم.

عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لك شوب وحريق وفطيس كبرت كبرت كبرت.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: موجز 3:15 نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أفاد بيان صادر عن الكرسي الرسولي بأن المحادثات التي جرت بين البابا لبون الرابع عشر ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ركزت بشكل أساسي على اتفاق الإطار الثلاثي الرامي إلى تثبيت الحدود الجنوبية للجمهورية اللبنانية وتحقيق سلام عادل ودائم. وإذ أعرب الكرسي الرسولي عن ارتياحه للتوقيع على هذه الوثيقة، أبدى في الوقت نفسه قلقا جادا بشأن الصعوبات التي تواجه التنفيذ، مؤكد دعمه للجهود التي تبذل في هذا الاتجاه. إلى ذلك شكر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون البابا لاوون على جهوده في دعم لبنان ومطالبته بإنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، ودعاه إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار ووقف الاعتداءات، كما طالب بدعم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة تمهيدا لإعادة الأعمار وعودة النازحين. وأكد أكد الرئيس عون أن بث سلطة الدولة على كامل الأراضي وحصر قرار الحرب والسلم بيدها هما السبيل إلى الأمن والاستقرار. في المقابل جدد البابا لاوون الرابع عشر اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان وحرصه على دعمه في هذه المرحلة. هذا ويلتقي الرئيس عون غدا نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي سيبحث معها إضافة إلى دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية إمكانية لعب إيطاليا دورا بارزا في القوى الأممية التي ستتولى أمن الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام الجاري. طالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس الجمهورية برد قانون العفو العام وعدم الاكتفاء بالطعن به، مشيرا إلى أن التيار سيطعن بالقانون لكونه يحتوي على فظائع دستورية وقانونية بحسب باسيل الذي رأى أن مجلس النواب ارتكب جريمة بحق الجيش والشعب من خلال إطلاق سراح قتلة وتجار مخدرات وإرهابيين عدا المظلومين، وختم بالقول القانون ملعوب فيه والوطن أيضا من قبل المنظومة.
3: المتحدث باسم اليونيفيل باللغة العربية داني غفري ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: Thank you.
1: خشوب وحريق وفطيس. كبرت كبرت كبرت تا.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 81 عملية ضد الحوثي وقتل قادة ميدانيين وعناصر حوثية في خلال العمليات الأخيرة، وأكد الالتزام بالدفاع عن أمن وسيادة اليمن ومنع تنفيذ أجندات خارجية على أراضيه، مشيرا إلى أن الحوثي هاجم السفن التي تحمل مواد غذائية ومناطق سكنية ومخيمات نازحين في مأرب. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن إيران ستلجأ إلى أسلحة أكثر تطورا وتدميرا إذا اندلعت حرب جديدة، وأوضح أن الاختلاف عن الحروب السابقة قد يشمل جيلا جديدا من الرؤوس الحربية وزيادة دقة الإصابة أو توسيع مدى الصواريخ، مشيرا إلى أن إيران تواصل تطوير القدرات العسكرية وإنتاج أسلحة أكثر دقة وتقدما تقنيا. أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي في خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كليباف في العراق أن الدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن دول أخرى، فيما أشار إلى أن الحكومة ماضية بحصر السلاح بيد الدولة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية المصرية بذل الجهود لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها في مقابل اطلاع الجانب الإيراني بمسؤولياته والتعاون مع دول المنطقة، لافتا إلى أهمية أن تكون حرية الملاحة مكفولة من دون تدخل أي دولة. وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي شدد من جهته على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في مجال الملاحة البحرية، مؤكدا عدم السماح لأي دولة بعرقلة الملاحة البحرية، إضافة إلى التوافق على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية مشتركة للدول المتشاطئة. في الخبر الأخير، رأى الكرملين أنه لا توجد أسباب تدعو للتفاؤل بشأن التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا بسبب موقف كييف، معتبرا أن دولا أوروبية من بينها بريطانيا تعمل على مواصلة تأجيج الصراع في أوكرانيا. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
2: كنا متأمل
3: أن لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: لك شاب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري تاع.
2: صوت كل لبنان. لبنان الحلم مع ريتا الخوند.
3: أهلا بكم وأهلا بضيف حلقة اليوم من لبنان الحلم، الإعلامي توني نصار، صاحب الحضور والصوت يلي شكلوا جزء من المشهد الإعلامي اللبناني من الثمانينات وحتى اليوم. دخل توني نصار عالم الإعلام بعمر مبكر وأسهمت طلاقته باللغة الإنجليزية وسرعة بديهته وقدرته على الارتجال بجعله نجم إذاعي قدر يستقطب على اهتمام الجيل الجديد ويرسخ بصمة مختلفة وعلاقة خاصة مع أبناء جيله من الصبايا والشباب. تميز توني نصار باللغة الإنجليزية ما منعه ينتقل للإعلام باللغة العربية اللي أتقنها وتمكن من أدواتها، وقدر توني يوظف إمكانات صوته بتقديم نشرات الأخبار والبرامج والإعلانات والمواد الترويجية. وما اقتصر عمل ضيفي على الأداء الصوتي والتقديم التلفزيوني، إنما جمع بين التحرير والإعداد والإنتاج الإذاعي، ومن خلال العمل بالإذاعة والتلفزيون بعدة محطات لبنانية مهمة، وتواصل عبر برامجه مع المواطن اللبناني المقيم والمغترب، وفتح الاثنين مساحة للحديث والتعبير، فنقل الصوت اللبناني من الداخل للخارج وصوت الاغتراب من الخارج للداخل، واحتضن بصوته الرخيم لبنان المقيم ولبنان المغترب. اليوم بلبنان الحلم توني نصار ضيفي مش بصفته الإعلامية فقط، إنما بصفته كمواطن لبناني من طراز لبناني رفيع، مع أطيب التحيات مني ومن الزميل هادي الهاشم.

0: توني أهلا وسهلا فيك.
1: Thank you ريتا. إذا لاحظتي قشطتك الورقة بالأول كنا نحكي برات الهواء. يمكن بعدنا بيقولوا عنا إنه نحن الإعلاميين التقليديين تراديشنال زي دول.
0: لا لا لا لا نحن الإعلاميين الأصيليين.
1: إيه مشان هيك يعني هلأ بطلوا يعرفوا سلاشز وخاطر.
0: شغلي
1: يعني
0: ورائي مثل ورائك.
1: هلأ صار كمبيوتر شوي.
0: ما هيك بس في إلها لذة خاصة هيدي الورقة والقلم. ما هيك والسلاشز يلي عم تحكي عنهم.
1: ايه هلأ الكمبيوتر أسرع أكيد.
0: نعم
1: بس
0: نعم.
1: هاي بتعطيك طعمة الخبر.
0: صحيح صحيح.
1: الخبر والتكست بدك تكتبيه تحس شي حلو.
0: نعم والحلو أكتر اليوم إنك ضيفي. وصلنا زمان ما التقينا. نحن زملاء مزبوط زملاء من البدايات. وبالفعل أنا كتير سعيدة إنه تكون اليوم أنت ضيف لبنان الحلم.
1: شرف إلي.
0: توني مرق عليك أكتر من جيل وتغيرت الإذاعة وتغير التلفزيون وتغير الإعلام ككل. بس أنت اسم الله عليك بعدك مثل ما أنت محافظ على مكانتك على حضورك وأب تو ديت. يعني نحن الأصالة مش معناتها أنه الإنسان يتخشب, معناتها أنه كمان يعرف يتطور ويواكب. خبرني
1: ريتا بس أخبرك شغلي. مثل ما في أصالة بالأغاني والمطربين والفنانين.
0: نعم.
1: يعني عندك فيروز وصباح ووديع الصافي ونصري وغيره وغير من هالجيل الكبير. كمان بالإعلاميين في أجيال بتروح وأجيال بتجي. يعني عندك مثلا أجيال رياض شرارة, سونيا بيروتي الله يرحمهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم. كمان نحن في عنا جيل وصلنا له, بلشنا صغار وصلنا هلأ للجيل المخضرم بالإعلام.
0: نعم.
1: وخصوصا الإعلام الإذاعي. كلمة الإذاعة أنا من زمان وجاي هيك بتدغدغ مشاعري, لأنه وقت ما عملنا إذاعة كنت أنا وصديقي توني عبيد بكندا هلأ الله يوجه له الخير.
0: من وجه له تحية لتوني أكيد عم يسمعنا اليوم. نعم.
1: عملنا إذاعة بالأشرفية بأيام الحرب تنتسلى. أيه. اسمها أيه. صوت الأرز. كانت توصل يمكن بالأشرفية وأنجأ كم شارع.
0: نعم.
1: بعدين تطورت الخبرية. أي. بصير عندك شغف لها أكتر وأكتر وبتحبيها. الإذاعة غير التلفزيون كليا. هلأ صار مخلوط الحابل بالنابل, لأنه الإذاعة صارت بالتلفزيون والتلفزيون صار بالإذاعة. وإذا بتلاحظي أنه اللي انشهروا بالتلفزيون وعندهم إلقاء حسن وكتابة ممتازة بالعربي.
0: نعم.
1: مع بقول إلقاء جيد لأنه كلنا تقريبا مقبولين.
0: نعم.
1: هني شغلين بالإذاعة.
0: صحيح.
1: الإذاعة المدرسة اللي بتوصلك على التلفزيون. هلأ صارت بالعكس,
0: هني الوافدين من الإذاعة إلى التلفزيون.
1: صح. يعني هي بتخرجك بتوصلك على التلفزيون. هلأ بما أنه نحن صرنا بمجال الإنترنت, صفى مين ما كان فاتح إذاعة, مين ما كان فاتح تلفزيون, مين ما كان بيطلع بسب مين ما كان.
0: نعم.
1: أنا مش كلهم بوقف عندهم.
0: صار كل مواطن وكل إنسان إعلامي. يعني ما بقى عنا نحن هيك
1: مش إعلامي.
0: ايه.
1: مفزلك.
0: ايه صحيح عامل حاله إعلامي. ايه.
1: لأنه كان يقولوا في مثل بقول بتحكي قد إذاعة. صاروا الناس بيحكوا قد إذاعة وعندهم إذاعة وعندهم تلفزيون. بيطلع واحد بيفتح كاميرا بيسب مين ما بده.
0: هلا أنا كنت متمنية أنه قانون الإعلام الجديد يتوقف عند هالنقطة هيدي. صراحة بعد ما اطلعت على
1: أنا اطلعت إن شاء الله الوزير. ايه. مرقص يعمل شوية تعديلات. وأكيد لح يكون في تعديلات عليه مقبول.
0: أنت من الإعلاميين
1: يعني بس تقلك شغلي مش مين ما كان بيطلع يسب رئيس جمهوري رئيس حكومي رئيس بقى خلصت عيب بقى.
0: أكيد
1: يعني
0: أكيد.
1: في مقامات بدك تحترميها
0: طبعا.
1: وما بقى في واحد يطلع يتهكى ماه ليك انت يا شو هيدا.
0: يعني عيب حقيقة عيب.
1: هيدا صار الاسلوب السوقي البايخ البلد عامي.
0: صحيح. وصار في فلتان يعني بطل انه شيء مقبول او ضمن المعقول.
1: هذا اللي بيجيب لك ريتنج بيعملوه لطيف بومبا. بس اللي بيكون محافظ على رصانته وعلى الهواء بيقولوا هي هذا دقة قديمة.
0: لا توني كله بيوصل وبيوصل للتارجت تبعه
1: ولو متأخر.
0: مزبوط. مزبوط. انت من الإعلاميين يلي بنيوا علاقة طويلة وثابتة مع محطات إعلامية معينة. هل هالثبات يعني قدي هلأ صار لك عفرت صاحبي بلبنان الحر؟
1: صار لي بلبنان الحر شي 40 سنة ونص.
0: بدأ لك على الخشب
1: وبالألبي سي كمان.
0: نعم وبالألبي سي كمان
1: يعني نفس المرحلة تقريبا أو فرق سنة سنتين مش أكثر.
0: هل هالثبات هيدا قرار مهني أو أنه العلاقة مع المؤسسة بتصير مع الوقت أعمق من المهنة.
1: لك بتصير المؤسسة جزء منك وأنت جزء من المؤسسة. يعني مع محبتي للكل، كل الزملاء صار يربطوا اسمي بالإذاعة والإذاعة باسمي.
0: وبالال بي سي آي وبالال بي سي
1: طبعا لأنه كمان الفويس أوفر بالال بي سي. بس الإذاعة لما تنربط باسمك هلا حلو ومش حلو، لأنه في باقي زملاء كمان عم يتعبوا وبيشتغلوا. بس لما يكون عندك إطلالة يومية وأخبار يومية وبتشتغلي من الفجر للنجر بالإذاعة، ممكن تنربط الإذاعة باسمك. لا أنا بحبها للبنان.
0: أنت اليوم سكرتير التحرير، تحرير الأخبار في إذاعة لبنان الحر، صحيح؟ صحيح. وبالنسبة للفويس أوفر يلي أنت عملت ستايل، عملت شخصية خاصة فيك واليوم عم يتقلدوها. يعني أنا بفترة كنت أسمع على غير تلفزيونات على هيك أول لحظة توني، بس شو جابه توني لهون؟
1: تخبرك شغلي، مثلا على الفويس أوفر بالتلفزيون أنا ما بحضر المسلسلات مش كله. بالزمانات بلشنا كان في مسلسل مكسيكي اسمه مهما كان الثمن. يعني يا رب تسامحنا الله ما كان يخلصوا المسلسلات المكسيكية. علبة بحضر حلقة حلقتين وبرجع بالفويس أوفر أنا بمثله. ما بعرف هل حتى يعني إذا بدي أقعد أحضر كل المسلسلات على التلفزيون ما بلحق، ما بخلص. مظبوط. عندك شغلك كأخبار وكإذاعة بقى، بقلن بحضر حلقة حلقتين تعرف شو الكونتنت تبع المسلسل وبمشي فيه. هلا الأخبار مثلا بروموسيونات الأخبار معروفة بدها تكون شوية تقليدية أو يعني بتعطيها نكهة خاصة. ما فيك تضلك عم تقري أخبار مثل عم تعطي بروموسيون، بروموسيون الأخبار غير الأخبار.
0: صحيح صحيح. هلا حكينا شوي هيك عن السوشيال ميديا، بس في سؤال خاص بحب أسأله لا توني نصار، شو أخذت منك السوشيال ميديا وشو أعطتك؟ وأنا عرفت وتفاجأت أنه أنت فقط على الفيسبوك وهيك، يعني أنه ما منك صح. كتير محمس.
1: لكن عندي يوتيوب مني أكتف عليه، تيك توك وإنستا صغروا إخشي للتسلاية. يعني التيك توك هلأ ثلاثة أرباع الناس بيشتغلوا على التيك توك مع احترامي ومحبتي للكل تيطلعوا مصاري،
0: عم بيطلعوا أرجان دو بوش، وفي منهم عم بيطلعوا منيح،
1: في منهم عم بيطلعوا سروات. يعني تصوري بتطلع بيطلع حدا على التيك توك بيتهمن أو وحدة بتفرجي مفاتنة بتطلع أكتر ما بيطلع يمكن هو الكفوري بحفلة. مظبوط. بتصير تجيب أوديونس ملايين وملايين للمتابعين. طب شو هذا؟ انا بحب السوشيال ميديا الى حد ما، يعني بلشت بالفيسبوك عندي 3 فيسبوك بس.
0: كنت تطلع لايف ببرامجك ما هيك؟
1: هلا موقفينهم شوي لحتى يخلصوا استوديوهات عنا.
0: يعني شو اعطتك السوشيال ميديا وشو اخذت منك؟
1: كف ما اخذت مني شيء. بس عطيتني ايه بتعطيكي بترجع بتذكر الناس فيكي. اوكي التلفزيون شهرنا فترة، هلا اخر بدي كنت اوصل على محل اوقات ما احكي لانه يعرفوك من صوتك بيشبوا اسعار بفكروا انه الاعلامي بيقبض يا لطيف
0: بدل ما يصير العكس يعني.
1: هلا بيشبوا اسعار، بس انه السوشيال ميديا مهمة ومش مهمة. الانستا حلو بس ما عندي، ما بقى يعني حتى الفيسبوك برجع بفضل العلاقة تكون مباشرة بين الناس، لانه ورا الكاميرا يبقى الواحد متصنع 100% مش هو. قليل لتلاقي حدا هو. حتى على التيك توك يمكن بتلاقي مثلا محطات بيطلعوا بمرقوا لك 30 ثانية أتشي بس حتى تجيب ريتينج وتطلع مصاري. أنا ما بهمني.
0: توني نصار، أنت هل كنت بتتخيل أنه شخص يلي هو أنت يلي انطلق بالثمانينات بال2026 تكون أنت يلي أنت اليوم، أو كنت رسم لحالك شيء تاني؟
1: لك أنا حبيت من هديك الأيام لليوم الإذاعة أكتر من التلفزيون، لأن الإذاعة فيها تعب أكتر من التلفزيون. التلفزيون بتطلي طلتين بتصير مشهورة بتقاتلوا عليك الناس، بس الإذاعة بتعطيها من روحك. بهديك الفترة وقت كنت بعدني عم بعمل برنامج على الهواء بإذاعة صوت لبنان، كنت بعدني مبلش جديد، كنت قبلها بجبل لبنان، كنت أنا ورندا المر بحب.
0: أنت بلشت دي جي كمان بالأساس؟
1: صح بلشت دي جي براديو جبل لبنان، كنا نتسلى تسلي ندور من 4 PM للعشرة بالليل على ساحة ساسين. وصلنا لهديك الفترة انتقلنا وحب يتطور شوي، مش هون المشكلة. كان عندي بروغرام بفتكر اسمه ستار لايتس عشية بالإنجليزي، وبشي اسمه بعد الظهر كنا عاملينه للقوات الدولية ببيروت، كانوا اسمه يلو سبمارين، هو ما بنسيهم. كان بعدها في شيء اسمه شورت ويف، يعني موجة قصيرة. من هديك الأيام تعلقت أكتر، رسمت لحالي المستقبل. لا المستقبل مش هنا لهون مش أنا بس يمكن شفت أبعد إنه الإنجليزي بلبنان لح توصل إلى وقت ما تشتغلي فيه. هلا أوكي بتحكي إنجليزي بتشتغل إنجليزي بتكتب إنجليزي إيه بس على الهوى بالإذاعات. هلا إذا بتلاحظي كمان كل التلفزيونات ما بعندو مسلسلات.
0: نعم.
1: بيجيبوا مكسيكي بيجيبوا تركي عفوا.
0: صحيح.
1: وبدأ بالجو ما بقى فيه كنا أيام الـ LBC القديمة بالزمان يكون في أفلام أجنبية.
0: نعم.
1: كذا هلأ ما بقى في شيء صار كل مش لحقول الترند بس التوجه العام ماشي عربي. أنا استبقت المرحلة تعلمت عربي عن أساتذة كبار عمر الزين سمير نصر الله يرحمهم أستاذ سمير علمني القواعد رجعت تعلمت عن جديد القواعد لأنه
0: زميلنا سمير نصر بصوت الحق مزبوط. كان زميلنا مزبوط. كمان نعم أستاذ مهم
1: وعمر الزين
0: نعم
1: مدرسة كمان. بالإلقاء يعني هالأصحاب مع سعاد بنته من هون لكندا بسلم عليها كمان وصوته حلو سعاد.
0: سعاد مرحبا عم نتذكر سوا الوالد
1: وغسان غسان بغني كمان صوته حلو كتير ومشينا. بس أنا طورت حالي ما بقلك لا طورت حالي اشتغلت حالي.
0: انت اشتغلت كتير على حالك لتنقل من الانجليش على العربي وتتمكن من العربي.
1: اختفيت عن الهوى 6 شهور
0: نعم.
1: لحتى الناس تنسيكي انجليزي وتفوتي عربي. قريت القرآن صرت جود قرآن اوكي محفظته طبعا. قريت الانجيل واللي بيساعد هلأ بقلوا ان الناس اللي بدوا يتعلموا عربي مثلا يا تعلموا قرية من القرآن او تعلموا قرية الانجيل لانه الانجيل كمان محرك.
0: نعم.
1: بيفكروا الناس انه نحن عم نقرأ الانجيل ونصلي. لا إذا بدك تقري عربي بدك تقري الإنجيل تقريبا معظم الكلمات مش مثل القرآن محرك بس معظم الكلمات مشكلينه بالإنجيل عادي.
0: توني نصار سوف نتوقف هلأ مع فاصل غنائي صغير ونرجع ندخل مباشرة إلى لبنان الحلم.

0: توني نصار ما هيك
1: أوف.
0: مش معقول حقيقة، كمان من الأصيلين الأصيلات يلي
1: يعني بالتاريخ اللبناني الفني. بتذكري فيروز وصباح والكبار، المرحلة الثانية بتذكري ماجدة.
0: نعم مزبوط
1: من أعظم الأصوات.
0: المحور الثاني من لبنان الحلم، راوند تريب، مننطلق من لبنان الواقع إلى لبنان الحلم ثم نعود إلى لبنان الواقع. ما فينا إلا ما نرجع على الواقع. بحقلك بثلاثة باس. السؤال الأول، توني نصار المواطن اللبناني من هو؟
1: أنت قلتي يا مواطن لبناني عادي. بجرب كون أكتر من عادي أوقات. هلأ طبعا الواحد ما بيخلى الأمر أنه بهالفترة الزمنية اللي اشتغلتها بضل عندك علاقات، أوقات بسخر علاقاتي لمنافع خاصة. ما بكذب، يعني بقول أنه أوكي استفادت من كم شغلي بس مش ماديا. لا أتخلص من الروتين الإداري بالدولة. لأنه
0: إيه يعني
1: الإدارة بيقتوا
0: هاي أشياء صغيرة. يعني هلأ هي بتتعب، بس إنه هي أشياء صغيرة يعني. هلأ بيفكروا إنه مثلا سخرت علاقاتك لتستفيد، تعملك شي صفقة مثلا.
1: لا أكيد لا. على فكرة أنا إجاني بين هلالين، إجاني أوفرات تشيك عبياض لأستلم تلفزيون عربي. مضيت تشيك عبياض، قلت لهم لا. من فترة استلم وكالة كمان بالخليج بدولة عربية $10,000، قلت لهم لا.
0: طب ليه؟ انا بدك تبقى هون يعني؟
1: بفتكر رسمت خطي هون.
0: هل قد انت عندك
1: برا وين ما بتكوني بتصير
0: عندك رعم. تعلق هيك بلبنان لهالدرجة؟
1: برا بتصير رعم. هلا اذا بدي اشتغل كلمة طلع مصاري، ما حدا اخذ معه شيء. ما حدا بتجمعي سرويت
0: بتتركيهم هون وبتروح،
1: ما حتى ما بتشوفيهم انت ورايحة. مزبوط. اوكي بترتاحي بعيشتك الحمد لله، مش عايزين حدا، بس انه كمان منك رقم يعني. بعد 40 سنة يكون انا رقم هيك فضلة عشاء حدا؟ لا.
0: جنسية اخرى عندك؟ جنسية تانية؟ لا. عندك باسبور تاني؟ ولا لا مرة لا. حاولت كمان انه تسعى لباسبور تاني؟
1: سفيرة قالت لي بدك، قلت لها لا.
0: كمان هل قدي بتحب لبنان؟
1: ايه.
0: طب اليوم بعد كل هالكوارث والمصايب يلي صارت، بعدك هالقد متفائل بلبنان ومصر انك تبقى هون؟
1: بحبه اكتر. بس بعدني كنت على الهوى هذيك المرة قلت يعني صلنا 50 سنة منغني راجع يتعمر لبنان. راجع يتعمر لبنان، ايمتى رح نعمره بقى؟ مزبوط. كل ما منقول بدنا نمشي شوي بنرجع 20 سنة لورا.
0: صحيح. بعدك انت متفائل هيك بينك وبين حالك؟
1: بتفاؤل حذر.
0: هلا
1: الحمد لله ان شاء الله بهالعهد الجديد نوصل ندفي لشط الامان، لانه تعبت العالم. ما بقى حدا له جلاده من كل الاطراف. اللي بيقول لك انه انا لا مبسوط بالحرب او بدي قاتل وبدي مش مزبوط. مش داخليا الناس تعبت، ما حدا ما بحب يرتاح. في حدا ما بحب يرجع على بيته ويمد اجريه مثلا ويتفرج على التلفزيون او يفكر بكره وين بدنا نروح؟
0: نعم هيدا المؤسف. توني حكينا عن الهجره أو الاغتراب أو الغربة إلى خارج الوطن، بس اليوم نحن عم نعيش وكتير ناس عم بتعيش غربة من نوع آخر، هي الغربة داخل الوطن. برأيك أي أوجع أنك تهاجر برات الوطن أو تكون مهاجر أو مهجر بوطنك؟
1: لكن اتنيناتهم أصعب من بعض. أنا كمان كنت بدي أقول لك شغلة، جيني وقتها فترة بيمكن أي سنة نسيت. سافر على أمريكا، اشتغل بأمريكا بمعاش مرتب، رفضت عادة عن الدولة. الغربة برا كمان انت رقم، الغربة بالداخل كمان انت مش موجودة. ما هي المصيبة. يعني الواحد إذا بده يضل عايش بغربة داخلية بتكوني عايشة بغربة عن حالك. غير انك غربة عن محيطك وعن بلدك. هاي اللي بتوجع يعني بنسبة تقريبا من اللي برا. خلي خبروك اللبنانيين المرتاحين برا مبسوطين عايشين مرحرحين قديش موجوعين. بيقولولك قد هون يمكن وأكتر. صح هن مرتاحين بعيشي، عندهم أمن، عندهم كل شيء متوفر. نحن هون ما بتوفر شيء، بس اتنيناتهم عايشين بوجع بتساووا مع بعضهم. هاي غربي وهاي غربي.
0: عم نحلم بلبنان أفضل. ليتحقق هيدا اللبنان، هل لازم الأمن يكون أمن الحدود أو أمن المواطن برزقه بكرامته بمستقبله؟ لشو الأولوية؟
1: لكن أول شيء بدك تأمني الأمن الحدودي والأمن الداخلي. الواحد يقدر يستقر ويعمل أمن ذاتي لحاله أمن ذاتي يعني أمن نفسي مش أمن بمناطق معينة. عم بحكي إنه بدك تضبطي وضع الحدود، تضبطي وضع الداخل، ما بقى في سلاح فلتين من هون ومن هون، ما حدا إذا تخانق مع مرته يقوصها. مظبوط، ساعتها ممكن تأمني الاستقرار الداخلي. هذا الاستقرار الداخلي ما بينبع إنه تصوري أنا عندي استقرار داخلي وفلتين برا، شو بعمل يعني؟ إذا بيت نظيف من جوا وزبالة أكلتني من برا، ما بدي أدعس برا فوت ولا جوا.
0: صحيح. بعد كل هيدا أنت اليوم بتقول أنا مع التقسيم، أنا مع اللامركزية الإدارية، أو أنا مع الفيدرالية؟
1: الفيدرالية واللامركزية تقريبا بيشبهوا بعض.
0: بيشبهوا بعض.
1: التقسيم صعبة. ببلدنا صعب التقسيم.
0: ما بيمشي.
1: لا لا بس.
0: طب الاتحاد السوفيتي كتير كبير لتقسم. لبنان إنه كيف بدنا نقسمه إذا بدنا نقسمه؟
1: ما مشي، ما كل واحد بيطلع له شارع.
0: ضيعة ضيعة أو شارع شارع.
1: كل واحد بيطلع له شارع، ما كل لبنان قد الندفة.
0: لبنان الكبير، نحنا من تقريبا بسنة العشرين احتفلنا بالمئوية لا لبنان الكبير. شخصيا كنت بتفضل لبنان جبل لبنان أو لبنان الكبير؟
1: لا، لبنان الكبير.
0: لبنان الكبير ليش توني؟
1: لك لبنان جبل لبنان هذا الصغير يعني بحدلك طموحك كلبناني. يعني بدك تصير تروحي، لنقول بدك تقطع من منطقة لمنطقة، يمكن بدك ليسي باسي أو ما بعرف شو بقولوها، أو تصريح مرور أو يعني هلأ عم نشوف كمان بالمناطق اللي فاتوا عليها الإسرائيلية بدون تصريح ليفوتوا على ضياعهم بحي الله منطقة، حتى المناطق الموجودين هن فيها مش حلو هالقد.
0: رح تطلع إسرائيل برأيك؟
1: إيه؟
0: إحساسك بيقول أو قناعتك؟
1: هلأ بالوقت الحاضر مطولة
0: لحتى
1: نخلص المفاوضات. إذا ما خلصنا على خير يعني بالنتيجة نحن رايحين على مفاوضات بلد خسران.
0: يعني
1: ما فينا نقول للإسرائيلي، أنت بدك تعمل، هلأ عم نحكي سياسة، أنت بدك تعمل هيك وهيك وهيك. طب نحن شو في بإيدنا؟ ما في شيء بإيدنا. ما هو فات وكسرنا.
0: رح نرجع يعني 10452 كيلومتر مربع أو 6% خلاص طال؟
1: لا لا لا، ما
0: رح نرجع.
1: لا لا،
0: رح نرجع.
1: وهديك الأيام كانوا يقولوا أنه في شريط لحدودي وأخذته إسرائيل إلى ما لا نهاية، ورجع
0: ورجع.
1: هلأ بس أوكي، الناس تعبت وقرفت، صح.
0: هيدا لبنان يتميز بموقعه الجغرافي وبمناخه. صحيح. طيب هل هالموقع هو بهيدا فينا نقول نعمة أو نقمة؟
1: ليك الموقع الجغرافي حلو. بالأول هلا بلش يتحلو. بالأول كان عندنا شيطانين حدنا.
0: نحن محاصرين يعني.
1: محاصرين بشيطانين. هلا صار في شيطان واحد عم نجرب نحن ندولبه مثل ما بدنا. المهم هو ما يدولبنا.
0: صحيح. لو أعطيت قدرات خارقة وقدرت تنقل لبنان، ما بقى بدنا لا شيطان ولا نص شيطان، بدنا ننقله إلى بقعة أخرى من العالم، يا توني لوين بتحمله هيك وبتاخده؟
1: حد قبرص.
0: حلو، يعني ما بعدت كتير.
1: لا لا، حد قبرص. هون قبرص ربع ساعة بالطيارة. انت بغير عالم، بغير كوكب. حد قبرص دغري دغري بلزقة، مش قبرص تركية، حتى قبرص تركية كمان غير عالم.
0: بدي افترض كمان انه ما زلت صاحب القدرات الخارقة واعطيت صلاحيات استثنائية وطلب منك اتخاذ قرار واحد يغير الوضع. اي قرار تأخذ هيك يا أبرا كدبرا؟ باجيت ماجيك، يلا سحر.
1: أبراكادابرا، حل كل السلاح غير الشرعي وتسليمه للدولة.
0: هذا القرار الأول
1: الأول
0: والأهم.
1: كنت عم بقول بدنا ننظف حالنا، ننظف بيتنا بالأول. يكون في سلاح واحد بالبلد، عندنا سلاح الدولة.
0: هل هو هيدا
1: الجيش ضعيف؟ لا مش مزبوط، الجيش ضعيف.
0: هل هو هيدا الخلل يلي عم بخلينا نبقى محلنا؟
1: كل عمرنا نحن خاضعين لرهبة السلاح.
0: طيب هيدا على صعيد البلد، على صعيد الحكام شو الصفات اللي لازم الحاكم اليوم يتحلى فيها لحتى يقدر يحكم ويوصلنا إلى لبنان أفضل؟
1: ما يكون نفسه كتير طويل أول شيء، لأنه الناس زهقت النفس الطويل، الحكي والحكي المضاد، واعطيني تعطيك ونتناقش.
0: يعني كان في شوية نفس طويل بهالعهد
1: سنة ونص.
0: يعني ضاعوا.
1: اقول لك انه بنكذب على بعضنا، بنقول حتى الرئيس بيقول لك انه سنه ونص حكيت.
0: الصفه الثانيه
1: للحكام يكونوا صادقين. والصفه الثالثه ما يسرقوا الناس.
0: جميل، هيدي جميل.
1: يعني ما حدا يعمل صفقات على ظهرنا وعملوه. وردوا لنا مصرياتنا.
0: اقول لك رح يرجعوا. شو بتقول
1: من اني
0: الودائع؟
1: يعني لنشوف
0: رح يستعيدوا المودعين ودائعهم.
1: لنشوف غير رياض سلامة بالحبس منفكر.
0: بسبعة ديسمبر 1943 اعتمد العلم اللبناني. بتعرف من تصميم مين او بخبرك؟
1: خبرين.
0: من تصميم النائب الراحل أنري فيليب فرعون. على لبنان الحلم رح تعتمده نفسه او بتعمل ديزاين جديد؟
1: ابدا
0: هو ذاته النشيد الوطني اللبناني. رح يصيروا 100 سنة لأنه هو بال 1927 اعتمد رسميا النشيد الوطن. شو رأيك بالنشيد الوطني اللبناني؟
1: ليك يعني يا ريت كلنا سوا بنعتمده لأنه مش كلنا العالم كلنا للوطن أبدا. في نصنا ضد العالم وضد الوطن.
0: وهو في معاني كتير عميقة وحلوة ورائعة.
1: كلنا للوطن للعلى للعلم.
0: نعم.
1: كلنا
0: نعم.
1: للعلم
0: نعم.
1: شو مزبوط. أوقات بتلاقي احتفالات ما في علم لبنان.
0: بلبنان الحلم رح تمنع الأعلام الأخرى توحد بس أن يكون في يرفع
1: لا.
0: العلم اللبناني فقط.
1: هيك بأمريكا كل حزب عنده علمه. بس عندهم العلم الأمريكياني مرفرف فوقه
0: فوق الكل.
1: بكل بلاد العالم في عندهم أحزاب عندها أعلام عندها شعاراتها. بفرنسا مزبوط.
0: صحيح.
1: بأمريكا عندك حزبين بيتنافسوا على السلطة واثنينتهم عندهم أعلامهم ومين بده يجي رئيس جمهورية وبيخبطوا بعضهم بالسياسة مش بالتكسير انه بتسيب.
0: توني نحن 18 طائفة بتاخدهم معك كلهم الى لبنان الحلم؟
1: ما بعرف اذا في يهود
0: او تتركهم هون.
1: بياخدهم اكيد بياخدهم معك مزيك.
0: بتاخدهم مزيك بس انه اذا صار في كمان طائفية وتعصب شو بتعمل؟
1: لا الواحد بيترك طائفيته وتعصبه عشان ما فيك تبني بلد جديد وانا متكمش بطائفيتي. يعني نكون منطقية. خليني أخذها على المستوى المسيحي. كانوا بالزمان يقولوا ايه هذا مجوز مارونية وهذه مجوز روم.
0: ايه؟
1: خصوصا الخبرية السخيفة من أساسها
0: كان
1: أساسة.
0: بدأ إذن كمان هاي عقيم أهلنا يعني.
1: ايه؟ يعني هاي الخبرية السخيفة ما تنينت نفرد كنيسي شو بيفرقوا عن بعض.
0: أنت مع الزواج المختلط من دين آخر أو
1: مش غلط؟
0: عندك بنت صبية الله يخليها
1: مش غلط.
0: إيه؟ يعني ممكن تقبل
1: ليك ممكن
0: في شي شرط معين او لا؟
1: ممكن تقبل بس انا بقول لها شغلي
0: ممكن انت تقبل.
1: إيه بقول لك ممكن هي تقبل وممكن انا اقبل بس بوصل لها شغلي وبوصل للكل شغلي. ما بدنا ننسى انه نحن بعدنا متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا. اوكي يمكن تكون منيحه يمكن تكون مش منيحه بس زواج من غير طوائف

0: يوم صوم ما بتشتغلي شيء يعني بالحياة هيك تقضيها صيام وأعياد و...
1: طيب بالنسبة للزواج المدني هل أنت مع أو ضد؟
0: ضد ضد
1: ضد ليه؟
0: ببعدك عن الحياة العائلية المثالية، يعني بيقولوا لك أنه بيستسهل الطلاق. لا أنا بعدني ابن كنيسة ومع زواج الكنسة وعادي
1: مع أنه المرأة اللبنانية تعطي الجنسية
0: أكيد.
1: لزوجها الأجنبي
0: أكيد. أكيد.
1: مع أنه الطفل يحمل اسم عائلة أمه وبيو،
0: هاي إذا صرنا بأمريكا
1: لا أنه في كتير
0: بالتنين العائلتين يعني مع بعضه،
1: ايه مثلا توني نصار، نصار عائلة الأب، توني
0: الهوى
1: الهوى نصار، يعني هيدا أنه هالمرأة يلي تسعة أشهر
0: طب تخبرك اسم
1: شافت نجوم الظهر،
0: إذا اسم البنت مركب أو الصبي مركب
1: ايه.
0: بيطلع عنده أربع أسامي، يعني هيدا إذا بدو يحق امتحانات رسمية بدها صفحة لحالها
1: يصير بس سالر. توني شخصية إيادية، أنت بتعتقد لو بتقدر تعيدها إلى الحياة رحلت
0: بشير الجميل؟
1: بشير الجميل شخصية بتتمنى لو أنه أساسا ما أجت على الحكم،
0: أساسا ما أجت على الحكم نبيه بري.
1: خدمة العلم هل أنت
0: ضرورية
1: إلزامية للصبايا وللشباب؟
0: ضرورية. ابن أختي عمل خدمة علم ما عنده بالمرة تفرقة
1: مع إلغاء الامتحانات الرسمية مثل ما عم بيصير تقريبا كل سنة.
0: لا يعني خصوصا امتحانات آخر سنة الترمينال البروفي بعدك بالمدرسة ما طلعت منها بس الترمينال هيدي أساسية، لأنه عم بيطلع عم بيروحوا برا بإفادات ما حدا بيعترف بإفادة مدرسية حتى الباك فرنسي اللي بده يعمل باك فرنسي بلبنان بده يرجع يعمل يعدلها بالدولة لك هالخبرية.
1: نعم صحيح،
0: أنه يعني أنا عشتها
1: ايه؟
0: عشتها مع بنتي عملت باك فرنسي رجعت
1: ومعاملات وراء
0: وروحي على الوزارة. لا الحمد لله سخرنا بعض الاتصالات لحتى ما توقع في طابور كرمال ورقة بول سخيفة.
1: نعم
0: هذه الطوابع السخيفة السخيفة مين بعد بيشتغلها هاي؟ ما كلنا صرنا على الكمبيوتر وعلى الديجيتال وعلى الأخبار، يعني على تليفوني
1: الشغلة وعدونا فيها ومنحس انه كتير تأخرت كمان المكننة. وين المكننة؟
0: لو مشينا بالحكومة الإلكترونية من هديك الأيام ما كنا وصلنا لهون، ما كنا وصلنا عم بحكي بالروتين الإداري. يعني برا بتدفع تليفونيك بتدفع كل شيء على التليفون. أصحابي بدبي صار عندهم تسرب مي مي على السطح نقطة نقطة بالخزان نقطة نقطة، بعتولن أنه شوفوا عندكم مصروف، بعتولن مساج سماس شوفوا عندكم تسرب مي شوفوا من وين عم بيطلع. نحن هيدي وين؟ نحن بتلاقي النهر فالت ما حدا بقلك وينك.
1: نعم لسوء الحظ. توني مع إلغاء عقوبة الإعدام بسرعة؟
0: حسب
1: مع العفو العام؟
0: مش للكل.
1: مع إنشاء أكثر من مطار في بلد 10,452 وين يتوزعوا؟
0: بكل المناطق، عندنا بالبقاع، عندنا هلأ مطار معوض لازم يبلش يشتغل بفتكر بآخر السنة. مطار بيروت يعني ما بقى بيحمل هلأ، حلو عم بيوسعوه، من فترة كنت بالمطار عم بوسعوا بس قديش بده يحمل طائرات. تاني شيء في عندك الأبنية المخالفة دارش اليوم في عندك مساكن حدون دارش اليوم،
1: والبيئة الموبوءة يلي حوالي المطار كمان يعني ما بقى تنقبل.
0: عم بحكي
1: الرواية
0: هلأ سكروا 3 مزارع بس انه برضو في عندها مفاعيل سلبية هلأ عدي لحتى نوصل لمطار من نموذجي. تبقي طائرة بحي الله بلد بالعالم بتوصل لحد المطار بينشرح قلبك، بتلاقي الدنيا ملهفه في نظيفه. نحن هو بتخافي تضرب بشي بناية طيارة، وعادة لبنان الشغل الحلو فيه بس تنزل الطيارة بزقف قلب الطيارة انه خاي وصلنا
1: انه وصلنا بخير طمن باله. توني طيب بموازات انه يكون في مطارات مش مفروض كمان يكون في اسعار تيكتس مقبولين؟ يعني نحن تيكت اليوم تيكت الميدل إيست من أغلى تيكتس بالعالم،
0: مفروض يكون أكتر من شركة الطيران لحتى تقدر الميدل إيست تنزل أسعاره. هلأ عملوا بفتكر فلاي بيروت بفتكر هذا اسمه بيبلشوا يمشوها أو مشوها هي يعني موازاة الميدل إيست بس بأسعار مخفضة ما بتقدم اللي بتقدمه الميدل إيست. هلأ يعني الميدل إيست جيدة جدا ممتازة على مستوى لبنان بس على مستوى الطيران برا ماشي الحال. ما بدي زنب فيها بس ماشي الحال.
1: صار معاش النايب قريبا رح يصير 5,000 دولار
0: هيقض معاش،
1: بينما الحد الأدنى 315 دولار. ما رأيك يا توني؟
0: لا بس
1: نصر.
0: مش عم بحكي عن حد الأدنى، عم شوف انه النايب بيقبض 5,000 دولار والوزير كذلك الأمر إلى حد ما والعسكري بيقبض له 350 دولار اللي بيحميه.
1: اللي بيموت

0: هو بيستشهد من شان يحمي
1: واللي, نعم. واللي بيحمي والقوى الأمن بيقولوا لك ليش ما بتعمل واجباتها كاملة على الأرض؟ لأنه أوكي عم بيعملوا قد ما فيهم, بس إنه واحد بتجيبيه من عكار بتعطيه 350 دولار 400 أختي 1000 دولار شو بيعملوا له؟
0: يعني هيدا الشيء ما بينسكت لا. عنه ما بينحمل.
1: بس شو قادرين نحن نعمل؟
0: نحكي
1: يعني بنصير نقول النقطة بتحفر الصخر.
0: ايه مزبوط صح
1: مزبوط
0: صح
1: بس صح. بالآخر
0: توني بالآخر آخر سؤال بهيدا المحور, البلد النموذج يلي أنت بتحب أنه لبنان الحلم يكون على مثاله؟
1: دبي.

0: نوصل هلأ للمحور الثالث والأخير.
1: مرق الوقت
0: مرق الوقت.
1: عنوان برنامج حلو
0: ما هيك يلا فكرتك لألك هيدا توني نصار. هلأ بعد الجولة بلبنان الحلم رح نعمل جولة بكوكب أحلامك أنت. خبرني عن أهم حلم كان عند توني الطفل الصغير.
1: بفترة كنت مقرر أعمل حكيم.
0: كان هيدا حلمك؟
1: حلم أنك تعملي حكيم. ما لقيت حالي فيه. لقيت حالي هيك مثل الله رسم لك طريقك بالإعلام. خبط لازق. هو وجهني ومشيت فيه.
0: تندم شي اليوم؟
1: لا
0: بتقول
1: لا
0: يا ريت؟
1: لا
0: لا لا. أهم حلم
1: لأنه إذا بتندم ريتا بكون كل اللي عملته بهالأربعين سنة كبيته بالزبالة.
0: كان ماشي صح. وانت انجزت.
1: عملت شيء
0: عملت انجازات
1: مش يعني. بس هيك من الاعلام اسست عائلتي وصار عندي بيت وحياه الحمد لله.
0: اهم حلم بالوقت الحالي بمرحله بهاي المرحله من النضج
1: لك ببطل. كنا عم نحكي كمان برات الهواء ببطل همك وحلمك بس انت. اوكي حلمي يمكن لنكذب على بعضنا الاحلام بتموت. هيك قالت ماجده بالغنيه مزبوط. في عندها غنية بتقول أحلام بتموت يعني كل أحلام تنتهي. بس لما تشوفي حلمك عم بيكبر شوي شوي بعائلتك بولادك باللي عم تعمليه لألون هذا بحد ذاته أكبر حلم عندك. واللي بيقول لك أنه أنا حلمي أنه صير نجم طويل عريض. طب وبعدين بعدين استمراريتك وين؟ أوكي الشهرة بتموت بالآخر النجومية بتخلص الاسم بضل موجود إيه وبعدين؟
0: مش يمكن انه ورا الحلم يلي تحقق او مات من دون ما يتحقق بيخلق دايما حلم جديد ومختلف
1: الى حد ما.
0: انت من اي نوع من العالم من يلي بياخدوا بريك بين حلم وحلم او دايما في حلم جديد؟
1: ابدا. هلا انا احلامي تانية بتوصل لله. هلا انا صرت بال64 يعني هلا
0: عمر كله
1: بمرحله التقاعد.
0: نعم.
1: اوكي تقاعد بالدوله مش
0: مش بالعمل
1: بس انه بصير حلمك غير. اوكي بفتره معينه مثلا كنا كلنا اوكي انا الليله ياي طالع على بالي روح اسهر هاو كلهم بتمحيون بلحظه بتمحوا بنبسط بتسلى بس بتعيشي الفتره العمريه اللي عيشتيها. حتى المخ مخنا بيرجلش حاله مع جسم الانسان. يعني بتصير تقولي مثل ما واحد بيكون هو شاب عم بفكر قد بعد ما انا وقت 4 دقائق بيكون عم بفكر هو شاب انه معود على الإزاح بيصير يفكر الواحد انه 4 دقايق قال انه الواحد انا شاب بعدني بنط. هلا فكرك بعد بيقدر ينط بس جسدك ما بيساعدك. ساعتها الجسد الطاقه الجسديه بتعكس على دماغك بتقولك لا ما تنطي.
0: بدي اسالك عن الاعلام. قلت انت هيدا عمر قربت الروترات بس مش من العمل. اليوم توني نصار الاعلامي كأعلامي شو أهم حلم بعده عنده؟
1: أهم حلم بعده عندي أنه شوف الإعلام رجع إعلام. مش رجع في عندك فطريات عايشينها حوالين.
0: يرجع الإعلام
1: نظيف
0: الحقيقي نظيف
1: يرجع. نعم. يعني الناس مش نحقول تكتب على الورقة لا بيكتبوا على الكمبيوتر. بس يعرفوا شو عم بيكتبوا يطلعوا يحكوا يعرفوا شو عم يحكوا مش ترشقات بسميها ترهات هيدي بالعربي
0: صحيح بقى. بعدين انه يكون الشخص جاي من باكراوند يعني متمكن مش مين ما كان انه بيطلع وبيحكي كيف ما كان وبيقعد باي طريقه اللي كان في احترام
1: للاعلام. البودكاست شغلي عادي يعني عرفتي مين ما كان بيطلع بالحمام بيعمل بودكاست. يعني اخر شغلي اخر بدع بتصوروا بالحمام على المرايه ما بفهمها هاي. انه كمان بيطلع بيقول شو هيدا
0: صحيح. توني شخصيه عالميه ما زلت بتحلم انه تحاورها في يوم ما؟
1: دونالد ترامب مع انه صعبه
0: عربيه
1: محمد بن سلمان.
0: اهم حلم على الصعيد العائلي. انت متزوج وعندك بنت صبيه حلوه الله يخلي لك اياها. على صعيد الكابل شو اهم حلم
1: الكابل؟ نشوف بعضنا. صدقيني اوقات بصير فكر انه رح يجي نهار نقعد انا وياه هيك عشيه على التلفزيون عم ندرش هيك اختياريه حلو.
0: هل قد هي مشغوله كمان او انت اللي
1: لا
0: مشغول؟
1: اثنيناتنا مشغولين. هي بتعلم وعندها اذاعه وعندها بيت وبتعرفي بس انه حلو اثنين كابلز يقعدوا وقاعدين بقرقروا مع بعضهم. كيف
0: اهم حلم لإلسا
1: هلا تعمل فيتامينات
0: بنتك؟ بدها تعمل فات هي، الله يوفقها. لمرحلة الرتريت توني، كيف تحس حالك الرتريت الفعلية؟ شو بتحلم تعيشها؟
1: الرتريت الفعلية بحلم نضل عندي إنكم أول شيء، لأنك ببلد بدك على طول مدخول،
0: نعم
1: مدخول كافي لعائلتك، و وكون قاعد بمادة إجرية في جبل أو على شط البحر وبس.
0: ومصمم بالي انه عندي انكم مثل ما قلت وحياتي
1: ما تبهدل الواحد يعني.
0: كلمة أخيرة توني نصار بختام لبنان الحلم من إذاعة صوت كل لبنان.
1: والله يا ريتا اللقاء شيق جدا معك
0: حبيب قلبي، أهلا وسهلا فيك.
1: هذا كان مفروض يكون من سنة إذا
0: نعم
1: بتتذكري، ولظروفنا ما قدرنا.
0: صح
1: بسط جدا جدا جدا. يا ريت كنت عم بقول لك برات الهواء، خليني أقول على الهواء، أنت بتشتغلي بالأخبار لأنك مدرسة بالعربي.
0: تسلم، الله يخليك.
1: غير الأدب والثقافي وهو كلهم، مدرسة بالعربي حرام. لأنه اللي عم نشوفه وعم بيطلع بالإعلام وبالأخبار الضم والفتحة يعني بيعمل
0: نعم
1: الفاعل مفتوح.
0: نعم نعم، أنا بدي رحب فيك مجددا وبدي أشكر حضورك، نورتنا توني نصار.
1: أهلا
0: وسهلا فيك وشرفتنا.
1: مرسي لصوت كل لبنان، يعطيكم ألف عافية، وللمخرج كمان.
0: نحن منلتقى الخميس المقبل مع شخصية لبنانية جديدة وحلم لبناني جديد. شكرا هادي الهاشم. لبنان الحلم من أعداد وتقديم ريتا الخون. شاو شاو.
2: لبنان الحلم عصوب كل لبنان. صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDL News. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

عم زمر لك جديد توني كيوان بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت 4 رولو تواليت ب 55 سنت

0: شاب وحريق وفطيس كبرت كبرت كبرت تا.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد بيان صادر عن الكرسي الرسولي بأن المحادثات التي جرت بين البابا لبون ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ركزت بشكل أساسي على اتفاق الإطار الثلاثي الرامي إلى تثبيت الحدود الجنوبية للجمهورية اللبنانية وتحقيق سلام عادل ودائم. وإذ أعرب الكرسي الرسولي عن ارتياحه للتوقيع على هذه الوثيقة، أبدى في الوقت نفسه قلقا جادا بشأن الصعوبات التي تواجه التنفيذ، مؤكدا دعمه للجهود التي تبذل في هذا الاتجاه. هذا ويلتقي الرئيس عون غدا نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي سيبحث معها، إضافة إلى دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، إمكانية لعب إيطاليا دورا بارزا في القوى الأممية التي ستتولى أمن الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام الجاري. أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن لبنان سينهض أقوى من أي يوم مضى، وأن مدن وقرى الجنوب ستبنى من جديد بإرادة أهلها وجهود بلدياتها، وشدد على أن الشعب اللبناني يستحق أن يعيش بأمان واستقرار، متمنيا أن ينعم لبنان بالأمن والسلام. واطلع الحجار من رئيس بلدية بنت جبيل ومن وفدها على حجم الدمار والاعتداءات الإسرائيلية وخطة إدارة النزوح والعودة والمطالب التقنية واللوجستية، كما بحث مع رئيسي بلديتي رميش ودبل سبل دعم البلديات وتأمين الخدمات للأهالي ولا سيما في القرى الأمامية، مؤكدا دعم صمودها. أثنى وفد تكتل الجمهورية القوية في خلال زيارته مفتي حاصبية ومرجعيون الشيخ حسن دلي على مواقف دلي وصمود أبناء المنطقة وتمسكهم بأرضهم وبلداتهم رغم الظروف الصعبة، موضحا أن هذه الزيارة تأتي بهدف التواصل المباشر مع أهل الجنوب والاطلاع على أوضاعهم واحتياجاتهم، انطلاقا من قناعة راسخة بأن دعم صمود أبناء المنطقة لا ينفصل عن مشروع قيام الدولة وتعزيز حضور مؤسساتها. دلي رأى من جهته أن المرحلة تتطلب لبننة اللبنانيين والعودة إلى منطقة الدولة الجامعة، لا سيما أن لا خيار أمامهم سوى الدولة ومؤسساتها الشرعية، وأن على جميع الأطراف التخلي عن المشاريع الإقليمية والعودة إلى كنف الدولة، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه جميع المناطق والأهالي. في جديد الميدان الجنوبي، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بني حيان بالقذائف الفوسفورية وقد اندلعت النيران في داخل البلدة. أمنيا، داهمت قوة من الجيش اللبناني بلدة مأني شمالية بعلبك بحثا عن مطلوبين بعمليات تهريب أشخاص، وعملت على تفتيش عدد من المنازل وتمكنت من توقيف لبناني متورط ونقلته إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق.
2: المتحدث باسم اليونيفيل باللغة العربية داني غفري، ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: في أخبارنا الإقليمية والدولية، أعرب بيان مصري قطري تركي مشترك عن القلق العميق إزاء الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تنفيذ إسرائيل جميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، إذ إن تصعيد الهجمات يقوض الجهود الإقليمية والدولية. وجدد البيان الدعوة إلى المجتمع الدولي ومجلس السلام بقيادة لضمان الامتثال لوقف النار. في خبرنا الأخير، رأت الرئاسة التركية أن تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأكاذيبه ضد تركيا وسوريا هي انعكاس جديد لعزلته الدولية، مشددة على أنها لن تقع في الفخ الذي نصبه نتنياهو. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: لك شوب وحريق وفطيس.
3: تبري تبري تبري تبري تبري.

0: أخبار من اليونيفيل. في وقت يشهد فيه جنوب لبنان تراجعاً في أعمال العنف، كثفت قوات اليونيفيل ضمن إمكاناتها وقدراتها دعمها للمجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع المدمر الأخير، بما في ذلك للأهالي الذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم وأولئك الذين لا يزالون نازحين. وفي إطار مواصلة مبادراتها الداعمة، قدمت اليونيفيل خلال شهر تموز مساعدات للنساء والأطفال في عدة مناطق، من بينها صور وحبوش وتبنين وبنت جبيل وصيدا وجوني. وشملت المساعدات مواد غذائية وألعاباً للأطفال وأدوية أساسية، استجابة لبعض الاحتياجات الملحة التي يواجهها الأهالي المتأثرون بالنزاع الأخير. وشارك رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا شخصيا في مبادرة لتقديم مساعدات في مدينة صور، استفادت منها نساء وأطفال نازحون يقيمون في مراكز إيواء تابعة لاتحاد بلديات صور. والتقى رئيس الاتحاد حسن البوق وعدداً من أعضاء الاتحاد، حيث أكد أهمية دعم النساء والأطفال والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية لتهيئة الظروف اللازمة لمستقبل أكثر استقراراً.
1: Children is our future here in the south.
2: الأطفال هم مستقبلنا هنا في الجنوب، كما أن دعم المرأة يشكل دعماً للمجتمع بأسره، وعلينا جميعاً أن نعمل معاً، ليس اليونيفيل وحدها بل المجتمع المحلي واليونيفيل معاً، وهذا هو الأساس الذي يمنحنا الأمل بمستقبل أفضل. وبالنسبة لي فإن دعم الناس أمر بالغ الأهمية، لأنه السبيل الوحيد لتهيئة أفضل الظروف لتحقيق الاستقرار، وأعتقد أن السلام والاستقرار ممكنان، وعلينا جميعاً أن نؤمن بذلك.
0: وترى السلطات المحلية أن دعم اليونيفيل يأتي في إطار شراكة طويلة الأمد بنيت على مدى سنوات. رئيس اتحاد بلديات صور حسن البوق قال إن مبادرات الدعم الأخيرة وزيارة رئيس بعثة اليونيفيل تعكسان استمرار التعاون بين اليونيفيل والمجتمعات المحلية.
3: زيارته كتير مهمة لنا، رسالة إيجابية لنا، رسالة دعم لنا، رسالة إنه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما يمثله الجنرال أبنيارا هين مع الشعب اللبناني ومع الإدارات المحلية، لأن احنا بنخدم الشعب اللبناني، يعني نتفق على شيء انه شراكتنا نحن يون هي خدمة الناس وخدمة المجتمع. الفترة الأخيرة هيدي طبيعي تحول الدعم إلى دعم نازحين بشكل رئيسي، نحن هذه أولوياتنا نحن، يعني دائما بيسألوا شو أولوياتكم هن، يعني ما بصير فرض للدعم، نحن بدنا نقدم هالشيء، شو حاجتكم؟ كيف فينا نقدم الدعم الأكثر فعالية؟
0: وإلى جانب المساعدات الفورية، يشمل تعاون اليونيفيل مع المجتمعات المحلية جهوداً طويلة الأمد لدعم المرأة وتعزيز دورها. رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور رندا أبو صالح سلطت الضوء على أهمية هذا التعاون.
4: دعم المرأة هو أساسي، لما المرأة بتكون مرتاحة كمان بتربي جيل سليم، فالمرأة والطفل هن أصلاً يعني مترابطين ببعض، ما فيك تفصليهم عن بعض. لهيك اليونيفيل بشكل عام وعلى كذا مرحلة، يعني بالنا 10 سنين بنشتغل معهم، دايما قائد القطاع الغربي كمان بيتابعوا معنا كل 6 أشهر، هني بيتبدلوا مثل ما بتعرفي، دايما بيكونوا بيتابعوا معنا نشاطات كتير مهمة لدعم وتمكين المرأة بما فيها معارض لحتى يدعموا المرأة بالإنتاج المحلي. فدايما كل شهرين أقل، أوقات أقل أوقات أكتر، نعمل معارض. هيدي المعارض بتكون بدعم من اليونيفيل، بينزلوا أعداد كبيرة من المجندين والمجندات تا يقدروا يكونوا يصير في علاقة حلوة بينهم وبين السيدات، بنفس الوقت بيدعموهم، بيجربوا أنه يشجعوهم ويشتروا منهم، فهيدا شيء أكيد بيساعد على تمكين المرأة.
0: استضافت الكتيبة الإسبانية العاملة في اليونيفيل مؤخراً أولاداً وشباباً من مدرسة سان جورج في بلدة القلايعة داخل قاعدتها في مرجعيون، حيث أتيحت لهم فرصة التعرف عن قرب إلى عمل حفظة السلام من خلال أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية. كما وفرت هذه المبادرة فرصة للتفاعل مع أفراد الكتيبة الإسبانية في أجواء مفعمة بالبهجة بعد الصعوبات التي عاشها الطلاب خلال الأعمال العدائية الأخيرة. قدم حفظة سلام الماليزيون العاملون في اليونيفيل مؤخراً خدمات رعاية صحية ومساعدات إنسانية إلى بلدة الحميري في جنوب لبنان، دعماً للمجتمعات المحلية التي تواصل تعافيها تدريجياً بعد الحرب الأخيرة، ولا سيما في المناطق التي تمكن سكانها من العودة إليها. واستفاد أكثر من 60 مريضاً من خدمات الرعاية الطبية وطب الأسنان، كما تسلمت البلدية مع معدات لتكنولوجيا المعلومات وأدوية وحقائب للإسعافات الأولية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي البلدة.
5: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
6: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ومحراس شتورة حمص بطحينة 380 جرام ب50 سنت أو بازيلا 400 جرام ب50 سنت.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: لك شاب وحريق وفطيس تبرد تبرد تبرد طعم.
2: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: من روما إلى بيروت، حراك سياسي ودبلوماسي متسارع حول أمن الجنوب ومستقبل القوات الدولية وترتيبات المرحلة المقبلة.
6: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، بودي كنعان وسافيو أبو صعب.

0: العناوين.
1: نوم الفاتيكان عنده دور كبير معنوي، ايطاليا عندها كمان دور لتقبل المنطقه الانتشار العدوي، قوه ثالثة بدها تكون بالجنوب، الرئيس اذا بتعطي الفاتيكان على الاسر عم بيشاهد دفع نحو وقف العمليات الاسرائيليه.
2: تدعو الكتلة مجدداً أركان السلطة إلى أن نهجهم وسلوكهم يغريان العدو بمواصلة احتلاله للبنان وممارسة التوحش والإبادة.
3: الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة بيبذلوا مجهود عالي، وهذا ملحوظ بالنسبة لنا، ونحن دائماً نقف إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، عون يبحث في الفاتيكان عن دعم للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة، الكرسي الرسولي مرتاح لتوقيع الاتفاق الإطار وقلق لما يعترض تنفيذه، الجنوب في واجهة التصعيد، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة والقرى الحدودية تتمسك بالصمود والعودة وإعادة الإعمار، ترامب يرفع منسوب الضغط الاقتصادي على إيران ويهدد من يمد لها يد المساعدة، تحذيرات مصرية قطرية من المساس بحرية الملاحة الدولية وسط استمرار التوترات والأزمات في المنطقة، السفير الأمريكي في تل أبيب، العائلات الفلسطينية في قصرة ضحايا نشاط إجرامي.
0: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع الدكتور في العلاقات الدولية ورئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سيمو أبو فاضل والأحوال الجوية.
5: المتحدث باسم اليونيفل باللغة العربية داني غفري، ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
8: لك شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري طعم.
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. فيما الجنوب يشهد اعتداءات إسرائيلية يومية، تواصل الدبلوماسية اللبنانية البحث عن مخارج في عواصم القرار، ويتمسك لبنان بوقف الاعتداءات وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. ولهذه الغاية جاءت زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون الفاتيكان اليوم، ولقاءاته مع البابا لاون الرابع عشر وأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بيترو بارولين، واللقاءات المرتقبة غدا مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في مسعى لتأمين مظلة أممية تحمي لبنان وتمنع الفراغ الأمني في الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام الجاري. وعلى الخط الموازي، يدعو حزب الله السلطة إلى إعلان وفاة اتفاق الإطار والانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تنتظر تحديد موعد رسمي للجولة الثامنة في روما الشهر المقبل. ولأن لبنان يشكل الحلقة الأضعف في الصراع الإقليمي، تكبر الخشية من أن تطاله الشرار الأخطر من جراء الحرب الاقتصادية الشرسة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، وكل دولة توفر لها الدعم المالي، والبداية من محليتنا.
1: يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في روما غدا نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي سيبحث معها إضافة إلى دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية إمكانية لعب إيطاليا دورا بارزا في القوى الأممية التي ستتولى أمن الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام الجاري. وفي الفاتيكان، اختتم الرئيس عون لقاءاته الرسمية التي شملت البابا لاون الرابع عشر وأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بيترو بارولين، شاكرا البابا على جهوده في دعم لبنان ومطالبه بإنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، ودعاه إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار ووقف اعتداءاتها، كما طالب بدعم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة تمهيدا لإعادة الأعمار وعودة النازحين. وأكد الرئيس عون أن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها هما السبيل إلى الأمن والاستقرار.
0: في المقابل، جدد البابا لاون الرابع عشر اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان وحرصه على دعمه في هذه المرحلة، وأفاد بيان صادر عن الكرسي الرسولي بأن المحادثات التي جرت بين البابا ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ركزت بشكل أساس على اتفاق الإطار الثلاثي الرامي إلى تثبيت الحدود الجنوبية للجمهورية اللبنانية وتحقيق سلام عادل ودائم. وإذ أعرب الكرسي الرسولي عن ارتياحه للتوقيع على هذه الوثيقة، أبدى في الوقت عينه قلقا جادا بشأن الصعوبات التي تواجه تنفيذ، مؤكدا دعمه للجهود التي تبذل في هذا الاتجاه.
2: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الدكتور في العلاقات الدولية ورئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سيمو أبو فاضل، أهلا بك.
3: شكرا، تحية لك والمستمعين.
2: ماذا تحمل زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى روما برأيك؟
3: اليوم البلد بحاجة لكثير حركة خارجية بكسب دعم للقضية اللبنانية، اللي هي كيفية معالجة سلاح حزب الله، كيفية معالجة السلاح اللي أدى إلى احتلال إسرائيلي جديد للبنان، وترتيب هذه المضاعفات المأساوية والاقتصادية والبشرية والأفراد. اليوم الفاتيكان عنده دور تأثير معنوي، إيطاليا عندها كمان دور لمستقبل المنطقة، الإنشار العسكري، قوة ثالثة بدها تكون بالجنوب، إيطاليا قد تكون هذه الدول. طلب الرئيس كمان إنه إذا بتقدر أي دولة إن كان الفاتيكان على حجم المعنوي تأثر باتجاه الدفع نحو وقف العمليات الإسرائيلية من خلال التواصل مع أمريكا.
2: هل ستتمكن إيطاليا من القيام بشيء الذي لم تتمكن القيام به دول أخرى؟
3: لن تكون وحدة إيطاليا، يعني في دول مثلا ما بدها إياها رفضتها إسرائيل، يعني مثل فرنسا، أمريكا كمان رئيس ترامب في دور للرئيس ماكرون، إيطاليا رح يكون على دور قد يكون من أدوار الواسعة مبدئيا.
2: برأيك هل يمكن للبابا الضغط على المعنيين من أجل تحديد موعد للجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان لبنان وإسرائيل؟
3: هلا هي محددة بأول أيلول يعني بعد ما أتأكدت بس ما التغيير. يعني اليوم الجنرال الأمريكي هو عم يشرف على عملية انتشار الروكيت بيكون في يعني بيلوت زون وتشرح في حاجة على يعني لأدوار عسكرية لمعدات عسكرية للجيش اللبناني تخرج جولته يعني يوصل على أمريكا يرفع التغيير ومن ثم يعني نبلش نشوف شو عم نحكي. في عملية تهيئة جولة لمواضيع أبعد من تحديد موعد فوضات لأنه المفاوضات بالواقع كمان مش كتير متوقعين نتيجة عشيد انتخابات الإسرائيلية اللي صارت واضحة أنه نتنياهو قد يستعملها لهدفين. أولا ممكن يكبر الحرب فما يعمل انتخابات كمان يكون بقلون تيقدر يطل على 27 تسين الأول أنه هو البحين لأنه لحد اليوم المعارضين عم يقولوا أنت أقدمت على حرب إنك لم بعد بس حتى اليوم لم تقدم حلول يعني ما حققت نتائج ملموسة.
2: الدكتور في العلاقات الدولية ورئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سيمو أبو فاضل شكرا جزيلا لك.
1: في الميدان جنوبا سباق مع الحراك الدبلوماسي يترجم غارات وقصفا مدفعيا على عدد من القرى. حسين معنا والتفاصيل.
4: لا يزال التوتر يسيطر على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي الذي طاول قبل قليل بلدات حولة والمنصور وحداثة، كما استهدف القصف المدفعي تلة الدبشة ومرتفع علي الطاهر ودوحة كفر رمان وواد سلوقي ومشاع المنصوري وأطراف شبعة. ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت مجدل زون وحداثة وزوطر الشرقية ووادي الحجير. أما في مسلسل التفجيرات والإبادة العمرانية فقد نفذت قوات الاحتلال اليوم سلسلة تفجيرات ضخمة تردد صداها على مساحة واسعة من الجنوب في يحمر أشكيف وكفر تبنيت وحداثة ومجدل زون. كذلك أقدمت قوات الاحتلال على إحراق عدد من المنازل في بلدة طنلوسة. وفي العدوان الجوي شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارات استهدفت علي الطاهر ودوحة كفر رمان. من جهة ثانية سلمت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل المتمركزة بالقرب من مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردل الليطاني سلمت موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني. وتأتي عملية التسليم هذه ضمن خطة نقل عدد من المواقع التابعة لليونيفيل إلى الجيش اللبناني في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية في لبنان مع نهاية العام الجاري. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: واليوم رأت قوات اليونيفيل في بيان أن انعدام الاستقرار ليس في مصلحة أحد ودعت جميع الأطراف إلى وقف انتهاكات القرار 1701 وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكدة التزامها بولايتها وبالحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان. بقاعا يحلق طيران إسرائيلي مسير على مستوى متوسط فوق السلسلتين الشرقية والغربية وفي محيط سهل البقاع الأوسط وصولا إلى مدينة بعلبك وقرى الجوار.
1: رأى وزير الخارجية يوسف رجي أن استمرار وجود السفير الإيراني في بيروت محمد رضا الشيباني يتعارض مع قرار سيادي واجب النفاذ لا يقبل استثناء أو تسوية. وقال رجي أن عودة مسار العلاقات مع البعثة الإيرانية لطبيعته تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة اللبنانية، وقال على المسؤولين الإيرانيين وقف تدخلاتهم بشؤون لبنان، وآخر تلك التدخلات ما صدر عن رئيس البرلمان محمد باقر قليباف.
0: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أكد أن لبنان سينهض أقوى من أي يوم مضى وأن مدن وقرى الجنوب ستبنى من جديد بإرادة أهلها وجهود بلدياتها، وشدد على أن الشعب اللبناني يستحق أن يعيش بأمان واستقرار متمنيا أن ينعم لبنان بالأمن والسلام. واطلع الحجار من رئيس بلدية بنت جبيل ووفدها على حجم الدمار والاعتداءات الإسرائيلية وخطة إدارة النزوح والعودة والمطالب التقنية واللوجستية، كما بحث مع رئيسي بلديتي رميش ودبل سبل دعم البلديات وتأمين الخدمات للأهالي لا سيما في القرى الأمامية مؤكدا دعم صمودها.
1: في المقابل أدانت كتلة الوفاء للمقاومة تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم قتل وتدمير وتجريف بحق القرى وأهلها، وانتقدت أداء السلطة معتبرة أن نهجها التفاوضي لم يحقق وقف الاعتداءات أو الانسحاب الإسرائيلي، ودعت إلى إعلان موت الاتفاق أي اتفاق الإطار والانسحاب من المفاوضات. تلا البيان النائب حسن عز الدين.
5: إن كتلة الوفاء للمقاومة تدين بشدة هذا التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس، فإنها تسجل استهجانها الشديد لإصرار السلطة على نهجها التفاوضي التفريطي الذي لم يحقق أي من أهدافها والشروط التي رفعتها السلطة تبريراً لانخراطها في اتفاقية العار. وعليه تدعو الكتلة مجدداً أركان السلطة إلى أن نهجهم وسلوكهم يغريان العدو بمواصلة احتلاله للبنان وممارسة التوحش والإبادة.
0: ممثلا رئيس الحكومة نواف سلام، تفقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسمني مركز المصنع الحدودي يرافقه السفير السعودي لدى لبنان فهد الدوسري، حيث اطلع على سير العمل وحركة العبور والتصدير عبر المعبر. رسمني أكد أن لبنان يحتاج إلى الاستثمارات من الدول الصديقة والقطاع الخاص، قائلا: نتفهم ما حصل في الماضي ونعمل اليوم على استعادة الثقة.
6: احنا عندنا 5 معابر بين لبنان وسوريا، بتعرف علاقتنا مع الشقيقة سوريا هي علاقة كتير مهمة، واليوم هدفنا هو ازدهار اقتصادي. بالنسبة للمعابر الحدودية، بعد كم أسبوع معبر العبودية حنفتتحه اللي بخفف الزحمة عن معبر المصنع. لبنان بس بده إرادة لينما. احنا بنفهم شو صار بالماضي، بنفهم كيف فقدنا الثقة مع المملكة العربية السعودية، وهيدا انكبت عليه الحكومة وفخامة الرئيس. اليوم عنا نكبة بالجنوب، ونحن عنا واجب كدولة مؤسساتها بلش إعادة أعمار الجنوب.
0: السفير السعودي فهد الدوسري جدد وقوف المملكة إلى جانب لبنان لاستعادة سيادتها على كامل أراضيه، قائلا: نحن دائما مع لبنان واللبنانيين، ولو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين اليوم هنا. ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة يبذلون جهودا كبيرة، وهذا أمر ملحوظ.
7: هذا استمرار لما تم الإعلان عنه في مرفأ بيروت. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كانت الشحن البحري والشحن الجوي، اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة الشحن البري. يعني هي استمرار للعلاقات والتعاون بين البلدين. لو ما في ثقة ما كنا موجودين هنا اليوم. الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة بيبذلوا مجهود عالي، وهذا ملحوظ بالنسبة لنا، ولو لم يكن ملحوظا لما كنا موجودين اليوم هنا. ونحن دائما نقف إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه، ودائما مع لبنان واللبنانيين.
1: من منشآت النفط في الزهراني، أعلن وزير الطاقة جو الصدي يرافقه منسق لجنة استقدام صهاريج النفط من العراق وعضو هيئة إدارة قطاع النفط وسام الذهبي العمل لاستعادة دور لبنان كممر نفطي بين الشرق والغرب.
8: نحن بالحكومة مصرين ونرجع نفاعل دور لبنان كهمزة صلة بين الشرق والغرب بالنسبة لقطاع النفط. هيدا دور يلكن يلعبوا من الأربعينات. في عنا قدرات وأصول استراتيجية بقطاع النفط اللي هي منشآت طرابلس، منشآت الزهراني. في لجنة بدأت العمل على منشآت طرابلس، كانت بالإعلام من أسبوعين. هيدا اللجنة عم تهتم كل القضايا اللوجستية وبدأت الشغل على طرابلس، واليوم حتى كل الاحتمالات مفتوحة ورح نجرب نفاعل الماكسيموم من قدرات.
0: طالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس الجمهورية برد قانون العفو العام وعدم الاكتفاء بالطعن به، مشيرا إلى أن التيار سيطعن بالقانون لأنه يحتوي فظائع دستورية وقانونية بحسب تعبيره. وأضاف باسيل أن مجلس النواب ارتكب جريمة بحق الجيش والشعب من خلال إطلاق سراح قتلة وتجار مخدرات وإرهابيين عدا المظلومين، وختم بالقول: القانون ملعوب فيه والوطن أيضا من قبل المنظومة.
1: في المتفرقات الأمنية، داهمت قوة من الجيش بلدة مأني شمالي بعلبك بحثا عن مطلوبين بعمليات تهريب أشخاص، وأوقفت المواطن رأميم واقتادته إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق.
0: أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقه باحتمال شن هجمات مكثفة على إيران إذا أخفق الضغط الاقتصادي، وقد اطلع على معلومات عن مخطط إيراني لعمليات تتجاوز استهداف السفن وتصل إلى تصعيد حوثي محتمل في باب المندب. ووجه ترامب بتجميد المفاوضات مع إيران لأسابيع مع احتمال تمديدها، وأبلغ فريقه التفاوضي أن فرص الاتفاق مع طهران أصبحت ضعيفة.
1: أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن إيران ستلجأ إلى أسلحة أكثر تطوراً وتدميراً إذا اندلعت حرب جديدة، وأوضح أن الاختلاف عن الحروب السابقة قد يشمل جيلاً جديداً من الرؤوس الحربية وزيادة دقة الإصابة أو توسيع مدى الصواريخ، مشيراً إلى أن إيران تواصل تطوير القدرات العسكرية وإنتاج أسلحة أكثر دقة وتقدماً تقنياً.
0: في المواقف ذات الصلة، رأى وزير الخارجية العمانية أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يمكن فصله عن استقرار أمن المنطقة. واليوم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج واشنطن وصلت أمس إلى منطقة عملياتها في الشرق الأوسط.
1: وتحت ضغط الحرب الاقتصادية المستجدة بين واشنطن وطهران، ارتفعت أسعار النفط لتبلغ أعلى مستوى في خلال شهر، وقارب سعر البرميل 94 دولارا، فيما سجل الذهب تراجعا كبيرا، وبيعت الأونصة في التعاملات النهارية ب 4486 دولارا.
0: أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 81 عملية ضد الحوثيين وقتل قادة ميدانيين وعناصر حوثية في خلال العمليات الأخيرة، وأكد الالتزام بالدفاع عن أمن وسيادة اليمن ومنع تنفيذ أجندات خارجية على أراضي البلاد. ومنذ قليل نقلت وكالة رويترز عن الحوثيين أنهم هاجموا هدفا سعوديا حساسا في مطار نجران ومقر شركة أرامكو في المدينة. إلى العراق، حيث أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي في خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف في العراق أن الدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن دول أخرى، فيما أشار إلى أن الحكومة ماضية بحصر السلاح بيد الدولة. رأت الرئاسة التركية أن تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأكاذيبه ضد تركيا وسوريا هي انعكاس جديد لعزلته الدولية، مشددة على أنها لن تقع في الفخ الذي نصبه نتنياهو. إلى أخبار الضفة الغربية، وفي موقف بالغ الأهمية، قال السفير الأمريكي بإسرائيل مايك هاكابي إن الولايات المتحدة مصدومة مما حدث بقرية قصرة في الضفة الغربية، وإن العائلات الفلسطينية ضحايا نشاط إجرامي، كاشفا عن أن واشنطن قد تفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في حصار منازل في قصرة. أما الخبر الأخير، فأعرب بيان مصري قطري تركي مشترك عن القلق العميق إزاء الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تنفيذ إسرائيل جميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ إن تصعيد الهجمات يقوض الجهود الإقليمية والدولية. وحذر البيان من المساس بحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.
1: ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا الجمعة قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل فيزداد الشعور بالحر. في ختام راديو راما، تذكير بالعناوين. من روما إلى بيروت، حراك سياسي ودبلوماسي متسارع حول أمن الجنوب ومستقبل القوات الدولية وترتيبات المرحلة المقبلة. عون يبحث في الفاتيكان عن دعم للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة. الكرسي الرسولي مرتاح لتوقيع الاتفاق الإطار وقلق مما يعطل تنفيذه. الجنوب في واجهة التصعيد، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة والقرى الحدودية تتمسك بالصمود والعودة وإعادة الأعمار. ترامب يرفع منسوب الضغط الاقتصادي على إيران ويهدد من يمد لها يد المساعدة. تحذيرات مصرية وقطرية من المساس بحرية الملاحة الدولية وسط استمرار التوترات والأزمات في المنطقة. السفير الأمريكي في تل أبيب، العائلات الفلسطينية في قصر ضحايا نشاط إجرامي. وكان في راديو راما أيضا خاص راديو رما مع الدكتور في العلاقات الدولية ورئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سيمو أبو فاضل والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: آخ خير، شو في؟
2: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بلعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: لك شوب وحريق وفطيس، تبرد تبرد تبرد تبرد.

0: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: برنامج حصاد الأسبوع.
4: أبعاد استراتيجية وقراءات معمقة نضعها بين أيديكم في حلقة اليوم من حصاد الأسبوع، أقدمها لكم مستمعين الكرام من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة وإليكم العناوين. موسكو تبدي مرونة مشروطة تجاه واشنطن وتتوعد برد متناسب على ضربات كييف. موازنة 2026 عالقة، الحكومة العراقية أمام اختبار الرواتب والمشاريع والإنفاق. أزمة وقود في طرابلس الليبية، هل يوجد نقص في مخزون البلاد النفطي؟ أهلا بكم مستمعين الكرام في منشور سياسي جديد يعكس طبيعة المرحلة الحالية من الصراع الدبلوماسي والميداني. أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استعداد موسكو للاستماع إلى أفكار بناءة جديدة من الولايات المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية. وفي الوقت ذاته حملت تصريحات زاخاروفا نبرة تحذيرية شديدة اللهجة، حيث شددت على أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل متناسب وحاسم على أي هجمات أوكرانية تستهدف البنية التحتية المدنية الروسية. للحديث أكثر حول أبعاد هذه التصريحات وآخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية ومدير مركز جي سيم للدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بحضرتك دكتور آصف معنا في هذه التغطية. أبدأ معك دكتور من إعلان الخارجية الروسية عن استعدادها للنظر في أي أفكار أمريكية جديدة وبناءة بشأن الأزمة الأوكرانية. أسألك كيف يبرهن هذا الموقف مجددا على مرونة موسكو وجديتها في تحقيق تسوية دبلوماسية في مقابل تعنت نظام كييف ورعاته الغربيين؟
5: تحية لكم للسادة المستمعين. فيما يتعلق طبعا بالسعي الروسي لحل الأزمة الأوكرانية عن طريق الطرق الدبلوماسية والمباحثات وما شابه ذلك، هذا الموقف يعني روسيا عبرت عنه مرارا وتكرارا، يعني هذا ليس المرة الأولى، ولكن الأمر يرتبط بهذه المقترحات التي تقدم من الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا نفهم أستاذ محمد يعني أن القضية حقيقة لا علاقة لها بأوكرانيا، وهذا الأمر أصبح واضحا لكل متابع للأزمة الأوكرانية على الإطلاق. يعني روسيا شنت عملية عسكرية خاصة لأهداف محددة وثابتة، ولكن تبين أن الدول الغربية حاولت تحيط هذه الحرب، وهي تدفع يعني الدول الغربية نفسها تعاني من أزمات اقتصادية متعددة، هناك مخاوف أمنية من إمكانية اتساع هذه الحرب، ومع ذلك مستمرة هي في هذه الحرب. إذن نفهم شيء واحد، أنه لا يوجد نوايا غربية صادقة في إمكانية حل الأزمة الأوكرانية على الإطلاق، وهذا الأمر يعني استشعرناه منذ بداية الأزمة الأوكرانية منذ عام 2014. يعني كانت كل المباحثات روسيا ذهبت معهم إلى حيث يريدون، ودخلت كل المفاوضات الممكنة ووقعت على كل الاتفاقيات التي كان يمكن أن تحل هذه الأزمة، ولكن أصروا على تصعيدها المستمر. وهذا يعني أن هناك استراتيجية غربية يقودها بعض يعني النخب الحاكمة في الدول الغربية تريد لهذه الأزمة بالاستمرار وتريد لها التصعيد. بكل الأحوال أي مقترحات بالتأكيد ستقبل بها روسيا، لأن روسيا أيضا يعني أمام الرأي العام العالمي من واجبها أن تظهر بمظهر يعني الذي يريد حل هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية، لأن حقيقة لا يوجد نوايا عند روسيا لا لقتل الشعب الأوكراني ولا احتلال أراضي أوكرانيا ولا أي شيء من هذا القبيل. لذلك ستدرس هذه المقترحات توضع لها خطط معينة للتنفيذ، فإذا تبين أنها تفضي إلى نتيجة مرضية للجميع فبالتأكيد هذا أسرع الحلول وأرخصها وأفضلها لكل طرف من هذه الأطراف.
6: نعم.
5: ولذلك علينا الانتظار حتى تتبين هذه الاقتراحات.
4: وأيضا ما مدى احتمال أن تكون أي أفكار جديدة من الولايات المتحدة يعني مجرد محاولة تكتيكية لتجميد الصراع بهدف إعادة تسليح أوكرانيا؟
5: أستاذ محمد، يعني لو انطلقنا من نفس المبدأ بأن هناك أطراف غربية تريد تشجيع هذا الصراع، نفهم شيء واحد، حقيقة أنه لا يوجد نوايا حقيقية عند الدول الغربية وكل ما يقومون به هو مناورات. ولو تذكرنا يعني اللقاء الذي حصل في مانيلا على هامش قمة آسيان بين الوزير لافروف وروبيو، يعني كان واضحا بأن روبيو كأنه يريد أن يفرض شروطه على روسيا، يعني وقال بالحرف الواحد يجب النظر في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من الواقع الجديد. ما هو هذا الواقع الجديد؟ يعني ما الذي ما هو يعني لو سألنا هذا السؤال الكبير، ما هو هذا الواقع الجديد؟ هم ينظرون إلى هذه العمليات الإرهابية التي تقوم بها أوكرانيا في العمق الروسي ويصورونها في الوسائل الإعلام الغربية وكأنها انتصارات ساحقة على روسيا، وكل التقارير يعني التي تصدر داخل روسيا ومن خارج روسيا، نعم هي أضرار بالتأكيد. رئيس بوتين البارحة تحدث عن هذه النقطة في الاجتماع الموسع حول التنمية الاستراتيجية في روسيا، قال بالحرف الواحد نعم هناك أضرار هذه الضربات الأوكرانية ولكنها لا أهمية لها ولا قيمة، هي عبارة عن خدوش سيتعرض لها أي طرف عند دخوله في صراع ما. لذلك وتصوير هذا الموضوع واللعب على العامل النفسي، وبدأ يعني عندما ينظر المواطن الأمريكي أو المواطن الأوروبي إلى هذه الأدخنة تتصاعد من بعض المستودعات التابعة لشركة وايل بيريز، يعتقد بأن روسيا كلها تحترق ولا يعرف أن روسيا دولة شاسعة مترامية الأطراف واندلاع حريق في نقطة معينة منها هذا لا أهمية له ولا قيمة. يعني هنا النقطة يعني عامل الضغط النفسي واستخدام هذا العامل الضغط النفسي بشكل موجه للمجتمع الروسي أيضا، وكان المجتمع وكان المواطن الروسي يعيش في كوكب آخر ولا يرى هذا الأمر أيضا. لذلك أعتقد يعني أي مقترحات ستقترح ستكون نوع من المناورة بالتأكيد من أجل ربح الوقت، وهذا ما فعله في ألاسكا. الوزير لافروف قال بالحرف الواحد نحن ذهبنا إلى ألاسكا وكنا معتقدين أن هناك إمكانية تحقيق خرق ما، واستمعنا إلى وجهة النظر الأمريكية وتبين أن الموضوع يعني هو عبارة عن مناورة وأنه عملية تأجيل للصراع وأعطاء فرصة أكبر لأوكرانيا لكي بين قوسين لكي تحقق مكاسب معينة في هذه الحرب. لن تحقق أوكرانيا، قد تشكل بعض الضرر لروسيا ولكنها لن تحقق مكاسب على المستوى الاستراتيجي على الأقل، يعني وخاصة أن روسيا أيضا ترد الصاعين ليس صاعين بل 10 صاعات أيضا.
4: دكتور آصف، البرلمان الأوكراني رادا صوت لصالح تعيين يفغيني خمارة وزيرا للدفاع، هل يعكس برأيك صعود شخصية ذات خلفية استخباراتية من جهاز الأمن الأوكراني تحولا نهائيا لكييف نحو الاعتماد الأساليب الإرهابية والتخريبية في إدارة الحرب؟
5: نعم أستاذ محمد، هم يعني أفلسوا بكل ما تعنيه كلمة إفلاس من معنى، هذه الحقيقة وهذا هو الواقع. يعني لو كانت روسيا تريد أن تقوم بعمليات قصف عشوائي للمدن الأوكرانية لقامت بذلك، ولكن ليست هذه الغاية وليست هذه النية على الإطلاق. لذلك نحن نعلم هذا المعسكر خمارة، يعني هو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب خادم الشعب، هذا الحزب الذي ينتمي إليه زيلينسكي، وهذه الحفنة من الفاسدين حقيقة أستاذ محمد، هذا هو الواقع. يعني زيلينسكي يريد محاربة الفساد في أوكرانيا، في التوقيت يضع مجموعة من الأشخاص في مناصب معينة لمتابعة مسلسل الفساد هذا، ومن هنا نفهم أن من يقود هذه الحرب ومن يشجع عليها حقيقة هي منظومات فاسدة مرتبطة يعني بأوكرانيا وبالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد العمليات الإرهابية ستزداد في الفترة المقبلة للأسف الشديد، وهذا هو الواقع. ولكن أنا بنفس التوقيت أعتقد أن الاستخبارات الروسية تتابع كل كبيرة وصغيرة وتراقب كل عمليات اتصال بداخل روسيا وخارجها لمنع أي عمليات إرهابية. بودانف أيضا كان رئيس جهاز الاستخبارات في يوم من الأيام، هو المسؤول المباشر عن عمليات الاغتيال التي حصلت في روسيا. أيضا الشخصيات التي حتى شاركت في المحادثات التي جرت في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات العربية المتحدة وفي جنيف، كلها ذات خلفيات استخباراتية. من هنا نفهم أن نظام كييف بدأ يتقوقع على نفسه وبدأ يفقد القدرة والمرونة على مواجهة روسيا. روسيا متابعة في هذه المعركة ولن تنهيها إلا وفق الشروط التي تريدها. لا يوجد أي مبررات لعدم يعني للرضوخ للشروط أو الضغوط الغربية على الإطلاق. الاقتصاد الروسي يتقدم بخطى جيدة والواقع على الميدان جيد، وبالتالي يعني اللجوء إلى بعض العمليات الاستخباراتية داخل روسيا من أجل قلب هذه المعادلة وقلب هذه الصورة لن ينجح بأي شكل من الأشكال.
4: وما جدول الحديث عن إطفاء الشرعية على السلطة الأوكرانية عبر صناديق الاقتراع، طالما أن أي زعيم مستقبلي لكييف سيبقى مرتهنا بالكامل للتمويل والقرار الغربي؟
5: أستاذ محمد، يعني التصويت في كل دول العالم وكل من يفهم السياسة جيدا هو عبارة عن آلية للانتقاء، يعني اعتمدت هذه الآلية، ولكن هذا لا يغير من الواقع شيء. يعني كلمة سواء الانتخابات أو هي عبارة عن آلية، في النهاية في أي دولة هناك نخبة معينة، هذه النخبة قد تكون لها خلفيات سياسية، خلفيات عسكرية، اجتماعية، ثقافية، دينية إلى آخره، هي التي تقرر سياسة الدولة. هذه النخبة لا تتغير مع الزمن. يعني رجل الأعمال الذي عنده مليارات الدولارات على سبيل المثال في هذا اليوم، علينا أن لا نتوقع أن يصبح يعني مفلسا بعد 10 سنوات، بل سيبقى رجل أعمال وله صوته في المجتمع. لذلك محاولة إطفاء الشرعية على أي رجل سيتبوأ السلطة في كييف لا يغير يعني حقيقة من السياسة الأوكرانية شيء، وخاصة يعني وكأن هناك عملية غسل دماغ حقيقية جرت في أوكرانيا، وتم تسليم البلاد لهذه الإيديولوجيات إن صح التسمية. لذلك الموضوع هنا إطفاء الشرعية على أي شخصية في المستقبل يعني هي عملية مواربة بالأساس، كما فعلوا مع زيلينسكي. انتهت ولايته أساسا منذ عام 2024، وعقدوا عدة مؤتمرات يعني على مستوى القارة الأوروبية وعلى مستوى حتى الأحزاب الأوكرانية. هناك كان معترضون بالمناسبة يعني في هذه المؤتمرات التي عقدت في أوكرانيا وخارجها، كان هناك شخصيات من داخل البرلمان الأوكراني معترضة على استمرار زيلينسكي في الحكم، ولكن يبدو أن هناك أساليب أيضا لإقناع هؤلاء المعترضين عبر المال وعبر أو بالترغيب والترهيب، يعني هذا الأمر وارد. لذلك هذه الأساليب يعني قد تضفي نوع بين قوسين، نوع من الشرعية الظاهرية على أي رجل في أو على أي سلطة حاكمة في أوكرانيا، ولكنها لا تغير من الواقع شيء، بأن هذه السلطة لا تعكس رأي الشارع الأوكراني ولا مزاج الشارع الأوكراني.
4: في سياق الحرب الأوكرانية، سويسرا فرضت قيودا على نشر الأوكرانيين في سن التجنيد. دكتور أصف، هل هذه الخطوة برأيك التي اتخذتها برين هي اعتراف ضمني بنقص القوى العاملة في القوات المسلحة الأوكرانية واستعداد أوروبا لإعادة اللاجئين قسرا إلى الجبهة؟
5: أستاذ محمد، هذا الأمر بدأ منذ وليس الآن، بدأ منذ عام 2023 بالمناسبة. والولايات المتحدة الأمريكية نفسها يعني قدمت الكثير من المنح والمكافآت للعديد من وسائل الإعلام الأوروبية من أجل تشجيع الأوكرانيين على العودة إلى البلاد، يعني عن طريق بث البرامج وبث وكتابة المقالات بهدف أن الأوكراني عليه أن يرجع أن يعود إلى بلده ويدافع عن بلده. ولكن يعني الواقع هو الواقع، يعلمون جيدا أن من يدفع إلى الجبهة هو عبارة عن يعني عن كتل بشرية تتدفق على هذه الجبهات فقط من أجل القول للغرب بأن أوكرانيا تدافع عن نفسها وأنها قادرة على الصمود. ومن هنا نفهم شيء واحد، بأن من يدير هذه الحرب ومن يدفع بها الأمام لا يهمه لا حياة المواطن الأوكراني ولا مستقبله على الإطلاق. يعني حتى قائد الجيش الأوكراني السابق فاليري زالوجني اعترض يعني قدم الكثير من الاعتراضات على الخوض معركة أرتيومفسك باخمود، ولكن سيرسكي وافق على ذلك وبدأ يتحول الطريق إلى باخمود إلى طريق الموت كما وصفه الجميع. لذلك هنا نفهم يعني أولا القارة الأوروبية تعاني من أزمات اقتصادية متعددة، يعني الأوكراني الذي يعيش على المساعدات الأوروبية سيصبح عبئا على هذه القارة. يعني في بداية العملية العسكرية الخاصة كانوا يقولون هؤلاء ضيوفنا وهؤلاء شركائنا، وكنا على يقين مطلق أن هذه المعادلة ستنقلب بعد سنة أو سنتين وأن هؤلاء الأوكرانيين سيتحولون إلى طريق الابتزاز. يعني الاعتداءات الآن على سبيل المثال في بولندا أيضا على الأوكرانيين، هذا يدل دلالة قطعية على أن الشارع الأوروبي ضاق ذرعا

0: يقولون. ولكن الأوكراني أيضا ليس مواطن غبي يعلم، أعتقد أنه يتابع وسائل الإعلام ويعلم ما الذي يحصل في أوكرانيا، ويعلم أن السلطات التي تقود أوكرانيا هي سلطات فاسدة وتريد تستخدم المواطن الأوكراني كيعني مجرد مواد استهلاكية في هذه المعركة.
1: الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية ومدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع، شكرا جزيلا لحضرتك. وفي العراق، ومع استمرار تأخر إقرار الموازنة العامة لعام 2026، تتزايد الضغوط على الحكومة العراقية في ملف الإنفاق والرواتب والمشاريع والاستثمار، وسط مخاوف من انعكاسات مباشرة على النشاط الاقتصادي ودخل المواطنين. بينما تترقب مؤسسات الدولة حسم الإطار المالي للعام الحالي، يضع التأخير الحكومة أمام اختبار صعب للغاية في إدارة الإنفاق وتمويل المشاريع والحفاظ على الاستقرار المالي، في وقت تتصاعد فيه الضغوط المعيشية وتتسع معها حالة التذمر في الشارع العراقي. وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي صباح الزنكنة في حديث لسبوتنيك:
2: مؤكد عدم وجود ضابطة في هذا الصدد قد يفضي إلى انتشار الشائعات والدعايات فيما بين المواطنين، وقد يبدأ المواطنون إلى يعني العمل يعني إلى تكديس البضائع أو أي شيء مخافة من أن تكون هناك مشاكل، وهذه طبعا يعني مشاكل مالية أخرى، أو أن المواطن قد يبدأ في تلك اللحظة بمسك ما تبقى لديه من الأموال، فهذا سيؤثر على حركة السوق والسيولة في التداول فيما بين الأسواق، وبالتالي سيحصل نوع من الركود في الأسواق، وهذا سيضر التجار ويضر المستهلك وحتى يضر الوسطاء يعني في عملية البيع والشراء. وأعتقد بأنه السوق يعتمد على سيولة الحركة، وإذا ما حصل أي نوع من التخوفات لدى المواطنين من أن الرواتب ستتأخر أو أن يعني الميزانية ستتأخر أكثر من هذا، قد تفتح أبواب الشائعات وهي ما تضر بالسلم الأهلي. مؤكد أنه يعني تأخير قرار الموازنة ستفضي إلى هذه النتائج وتفضي إلى مشاكل كبيرة جدا، وخاصة أنه عمل المواطن متعلق بالموازنة التي هي تحول السيولة النقدية إلى السوق، وتكون هناك حركة في الأسواق وفي البضائع وفي عملية البيع والشراء، وحتى المواطن سوف يشعر بالأمان في تلك اللحظة.
1: بدوره قال المهتم بالشأن المحلي يوسف سلمان لسبوتنيك:
3: بداية لابد من التأكيد على أنه لا توجد رسميا موازنة للعام الحالي 2026، كما أكد مجلس النواب واللجنة النيابية وكذلك الجهات الحكومية في وزارة المالية وفي مجلس الوزراء. بالتالي هذا الأمر انعكس بالضبط تماما، وأثر على قضية الاقتصاد، قضية الاستثمارات، قضية حتى المشاريع الجديدة، هذه كلها تأثرت بعدم وجود موازنة لعام 2026. الحكومة ستلجأ وحسب الاتفاق مع مجلس النواب إلى بيانات مالية ستعرض على مجلس النواب وتتم المصادقة عليها بشكل تلقائي. طبعا هذا الموضوع يعني ترك تداعيات كثيرة، بالنتيجة هذه التداعيات ستكون حاضرة في عام 2027 الذي تروم الحكومة أن تضع موازنة برامج للحد من التأثيرات التي تسببت بعدم وجود موازنة 2026. يعني عدم وجود الموازنة أثر على المشاريع الاستثمارية، أثر على النفقات كلف التشغيلية، أثر على المضي بمشاريع جديدة، أثر حتى على أنه فرص جذب الشركات الأجنبية لبدء مشاريع جديدة في المحافظات، هذا كله انعكس بالضبط تماما على الاقتصاد الوطني، ولذلك احنا نشهد اليوم ركود في السوق المحلية، نشهد أيضا ارتفاع في سعر صرف الدولار، نشهد أيضا تأخر في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.
1: وإلى ليبيا، حيث أعاد استهداف خزانات الوقود في الزاوية غرب ليبيا المخاوف من حدوث أزمة في إمدادات البنزين والديزل في طرابلس والمنطقة الغربية من البلاد، وسط ازدحامات لافتة أمام محطات الوقود. في السياق، قال عضو لجنة الوقود في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء ميلود عطية: في حديث خاص لسبوتنيك.
4: بالنسبة لموضوع الوقود والازدحامات اللي حاصلة الآن، هذه نتيجتها الخوف فقط.

0: فقط ما الناس لما صار التفجير في مستودع الزاوية وشافوا في التداول الاجتماعي التواصل الاجتماعي والأخبار الناس خافت صار على الهلع حسابه أن الموضوع هذا بيأثر على طرابلس تزويدات طرابلس لكن هو بعكس ذلك هو هذا خزان في النهاية هو خزان هذا لا لي علاقة بالتزويدات فاللي حصل صار تدافع على المحطات من نفس الليلة أنا أتبع في الأمور هذه من أول ما صار تفجير نشهد بالله أنا بعد حوالي نص ساعة ولكن بيبلغوا فيه الطوابير بتزداد في المحطات بدون أي سبب وبدون أي داعي فهذا اللي صار من اليومين هضماي زي ما حكيت لكم مش مشكلة خزان هلع الناس وخوف الناس حسبوا كذا لكن راهو الوقود احنا نوزعه فيه طبيعي الكميات قاعدة تتوزع طبيعية زي قبل زي تالي ما نقص منها شيء البواخر موجودات باخرة تمت وطلعت وخشت اللي بعدها مباشرة احنا عندنا حتى في مستودع طرابلس نزودوا به قريب حوالي مخزون يعني في الخزانات حوالي في الجو 30 مليون تقريبا حاجة زيكي اللي قاعد عندنا في مستودع طرابلس الباخرة تزود موجودة كميات إضافية موجودة اضطرنا يشغلوا المحطات 24 ساعة عندنا تو 14 محطة قاعدين يشتغلوا 24 ساعة ما وقفوش نهائيا نبهوا الناس انهم يتباعدوا على الإشاعات هذه وما فيش داعي منها يعني الحق البنزين متوفر ديزل حتى هو نوع الماء يعني ديزل ماشي احنا عندنا مشكله كهرباء تاخذ فيه عندنا المخابز حتى هم صارت فيهم ازمه والان حليناها المشكله من اليومين اللي فاتوا الضماي وزعوا المخابز زدنا في الكميه اللي نسحبوا فيها يسحبوا فيها من البريقه كانت حدود ال 100,000 يومي خلنا ال 130,000 يومي يمر على البلديات كلهم بالكامل سواء المنطقة الغربية المنطقة الجبلية الوسطى وغيرها وغيرها طرابلس وضواحيها المدن المجاورة لها أزمت شوية في بعض حتى المخابز قفلوا لكن الحمد لله تو الأمور ممتازة جدا جدا
1: من جانبه قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو لسبوتنيك
2: طبعا شركة الزاوية لتخزين النفط كانت قد أنشئت سنة 1974 وكانت مستهدفة أن هي تغطي المنطقة الغربية بالكامل ولكن طبعا مع زيادة حاجة البنزين وزيادة عدد السكان وزيادة عدد السيارات فأصبحت يعني شركة الزاوية أو مصفات الزاوية لا تستطيع أن تغطي الانتاج الكافي لاستهلاك المنطقة الغربية من الوقود سواء الوقود الثقيل أو البنزين أو المازوت اللي هو فالحقيقة يعني عملية التدمير هذه هذا طبعا عمل جبان وعمل غير مقبول في تدمير خزان من خزانات الزاوية وطبعا المنطقة الغربية تعتمد إلى حد معين على هذا الخزان على خزانات مصفات الزاوية وأي تدمير لأي خزان طبعا يعتبر خسارة الاقتصاد الليبي وتعطيل يعني تقديم الخدمة فيما يتعلق بتقديم الوقود للناس أما يعني هلع الناس في حالة توقف أحد خزانات الزاوية أو أحد خزانات طرابلس هذا طبعا ناتج على اللي هو عدم الوعي الناس تعتقد أن حتى التأخير في وصول السفينة الحاملة للوقود في البحر حتهلع حيكون عملية هلع ولما يكون في نقص في البنزين فسوف تتوجه إلى محطات لعمل طوابير يعني حتى في حالة وجود يعني أحوال جوية غير مناسبة في البحر فيؤدي إلى تعطيل دخول السفينة المحملة بالوقود ولهذا تهرول الناس بشكل جماعي إلى المحطات في حالة نقص الوقود لأي سبب أيضا عندما يقوم السائقين شاحنات الوقود بالأضراب وبنقل الوقود إلى المحطات الناس يعني تهرول إلى المحطات بسرعة أي اشتباك مسلح الناس تتوجه بسرعة إلى المحطات فما بالك بعملية تدمير لخزان كان يحمل فيه أكثر من 3 مليون برميل وبالتالي برميل من طبعا أو أكثر من 3 مليون لتر قصدي وبالتالي هذا طبعا الموضوع يحتاج إلى وعي يعني أن الناس فعلا في حال التضايق وأن الناس عندها مكافيها من قطاع الكهرباء الذي يستمر لأكثر من 10 ساعات فمش ناقصها هموم أخرى اللي هو انعدام الوقود وبالتالي يعني حتى عملية التفجير سواء المنطقة الغربية تعتمد بشكل كلي على الزاوية أو لا تعتمد تعتمد بشكل جزئي على مصلات الزاوية، فهذا طبعا عملية تدميرة أو إدخالها إلى المنطقة الحربية هذا عبث، وهذه جريمة في حق الاقتصاد الليبي وجريمة في حق تقديم الخدمة للليبيين. فأعتقد أن عملية الدفاع على هذه المصلات يجب أن تكون أو كل المصافي يعني من خلال حرس المنشآت النفطية يجب أن يتسلحون، وحتى بشبكة من الدفاع الجوي. يعني الحقيقة أصبحت انتهاكات واعتداءات حتى بالطيران المسير على بعض المواقع الحيوية والحساسة اللي تخدم الشعب الليبي، وهذا طبعا أمر غير مقبول. لابد أن الدولة وحرس المنشآت النفطية وزارة الدفاع رئاسة الأركان أنها تفكر كيف وضع خطة شاملة لحماية الأماكن الحيوية والأهداف يعني التي تشكل يعني عصب حياة في ليبيا، أن تقوم بحمايتها جويا وبريا.
1: نتابع معكم مستمعين الكرام ملفات حلقة هذا اليوم من حصاد الأسبوع، والتي أرافقكم فيها أنا محمد جمعة. في الشرق الأوسط كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تصاعد غير مسبوق للإحباط والغضب داخل أروقة صنع القرار في دول الخليج تجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية عجزها عن إنهاء حرب إيران. نقلت وسائل الإعلام عن مصادر خليجية ودبلوماسية بأن السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين باتت موحدة في استيائها من السياسة الأمريكية. عبر مسؤول خليجي بارز عن هذا السخط بقوله: ترامب هو من أشعل فتيل هذه الحرب ونحن من ندفع الثمن، مشيرا إلى أن الغضب اتجاه واشنطن بلغ ذروته منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران في فبراير شباط الماضي. بهذا الصدد قال الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل:
3: الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها حلفاء في العالم، ودول العالم العربي والشرق الأوسط والعالم الإسلامي ودول الخليج العربي ليست استثناء من هذه القاعدة. سكوت ريتر ضابط استخباراتي أمريكي سابق، وكل المحللين الأمريكيين بصوت واحد بإجماع واحد يقولون، وبالتحديد سكوت ريتر في كل محاضراته الأخيرة يقول، إن الولايات المتحدة الأمريكية لها دول خاضعة subject nations وليس لها حلفاء حتى إسرائيل. وسأوضح لك لماذا حتى إسرائيل، رغم أن 90% تقريبا من الأسلحة التي تقتل بها إسرائيل الفلسطينيين في غزة وفي الضفة وفي القدس، وتقوي ظهر إتمار بن كفير في اقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، وتقتل الأبرياء في لبنان وفي سوريا وفي إيران، وخاصة مدرسة منتاب التي قتل فيها الأمريكيون أكثر من 250 طفلة صغيرة أمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها حلفاء على مستوى العالم، لديها دول خاضعة subject nations منذ 1492 عندما صعقت أهل البلاد الأصليين Native Americans، سموهم في البداية الهنود الحمر Red Indians، ولكن جاء البطل الأوروبي الذي مثله مثل ترامب ومثل بايدن ورد إليهم الاعتبار، اللي هو تالكيت بارسنز ذا أمريكان سوسيولوجيست، عالم الاجتماع الأمريكي الأشهر يرحمه الله، قال هؤلاء ليسوا ريد انديانز، هؤلاء ليسوا هنودا حمرا، هؤلاء هم ذا نيتيف امريكانز الاوريجينال الامريكيون الاصليون. منذ ذلك التاريخ والولايات المتحده الامريكيه لديها دول سبجكت نيشنز، دول خاضعه. نحن راينا في الخليج العربي في اثناء الحرب، في اثناء الحرب الماضيه 2025 في شهر 6، وفي هذه الحرب حرب الأربعين يوما والتي ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، رأينا وسمعنا تصريحات من المملكة العربية السعودية. أنا شخصيا فوجئت وصعقت عندما سمعتها، يعني لأول مرة وبشكل غير مسبوق على مدى 80 سنة من العلاقات الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والعسكرية بين السعودية، وهي السعودية طبعا قائدة الخليج العربي، وإلى حد كبير هي قائدة العالم العربي وقائدة العالم الإسلامي. سمعنا فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يفجر قنبلة مدوية، أنا في رأيي هي المعادل الموضوعي للقنبلة النووية. هو قال على مدى 36 سنة كنا نظن أن القواعد الأمريكية تحمينا، فإذا بنا نكتشف أن نحن الذين نحمي هذه القواعد الأمريكية. هذه نقطة. النقطة الثانية، السعودية استاءت من الولايات المتحدة الأمريكية بين قوسين كحليف، طبعا هي مش كحليف، هي subject nation كما يقول سكوت ريتر، في 2019 خلال الرئاسة الأولى، الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما طربت الميليشيا الإيرانية من العراق، إحدى الميليشيات الإيرانية من العراق، لبقيق وخريص، شاءت أرامكو، هاتان المدينتان تضمان منشآت أرامكو، ونزل إنتاج النفط وإنتاج الغاز إلى أقل من 50%. لم نسمع دونالد ترامب ينبس ببنت شفة، ولا حتى وجه انتقادا إلى الميليشيا الإيرانية التي ضربت السعودية من العراق. فتساءل السعوديون، قالوا أي حليف هذا يتظاهر ويقول للعالم أن المملكة العربية السعودية حليف لنا؟ أي حليف هذا الذي حتى دعك عن أنه لم يرد ولم يطلب حتى من السعودية أن ترد، ولكنه حتى لم ينتقد الميليشيا الإيرانية التي ضربت بقيق وخريص وأنزلت أن إنتاج النفط والغاز إلى أقل من 50%. فبدأ تراكم، إذا صح التعبير، بدأ تراكم من المشاعر السلبية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بين قوسين كحليف استراتيجي وكحليف قديم، وقواعدها في الخليج العربي. فالسعودية قادت هذا الترند، إذا صح التعبير، هذا الترند الجديد الآن في منطقة الخليج. وبدأت دول الخليج الأخرى كلها تقول تعالوا لحظة، لماذا عندما كانت إيران تطلق صواريخها وطائراتها المسيرة على إسرائيل كان الأمريكيون يعترضونها من البحر، يعترضون بعض السفن، بعض الطائرات المسيرة وبعض الصواريخ البالستية. طيب ماذا عننا نحن؟ طيب عندما بدأت إيران تضرب البنى the civil infrastructure، البنى التحتية للخليج العربي، حتى مخازن المياه، ما علاقة مخازن المياه بالقواعد الأمريكية؟ لم تنتقد أمريكا الإيرانيين لضربهم الخليج هذه المرة كذلك، دعك عن أنها لم ترد ولم تعترض الطائرات الإيرانية المسيرة ولا الصواريخ البالستية المسيرة. إذن بدأ الخليجيون يتساءلون، ما هذا الذي يحدث؟ إذن هذا يعني أن الأمريكيين يريدون دول الخليج أن يدخلوا في مواجهة مباشرة ضد إيران. هذا هو أحد أهداف الولايات المتحدة الأمريكية من عدم الرد. ولكن السعوديين كانوا أذكياء في 2019، حتى ولو لم ينتقد دونالد ترامب ضربات الميليشيات الإيرانية من العراق، قالوا لا، أمريكا لم ترد ولم تنتقد لأنها تريدنا أن نضرب إيران أو أن نضرب الميليشيات، وبذلك سنستنزف وندخل في حرب مباشرة، في حرب مباشرة ضد إيران. أنا يا دكتور عماد لا أحب أن أتحدث عن استنتاجاتي الشخصية، أنا أستشهد بشخص مثل سكوت ريتر، مثل جون مرشيمر. هل تعلم ماذا قال جون مرشيمر في كتابه The US Foreign Policy in the Middle East and the Israeli Lobby، هو مع زميلي ستيفن وولف؟ قال إن الإيباك واللوب الإسرائيلي دولة داخل دولة. أنا أرد على نفسي عندما أقول، سأوضح لك لماذا قال سكوت ريتر حتى إسرائيل ليست حليفا لأمريكا، وإنما هي أي subject nation، حال الآخرين، حالها حال الآخرين. يقول أداء، يقول من جون مرشيمر وستيفن وولت، لأن الإيباك واللوبي الإسرائيلي دولة داخل دولة في الولايات المتحدة وما يتدخل. هذا ليس كلامي. جون مرشيمر ليس أفرو أمريكان وليس آسيويا، هو أوروبي، أسلافه من الغزاة الأوروبيين الذين غزوا العالم الجديد، غزوا الولايات المتحدة، مثله مثل ترامب ومثله مثل جو بايدن ومثله مثل جورج بوش. قال لأن الإيباك واللوبي الإسرائيلي، هذا كلامه موجود في الكتاب، يتدخلان في صنع القرار في البيت الأبيض، في الستيت ديبارتمنت وزارة الخارجية، وفي البنتاغون وزارة الحرب التي سموها مؤخرا في وزارة الحرب الأمريكية. ولذلك يقول هما يقولان في كتابهم المشترك إن الرؤساء الأمريكيين، لم يقول الرؤساء، الإدارات الأمريكية السابقة والحالية والتي ستأتي بعد، إلا إذا ضعف الإيباك واللوب الإسرائيلي نتيجة الاستياء الشعبي الأمريكي ضدهما وظهور 60 مليون شاب أمريكي قالوا لترامب دعنا ننأى بأنفسنا عن الإيباك واللوبي الإسرائيلي. ولذلك ترامب رغم أنه فعل لإسرائيل ما لم يفعله أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وفي تاريخ العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، قال على مضض شديد. طبعا هو عمل لهم أشياء كثيرة، نقل لهم السفارة الأمريكية كما يريدون كما أرادوا من تل أبيب القدس، شرعنا الجولان وضمها إلى إسرائيل، شرعنا حتى المغتصبات وبناء المغتصبات بين قوسين المستوطنات، مع أن القانون الدولي يجرمها، وهو بذلك ألغى شيء اسمه القانون الدولي. ومع ذلك أجبر أمام 60 مليون شاب أمريكي، وشكرا لطوفان الأقصى، وشكرا لغزة، رغم الشهداء 80,000 شهيد فلسطيني جلوه من النساء والأطفال. أجبر دونالد ترامب أن يقول على مضض شديد، صرح، وأنا رأيته كيف، أنا رجل يعني بالإضافة للتخصصات السياسية والإعلامية، أنا رجل يعني لدي تخصص طبي اسمه سايكوسوماتيك، كنت أدرس وجهه، على مضض شديد وعلى استحياء شديد وخايف رصاصة تأتيه من الخلف، هكذا صورته أنا. قال إن الإيباك واللوبي الإسرائيلي يتدخلان في أعمال الكونغرس، صور، قال يتدخلان في أعمال الكونغرس. فالإيباك واللوبي الإسرائيلي هما سبب أن الولايات المتحدة تعطي إسرائيل كل شيء وتدعمها في مجلس الأمن وتستعمل الفيديو ضد أي قرار يدين إسرائيل وتعطيها تقريبا 90% من الأسلحة، لأن 10% تأتي من فرنسا وبريطانيا.
1: أفادت وسائل إعلام غربية بأن وزارة الدفاع الأمريكية تجري تقييما لانتشار قواتها في الشرق الأوسط مع التركيز على إمكانية سحب جزء من القوات من منطقة الخليج، حيث تعرضت قواعد أمريكية رئيسية لأضرار كبيرة جراء الهجمات الإيرانية. تأتي هذه المناقشات وسط جدل داخل الإدارة الأمريكية بشأن مستقبل الالتزامات العسكرية في الشرق الأوسط، في وقت تشير تقديرات البنتاغون إلى أن تكلفة الحرب قد تصل إلى نحو 37.5 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر أيلول المقبل، دون احتساب تكلفة إعادة بناء القواعد المتضررة. حول هذا الموضوع قال الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية الأستاذ مصطفى كمال دوماني:
4: الانسحاب الأمريكي نتيجة الكلفة المرتفعة التي تدفعها الآن ونتيجة السياسات المتراكمة مع مختلف الأطراف في الساحة الدولية على منطقة الخليج، شهدت تباينات على مستوى الأطلسي، وهذا من شأنه رفع التكلفة ومن شأنه أيضا تراجع الولايات الأمريكية، لا تقوم سياستها العالمية إلا استنادا على حلفائها في الكتلة الغربية. أما بخصوص على الخليج، شهدنا في الآونة الأخيرة بخصوص النظام الأمريكي وبعض الدول الخليجية التوجه لضمان الأمن الإقليمي على التحالف مع تركيا، تحالف مكة، وتحالف مع باكستان، وأيضا توجه الإمارات التحالف مع الهند، غير أن هناك إشكاليات ومنطقات عديدة الخليجي هناك اختلاف في الرؤى، تختلف رؤية عمان للأمن عن رؤية المملكة العربية السعودية وأيضا قطر. من ناحية التحالف مع تركيا كان هناك تواجد لتركيا في قطر ولم يمنع هذا التواجد العسكري عدوان الإسرائيلي على قطر ولم يمنع الهجمات الإيرانية على قطر. كل هذه المعضلات تجعل الوضع الأمني الخليجي أمام غضبية وأمام مشهد على كافة السيناريوهات.
1: وفي إيران أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لا شيء يبرر الهجوم المتهور على مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، محذرا من عمليات التضليل التي تهدف إلى زرع الفتنة. ويأتي ذلك بعد هجوم بطائرات مسيرة استهدف مكتب برزاني ومقر إقامة مدير وكالة الأمن باراستن في قضاء برمام بمحافظة أربيل. حول هذا الموضوع قال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء في المقاومة العراقية الشيخ كاظم الفرطوسي:
5: ابتداء نحن حذرنا مرارا وكرارا أن الكيان الصهيوني حصل على أسلحة وسيستهدف أهدافا في المنطقة من أجل خلط الأوراق، وهذه المعلومات أيضا وصلت إلى أجهزة مخابرات وأجهزة أمنية في العراق. وأعتقد أن هناك عمليات نفذت بهذه الطريقة كضرب جهاز المخابرات العراقي وبعض الدول المجاورة. أما فيما يتعلق باستهداف كردستان، ولا أعتقد أن الموضوع هو مجزوما فيه أنه هناك استهداف من قبل الجمهورية الإسلامية لمقر رئيس إقليم كردستان، بل هناك بعض المعلومات تتحدث عن أطراف داخلية في كردستان وأطراف خارجية. بالتأكيد لا أعتقد أن هناك هدف استراتيجي للجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة من استهداف السيد مشعل البرزاني بهذه الطريقة، فلذلك نحن نشكك بكل هذه الروايات التي تطرح.
1: وفي فلسطين أظهر تقرير لمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن أكثر من نصف ضحايا العمل بهذا القطاع في العالم سقطوا في غزة العام الماضي. أوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن أوتشا أنه من بين إجمالي 350 عاملا إنسانيا قتلوا في مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي، لقي 186 منهم حتفهم في قطاع غزة وحده. تشير هذه المعطيات إلى أن القطاع استحوذ على ما يزيد عن 53% من إجمالي الوفيات المسجلة بين صفوف العاملين في المجال الإنساني عالميا، مما يجعله البؤرة الأكثر خطورة على حياة مقدمي المساعدات في الوقت الراهن. وهو ما قال عنه الباحث القانوني والناشط الحقوقي المختص في القانون الدولي الأستاذ طاهر المصري:
6: على جميع الأحوال سننظر إلى الموضوع من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني. يجب القول بأن ما يتعرض له قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى غاية الآن هو حرب عدوانية وحرب إبادة جماعية لا تزال مستمرة لغاية الآن. القانون الدولي الإنساني لا يملك قاعدة تقول أن ارتفاع عدد الضحايا في منطقة معينة يشكل بحد ذاته جريمة، لكنه يتيح لنا قراءة الرقم باعتباره مؤشر مهم على نمط الصراع وطبيعته. إذا كانت يعني أكثر من نصف وفيات العاملين الإنسانيين في العالم تتركز في رقعة جغرافية صغيرة كقطاع غزة، فهذا لا يفسر فقط بكثافة العمليات العسكرية، فهناك عدة عوامل قانونية وعملية متداخلة، منها كثافة العمليات العسكرية داخل بيئة شديدة الاكتظاظ. يعني العاملين الإنسانيين يعملون تحديدا حيث يوجد المدنيين الأكثر تعرضا للخطر، وبالتالي عندما تتحول مناطق واسعة إلى ساحة عمليات عسكرية يصبح العامل الإنساني موجودا في قلب الخطر. العامل الثاني، حماية العامل الإنساني أو العاملين الإنسانيين ليست مجرد الامتناع عن إطلاق النار عليهم. قانون عرفي يجب احترامه وحمايته، ويقر كذلك بحرية حركة العاملين الإنسانيين المصرح لهم عندما تكون حركتهم ضرورية لأداء وظائفهم، ولا يجوز تقييدها إلا لضرورة عسكرية قاهرة وبصورة مؤقتة. كذلك وفي ذات السياق عندما تتكرر إصابات أو وفيات العاملين الإنسانيين وتستهدف مركباتهم أو مقراتهم أو مستشفياتهم أو فرق الإغاثة التابعة لهم، فأن التحرير القانوني ينتقل من حادثة منفردة إلى سؤال مختلف: هل نحن أمام نمط من هذا السلوك؟ وهذه نقطة مهمة جدا في القانون الجنائي الدولي. الرقم وحده لا يثبت الجريمة، لكنه قد يصبح قرينة على وجود نمط تستحقه جهات التحقيق الجنائي بالتدقيق في كل حادثة على حدة. وبالتالي الشيء الأساسي في هذا الموضوع أن هذا السلوك تحول من حوادث فردية إلى نمط وإصرار على إحداث ضرر بكل ما يتعلق بالعمل الإنساني.
1: وفي الملف السوري، أفاد مركز سجل بأن 46 أسيرا سوريا معتقلون في السجون الإسرائيلية. وفق أحدث بيانات الرصد التي جمعها المركز، أوضح أن أقدم حالات الاعتقال التي لا تزال قيد المتابعة تعود إلى أواخر عام 2024، فيما استمرت عمليات الاعتقال حتى أغسطس آب الحالي. بحسب المعلومات التي جمعها المركز، يوجد المحتجزون السوريون في معسكر سدية مان وسجن نفحة في صحراء النقب وسجن عوفر قرب رام الله. قال المركز إن أسباب الاحتجاز التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية في بعض الحالات قد تضمنت اتهامات مرتبطة بحيازة أو الاتجار بالأسلحة. بهذا الشأن قال الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية الدكتور قتيبة قاسم العرب:
7: بالنسبة لخط التماس بين الأمن القومي وحماية حقوق المحتجزين، يعني من منظور قانوني واستراتيجي بحت، خط التماس الفاصل يحدده مبدئان أساسيان في القانون الدولي الإنساني: الضرورة العسكرية وتناسب التدابير. يحق لأي دولة اتخاذ تدابير استثنائية لحماية أمنها القومي، ولكن شريطة أن تتحول هذه التدابير إلى أطلاق يد مطلق خارج نطاق القانون. يعني الانزلاق يحدث تماما عندما تتجاوز الدولة مرحلة الاحتجاز المؤقت لدرء خطر داهم إلى فرض منظومة عقابية مطلقة وممنهجة تتجرد فيها الإنسانية عن الضوابط القانونية. يعني عندما تصبح مراكز الاحتجاز والاعتقال مصممة بمعزل عن الرقابة القضائية وبشروط قاسية، فإننا لا نكون أمام إجراءات أمن قومي مشروعة، بل أمام انتهاك صارف للحق في الحياة والسلامة البدنية المكفولة بموجب اتفاقيات جنيف. وحدد لك أنا المواد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة السادسة الفقرة واحد: الحق في الحياة حق الملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفيا. كذلك يستخدم لإثبات أن الظروف الاحتجاز القاسية والإهمال الطبي المتعمد في مراكز مثل تيمان وغيرها تمثل تهديدا مباشر وممنهجا للحق في الحياة، وهو حق من آمر من قواعد القانون الدولي لا يجوز انتقاص منه حتى في حالات الطوارئ الاستثنائية. كذلك إذا عدنا إلى اتفاقية جنيف الرابعة بمعاملة المدنيين وقت الحرب 1949، المادة 147 انتهاكات جسيمة بين قوسين تعتبر جسيمة، لأن الأفعال التي إذا اقترفت ضد الأشخاص ملزمين بالحماية أو مميزين بالحماية كالقتل، التعذيب، معاملة لا إنسانية، كل ذلك أو إجراء تجارب بيولوجية أو تعمد إحداث ألم، كل هذا يعتبر انتهاك للمادة 147. وبالتالي كذلك إذا ذهبنا إلى اتفاقية مناطق التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبات القاسية اللا إنسانية والمهينة عام 1984، أيضا المادة 2 والمادة 16 تفرض التزامات قطعية على الدول الأطراف بمنع أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية، وتؤكد أنه لا توجد هناك ظروف استثنائية سواء كانت حالة حرب أم تهديد حرب أو عدم استقرار سياسي داخلي يبرر هذا التعذيب. وكذلك مجموعة القواعد يعني معروفة لمعاملة السجناء مثل قواعد نيلسون مانديلا المعتمدة في الأمم المتحدة، القاعدة واحدة تعامل جميع السجناء باحترام وكرامتهم المتأصلة كبشر، وكذلك هذا السقوط معياري وأخلاقي في مراكز الاحتجاز التي تتجاهل الإنسانية للأسف يعني المعتمدة دولي.
1: ونبقى في الملف السوري، حيث أعلن برنامج الأغذية العالمي أن مساعدات اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في الأردن لا تزال معلقة منذ أبريل 2026، وذلك بسبب نقص حاد في التمويل. كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة أن احتياجاته التمويلية في الأردن للأشهر الستة المقبلة من أغسطس 2026 وحتى يناير 2027 تبلغ أكثر من 28 مليون دولار أمريكي، في وقت يواصل فيه تقديم المساعدات الغذائية ودعم برامج الحماية الاجتماعية وسبل كسب العيش للاجئين والفئات الأكثر ضعفا. للتعليق على هذا الموضوع قال أستاذ القانون الدولي والخبير السابق في المنظمات الدولية الدكتور حسن جوني:
8: يعني بداية لابد من تحديد نقطة أساسية، وهي ما هو الوضع اللاجئين السوريين في الأردن، وضعهم القانوني. وطبعا موضوع اللاجئين يعالج بعدة يعني زوايا، أهمها طبعا هي موضوع إنساني قبل كل شيء، وسياسي وقانوني وحتى استراتيجي متعلق أيضا بالسياسة في المنطقة بأكملها. فيما يتعلق أهم شيء النقطة القانونية الملزمة للأردن، ما هي القواعد التي تلزم الأردن بالقيام بواجبه، وما هي القواعد التي تلزم المنظمة الأمم المتحدة للاجئين. هذه نقطة مهمة جدا، يعني أريد أن أوضح بأن الأردن غير منضم إلى مفوضية اللاجئين أو معاهدة المتعلق باللاجئين عام 51 أو حتى البروتوكولات عام 67. المهم الأردن مثل لبنان يعني وكثير من الدول العربية لم تنضم إلى اتفاقية 51، هذه نقطة مهمة جدا التي يعني تحمي اللاجئين بشكل عام. وهذا لا يعني بأن ليس هناك حماية قانونية للاجئين السوريين في الأردن أو في لبنان أو بعض الدول العربية، لأن هناك اتفاق تم بين الأردن ومفوضية اللاجئين يحدد ويعطي بعض الصلاحيات ويحدد الحماية التي تقدمها مفوضية اللاجئين في الأردن أو في لبنان. أيضا نتحدث خاصة في لبنان فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، عندما فيما يتعلق بالأردن هناك اتفاق واصل حاصل مع الاتفاق مع المفوضية اللاجئين. فإذا المفوضية ملزمة بتطبيق الاتفاق وتقديم ما يسمى المساعدة، وأيضا ليس فقط المساعدة إنما أيضا الحماية. الحماية هذه الحماية فقط للاجئين السوريين وليس الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين لهم استثناء في معاهدة 51 دون الدخول في التفاصيل في فقرة. طبعا هي الفقرة لم تسمي الفلسطينيين بالحرب، ولكن قالت من عنده اتفاقية سابقة وكان المقصود الإنارة. المهم اليوم المفوضية ملزمة حسب الاتفاق مع الأردن، اتفاقية التي حصلت هي بحماية هؤلاء، يعني الحماية والمساعدة ليس فقط المساعدة. هذا الشيء لم يحصل. أعتقد أنا حسب بنود الاتفاق هو فقط المتعلق بالمساعدة وليس الحماية، موضوع مختلف تماما.
1: ونبقى في سوريا ولكن من بوابتها السياحية، حيث تشهد العاصمة السورية دمشق إقبالا متزايدا على زيارة المناطق السياحية والأثرية في ظل انتعاش حركة السياحة وعودة السوريين المغتربين وسياح الأجانب إلى البلاد، بالتزامن مع تحسن نسبي في الخدمات والهدوء بتلك المناطق، وسط دعوات إلى مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز الاهتمام بالمواقع التاريخية. حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف:
9: حقيقة هذا التحول هي أحد المفاعيل والمؤشرات على نوع من الاستقرار الاقتصادي في سوريا، نوع من الاستقرار، تزايد الاستقرار الأمني، تزايد الاستقرار خلينا نسميه المجتمعي في سوريا. الأمر هذا عم بيؤدي للإقبال المتزايد على زيارة المناطق الأثرية، باعتبار أنه صارت كلياتها مناطق آمنة ومستعدة لاستقبال السياح ومستعدة لاستقبال سواء السياح الأجانب أو السياح السوريين اللي عم نحكي فيهم من المغتربين. فوضع طبيعي أنا برأيي الشخصي، وهو لمزيد دائما يعني في تقدم بهالموضوع هذا.
1: وفي ملفاتنا الأخرى، صرح الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي طلعت بيك مساديكوف بأن عسكرة أوروبا والخطاب العدائي الموجه ضد الدول الأعضاء في المنظمة أمر بالغ الخطورة نظرا لترسانات هذه الدول العسكرية الضخمة، وخاصة في ظل انعدام الثقة المتبادل. حول هذا الموضوع قال أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الدولي والروسي الدكتور سعيد طانيوس:
10: يعني في الواقع حلف الناتو وبتشجيع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى رأسه على رأس الدول الأوروبية المنتمية لهذا الحلف، بدأت منذ أكثر من عام يعني بزيادة موازناتها العسكرية وبهدف رفعها إلى 5% من الناتج القومي. وهون تتزايد أهمية التصدي لهذه التهديدات العسكرية الناشئة سواء في مجال الأمن أو في مجال حتى الأمن البيولوجي، لأن هذه اليوم الحروب أصبحت حروب هجينة سواء الأمن البيولوجي أو الأمن السيبراني أو الأمن العسكري. طبعا منظمة الأمن معاهدة الأمن الجماعي في ضوء تزايد النشاط العسكري في هذا المجال من قبل عدد من الدول الأوروبية لا سيما تلك المنتمية إلى حلف الناتو، وفي ظل الظروف التي أصبح فيها تطوير أسلحة استجابة منسقة عليها تعزيز القدرات الوطنية والجماعية والرصد والاستجابة لهذه التهديدات، لأن هذا أمر لا غنى عنه وهي قادرة على ذلك، لأن طبعا الدول الأوروبية تعاني من شح ونقص في عدد كبير من الذخائر وحتى من الأسلحة، لأن هذه الذخائر والأسلحة طبق أن وردتها إلى أوكرانيا من أجل مقاتلة روسيا. لذلك يعني هذه المنظمة، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تمتلك كل القدرة على أن تكون ندا قويا لهذه الدول الأوروبية ودول الأطلسية التي تتسلح في مواجهتنا.
1: وإلى أفريقيا وأزمة السكان، هل يمكن أن يكون عدد سكانها قليلا جدا؟ قد تبدو الفكرة في حد ذاتها مستحيلة. بهذا الصدد تحدثت لسبوتنيك أستاذة الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة الدكتورة هبة البشبيشي.
11: الحقيقة حضرتك لمست المشكلة بشكل مباشر، وهي بتشمل الشقين الحقيقة، سوء توزيع ويعني ومشكلة في وجود انفجار سكاني، ده حقيقي، لكن بالأساس هو عدم استخدام للموارد الإفريقية بصورة يعني مفيدة أو بصورة مثمرة. الحقيقة إفريقيا مليئة بالموارد ومليئة بكثير من الخيرات، ولكن إدارة الموارد الحقيقة في إفريقيا عندها إشكالية كبيرة، إن حتى المورد البشري كمورد طبيعي ومورد كبير جدا ونسبة مرتفعة في نسبة الشباب وعدد سكان الشباب، ولكن الحقيقة لا يتم استثمار هذا المورد بأي صورة من الصور الطبيعية المفروض متعارف عليها، إن في مسألة نمو سكان كبير، عدد كبير من السكان، نسبة شباب مرتفعة مع موارد كتير إفريقية. ولكن خلينا نحط إيدينا على الأزمة مباشرة، إن أنا عندي أزمة في إدارة الموارد في إفريقيا. الحقيقة المسألة مسألة إدارة بالأساس، إن أنا أدير هذا العدد الهائل من السكان. فعلا إحنا في انفجار سكاني زي ما حضرتك أشرت، تكدس سكاني في مناطق بعينها، مساحات كبيرة من الصحراء في إفريقيا، ودي مسألة طبيعية إن إفريقيا فيها مساحات هائلة وفيها الصحراء الكبرى وهي مهجورة الحقيقة غير مأهولة بالسكان، وبالتالي الطبيعة في إفريقيا هي من يملي شروطها الحقيقة، بالإضافة إلى الإدارة السيئة لهذا المورد البشري تحديدا. وزي ما أشرت حضرتك إن ممكن يكون في الفترة القادمة كبيرة من السكان إلى أوروبا أو بعض يعني قارات العالم من القارة الأمريكية، ممكن يكون في هجرة. طبعا شفنا الإجراءات اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لمنع الهجرة بشكل ما يعني، ولكن ما أعتقدش إن هيكون في تسلل أكيد وفي هجرة غير شرعية، ده أمر وارد أكيد. لكن إدارة الموارد في إفريقيا يستلزم سياسات وحكومات تسعى لتنمية الشعوب واستخدام الموارد الإفريقية الاستخدام الأمثل. مش ممكن تكون قارة هي الأغنى في الموارد وهي الأغنى في المواد الطبيعية والأغنى في المعادن النفيسة وتكون الإدارة والحكم فيها سيء إلى هذه الدرجة اللي بيؤدي إلى هجرة السكان هجرات جماعية زي ما أشرت حضرتك.
1: إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
12: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
13: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
12: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
13: نكشف ما يخفيه الآخرون.
14: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
15: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. استمراراً لسياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة التي تتبعها حكومة نتنياهو، بلغ حجم الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في الضفة الغربية خلال 3 سنوات الماضية نحو 25,000 دونم. إضافة لذلك، أصدرت السلطات الإسرائيلية مؤخراً قراراً عسكرياً يقضي بمصادرة 1,152 دوناً من الأراضي الفلسطينية في شمال الضفة الغربية بذريعة أنها أراضي دولة. هذه الإجراءات اعتبرتها السلطة الفلسطينية ضماً فعلياً لأراضي الضفة الغربية، كونها تحد فعلاً من التوسع العمراني الفلسطيني وتعزز سيطرة إسرائيل على مناطق واسعة من الضفة الغربية. يأتي ذلك في حين تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وسط انتشار عسكري في عدد من المدن والبلدات وفرض قيود على حركة الفلسطينيين بالتزامن مع استمرار حصار منازل في بلدة قصرة. في هذه الحلقة نستضيف الدكتور علاء التميمي، وزير سلطة الأراضي الفلسطينية، للحديث عن خيارات السلطة الفلسطينية لمواجهة المخططات الإسرائيلية في الضفة الغربية. مرحبا بكم دكتور علاء، وبداية، مع تصاعد وطأة القرارات الإسرائيلية بإنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة، ما هو حجم الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها بالفعل؟
16: بداية تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمستمعين، ونشكر لكم اهتمامكم بالشأن الفلسطيني وما تعانيه الأراضي الفلسطينية من هجمات متتالية سواء من جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من مستوطنيه. فيما يتعلق بالأراضي التي تم مصادرتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالمجمل العام لا يمكن تحديد مساحات معينة لهذه المصادرات، ولكن يمكن الحديث أن إسرائيل اليوم ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي ترعى الشأن الفلسطيني والتي نظمت برعاية دولية، ومنها اتفاقية أوسلو. اليوم إسرائيل لا تعير أي اهتمام لهذه الاتفاقية، وهذه الاتفاقية التي صنفت المناطق إلى عدة تصنيفات سياسية جيوغرافية، منها مناطق ألف ومناطق باء ومناطق جيم. إسرائيل تسيطر على مناطق جيم. إسرائيل اليوم دخلت إلى مناطق المصنفة ب، وهي المسؤولية المدنية والأمنية فيها للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقامت بإنشاء مستوطنات داخل هذه المناطق. أيضا في مناطق ألف هناك تجاوزات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل مستوطني بشأن بناء المستوطنات وتغيير الجغرافيا الفلسطينية. وعلى سبيل المثال، هناك في مناطق ألف في منطقة جنين تم إنشاء بؤر استيطانية جديدة، وأيضا إقامة معسكرات إسرائيلية داخل المنطقة ألف في منطقة جنين. بالنسبة لاتفاقية أوسلو، كما ذكرت، إسرائيل لا تعترف اليوم بهذه الاتفاقية ونسفت كل بنودها، سواء فيما يتعلق بالتصنيفات السياسية وأيضا في صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية على هذه الأراضي. أيضا بالنسبة لتهجير السكان، لا يمكن الحديث أيضا عن نسبة معينة أو عدد معين. عدد المعلن عنه حسب ما هو معروف ومتداول ما يزيد عن 6,000 فلسطيني هجروا من المناطق جيم، ولكن أنا أؤكد لك وأؤكد للمشاهدين جميعا أن ما حصل هو تهجير كامل للشعب الفلسطيني من أراضيه في مناطق جيم، لأن هذه الأراضي هي مملوكة لأبناء الشعب الفلسطيني. اليوم لا يستطيع أي من أبناء الشعب الفلسطيني الوصول إلى أراضيه في مناطق المصنفة جيم نتيجة الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب سواء من قبل المستوطنين أو من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالمناسبة المستوطنين يقومون بهذه الجرائم ليس تحت أعين جيش الاحتلال فقط، لكن هي سياسة ومنهج سياسة ممنهجة تقوم بها حكومة الاحتلال المتطرفة، وبالتالي هم يتبادلون الأدوار، وأن ما يقوم به المستوطنين يتكامل مع دور هذه الحكومة المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو ومن وزرائها سموتريتش ومن وزرائها أيضا بن غفير، الذي أعطي اليوم وكان أعطي يوم أمس بعض المؤشرات حول صلاحيات تحويل حماية المستوطنين من قبل الشرطة الإسرائيلية. وهذا يعطي مؤشر واضح بأن دولة الاحتلال تتجه نحو نزع الصفة العسكرية من حكم الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى حكم مدني ونزع الطابع العسكري، وهذا يتنافى مع القوانين الدولية، والذي يفرض على القوة القائمة بالاحتلال الحفاظ على الوضع القائم وعدم المس بأراضي وأملاك المواطنين الأصليين وهم المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي إسرائيل تعمل على تغيير الجغرافيا الفلسطينية. وأيضا ما يجري في الضفة الغربية اليوم للمشاهد، ونحن نتحرك بشكل دائم داخل الضفة الغربية، هو عزل كامل لكل المدن والقرى سواء من خلال البوابات والحواجز الذي يزيد عن 1000 بوابة وحاجز وضعت على مداخل المدن والقرى، وبالمقابل تجد عمليات التسهيل لعمليات الاستيطان سواء من خلال ربط المستوطنات بشبكة طرق تفوق حجم هذه المستوطنات، وهذه الطرق هي تفصل المدن والقرى، وبالتالي سيصل الاحتلال إلى مرحلة أن يعزل كافة هذه المدن والقرى وتصبح عبارة عن كانتونات داخل مناطق السكن. إذا ما شاهدت ما يجري اليوم في الضفة الغربية بحجم مساحة الضفة الغربية وبعدد السكان، لم يسبق في تاريخ البشرية أن يرتكب جرائم كما يرتكب في هذه المنطقة وبعدد الجرائم التي ترتكب. إسرائيل ترتكب كل تصنيفات الجرائم المصنفة في القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية، سواء من خلال قتل السكان ومن خلال التهجير القصري وأيضا من خلال التعذيب، وإلى إضافة إلى ذلك الإبادة الجماعية التي حصلت في قطاع غزة والتدمير الكامل الممنهج الذي كان كل هذه الإجراءات تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم. ولكن نحن دائما نراهن على وعي شعبنا وعلى تعلقه بأرضه وثباته في هذه الأرض، وسنبقى في هذه الأرض ولن نرحل منها مهما عمل الاحتلال من إجراءات ومهما ضيق علينا. وبالمناسبة وأنا أتحدث معك اليوم يمكن العاشر لمحاصرة السكان في منطقة قصرة في محافظة نابلس، يقطع عنهم الإمدادات من ماء وكهرباء، وذهبت طواقم البلدية في هذه المنطقة يوم أمس لإمداد السكان بالماء والكهرباء والاحتياجات الدوائية والشخصية، واعتدي عليهم وتم حجزهم ومنعوا من قبل جيش الاحتلال من الوصول لتقديم الخدمات اللازمة من إمدادات المياه والكهرباء للسكان. إجراء إسرائيل تمارس كل جرائم الحرب كما ذكرت، إضافة إلى ذلك التعذيب الذي يعاني منه أسران داخل سجون الاحتلال. هذا التعذيب وهذه السياسة الممنهجة التي يقودها بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة تجري ونحن نشاهد الصمت الدولي الذي يرافق هذه الجرائم التي ترتكب. نحن كفلسطينيين وكما قالها الرئيس على منبر الأمم المتحدة، نحن بحاجة فعلا اليوم إلى حماية، ونحن بحاجة إلى لجان تحقيق وتقصي حقائق لما يرتكب من جرائم يجب أن تلاحق عليها إسرائيل. سئمنا من عبارات الشجب والتنديد، يجب أن يرتقي المجتمع الدولي عن عبارات الشجب والتنديد بالجرائم إلى أفعال أكثر فعالية تؤدي إلى لجم إسرائيل عن الأعمال التي تقوم بها سواء من خلال جيشها أو مستوطنيها في الضفة الغربية. بعود بالحديث أن عمليات التهجير تطال كامل الفلسطينيين، فالتهجير الذي يحصل هو تهجير السكان عن استغلال أراضيهم في مناطق جيم، وهذا ما يحدث بالفعل على أرض الواقع. نحن كسكان فلسطينيين لا نستطيع الوصول إلى أراضينا في المناطق المصنفة جيم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية ونتيجة إطلاق المستوطنين في هذه المناطق، ويقل علينا الاحتلال الإسرائيلي كل يوم بإجراءات جديدة. وأيضا ناهيك عن مصطلح الاستيطان الرعوي، يأتي بمستوطن ويطلق له المساحات بأغنامه ويقوم بتسييج هذه المناطق ويمنع السكان الفلسطينيين، وبعد فترة بسيطة تجد أن هناك بؤرة استيطانية أقيمت. إسرائيل تسابق الزمن في عملية الاستيطان وعملية تغيير الجغرافيا الفلسطينية من خلال الطرق التي تقوم بشقها داخل الضفة الغربية لفرض أمر واقع. حتى لو حصلت الانتخابات الإسرائيلية وجاءت حكومة أقل تطرفا، هناك أمور أصبحت على أرض الواقع أمرا واقعا، وبالتالي يصعب حتى على الحكومات القادمة تغييرها. ولكن دائما نحن نسعى إلى تثبيت مواطننا في أرضه من خلال الإجراءات التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال مؤسساتها، وعلى رأسها سلطة الأراضي التي تقوم بتثبيت الملكيات بغض النظر عن التصنيفات السياسية. وسنستكمل هذه الإجراءات التي ينظمها القانون. سلطات الاحتلال مؤخرا أيضا قامت بإعلان أنها ستقوم بتسوية الأراضي، وبموجب القانون الدولي وما يفرضه القانون الدولي على الاحتلال، لا يحق للاحتلال القيام بأي تغييرات تمس جوهر الأرض وتمس ملكيات الناس. ونحن كسلطة أراضي مستمرين في أعمال التسوية. أيضا الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أيضا المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونمنع من الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة سواء كمسلمين أو مسيحيين، وأداء الطقوس الدينية منا كمسلمين ومسيحيين في القدس الشريف. ناهيك عن منطقة الخليل وقبة راحيل الذي نزع منها صلاحيات التي أعطيت بموجب الاتفاقيات إلى البلديات، وأنشأ أجسام عبارة عن بلديات لتنظيم هذه المناطق، وهذا يهدف بالأساس إلى تسريع ومزيد من الاستيطان في قلب مدينة الخليل، والترخيص يكون من خلال الإدارة المدنية. بالمجمل العام الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تغيير الطابع الجغرافي للضفة الغربية والقدس المحتلة وفرض أمر واقع يصعب تغييره، وبالتالي يقود أي مساعي أو جهود للسلام في المنطقة ولا حل الدولتين. ونقول دائما أن ما لم ينعم أطفال فلسطين بالأمن والأمان لن تنعم أبناء المنطقة وتحديدا إسرائيل وأبنائها بالأمن والأمان. نحن نسعى دائما إلى التعايش وإلى السلام مع الجانب الإسرائيلي، ولكن هذه التصرفات لا تنم لا إلى سلام، لأن السلام يصنع بثقافة. عندما تتحرك بالضفة الغربية تجد التمييز العنصري حتى على الطرقات ما بين المواطن الفلسطيني والمواطن الإسرائيلي أو المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية. عندما تغلق عليك الطرق ويسمح للمستوطنين بالتحرك بحرية داخل أراضي الضفة الغربية، هذا هو التمييز العنصري الذي يمارس، إضافة إلى جدار الفصل العنصري. كما ذكرت على مساحة البقعة الجغرافية في فلسطين وعدد السكان، إذا ما رجعنا إلى تاريخ البشرية كلها ستجد أن حجم الجرائم التي ارتكبت في هذه البقعة الجغرافية اللي هي أرض دولة فلسطين، وبالنسبة لعدد سكانها ستجد أنه لم يحصل أن ارتكب كم من هذه الجرائم كما ارتكب بحق الشعب الفلسطيني في هذه المنطقة.
17: بحديثكم عن مشروع تسوية الأراضي وتثبيت الملكيات الفلسطينية في محافظات الضفة، هناك في نفس الوقت تحركات إسرائيلية وتسجيل الأراضي هي الأخرى، كيف تنظرون في سلطة الأراضي إلى خطورة وجود مسارين للتسوية على الأرض ذاتها، فلسطيني وآخر إسرائيلي؟
16: أولا نحن دائما نتسلح بالقانون الدولي والمجتمع الدولي. القانون الدولي يمنع على قوة الاحتلال القيام بهذا الإجراء والقيام بعمليات تمس جوهر الأرض، وبالتالي تثبيت الملكيات من قبل الاحتلال. وبالدليل أنه في عام 1968 عندما احتلت إسرائيل، أو في عام 67 احتلت الضفة الغربية والقدس المحتلة، أصدر الحاكم العسكري في عام 68 الأمر العسكري رقم 291 الذي أوقف أعمال التسوية في مناطق الضفة الغربية، لأنه يعلم تماما أن قوة الاحتلال لا تستطيع القيام بهذه الأعمال، لأنه كانت أعمال التسوية الأردنية تسير على قدم الوساق في الضفة الغربية. جاء الاحتلال، أخذ هذا الأمر العسكري بوقف أعمال التسوية. الاحتلال يكتسب دائما صفة الاحتلال المؤقت ولا يحق له القيام بأعمال تكتسب صفة الديمومة، وعملية تسجيل الأراضي عمليات تكتسب صفة الديمومة. الاحتلال الإسرائيلي يسعى من وراء سواء كشف السرية عن سجلات الأراضي، اتخذ هذا القرار في عام 2026، وأيضا البدء بعمليات التسجيل، وأيضا نزع صلاحيات بلدية الخليل وبلدية بيت لحم عن مناطق البلدة القديمة في الخليل وقبة راحيل في منطقة بيت لحم، يسعى من ذلك إلى سرقة المزيد من الأراضي والعمل على تسجيلها بأملاك دولة أو بعملية تسجيلها.

0: الإسرائيلية، ونحن توجيهاتنا كانت عدم التعامل مع هذه الدوائر وعدم إعطاء أي وثائق لهذه الدوائر، لأن التعاطي مع هذه الدوائر ممكن أن يعطي شرعية للقيام للإجراءات التي يقوم بها، وبالتالي كان هناك قرار بعدم الاعتراف بأعمال التسوية التي يقوم بها الاحتلال لتعارضها مع القوانين الدولية. وهنا لابد من ذكر القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334، والذي كان بشكل واضح يتحدث عن عدم شرعية الاستيطان، وأن على احتلال الإسرائيلي أن يوقف الاستيطان كليا وفوريا في الأراضي المحتلة عام 67. ولكن كما ذكرت دائما إسرائيل لا تعترف بالقرارات الدولية وتضرب بعرض الحائط كل هذه القرارات. القرارات الدولية والقانون الدولي وأي قانون في الدنيا يحتاج إلى قوة تحمي هذا القانون. نحن نطالب من العالم أن تكون هناك إجراءات ترقى إلى مستوى قوة تؤدي إلى تطبيق هذه القرارات والقوانين الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني. وكما ذكرت العديد من الإجراءات الإسرائيلية الهدف منها فقط هو سرقة مزيد من الأراضي سواء في الضفة الغربية أو القدس المحتلة، ولن تكون الإجراءات أمام دولة الاحتلال ومكاتبها التي تنوي العمل من خلالها سهلة على المواطن الفلسطيني. سيوضع كل العراقيل أمام المواطن الفلسطيني من أن يقوم بتثبيت ملكيته أمام هذه الجهات. وبالمناسبة نحن كسلطة وطنية فلسطينية نعمل ضمن الأراضي المحتلة عام 67 في أعمال التسوية، وهذا حق شرعي وقانوني لنا القيام به. وإذا ما رجعنا إلى اتفاقية أوسلو الذي لا يعترف بها الاحتلال اليوم، كان يجب أن تنتهي في عام 1999 بإقامة دولة فلسطينية، ولكن التعنت الإسرائيلي وعدم اهتمامه بالقرارات الدولية أو بأي اتفاقيات أدى إلى أننا اليوم في عام 2026 ونحن مكانك سر، ولم نتقدم أي خطوة في هذا المسار نتيجة ما يقوم به الاحتلال. لا بل على العكس، نسف كل هذه الاتفاقيات ويدخل إلى مناطق ألف ومناطق باء، ولا ينعم المواطن الفلسطيني لا بليل هادئ ولا بنهار هادئ، ناهيك عن البوابات والحواجز التي نعاني منها بشكل يومي. الطريق التي تتحمل معك ساعة من مدينة إلى مدينة يسلكها المواطن الفلسطيني اليوم تستغرق ما يقارب 4 ساعات، ولك أن تشاهد هذه المعاناة، إضافة إلى استهداف اقتصادنا الفلسطيني والذي يؤثر على كل مناحي الحياة، سواء من خلال حجز أموال المقاصة، من خلال العراقيل التي توضع كما ذكرت من بوابات وحواجز تتحرك بالضفة الغربية تشعر بالحزن. أنا أتحرك على سبيل المثال من مدينة الخليل إلى رام الله قبل 7 أكتوبر، وهو ليس بداية الحكاية، لم تبدأ الحكاية من 7 أكتوبر، الحكاية بدأت من احتلال الضفة الغربية والقدس المحتلة عام 67، وكل هذه الجرائم هي التي أدت إلى حدوث 7 أكتوبر نتيجة التصرفات الإسرائيلية وعدم اعترافه بحقوق الشعب الفلسطيني وإعطائه حقه في العيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل. تشعر حجم الاقتصاد قديش انهار في الضفة الغربية، ونحن بالمناسبة وبتحذيرات من وكالات الأنباء الإسرائيلية أن الضفة الغربية إذا ما استمر الوضع الحالي عليها التقديرات حتى الإسرائيلية ستؤدي إلى انفجار هذه المنطقة وإلى حدوث انتفاضة جديدة إذا ما تم معالجة ما يجري من قبل الاحتلال الإسرائيلي ولجم مستوطنين الذين يعيثون فسادا في هذه الأرض. ومطلوب من العالم أن يتابع ما يجري بشكل واضح في الضفة الغربية ويعد ملفات ويحاكم قادة الاحتلال على هذه الجرائم ومستوطنيه أيضا.
1: في ظل هذا النهم الإسرائيلي للسيطرة على الأرض الفلسطينية، ما الإجراءات القانونية والفنية التي تتخذها سلطة الأراضي لحماية الملكيات وحقوق الفلسطينيين، لا سيما أملاك الغائبين والأملاك المتروكة؟
0: شوف، يعني نحن كسلطة أراضي كما ذكرت بداية عندما بدأت هذه القرارات بالصدور عن حكومة الاحتلال والتي تستهدف الأرض بشكل واضح وخصوصا عمليات التسجيل، كان هناك توجه من الحكومة الفلسطينية أولا بمقاطعة هذه الأعمال وعدم الاعتراف بمخرجاتها. أيضا دعونا دول العالم إلى اتخاذ قرار واضح باتخاذ قرار واضح بعدم شرعية ما يقوم به الاحتلال في سبيل تسجيل الأراضي وعملية التسجيل التي يقوم بها أنها تتنافى والقانون الدولي. إضافة إلى ذلك على الصعيد الداخلي كان هناك قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل الفريق.

0: الفريق الوطني الذي يشمل معظم الوزارات ذات العلاقة والجهات الأمنية لمواجهة القرارات الإسرائيلية المتعلقة بتسجيل الأراضي، وترأس هذا الفريق سلطة الأراضي، واتخذنا عدة قرارات واعتمدها مجلس الوزراء سواء على صعيد مخاطب الدول العالم أو المنظمات الدولية أو هيئات الأمم المتحدة المعنية بالأمر. إضافة إلى ذلك أننا نركز اليوم في سلطة الأراضي على عمليات التسجيل في المناطق المصنفة جيم وتسجيلها باسم المواطنين الفلسطينيين، وهذه الإجراءات كما ذكرت تتم بموجب القانون الأردني لسنة 1952، وبالمناسبة هو القانون الذي تعتمد عليه إسرائيل في أي عمليات تتعلق في الضفة الغربية بشأن الأراضي. وهذه الإجراءات التي تقوم بها سلطة الأراضي حتى لو أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بمخرجات التسوية، ولكن نحن واجبنا كفلسطينيين أن نقوم بتسوية أراضينا، وهذا الكشان نعلم تماما أنه لن يجابه دبابة إسرائيلية وحتى لن يجابه اليوم عن جهية وجرائم المستوطنين، ولكن من ناحية قانونية هو حجة عليهم نقدمها أمام العالم وأمام أي جهة تطلب منا أن نتقدم بهذه الوثائق لإثبات الملكية للفلسطينيين.
1: بحديثك دكتور علاء عن المستوطنين والدعم الكامل لهم، هل تعتقد أن ما يحدث هو ضمن خطة ممنهجة للسيطرة على الضفة الغربية كما وعد بن غفير وسموتريتش ونتنياهو؟
0: بالتأكيد، وأنا ذكرت ذلك في بداية حديثي، أن ما يقوم به المستوطنين ليس بمعزل عن الدولة، الدولة هي من تقوم بكل هذه الإجراءات سواء من خلال جيشها أو مستوطنيها. إذا ما رجعنا سنة أو سنتين إلى الوراء، تذكر أن بن غفير قام هو بتسليح المستوطنين وليس بأسلحة خفيفة ولكن بأسلحة ثقيلة، قام بتسليحهم لارتكاب هذه الجرائم، ويتناغم المستوطنين والجيش في عمليات استهداف الفلسطينيين واستهداف مواشيهم واستهداف مزروعاتهم واستهداف خطوط المياه. وأيضا هذه الجرائم التي ترتكب تأتي بإطار خطة واستراتيجية الهدف منها تهجير الفلسطينيين من أماكن سكنهم. عندما تكون أنت ساكن في منزلك بأمان، تجد المستوطنين يأتون إلى هذا المنزل ويقومون باحتلاله، يقومون بمحاصرة هذه المنازل والضغط على سكانها من أجل تركها والهجرة منها، ولكن كما ذكرت شعبنا صامت في أرضه وصامت في منازله. عندما يجبر المواطن الفلسطيني على هدم منزله في القدس المحتلة، ماذا تنتظر من المواطن الفلسطيني تحت إجراءات كلها تهدف إلى هذا التهجير؟ كما ذكرت مطلوب من العالم الدولي، من المجتمع الدولي ومن العالم الوقوف أمام مسؤولياته، لأن عبارات التنديد وعبارات الشجب لا توقف مستوطنة ولا توقف في وجه المستوطن الذي يعتدي على المواطنين الفلسطينيين. مطلوب إجراءات أكثر فعالية كما ذكرت، وأكثر ردعا لهذا الاحتلال، وأن يقف العالم أمام مسؤولياته اتجاه ما يجري تحديدا في الضفة الغربية قبل فوات الأوان وانفجار الوضع. نحن لا ندعو إلى انفجار الوضع ولا نأمل أن ينفجر الوضع، نحن نسعى دائما للعيش بهدوء وسلام، لأن من حق شعبنا أن يعيش وينعم بالهدوء وبالسلام. حتى على مستوى المسيرة التعليمية، إذا ما ذكرنا حرمان الأطفال من مسيرتهم التعليمية من خلال الحواجز التي توضع أمام تنقلات هؤلاء الطلاب في بعض المناطق، وهدم بعض المدارس التي يتلقى الطلاب فيها المدارس. كما ذكرت ارتق إسرائيل اليوم كقوة فوق القانون ترتكب جميع الجرائم التي نص عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكن هل من سائل، هل من يتحمل مسؤولية ويقف في مواجهة هذه الإجراءات ورجمها عنها؟ نشاهد أن إسرائيل مستمرة في سياستها وجرائمها دون أي رادع من أي جهة كانت.
1: سمعنا عن عقوبات فرضتها بعض الدول على عدد من المستوطنين أو تهديدات بذلك، هل تعتقد أن هذه الإجراءات كافية لردع المستوطنين وإسرائيل عن تحركاتها؟
0: أي إجراء يؤخذ بحق هؤلاء المجرمين هو يؤدي إلى لجمهم عن الجرائم التي يرتكبونها، وبالتالي مطلوب رفع وتيرة هذه الإجراءات، وأن لا نبقى في إطار كما ذكرت التنديد والشجب، لأن التنديد والشجب كما ذكرت لا يوقف مستوطنة ولا يوقف اعتداء على السكان. وشهدت ما حصل في تل، اعتدي على السكان الفلسطينيين وهم في أراضيهم، وكان هجوم على السكان وحصل ما حصل، والذي حصل في تل هو نتيجة اعتداءات المستوطنين، سكان الفلسطينيين آمنين في بيوتهم في يوم جمعة، في يوم نتائج نتائج توجيهي، يوم فرحة للفلسطينيين بنجاح أبنائهم، اعتدي علينا في هذاك في ذاك الصباح، وقتل من قتل، واستشهد من استشهد من الفلسطينيين، وتصدى المواطنين الفلسطينيين لهذا العدوان، ورغم أنهم كان هناك عليهم عدوان وتصدوا له، إلا أن من تصدى لهذا العدوان أيضا هدم بيته. مطلوب من الفلسطيني أن يعتدى عليه بكل أشكال الاعتداء، وأن لا يقوم بالدفاع عن نفسه بأي ظلم يحصل هذا الشيء في العالم. وقصر اليوم تقطع عنها المياه والكهرباء بهدف تهجير سكانها على مرأى من العالم. اليوم العالم يشاهد ما يجري بالضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، لأنه اليوم كل إنسان هو صحفي، كل إنسان يقوم بتصوير ما يجري حوله ونشره إلى العالم.
1: أخيرا، كيف ترى التعاون والعلاقات ما بين روسيا وفلسطين دكتور علاء؟
0: يعني أولا يعني أنا أعرف أنني أظهر على فضائية روسية، وأنا أعتز بهذه الوكالة والخروج معها لفضح جرائم الاحتلال، وأشكر اهتمامها لمساهمتها على الأقل في أن تسمح للصوت الفلسطيني أن يخرج إلى العالم ويتحدث عن ما يجري سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. العلاقات الروسية الفلسطينية علاقات تاريخية وعلاقات استراتيجية، وكانت دائما تسعى روسيا سواء من خلال قيادتها وعلى رأسهم الرئيس بوتين، وأيضا من خلال الشعب الروسي، إلى الدفع باتجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ابتداء. وكانت روسيا من أوائل الذين اعترفوا بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا الاعتراف وما تراكم عليه من دعم ومواقف روسية تجعلنا كفلسطينيين نشعر أن روسيا وكل الأحرار في العالم يقفون إلى حق الشعب الفلسطيني، ويعطونا بصراحة دافع أن نبقى صامدين على أرضنا، لأن هناك خلفنا مثل روسيا وغيرها من دول العالم التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بأن نبقى صامدين في وجه هذا الاحتلال الإسرائيلي. ونحن نطمئن العالم أننا باقون في هذه الأرض ما بقي الزعتر والزيتون، ولن نرحل عن أرضنا، وسنقاوم بكل الوسائل لاقتلاع هذا الاحتلال عن أرضنا وصولا إلى حق تقرير مصيرنا وإقامة دولتنا الفلسطينية. وإذا ما طلعت على ما نقوم به كسلطة وطنية فلسطينية، رغم كل ما يمارس ضدنا كفلسطينيين وكمؤسسات وقطع كل أموال المقاصة عن الشعب الفلسطيني، وهي بالمناسبة حق للشعب الفلسطيني، أموال تجنيها إسرائيل من عائدات الضرائب ولا تقوم بتحويلها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، لو اطلعت على هذا النموذج في العالم لرأيت أن هذا النموذج يستحق الحياة ويستحق الدعم ويستحق أن يكون له دولة كاملة السيادة على أرضه. وكما ذكرت، لو اطلعت على ما يمارس ضد هذا الكيان الفلسطيني السلطة الوطنية الفلسطينية، يمكن في دولة تانية كان زمان تلاشى وانتهى، ولكن إيماننا بقضيتنا وبعدالة قضيتنا وإيمان شعبنا بعدالة قضيتنا يجعلنا نستمر في تقديم كل الخدمات وكل الدعم لسكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.
1: شكرا لكم الدكتور علاء التميمي، وزير سلطة الأراضي الفلسطينية، ضيف هذه الحلقة من ملفات ساخنة. وللمزيد زوروا arabic.ae. إلى اللقاء
2: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
5: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش معدلات بطالة مرتفعة عالميا والدول العربية في الصدارة. أفا أفادت منظمة العمل الدولية بأن معدل بطالة الشباب ارتفع عالمياً، في حين سجل بعض أكبر الزيادات في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، وذلك في ظل الطفرة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي. ويظهر التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية حول تشغيل الشباب أن معدل البطالة العالمي للفئة العمرية ما بين 15 و 24 عاماً بلغ حوالي 12.4% عام 2025 مقارنة ب 12.3% عام 2024، وهو ما يعادل 67 مليون شخص. وفي حلقة اليوم نناقش قضايا العمل والتشغيل التي تمس حياة الملايين حول العالم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية الأستاذ محمد الحلاق. أهلا بك أستاذ محمد عبر سبوتنيك ببرنامج صوت الحياة.
6: أهلا بكم، شكرا على الاستضافة.
5: يا أهلا وسهلا، بتنورنا وبشرفنا دائما أستاذ محمد. بداية أستاذ محمد، انطلاقا اليوم من يعني منظمة أو تقرير منظمة العمل الدولية، اليوم تقول منظمة العمل الدولية بهذا التقرير أنه نسبة البطالة ازدادت على المستوى العالمي، لكن الوطن العربي كان له الحصة الأكبر. ما هي أبرز التحولات من وجهة نظرك التي رصدها هذا التقرير الخاص بالمنظمة، وخاصة ملف بطالة الشباب؟
6: هو لا شك يعني اليوم موضوع بطالة الشباب هو موضوع ملح جدا. الأسباب هي يمكن شبه معروفة، ألا وهي عدم الاستقرار اللي كانت عم تعيشه المنطقة، بالإضافة إلى الهجرات المتنوعة الكبيرة جدا من داخل عدة مدن في المنطقة إلى الخارج. هلا عدم عودة الهجرات اللي سافرت تمام من الخارج إلى الداخل من أجل تدريب القوى العاملة بشكل كفوء أكثر كمان عم تلعب دور. نحن دائما نعول على موضوع التنمية البشرية. التنمية البشرية تنطلق من منطلقات متعددة، أهمها هو ليس فقط التعليم وإنما التدريب والتدريب المستمر. بس أنت بحاجة للتدريب والتدريب المستمر، بحاجة لأشخاص، بحاجة لكفاءات، بحاجة لتجهيزات لوجستية، وبحاجة لفكر مرن ومتطور. هاي كل هالأمور نحن وللأسف في مكان ما في الوطن العربي عم نفتقدها نتيجة ما جرى في الوطن العربي وبسوريا بالذات في خلال فترة قريبة جدا، يعني الحمد لله باتجاه الأفضل. هلا الموضوع الملح هو اليوم اللي هو عم يشغل الجميع هو موضوع الذكاء الاصطناعي، وكيف عم يتم استبدال القوى العاملة بالذكاء الاصطناعي أو بالعكس. هذا الموضوع هو اللي المؤرق حاليا لكثير من الأشخاص، وكثير من حتى ليس الفئات العمرية الصغيرة أو الشابة، وإنما الفئات العمرية الكبيرة، لأنه عم نشوف أنه هو هذا الذكاء الاصطناعي رح يبلش يستبدل الكثير من الوظائف بشكل أو آخر، ويخلي الإنسان مرتبط في التجهيزات الإلكترونية أكثر. يعني نحن بنعرف إنه اليوم الابتسامة إلها دورة، والكلمة إلها دورة، والمعلومة اللي بتاخدها عن طريق الشخص إلها دورة أقوى بكثير من المعلومة اللي بتاخدها عن طريق الحواسيب أو عن طريق الأجهزة الذكية. للأسف اليوم باستبدال المعلومة اللي كنت تأخذها من الأشخاص والأفراد وتحولها إلى معلومة عم تأخذها عن طريق الأجهزة الذكية، أصبحون في شرخ كبير بالعلاقات الإنسانية. هذا الخوف من الذكاء الاصطناعي لا شك هو عم يولد عند الجميع مثل ما بيقولوا تخوف كبير من أنه نوصل لمرحلة يصير التواصل يعني فقط إلكتروني وينعدم التواصل البشري.
5: اسمح لي أستاذ محمد، ذكرت نقطة جدا مهمة اللي هي التنمية البشرية، وربطت حضرتك بالتفاعل المباشر، إنه قلت لي الابتسامة إلها دور، التفاعل بين البشر بشكل مباشر وأخذ الخبرة من إنسان خبير بشكل مباشر يختلف عن أخذها من الحواسيب أو من الآلة. اليوم الوطن العربي غني يعني بالشكل الكامل، إن كان منطقة إفريقيا أو حتى بلاد الشام غنية موارد البشرية، خلينا نقول خاصة فئة الشباب، لكن لماذا اليوم الدول العربية تتصدر قائمة البطالة؟
6: هلأ موضوع تصدر قائمة البطالة لها أسبابها لا شك، يمكن واحدة منها نحن وراها أنه عدم تطوير مناهج التعليم وعدم قبول فكرة التدريب المهني. يمكن عندنا ببلادنا في عندنا فكرة كتير مهمة أنه الكل بده يطلع دكتور، كل بده يطلع مهندس، كل بده يطلع صيدلاني، قلة من يرغبون في العمل المهني. علما بأنه اليوم وشفنا هذا الشيء، اللي هاجروا إلى الخارج اللي كان عندهم خبرات حياتية من مهن يدوية حسنوا يشكلوا يعملوا ثروة في الخارج. يعني اللي طلع سباك أو حداد أو حلاق أو نجار حسن يعمل ثروة في الخارج، يمكن هون ما كان حسنان يعملها بس في الخارج حسن يعملها، لأنه هاي المهن لا يمكن الاستعاضة عنها بالذكاء الاصطناعي أو غيره. هلأ النقطة الأساسية أنه نحن عندنا هون ما زال في عندنا مفهوم، وللأسف شوي ما عم نتأقلم معه، أنه أنا اليوم إذا أنا ما بحب الدراسة بس أنا أودي طبيب لازم أنا أطلع أحمل شهادة علمية. لا، أنا ممكن أحمل شهادة حرفية في مكان ما، مجال ما بحبه أنا وطوره أبدع فيه ولو كان والدي طبيب أو مهندس أو غيره. إذا ما تضبط هذا الفكر وتعدل باتجاه قبول التدريب المهني لحنضل ندور بدوامة وجود بطالة كبيرة جدا.
5: أستاذ محمد، اليوم حضرتك ذكرت موضوع الحرف والمهن اليدوية، اليوم أظن هاي المهن لا تتأثر بالذكاء الاصطناعي، لكن هناك مهن مهددة بالذكاء الاصطناعي. من وجهة نظرك ما هي المهن المهددة بالذكاء بخطر الذكاء الاصطناعي؟
6: هلأ كثيرة هي المهن، يعني يمكن إذا هلأ بقول لك مثلا مهنة من المهن اللي هي تبع التواصل، يعني مثلا اليوم الاوردرات، اذا انت بدك تعمل اوردر اليوم صار الذكاء الاصطناعي هو عم ياخذ هالاوردر تبعك، هو بيحلله، هو بيعطي هالاوردر تبعك ان كان لمطعم او فندق او سلعه انت عم تشتريها، فهو صار عم يعطي خلينا نقول توصيل هذا الطلب، وعم يكون في كفاءه وعم يكون في عنده قدره على انه تنميط الاوردرات بشكل تزمينها تزامنها انه هي تتزامن بشكل حسب القدره الانتاجيه، فبالتالي عم ياخذ دور من الادوار هون الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو قادر على انه يكون هو بموضوع التسجيل، بموضوع التوثيق، بموضوع الكثير من الامور يحسن ياخذ دور الكثير من الافراد. هلا طبعا رح يقدم مهمه جيده بس لن يستطيع ان يستكمل هذه المهمه دون فكر بالأخير بشري يستطيع مثلا يقول هو اللي يضبطها ويحددها ويعرف بالأخير شو خصوصيتها وكيف لازم تتطور أو تتراجع أو تخف أو تزيد. اليوم هو الذكاء الاصطناعي خطر جدا بمقدار ما هو مفيد جدا، بس هو بده يهدد عم يهدد البشرية بشكل أو آخر. نحن بدنا نعرف شلون نستفيد منه وبنفس الوقت ما نلغي حرف كثيرة أو خليني أقول مسؤوليات كثيرة أو مهن كثيرة موجودة ما نلغيها بشكل كامل، وإلا نخليها بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي بعض الأحيان أو بدونه حتى بعض الأحيان.
5: ذكرت حضرتك موضوع يعني جدا مهم أيضا، هو ممكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، لكن إذا نظرنا اليوم وخاصة أنه حضرتك خبير بالاقتصاد على موضوع يسمى الاقتصاد الرقمي، اليوم الذكاء الاصطناعي ممكن أن ينمي الاقتصاد الرقمي ويمكن أيضا أن يفيد الشباب العربي بإيجاد فرص عمل. من وجهة نظرك ما هي أهم فرص العمل التي يمكن أن يخلقها الذكاء الاصطناعي لتنمية الاقتصاد الرقمي؟
6: أول مثل ما بيقولوا مهنة ممكن هو يخلقها الذكاء الاصطناعي أن يصير أنا خبير في الذكاء الاصطناعي، خبير في البرمجيات التي تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي، خبير في القدرة على كيفية إيصال الفكرة للذكاء الاصطناعي واستنباط منه ما يلزمني بالنسبة للموضوع اللي أنا عم ببحث فيه. فأنا اليوم لما بكون أنا خبير فيه فهو خلق مهنة لحتى يستطيع الآخرين يستفيدوا منها. بس المشكلة أنه مو كل الناس أو خليني أقول فئة قليلة من الناس تستطيع أنه تكون هي كفوءة في الذكاء الاصطناعي أو في البرمجيات. يعني المخ البشري كل إنسان له طاقة وكل إنسان له خبرات حياتية معينة. هلأ هذا الموضوع كتير حساس، لكن نحن بدنا نشوف الأشخاص اللي هن قادرين قديش نحن ممكن نستفيد منه ونستثمرهم بهذا الموضوع.
5: أيضا أستاذ محمد، هناك شيء يدعو إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي بمنهج يمكن أن يفيد الإنسان. من وجهة نظرك كيف يمكن حوكمة الذكاء الاصطناعي، خاصة أن هناك بسوريا كان برامج عدة، وخاصة حضرتك تعرف عن هاي الموضوع اللي هو كان التلمذة التجارية، كان هناك أيضا التلمذة المهنية، كيف يمكن حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال هكذا برامج؟
6: هلأ لا شك لما منقول حوكمة هي كلمة كبيرة كتير، فأنت بالنسبة للحوكمة دائما أنت قادر تأخذ منها مراحل معينة وقادر تأخذها كلها بشكل كامل. الأفضل أنه أنت تأخذها ضمن مراحل وأنت تعالج وترجع تفوت بموضوع حوكمة أخرى. كيف يعني؟ نحن ببعض الأحيان لما بيبقى عندنا بحث تجاري أو اقتصادي أو شيء نلجأ للذكاء الاصطناعي، نأخذ هذا البحث منحلله نحن ومنرجع نحن منعيد صياغته بطريقة يتقبلها المستمع، يتقبلها المحلل، يتقبلها أي شخص أنت اليوم بدك تخاطبه. بنفس الوقت نرجع منحطه بعض الأحيان منرجعه على الذكاء الاصطناعي لإعادة برمجته بشكل أفضل. فبالتالي أنا هون عم لاقي حالي هذا المنتج أخذته عالجته رجعت أعطيته كمنتج أولي وأخذته كمخرج نهائي، لقيت أنه أنا فعلا طلع كمخرج نهائي بيناسب الأسلوب أو الطريقة أو الموضوع اللي أنا بدي أطرحه. فهون التدخل البشري هو كتير مهم بمراحل معينة ضمن هذه الحوكمة اللي أنا عم تحدد لي الأطر اللي بدي أشتغل فيها.
5: أستاذ محمد، بدنا نستفيد من خبرة حضرتك طبعا بالمشروع السابق اللي كان هو حاضنة غرفة تجارة دمشق. بدنا نرجع شوي لموضوع الوظيفة والعمل الحر وريادة الأعمال. اليوم من وجهة نظرك الوظيفة مدى الحياة هل هي الحل أم العمل الحر أم ريادة الأعمال؟ ولماذا اليوم الشباب العربي يلجأ إلى العمل الخاص؟
6: هلأ هو لا شك يعني نحن خلينا نتفق على شغلة. أولا اليوم الوضع الحالي يختلف عن وضع الستينات والسبعينات. بالستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات حتى يمكن كان عامل المخاطرة حتى لو كان عالي لكن أنت عامل الضرر منه منخفض. اليوم لما أنت بتجي بتكون أنت بدك تشتغل أي عمل، إذا كان صار أي جاف أو فجوة لهذا العمل، فأنت إذا كنت ريادي وأي صار أي فجوة عم تكون الضربة كبيرة والضربة قاضية. سوق العمل اختلف كتير، واقع العمل اختلف كتير، الظروف الحياتية اختلفت كتير. هلا بنفس الوقت اليوم وللأسف الذكاء الصناعي وغيره قلل من حب المغامرة، فصار انت كتير من الناس تلاقي انه انا في غيري عم يحصل على نتائج اسرع من خلال الذكاء الاصطناعي، غيري عم يحصل على نتائج ووفرات افضل من خلال عمل يدوي او غيره. استسهلت الامور الناس الامور. بنفس الوقت اليوم ما بدنا نضحك على حالنا، الالكترون اللي هي البرمجيات كلها بقدر ما هي سهلت حياتنا لكن بقدر ما هي ادخلتنا في انفاق ومسارات نحن ما كنا بنرغب فيها. سابقا كانت المسارات متنوعة وكانت اللي بيحصل على المعلومة أو اللي عنده الفكر أو اللي عنده فكرة هيك خفيفة لطيفة يطلع بإيده هو يبدع فيها وينتج ويطلع معه فيما بعد مخرجات جيدة. اليوم لا، صار أي واحد بيلقط أي فكرة بحطها على الحاسب برمجيات بيطلع معه مليون option. اختلفت كل أسلوب الحياة كله اختلف. نحن بنفس الوقت بنقول دائما في كل زمان له، لكل زمان دولة ورجال، وكل زمان له معطياته اللي أنت بدك تتأقلم معها. يعني سابقا مثلا إذا بدنا نحكي على موضوع العمالة، وبارح ذكرت قصة كنت قارية من يومين ثلاثة إنه شخص كان عم يقدم السي في تبعه لعدة مؤسسات وما عم يجي، ضل سنة أو سنتين ويقدم هالسي في تبعه وما كان يجي فرصة عمل. اكتشف أنه هو إذا التزم أو اشتغل بالعمل التطوعي قد يستفيد يعبي وقته. بعد ما اشتغل بالعمل التطوعي تعرف على عدة أشخاص وتعرف على عدة خليني أقول مؤسسات. هذه المؤسسات، ثلاث مؤسسات بعد حوالي شهرين أو ثلاثة هي قدمت له وظيفة عمل. لما قدمت له هي الوظيفة ليش؟ لأنه هي شافته، تعرفت عليه فوظفته. أسلوب التوظيف اليوم اختلف، ما كان يبقى عن طريق سي في، اليوم اختلف أسلوب التوظيف. بنفس الوقت المفاهيم تبع أنه أنا مين، كان دائما معروف أنه أنا مين بيعرفني، أنا مين بعرف هو الأفضل، لا اليوم هو مين بيعرفني هو الأقوى. فكتير اليوم من المفاهيم تغيرت وتبدلت، بدنا نتأقلم معها وبدنا نآمن أنه هالمفاهيم تغيرت. هلا في ناس لساتهم عايشين بالكومفورت زون مثل ما بسموها، بمنطقة الراحة ما بدهم يتغيروا، وفي ناس لا غامروا ومن خلال هذه المغامرة استفادوا وانتقلوا من الكومفورت زون إلى الورك زون، إلى عملية الإنتاج والتضحية بالوقت والتضحية بالمال والتضحية بالجد، واستفادوا فيها هي عبارة عن تراكم خبرات، تراكم معرفة. دائما احنا بنقول مين شاور الناس شارك الناس بعقولها، وهي النقطة كتير مهمة. في ناس الشباب اليوم بالذات في جزء كبير ما عاد آمن فيها وللأسف، بس في جزء ما زال يؤمن فيها. أنا برأيي اللي بيؤمن فيها هاي الفكرة بالذات هو بينجح اليوم، شرط أنه يعرف لمين يسأل وأيمتى يسأل وكيف يسأل ومين هو المنتور تبعه. يعني نحن كتير مهم بالحياة العملية اليوم كشباب، إذا بدنا نحكي كتوصية، يكون دائما أي شاب عنده منتور. شو نقصد بالمنتور؟ هو شخص مرجعية له تماما، مرشد تماما، يسأله إذا صار معه أي شيء ودائما يستفيد من خبرته، من علمه، من كفاءته، من معارفه، وهذا الشيء هو اللي بيفيد التواصل الأعلى.
5: أستاذ محمد، اليوم حابين نستفيد من خبرة حضرتك، اليوم ذكرت موضوع التوظيف وذكرت ريادة الأعمال، هل تنصح الشباب بالبداية بالوظيفة للوصول إلى ريادة الأعمال في حال الشاب قرر يفتح مشروعه الخاص أو الريادي؟
6: هلأ كل شخص بيختلف عن الشخص الآخر، ما في حدا يعني ما في اثنين مثل بعضهم. في شخص هو ريادي، في شخص هو قيادي، في شخص يعني شو الفرق بين المدير والقائد؟ بيقول لك المدير بيقول لك روحوا اشتغلوا، القائد بيقول لك شرفوا نشتغل. هاي المفاهيم وهي الأمور الصغيرة اللي هي حياتية، كل شخص له خصوصيته. في ناس بيحبوا إنه يتوجهوا، في ناس بيحبوا دائما يمين يقول لهم شو يساووا، في ناس على العكس من ذلك تماما، تلاقي هني شخصيتهم هو دائما طموح، هو دائما عنده جرأة. لا، أنا اللي بنصحه إنه اللي عنده جرأة والطموح دائما يكتسب العلم، يكتسب الخبرة من الآخرين، يقرأ كتير، يسأل كتير، يكون عنده مرشد، هاي نقطة كتير مهمة، يكون في منتور وراء، ولا يمنع إنه هو يتوظف سنة أو سنتين ليكتسب الخبرة الحياتية اللي هي نحن بعض الأحيان بنقول إنه عم يكتسب الخبرة بمال غيره. بدل ما يكتسب الخبرة من ماله هو يتعذب وينشئ هو شركة مصغرة، وشفنا كتير ناس أنشأوا شركات صغيرة فشلت وللأسف لأنه ما كان في واحد ينصحه يقول له أنه أنت لا تساوي هذا الموضوع، خليك ماشي على هذا المسار، طول بالك. الصبر مفتاح النجاح دائما، بس مع البحث عن المعلومة، مع العمل الدؤوب، مع تنمية المهارات، مع تنمية مهارات التواصل. اليوم مهارات التواصل في كتير من الجيل الفتي يفقدها. ليش يفقدها؟ نتيجة البرمجيات اللي كنا عم نحكي عنها، نتيجة وسائل التواصل الإلكتروني. تلاقي دائما قاعد على الموبايل، ما بتلاقيه دائما عم يحاول يسعى ليقعد مع ناس يكتسب منهم أحاديث، يكتسب منهم خبرات. وهي أمر كتير يعني مهم جدا اليوم، ما نخلي البرمجيات هي اللي عم تحبسنا، وإنما نحن لا، نحن لازم نطلع ونجيبها هي نحن نحبسها فينا.
5: ذكرت حضرتك أستاذ محمد أهم نقطة اللي هي soft skills بالنسبة للشباب، المهارات الناعمة اللي لازم يمتلكها، وأهم ما هي مهارات التواصل، ولابد من التعريج عليها بالنتائج المتوقعة بالنسبة للشباب إن كان على المستوى الاجتماعي أو حتى السياسي أو الاقتصادي.
6: طبعا لا شك هي يعني خليني أقول كتير مهمة اليوم في بمهارات التواصل. مثلا إذا جينا حكينا بموضوع المبيعات، ليش أنت بتشوف واحد قادر أنه يتمم صفقة بيع والتاني ما له قادر يتمم صفقة البيع؟ في سببين يمكن أنا بشوفهم رئيسيين. أول واحدة هو حسن يخترق من خلال معرفته فيه للشخص، حسن يخترق حاجته ويقترب منه بشكل كبير، وحسن يكسب ثقته. طيب شلون حسن يخترق العلاقة بينه وبينه؟ سأله أنت متزوج؟ شو عندك أولاد؟ أولادك بأنه مدرسة مثلا؟ الأسبوع الثاني أنه طمني تخرج أولادك، نجح ابنك؟ حسن يخلق بينه علاقة. هاي العلاقات الإنسانية كتير مهمة. هلا النقطة الثانية بده يكسب ثقته. لما بده يسأله عن منتج بده يقول له هذا المنتج تفصيله ترتيبه 1 2 3. بتلاقي هذا قادر أنه يعمل عملية بيع متكرر، الثاني غير قادر انه يعمل عملية بيع متكرر. طبعا في سكيلز كتير مختلفة كمان، لكن انا عم بحكيك على اثنين انا بحسهم اليوم. الابروتش الصح من الشخص، كيف انت تتقرب منه وتقرب عليه وتحسن تتعامل انت وياه، وبنفس الوقت الذاكرة الجيدة للعلاقات الانسانية اللي بتخلقها بينك وبينه، الثقة. هذا الشيء هو اللي بيخليك اليوم انت تتقدم عن غيرك خطوات كتيرة بدك تشتغل عليها، بدك تعرفها. لو مسكت ورقة وقلم سجلت
7: بدك تشتغل عليها وتتعلمها.
5: أستاذ محمد، اليوم تقرير منظمة العمل يتوقع أنه حتى استمرار البطالة للعامين القادمين، فاليوم بدنا ناخد من خبرة حضرتك أهمية البرامج، إن كانت التلمذة المهنية أو حتى حواضن الأعمال، مسرعات الأعمال أو التعلم مدى الحياة أو التوجيه المهني كما ذكرت حضرتك، وجود المنتور والمرشد. اليوم كيف يعني يضمن نجاح الشباب من خلال مثلا منظمات، خلينا نقول منظمات دولية، منظمات عمل أهلي، جمعيات أهلية؟
7: مثل ما قلت لك، كل شخص وإلى ظروفه وكل دولة وإلى ظروفه. اليوم بسوريا في عنا شيء اسمه مشروع إعادة الإعمار، عنا إعادة الإعمار بالبشر وبالحجر. هلا لا شك أنت اليوم بحاجة لإعادة الإعمار بالحجر بشكل كبير جدا. طيب إعادة الإعمار أو الإعمار بحد ذاته بتطلب حوالي 70-80 وظيفة متفرقة معروفة، مهن متفرقة مختلفة. طيب هاي المهن هل يستطيع الذكاء الصناعي أن يمارسها؟ كلا، يعني لن يستطيع الذكاء الصناعي أنه يمد كهرباء أو يمد حدادة، قد يعمل تصاميم لهذا البناء، فأي حرفة من الحرف أو معنى من المعان أو خبرة من الخبرات تخرج من الصندوق، لكن بده يضل في عندك حوالي 60 مهنة أنت بحاجة إلهم في موضوع عملية إعادة الإعمار.
5: العمل يدوي
7: سوريا إلى خصوصية إعادة البناء فإعادة الإعمار، فبالتالي سوريا إلى خصوصية، وهي الخصوصية نحن اليوم لازم نستفيد منها. كيف؟ عن طريق مراكز التدريب المهني، عن طريق تخريج شباب قادر على العمل في المهن الحساسة هي بشكل كفو وجيد جدا، وما بيستطيع الذكاء الاصطناعي انه يستبدلها، وهي طويلة المدى. يعني ما لك عم تحكي انت على شغلة سنة سنتين وبتخلص، لا، عندك فترة طويلة اليوم اعادة الاعمار، لانه في عندك بعد اعادة الاعمار كمان بس مثل ما بيقولوا تقوية إعادة الإعمار وتقوية ما تم إنشاء عليه، والحياة دائما تتقدم. يعني اليوم إذا أنت التعداد عندك 25 مليون، بكرة 26، اللي بعدها 27، فأنت بحاجة دائما لعملية الإعمار وعملية التجديد وسيوة.
5: ذكرت حضرتك موضوع أنه اليوم ليس فقط على المنظمات الأهلية فقط العمل، لابد من وجود الحوكمة. اليوم إذا رجعنا اليوم للحكومات أستاذ محمد، ما الرسالة الأساسية التي يجب أن يعمل أو أن تعمل عليها الحكومات التي تعاني من ضعف في التمويل، البنية التحتية، وأيضا قلة في تأهيل الكوادر البشرية؟
7: هلا هون بده يكون في إشراك للمجتمع الأهلي كله بشكل أو آخر. خليني أقول إعادة فرمته بالنسبة للكثيرين اليوم شلون بدنا نشتغل. يعني أنا حأحكي لك مثال بسيط. قال لي من كم يوم واحد صديقي، قال لي أنا هلأ موظف مبلغ بدي أعمر فيه مسجد. قلت له بدك رأيي، وبعيدا عن الدين، يعني ما بدي أدخل بالتفصيل الديني، بس أنا برأيي اليوم إذا نحن منعمر مركز تدريب مهني قادر على أنه يستمر من خلال وجود مصدر دخل لهذا المركز التدريب المهني، يعني نحن عمرنا طابق أول فيه محلات تجارية أو مؤسسات، عمرنا طابق ثاني وثالث تدريب مهني ومستمر، وعمرنا الطابق الرابع سيدي فيه مصلى. أنا برأيي الأجر والثواب أكبر بكثير، ومكون نحن حققنا معادلة كتير مهمة، ألا وهي خلق تدريب مهني مستمر مدى الحياة ودخله منه وفيه. يعني أنت المراكز تحت التجارية اللي عم تشتغل هي عم تأمن الدخل، والدخل هذا هو عم يتنمى بشكل أو آخر من خلال تنمية شباب كفو قادر على العمل، عنده صار فرص أعلى. بنفس الوقت هذا المركز ممكن مع الأيام يأخذ مصداقية أعلى لتوظيف الشباب المتخرج من عنده، هو قادر على الإنفاق عليهم حتى بمرحلة التدريب. يعني عدة أمور نحن اليوم لما منفكر من خارج الصندوق ومنكتر من هذه الكتل اللي هي قادرة على أنه تنمي جيل كفو منتج متعلم لمهن السوق بحاجة إلها أفضل بكثير. اليوم أنا برأيي أنا أقول أنه بس نخلق مساجد ونعلمهم بس الدين. الدين لا شك مطلوب، بس أنا بحسن مارسه بالطابق الثالث وحسن مارس أمور أخرى بطوابق أخرى.
5: والله المشروع مشروع رائع، الله يعطيك العافية، والله صراحة رؤية ممتازة.
7: أقول لك أخي لا، أنا ما بصير نتقرب هنا الناحية، بس أنا بقول لهم لا، نحن اليوم مطلوب نحن ناس منتجة وعابدة بنفس الوقت، لكن ليست عابدة بالممثل.
5: اليوم أستاذ محمد، كيف يمكن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية خاصة للشباب، وما هي رسالتك للشباب العربي وخاصة السوري؟
7: هلا أهم شغلة نحن اليوم بدنا نرجع لشيء اسمه موضوع القيم.
5: جميل، اللي هي أهم شيء طبعا،
7: كثير مهمة
5: طبعا.
7: نفهم شو يعني نزاهة بحقيقتها،
5: يعني أخلاقيات العمل
7: اسمه، تمام، ونفهم لشيء، نرجع لشيء اسمه شيخ الكار. يعني هدول المواضيع
5: هذا لك، احنا مشتاقين كثير نسمع شيخ الكار، مشتاقين.
7: تماما اليوم هاي مواضيع، كثير مواضيع ملحة، انه يعرف مو الحلال والحرام، لا، يعرف الصح من الغلط، يعرف انه هو وصغير اذا بده يسلم على واحد كبير لازم يقوم يوقف، ما بصير يوقف عليه هو وصغير، بيعرف انه ما بده يقول له عمو. في قيم معينه واثكس معينه طبعا متعدده كثير، الان اعطيتك ابسط مثال عنها، متعدده كثير، يجب ان يعود هذا الجيل لها لحتى انت ترجع تحس حالك انك انت عم تبني اجيال بالشكل الصحيح اليوم. وهي نقاط نحن كمجتمع كبار او خليني اقول كفئه عمريه وسط، نحن مسؤولين كمان عن هذا الموضوع، ومسؤولين بعملية الإرشاد، ومسؤولين لأنه نقول الكلمة بالوقت المناسب بالتوقيت المناسب للشخص المناسب.
5: ختاما أستاذ محمد، من وجهة نظرك وبعد هاي القراءة الكاملة وبعد هاي المعلومات القيمة جدا، كيف بتقرأ المستقبل القريب لسوق العمل للشباب العربي، إن كان متعلم يعني متخرج من الجامعات، أو متخرج حتى من التعليم المهني، أو حتى من التعليم المهني بالحياة؟
7: بده يتعب على حاله هو كتير. ما كان لك سيأتيك على ضعفك، قاعدة أبدا، بس بده يتعب على حاله كتير، بده ما يترك ولا وسيلة من الوسائل المتاحة إلا ما يستفيد منها، من الأفراد والأشخاص وتجهيزات إلكترونية أو سواها. اليوم أنت في عندك أشخاص كتير ممكن أنك تلجأ لهم تسألهم، بدك تعرف كيف بدك تسأله، التوقيت تبع السؤال، ودائما تستوعب شو عم يحاكيك، وتستوعب هو شو عم تفكر، تستوعب بدنا نحثه على السؤال أكثر وأكثر لحتى يتعلم أكثر ويستفيد أكثر.
5: نعم، ختاما أستاذ محمد، قراءتك للمستقبل القريب للسوق الخاص بالعمل، خاصة
7: لك سوق العمل اليوم
5: خاصة مع وجود الذكاء الاصطناعي.
7: بالنسبة للذكاء الاصطناعي، يعني نحن بسوريا طبعا لا شك هو ما بيقول مستجد، موجود وفرض نفسه على كثيرين، لكن غير متداول لسه بشكل كبير جدا، إلا للبعض بعض الأحيان أنه بيستعمل شوية ذكاء اصطناعي لحتى يحصل على معلومة مستعجل أو غيره. لكن بالنسبة لموضوع الذكاء الاصطناعي، هو سلاح ذو حدين مثل أي شيء بالحياة، تعرف تحسن استخدامه تستفيد منه، ما بتعرف تحسن استخدامه ممكن يدمرك. يعني ممكن اليوم واحد يطلع من مقابلة بس أرى كل شيء على الذكاء الاصطناعي، طلع عمل لك المقابلة بيدمر حاله.
5: صحيح.
7: ما عاد في حيوية، ما عاد في روح، ما عاد في نشاط. الذكاء الاصطناعي أنت شلون تستخدمه وكيف تستخدمه، لأنه مرحلة ممكن يسيطر عليك أو ما يسيطر عليك.
5: بالأخير أنا بدي أتشكر حضرتك كتير معلومات قيمة جدا والله، يعني صدقا لا يمل، يعني دائما لحنا منكبر بحضرتك أستاذ محمد، يعني كل الشكر لحضرتك.
7: شكرا لك، شكرا لكم على الاستضافة، إن شاء الله هيك دائما نلتقي في فرص أهم ونتعمل فائدة على الجميع.
5: أكيد كل الشكر.
7: أهلا وسهلا سيد محمد.
5: كان معنا نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية الأستاذ محمد الحلاق، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
8: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
9: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
8: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
9: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
8: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
9: arabic.sputniknews.com.
8: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
9: إلى اللقاء.
10: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركي بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

الإسرائيلي في قلب المرحلة الثانية وعلي طاهر باب النهاية، فهل تنفجر الحرب مع إيران بعد إتمام المهمة؟ صحيفة الأخبار، معلومات خاطئة، تناقضات وادعاءات بلا مصادر. مستثمرون إماراتيون في ربوع لبنان، فهل تعود بيروت إلى الخارطة الاستثمارية العربية؟ التوتر القديم الجديد بين القوتين الإقليميتين الكاسرتين تركيا وإسرائيل يتعاظم في سوريا.

0: بين الفاتيكان والجنوب المشهد متكامل ومتناقض في آن. ففي عاصمة الكثلك دعم فاتيكاني واضح للجهود المبذولة لبنانيا من أجل تنفيذ صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو موقف تظهر عبر لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون البابا لاوون 14 وكبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان. وقد كان الرئيس عون واضحا جدا عندما دعا البابا والكرسي الرسولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحاب جيشها من الأراضي اللبنانية. بالتوازي، كانت إسرائيل تواصل تصعيدها الميداني في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، لكن الخبر الأمني الأبرز تمثل في تسليم قوات اليونيفيل موقعها في منطقة الخردل الليطاني إلى اللواء السابع في الجيش، وتندرج العملية في إطار خطة لتسليم المؤسسة العسكرية اللبنانية المواقع التابعة لليونيفيل، وذلك في إطار قرار مجلس الأمن القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية في الجنوب. وهذا يعني أن لبنان أصبح أمام استحقاقين دهمين في الجنوب: تحقيق وقف إطلاق النار ومراقبته من خلال آلية تحقق، ثم تأمين بديل عن اليونيفيل من الآن إلى نهاية السنة. فهل تتمكن الدولة من مواجهة التحديين الصعبين أم ستفشل، ما يفتح الجنوب على كل احتمالات التصعيد والأمنية العسكري؟ توازيا، جددت كتلة الوفاء للمقاومة دعوة السلطة اللبنانية لإعلان موت صيغة الإطار والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية كما قالت في بيانها. لكن كتلة حزب الله النيابية لم تقل ما البديل عن صيغة الإطار إذا سقطت. وهل على الجنوبيين واللبنانيين أن يتكلوا على أوهام المقاومة بعد النتائج الكارثية التي أتت بها على اللبنانيين؟ البداية من الوقائع الميدانية جنوبا، فالإسرائيلي في قلب المرحلة الثانية وعلي طاهر باب النهاية. فهل تنفجر الحرب مع إيران بعد إتمام المهمة؟ رامي نصار.
1: تبدو المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى حد بعيد عالقة في أنفاق علي الطاهر. للمزيد ينضم إلينا الجنرال فادي داوود لتفصيل كل هذا الواقع الميداني والسياسي والعسكري على الأرض. جنرال، أهلا وسهلا فيك. إذن كيف يمكن تفسير التقدم الإسرائيلي على الأرض في الجنوب اللبناني وإلى أين سيصل؟
2: بالواقع الجنوب اللبناني استنادا إلى الحواجز الجغرافية الطبيعية واستنادا إلى اجتياح عام 82، يمكن تقسيم الجنوب إلى ثلاث قطاعات من الشرق إلى الغرب. لا. القطاع الأول يبدأ من الحدود الدولية للبنان أو ما يسمى بالخط الأحمر الذي يلي الخط الأزرق، هو خط ليل، وصولا إلى نهر الليطاني وهي المنطقة الصفراء أو خط الأصفر اللي حاليا الإسرائيلي متمركز فيه. لا. القطاع الثاني هو من النهر الليطاني وصولا إلى نهر الزهراني، وقوام النقطة الأساسية اللافتة فيه هي النبطية وامتدادة شرقا وامتداد النبطية غربا. وبهالبقعة الجغرافية يوجد تلة علي الطاهر وعندنا تلة البوفور
1: يلي عم نشوفهم.
2: هالتلتين بيحكموا المنطقة بشكل كتير واضح. بوفور صار مع الإسرائيلية، علي الطاهر لازال هنالك اشتباك. علي الطاهر لماذا مهمة؟ علي الطاهر عنده ثلاث ميزات أساسية.
1: نعم.
2: مهمة، ونقطة أولى كموقع جغرافي.
1: نعم.
2: ثانيا مهمة، علي الطاهر عنده منشآت تحت الأرض ويقال أنه عماد أربعة موجودة هناك. نعم. والعماد أربعة هي أهميتها أنه منشأة قيادية مرتبطة بفيلق بدر وليس مرتبطة بحزب الله.
1: نعم.
2: والنقطة الثالثة جغرافيا، من علي الطاهر يمكن الدخول إلى القطاع الثالث اللي هو من نهر الزهراني إلى نهر الأول،
1: ممتاز، عبر الريحان يعني وعبر كل هذه المنطقة وإقليم التفاح.
2: إذا بده يدخل القطاع الثالث بده يحتل النقاط الحاكمة بالقطاع الثالث. نعم. اللي هن جبل الريحان واللي هن إقليم التفاح، ومن جبل الريحان أيضا يؤمن مدخل البقاع ويسيطر على مدخل البقاع.
1: طيب يعني متوقع جنرال ما يوقف عند هيدي المرحلة الثانية اللي هو موجود فيها وإن حسم موضوع علي الطاهر؟
2: بالواقع الإسرائيلي كان متابع تقدمه وشفنا تم إيقافه في منتصف العمل العسكري. العسكر ما بيوقف في منتصف المرحلة، إما بيتراجع لورا إما بينهي المرحلة. علي الطاهر عليها قصف طائرات، عليها قصف مدفعي، عليها قصف مسيرات انقضاضية، وعم تشتغل عليه عناصر قوات خاصة إسرائيلية من مجموعة الإيجوز ومن مجموعة مجال. هالعمل المركز على علي الطاهر مع الواقع الجغرافي اللي شرحناه بأشر أنه الإسرائيلي سوف يتقدم لاحتلال القطاع الثالث لإحكام سيطرته على الجنوب وعلى مدخل البقاع.
1: يعني سيفجر علي الطاهر، هذا اللي بنفهمه، سيحكم السيطرة
2: حتى هو على الطاهر، يحكم سيطرته على علي الطاهر حتى نقدر. حاليا علي الطاهر تحت سيطرة نارية للإسرائيلية، بس لكن حتى تقدر تقول انه الإسرائيلي سيطر على علي الطاهر بده يبلش بتدمير الأنفاق.
1: اوكي، بالنسبة لموضوع الجنوب، هل يؤشر الوجود الإسرائيلي الى بقاء دائم؟ يعني في يعني باقي واضح انه
2: اذا بنشوف شو اللي عم بيعمله الإسرائيلي كيف عم بيتمركز بالجنوب، بتقول انه عم بيمد إقامة طويلة. بداية ما عم بيشق مسالك تقدم لآلياته ولا لقواه، عم بيعمل شبكة طرقات، عم تربط مراكز عسكرية ببعضها، يعني مثلا تمركزه بالخيام، رجع الخيام وأقام سكنة. وقت اللي عم بيفتح محاور، ما عم بيفتح فقط محاور تقدم طولية، تقدم طولية مربوطة بشبكة طرقات توصلوا على بقعة لوجستية. يعني هالتمركز هيدا إضافة إلى التغيير الديموغرافي اللي عملوا بالجنوب، إفراغ السيل جنوب من السكان، نعم، والتدمير العسكري، هيدا كله بأشر إقامة طويلة
1: ومرتبط بموضوع السلاح طبعا والمفاوضات السياسية تاليا والخطوات المطلوبة من الدولة اللبنانية. أخيرا بسألك جنرال، هل تتوقع أنه تفجير علي الطاهر أو حسم هذه المعركة أن يستدرج ردا إيرانيا، أو ممكن أن تبقى معركة مضبوطة أو برد حزب الله لتكبير الخسائر؟
2: الحزب بالقوة اللي هو موجود فيها قد أو تكاد تكون الورقة الأخيرة بإيد الحزب أنه يضربها،
1: يعني بيستنفذ ما تبقى من قدرات في علي الطاهر.
2: هون السؤال، هل تقوم إيران باستنفاذ طاقة الحزب المتبقية بمعركة مثل علي الطاهر؟ وهي عم بتقول انه علي الطاهر او الحزب عم بيقول انه علي الطاهر جرى تكبير حجمها منها هالقد اساسية. والحل الثاني اللي ممكن تقولها هي ترد بالمباشرة او ردة بالمباشر بالوقت اللي هي عم تتفاوض مع الامريكي، سوف يشعل المنطقة من جديد.
1: شكرا لك الجنرال فادي داوود على كل هذا التفصيل وهذه المعطيات. شكرا جنرال. إذن عند علي الطاهر تبدو العقدة واضحة، حزب الله يرفض تسليم المنشأة للجيش اللبناني من دون ضمانة واضحة بأن إسرائيل لن تدخلها لاحقا، فيما تصر إسرائيل على أن تكون قادرة على دخول الموقع أو الإشراف على ما يستخرج منه وتفجيره على غرار ما حصل في أنفاق أرنون، أو على الأقل التحقق بنفسها من خلوها من السلاح. وبين رفض الحزب وأسرار إسرائيل، تحول احتلال علي الطاهر من نقطة عسكرية إلى بوصلة سياسية تحدد حدود التفاوض على إيقاع المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
0: وفي الميدان، سلمت قوات اليونيفيل المتمركزة في منطقة الخردلي موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني في إطار خطة نقل عدد من المواقع التابعة للقوات الدولية إلى الجيش. توازيا تجدد القصف الإسرائيلي على حولة وطول المنطقة الواقعة بين بلدتي طلوسة ومركبة، كما استهدف الجيش الإسرائيلي زوتر الشرقية ووادي السلوئي والحجير وأودية قبريخة وتولين، إضافة إلى تنفيذ تفجير في المنصوري. وكان الطيران الإسرائيلي شن ليلا سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر ومحيط الدبشة عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقة ودوحة كفر رمين، فيما تعرضت هذه المناطق لقصف مدفعي متقطع. وفجرا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في مجد الزون والمنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي على البلدتين.
3: وفي الجهود السياسية الحثيثة، رئيس الجمهورية يحمل ملف الجنوب معه إلى الفاتيكان ويلتقي البابا لون الرابع عشر.
4: رئيس الجمهورية جوزيف عون في الفاتيكان للقاء البابا لون الرابع عشر ومعه ملف الجنوب اللبناني بكل تعقيداته. عون وضع البابا في أجواء التطورات اللبنانية، ولا سيما التصعيد الإسرائيلي المستمر والمسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. وتأتي زيارة في وقت يمر لبنان بوضع حساس بحاجة إلى كل المساعي الدولية لوقف الحرب. ومن الفاتيكان، طلب رئيس الجمهورية دعم الكرسي الرسولي للبنان في مسار انسحاب إسرائيل من المناطق الجنوبية المحتلة بما يتيح إعادة النازحين وإطلاق ورشة الأعمار، إضافة إلى تمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الدولية. كما حضر ملف الاستقرار والسيادة ودور الدولة والجيش، فضلا عن مستقبل قوات اليونيفيل والضمانات الدولية المطلوبة للمرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، رحب الفاتيكان بتوقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الصعوبات التي تعترض تنفيذه. وكان رئيس عون قدم للأب الأقدس تمثالا نصفيا للطباوي البطريرك ليس لحويك يتضمن ذخائره. لقاءات عون شملت أيضا أمين السر في دولة الفاتيكان كاردينال بيترو بارولين ويأتي ذلك استكمالا لحراك دبلوماسي هدفه حشد الدعم الدولي قبل انتقال الرئيس إلى روما لاستكمال لقاءاته الجمعة، وفي مقدمها مع الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء وكبار المسؤولين.
3: في الأثناء ضغوط غربية لإبعاد كأس الحرب الشاملة عن بلاد الأرز، فهل تنجح وماذا عن دعم لبنان في الخارج؟ للإجابة معنا في الاستوديو الزميلة منى صليبة. مساء الخير منى.
5: مساء النور.
3: كل الناس عم تسأل في حرب بأيلول أو لا؟
5: هلا هذا السؤال دائما الناس بيسألونا من أول ما صار في حرب، بس اليوم تحديدا علمنا أنه مراجع سياسية رفيعة بالبلد تلقت تطمينات غربية أنه لا حرب كاسحة على لبنان، أقله هكذا تسعى الدول النافذة أنه يكون الوضع، لأنه صار في كلام بالأيام الأخيرة أنه نحن على عتبة أو قربنا من حرب شامل الإسرائيلي بده يشن علينا، خاصة قبل الانتخابات الإسرائيلية ب 27 تشرين الأول. فهناك إذن مساعي دولية، ولبل وصلت تطمينات إلى بيروت أنه ما في حرب. هلأ يعني بيعود السبب أنه هني حريصين ما يكون في حرب شاملة، وأنه مثل إسرائيل عم تتقدم بالميدان، هكذا دائما تقول المعطيات الموجودة، ولكن على أمل أنه نتنياهو ما يرجع اللي هو ما عم بيرد على حدا يعمل حرب، بس هذه هي المعطيات. هلا في موضوع آخر بلبنان يشغل الأوساط السياسية بالساعات الأخيرة، مؤتمر دعم الجيش. بالساعات الأخيرة تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعوة إلى فرنسا ب 17 أيلول، لأنه على أساس قيل لمؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة. هو حقيقة ما في مؤتمر دعم جيش، هو في مؤتمر تحضيري على مستوى رؤساء الأركان وليس رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات. بحسب المعطيات أو المعلومات الخاصة فينا 15 دولة أكدت حضورها. هلا بمعلومات أيضا خاصة، في عدم حسم من قبل الولايات المتحدة والسعودية للمشاركة بهذا المؤتمر، لأنه مثل ما كنا نقول قبل كل عن كل حديث عن مؤتمر دعم جيش بدهم يشوفوا خطوات ميدانية فعلية تحديدا لناحية حصر السلاح. الأردن في رغبة كبيرة عند الأردن بإنجاح أي مؤتمر لدعم الجيش ومشاركة. طبعا عندما زار الرئيس جوزيف عون الولايات المتحدة، الرئيس ترامب قال من ضمن دعم لبنان هو أنه يعقد مؤتمر دعم الجيش بالولايات المتحدة. لذلك ما بدنا نقول أو نروح مجهود فرنسا، فرنسا تسعى، ولكن أيضا في مساعي مضادة أنه ما يصير في مؤتمرات بفرنسا. رح يكون في مؤتمر تحضيري ب17 على مستوى رؤساء الأركان وليس مؤتمر دعم الجيش هيدا. ومثل ما قلت في رغبة عن بعض الدول أنه تنجحوا، في رغبة أخرى عن بعض الدول. بدي أشير أنه يوم غد مثل ما إجا بالتقرير رئيس جوزيف عون يلتقي جورجيا ميلوني، معلومات بتقول أنه في تنسيق كتير كبير بين الطليان والفرنسوية تحديدا أيضا فيما خص لبنان. وإشارة أخيرة أنه ليش في لبنان هالقد في اهتمام بلبنان؟
3: ليش؟
5: لا هو كلهم مهتمين فيه، بس في اندفاع إماراتية كمان ناهيك عن الوفد الإماراتي اللي بده يجي على لبنان. حصل اتصال هاتفي بين وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو والشيخ طحنون بالساعات الماضية، تطرق فيه الوضع إلى المنطقة بالشرق الأوسط، إلى إيران وصد إيران، وإلى الملف الأمني في لبنان.
3: شكرا لك منى صليبة.
0: عالميا وفي جريدة الأخبار، لا يبدو الخبر الكاذب زل عابرة، بل نمطا يتكرر من مقال إلى آخر. واليوم يعيد مقال جديد المشهد نفسه، معلومات خاطئة، تناقضات وادعاءات بلا مصادر. فهل نحن أمام صحافة تخطئ أم أمام تضليل يسوق على أنه صحافة؟ ماريو دويري.
6: 27 مسار قضائي والثأنة من السجل العلني طالت جريدة الأخبار أو رئيس تحريرها أو صحفيين فيها.

0: ملكية الشركات يلي بني عليها المقال. بالأرقام غلاف الصحيفة بيعلن عن عقود 174 شركة أمريكية ب 300 مليار دولار بسوريا والعراق، بس البيان الرسمي المرتبط بالقمة العراقية الأمريكية بيوثق أكثر من 50 اتفاق ومذكرة تفاهم بقيمة تتخطى 60 مليار دولار، وما بيحكي عن 174 عقد. أما بسوريا فالمقال بيذكر حوالي 125 مليار دولار بلا مصدر عام أو لائحة عقود بتثبت الرقم. وحتى بالرياضيات الابتدائية ما زبطت الحسابات مع إبراهيم الأمين، فخلينا نعملها عنه. أكثر من 200 مليار بالعراق زائد 125 مليار بسوريا بحسب أرقامه بيعطوا أكثر من 325 مليار، مش 300 مثل ما كتب على الغلاف. ومن الرياضيات للثقافة العامة النتيجة مش أحسن، فلائحة 174 شركة أمريكية يلي حكيت عن الأخبار بتضم شركة نوكيا الفنلندية وجامعات عراقية ومنظمات غير ربحية، إضافة لأسامي مكررة، يعني لا كل الجهات شركات ولا كلها أمريكية. وأكثر المعلومات فاتحة رقم 500 مليار دولار المتعلق بإيران، المقال قدمه كعرض أمريكي لإغراء طهران، بينما أسوشيت بريس قالت أنه إيران هي يلي طالبت بالبداية بهالمبلغ كتعويضات. للأمانة المقال بيتضمن بعض المعلومات الصحيحة، ولكن لما تستخدم وقائع صحيحة وينضاف عليها معلومات خاطئة أو ناقصة حتى توصل القارئ لانطباع مضلل، هالأسلوب اسمه بالترينج بالصحافة، يعني تقنية نص الحقيقة أو التضليل بالسياق. وهون بيبقى السؤال، هل منلوم الأخبار وحدها على نشر الأخبار الكاذبة؟ إذا كان أمين عام حزب الله يلي تعتبر الجريدة أبرز أبوائه بيستند هو كمان لخبر كاذب بخطابه للتعبئة السياسية.
1: طيب اسمعوا، كنت عم بقرأ لمفكر يهودي اسمه موشي يائير.
0: بخطابه ب 14 آب 2026 استشهد قاسم بالمفكر اليهودي موشي يائير من يدعوت أحرنوت ليهاجم الوفد اللبناني، بس يدعوت نفسها قالت لا كاتب ولا مقال والخبر كاذب. فهل كانت مصادر خطاب الأمين العام من إبراهيم الأمين؟
2: حدوديا، السفير السعودي يعاين الاسكانر في معبر المصنع ويؤكد أن المملكة تقف دائما إلى جانب لبنان، ووزير الأشغال يكشف عن خطة لتأهيل المعبر. تقرير حسن الرفاعي.
3: بعد المطار ومرفأ بيروت جاء دور الحدود البرية، وأول الغيث من أكبر المعابر وأكثرها إمرارا للبضائع معبر المصنع. هنا أيضا باتت السكانر أساس العبور، ولا إمكانية لعبور أي شاحنة دون فحصها. وهذه الخطوة شكلت محور جولة السفير السعودي ووزير الأشغال ورئيس المجلس الأعلى للجمارك.
4: هذا استمرار لما تم الإعلان عنه في مرفأ بيروت. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كانت الشحن البحري والشحن الجوي، اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة الشحن البري، يعني هي استمرار للعلاقات والتعاون بين البلدين. الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة بيبذلوا مجهود عالي، وهذا ملحوظ بالنسبة لنا، ولو لم يكن ملحوظا لما كنا موجودين اليوم هنا. ونحن دائما نقف إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه.
3: ضبط المعابر ووقف تهريب المخدرات مسؤولية مشتركة لكل الأجهزة الأمنية، إلا أن الثقل الأكبر يقع على كاهل الجمارك التي تتمحص في كل ما يدخل ويخرج إلى لبنان.
5: أول ما طلع قرار إعادة التصدير إلى السعودية، نحن معودين على كرم المملكة العربية السعودية. اليوم كان كلام السفير فعلا مشجع جدا وكلام إيجابي، كلام ارتحنا له كتير، وزادنا أكيد إصرار وعزم على متابعة هذا العمل، على تشديد الإجراءات على كل المعابر، على تسهيل حركة التجارة، وهذا شيء كتير إيجابي للبنان، لضخ إيرادات إلى الدولة اللبنانية.
3: وإن كانت خطوة عودة لبنان إلى التصدير إلى المملكة هي البداية، فتطوير الدور اللبناني يرتكز على عمل وزارة الأشغال وخطتها.
6: أول شيء العنوان الأساسي هو أمن وسلامة كل المرافق الحدودية. إن كان عندنا خطة بتخلص بعد 3 سنين عم نأمن لها تمويلها تكلف 61 مليون دولار، وبننتقل بعد أسبوعين أو ثلاثة على العبودية، كمان حنفتتح معبر العبودية اللي كمان حيكون في سكانر موجود. سعادة السفير اليوم عم بشوف الإنجازات اللي عم تقوم فيها الحكومة، هو عارفين أنه إمكانياتنا كتير محدودة، وأكيد نحن طلبنا منه أنه يعني مطرح معين عم نمد إيدنا، بدنا مساعدة.
3: والهدف الأوحد للدولة برمتها هو رفع كمية البضائع التي تورد في مقابل إدخال العملة الصعبة إلى السوق اللبنانية.
7: نحن بنطمح اليوم الميزان التجاري اللي كان ما يقارب 700 ل 800 مليون دولار ما قبل 2020، انه

0: يوصل للضعف. مقابلة في عمل عم بيقوم فيه معالي الوزير مع فريقنا كفريق تقني مع باقي الوزارات تنحاول قد ما فينا نزيد من القدرة التنافسية تنخلي عبارة صنع في لبنان عبارة مشرقة بتاريخنا.
1: في مختلف مفاصل معابر المصنع جال السفير ومعه الوزير ورئيس المجلس الأعلى للجمارك لتختتم الزيارة بشرح مفصل لآليات عمل السكانر وكيفية إمرار الشاحنات واستحالة إمرار أي ممنوعات عبر الحدود. خارطة طويلة الأمد هي خطة النهوض الاقتصادي وأساسها الانفتاح الاقتصادي على الدول العربية، والمفتاح هو الأمن وضبط الحدود.
2: اقتصاديا أيضا 67 مستثمرا إماراتيا في بيروت، فهل يعود لبنان إلى الخريطة الاستثمارية العربية؟ التفاصيل مع أطوان سعادة.
3: من الإمارات إلى بيروت، وفد اقتصادي إماراتي يضم 67 رجل أعمال ومستثمرا يزور لبنان يومي 26 و27 آب في زيارة تحمل معها فرصا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين، فهل تكون بداية لمرحلة اقتصادية جديدة؟
4: شوف خليني أقول لك، نحن بزيارة فخامة الرئيس إلى الإمارات مع سمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه اتخذ قرار بإنشاء مجال سجل أعمال. أصروا أنه يكون هالاتفاق ينمضى ببيروت. أول شيء حيبتدى باجتماعات بي تو بي بين القطاع العام والخاص بكل المجالات، إذا بالزراعة، إذا بالاي اي، إذا بالتكنولوجيا، إذا بالصناعة، إذا بالغاز، إذا بالبترول، إذا بالتنقيب، من كل القطاعات. عندنا أكثر من 50 اجتماع حيصير.
3: قبل الأزمة كانت الإمارات من أكبر المستثمرين في لبنان، وكانت استثماراتها تقترب من 7 مليارات دولار، لكن بعد 2019 انهارت الاستثمارات الجديدة بشكل كبير، فتحول لبنان من سوق جاذب للاستثمار إلى سوق شديد المخاطر.
4: هنفوت أكثر بالتفاصيل شو هن المشاريع اليوم يلي لبنان ممكن يقدمها، وأيضا نحكي شو ممكن نعمل نحن والإماراتية استثمارات مشتركة بسوريا أو بالعراق. نحن ما بقى بدنا مساعدات دعم، نحن بدنا شراكات حقيقية. بدنا نقول له للإمارات اليوم تفضل استثمر بلبنان، فيد لبنان وانت استفيد.
3: لا استثمارات من دون استقرار أمني وسياسي يمنح المستثمرين الثقة ويحمي أمواله. لبنان يحتاج اليوم إلى مستثمرين يضعون أموالهم فيه ويؤمنون بمستقبله، فهل تكون هذه الزيارة بداية عودة لبنان إلى الحضن العربي؟
5: إقليميا مع سوريا الجديدة، التنافس بين تركيا وإسرائيل يبدو اليوم الأكثر حساسية مع عودة قاعدة أبو الدهور إلى الواجهة. تقرير روركرا.
6: هو توتر جديد قديم بين قوتين إقليميتين تحيطان بسوريا أي تركيا وإسرائيل، فمنذ سقوط نظام بشار الأسد تحول تنامي نفوذ أنقرة الحليف الأبرز للرئيس أحمد الشرع إلى مصدر قلق متزايد بالنسبة إلى إسرائيل التي تراقب خصوصا أي حضور عسكري تركي محتمل داخل الأراضي السورية. آخر فصول هذا التوتر كتب في قاعدة أبو الدهور الجوية بعدما استهدفتها إسرائيل بغارات جوية وسط معلومات عن مخاوف إسرائيلية من احتمال استخدامها مستقبلا من قبل القوات التركية. فإسرائيل تعتبر أن دمشق كانت على وشك السماح لقوات تركية بالانتشار في القاعدة، وترى أن تمركزا عسكريا تركيا من هذا النوع قد يشكل تهديدا لأمنها ويحد من هامش حركتها العسكرية في الأجواء السورية. لكن أنقرة سارعت إلى نفي هذه الرواية. وزارة الدفاع التركية أكدت أنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الدهور قبل الغارة الإسرائيلية أو خلال الغارة، مشددة في المقابل على أن تركيا ستواصل دعم سوريا في تطوير قدراتها العسكرية وبنيتها التحتية. وذهبت أنقرة أبعد من النفي إذ اعتبرت أن على إسرائيل وقف ما وصفتها بالهجمات المتهورة والالتزام بالقانون الدولي، معتبرة أن وقف هذه الضربات ضروري لاستقرار سوريا والمنطقة. وبين الروايتين التركية والإسرائيلية جاء التوضيح من دمشق. وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أكد لموقع أكسوس أن لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في أبو الدهور ولا نية لوجود عسكري تركي دائم فيها، لكن الشيباني كشف في الوقت نفسه أن عسكريين أتراكا زاروا القاعدة بالفعل قبل أيامنا الضربة، موضحا أن الزيارة جاءت في إطار التعاون العسكري المستمر بين البلدين ولا سيما في مجالي التدريب وتبادل الخبرات. وبذلك تعود سوريا لتجد نفسها بين حسابات قوتين إقليميتين، تركيا التي تسعى إلى تثبيت نفوذها في سوريا الجديدة، وإسرائيل التي تريد ضمان ألا يتحول هذا النفوذ إلى واقع عسكري يقيد حركة تل أبيب ويغير موازين القوى على حدودها.
2: وإلى الملف الإيراني، حيث أعلن ترامب حربا اقتصادية على إيران، وطهران تعتبرها سياسة فاشلة.
6: لم يمنح أحد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فرصة أكبر مني لعقد اتفاق، وللأسف فقد أضاعوا هذه الفرصة، لذلك أعلن عن أشد عملية اقتصادية سحقا على الإطلاق ضد أي دولة. ستكون هذه حربا اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق. هذا ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب مجددا التذكير أنه دمر أسطولهم البحري وأصبحت مصانعهم العسكرية ركاما وعملتهم لا قيمة لها وبلادهم على حافة الانهيار. كما أعلن أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة. وأضاف ترامب أن تهريب النفط وخطوط المقايضة والتحويلات النقدية كما سجلات السفن والشركات الوهمية يجب أن يتوقف كل هذا الآن. سيكون هذا يوما حاسما اقتصاديا، ونحتاج إلى وقوف جميع حلفائنا إلى جانب الولايات المتحدة لعزل التهديد الإيراني وهزيمته. ترامب أعلن الحرب الاقتصادية باعتبار أن الإيرانيين المتطرفين على وشك الانهيار بحسب تعبيره، وأن هذه الإجراءات التاريخية ستشل البلاد وتقضي على قدرتهم على بث الرعب في جميع أنحاء العالم. لن تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا، يضيف ترامب.
7: The blockade has been 100% successful. No boats have gotten into Iran, but they are getting in for other places. But we'll see. We're going to see what happens. It'll either be extremely good and oil prices are going to drop like a rock, or we'll continue to do exactly what we're doing. And a lot of pipelines, record numbers of pipelines are being built. So I think the Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past.
6: وردا على ذلك، رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحرب الاقتصادية التي توعد ترامب إطلاقها ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية في بلاده، وحذر من أن أي ضغط إضافي سيفشل. وكتب عراقجي في منشور على منصة إكس أن ما يسمى بيوم النص الاقتصادي ليس إلا تشتيتا للانتباه عن أزمة أمريكا نفسها، ديون غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة، مضيفا أن التمسك بسياسات فاشلة لن يجلب سوى المزيد من الهزيمة والعداء من الإيرانيين.
5: وإلى اليمن، حيث قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع أن الحوثيين نفذوا هجومين بطائرات مسيرة على السعودية، استهدفا ما وصفه بالهدف الحساس في مطار نجران ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في نجران.
2: بعد الإعلان، العائلات تستحق أن تعرف.
5: ولقاح لعلاج الميلانوما.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيعة ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
3: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
4: إنسانياً، جدارية في قلب بيروت تبقي قضية المفقودين حية، العائلات تستحق أن تعرف. زينة باسيل شمعون.
5: وراء كل شخص مفقود عائلة موجوعة وعم تتعذب لمعرفة مصيره، ويلي بوجع أكتر أنه قضية المفقودين والمخفيين قسراً بلبنان لم تلاقي أي تقدم أو أذان صاغية، رغم متابعة الأهالي والهيئة الوطنية للمفقودين والمؤسسات الدولية للموضوع من دون تعب منا اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
6: For the families of missing persons in Lebanon, decades have passed, but their search continues. Their central need remains the same: to know the fate and whereabouts of their loved ones.
7: جزء من مسؤوليتكم الإنسانية والوطنية يا شباب وصبايا لبنان، أنتم صناع التغيير، أنتم قادة المستقبل.
8: نحن بعدنا لليوم عم نشتغل مع الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، بعدنا عم نجمع العينات البيولوجية لأهالي المفقودين يلي اسم كبير منهم صار كتير كبير بالعمر واسم توفى وهن بعدهم ما حصلوا على أجوبة.
9: سن اخترنا الفن ليكون عم نذكر بهذه القضية الإنسانية المحقة.
5: بالفن يتم إيصال الرسالة سنويا لتكون وقفة تأمل وتفكير حول مصير يلي غابه ودعم العائلات التي لم تنسى، أحيانا بمسرحية أو صورة أو رسمة. وهذا العام وقع الاختيار على رسمة جدارية مستوحاة من أعمال لطلاب الـLAU نفذها فنان الكرافيتي سباز على حائط اللجنة الدولية للصليب الأحمر ببيروت.
10: اشتغلت على الثري سكند رول يلي هي أنت بفضاء عام عم تشوفي شيء هالقد كبير، مفروض تفهمي الفكرة أو تحسي بشيء بأول 3 ثواني.
11: حق الأهالي يلاقوا كلوجر، عم لاقي شوي دعم دولي يمكن صار حقهم يلاقوا نهاية بقى لهذا الموضوع.
12: سقط النظام، وين المشكلة؟ ما حلنا نعرف؟ حلنا نعرف.
13: بتمنى انه يبلشوا يتحركوا شوي ويبينوا الحقائق شوي.
14: ما بقدر افقد الامل، يعني كأن واحد عم يفقد حياته.
15: ما بحب اقول واجبات لانه ما بطيق كلمة واجبات، هيدا يعني كمواطن لبناني اقل شيء يكون موجودة بهذا الايفان.
5: جراح من ينتظر الاجوبة ما تسكرت، كما ملفات على امل الجبلة التي تتكرر كل عام.
16: في بيت الكتائب في الصيف استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سفير المملكة العربية السعودية فهد الدوسري، وبحث الطرفان في العلاقات اللبنانية السعودية وآخر المستجدات اللبنانية والإقليمية بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الكتائب مروان عبدالله. وأكد الجميل أهمية الدور الذي تقوم به السعودية لدعم لبنان، مشددا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، كما تمنى رئيس الكتائب للدوسري التوفيق في مهامه الجديدة في لبنان.
4: جعل وزير الطاقة والمياه الجسطنطي في منشآت النفط في الزهراني وعاين ميدانيا واقع المنشآت، كما جعل في الخزانات مطلعا على مدى جهوزيتها ومتطلبات صيانتها، كما تفقد المرابط في المرفأ. أشار الصدي إلى أن لجنة شكلت لهذه الغاية منذ أسبوعين وبدأت العمل على تحضير الأمور اللوجستية المتعلقة أيضا بمنشآت طرابلس، أملا أن يكون بالإمكان الاستفادة من منشآت الزهراني أيضا.
17: نحن مصرين أن نرجع نفعل دور لبنان كهمزة صلة بين الشرق والغرب بالنسبة لقطاع النفط، وهذا الدور يلي كان يلعبه بداية الأربعينات والخمسينات والستينات. نحن كمان مصرين أنه نقدر نستفيد من كل الطاقات والأصول والقدرات يلي لبنان بيمتلكها، ومنها أكيد كل منشآت الزهراني، وكل الاحتمالات مفتوحة اليوم.
16: تربويا، رعى النائب حسن مراد حفل تخرج طلاب جامعة الشرق الدولية ومقرها طرابلس، وفي كلمة له في الاحتفال أكد النائب مراد أن هذا الجيل درس وتعب في واحدة من أصعب المراحل التي مر بها لبنان، معتبرا أن طرابلس ليست مدينة فقيرة بل أفقرت، وهي تملك من الإمكانات ما يؤهلها لتكون أحد أهم العواصم في الشرق الأوسط. كما طالب بخطة الدولة لتشغيل مرافقها وإنصاف مناطقها وتشجيع الاستثمار فيها.
18: الدولة التي تريد الاستقرار لا تعالج الفقر بالأمن وحده، بل تعالجه بالتعليم والعمل والإنماء والعدالة الاجتماعية. نريد مشروعا وطنيا للتربية في لبنان، مشروعا يعيد الاعتبار إلى المدرسة الرسمية وينصف الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين. إن هذا العدو أثبت بالتجربة أنه لا يقيم وزنا لاتفاق ولا لتعهد، فإننا نطالب السلطة اللبنانية بموقف وطني واضح وصريح من مسألة المفاوضات. نحن لسنا ضد الدبلوماسية، لكننا ضد أن تتحول المفاوضات إلى غاية بحد ذاتها أو إلى وسيلة لمطالبة لبنان بتقديم التنازلات.
4: صحيا، لقاح يصمم على قياس ورم كل مريض. تقنية mRNA تدخل مرحلة متقدمة من التجارب لمواجهة الميلانوما ومنع عودتها أو انتشارها. فكيف يعمل هذا العلاج الشخصي ومتى يصبح متاحا؟ تقرير جزيان الحاج موسى.
19: لقاح يصمم بحسب ورم كل مريض. تقنية جديدة تدخل مرحلة متقدمة من التجارب لمواجهة الميلانوما، أخطر أنواع سرطان الجلد. اللقاح التجريبي الذي تطوره موديرنا وميرك يعتمد تقنية mRNA، لكنه ليس لقاحا وقائيا يعطى للأصحاء، بل علاج شخصي للمصابين بالميلانوما. فبدلا من علاج واحد للجميع، يتم تحليل ورم كل مريض وتحديدا التغيرات الجينية الخاصة به ليصنع على أساسها لقاحه.
20: الدراسة اللي صدرت هي حوالي 1200 مريض، جزء منهم أخذوا هيدا اللقاح زائد علاج مناعي، والجزء الثاني أخذ العلاج المناعي لوحده. اللي عنده ميلانوما بقى بتعطيهم هيدا الفاكسين وبنعطيهم الإميون ثيرابي، نسبة إنه يرجع الكانسر تنزل كتير أقل، يعني عادة حوالي 60-70% بيشوفوا الكانسر إما بينتشر إما بيرجع. بالمرحلة الثانية من هذه الدراسة كانت حوالي 40%.
19: والهدف الأساسي منوع عودة الميلانوما وانتشارها بعد استئصال الورم، لكن اللقاح ليس متاحا في الأسواق بعد، وحتى الآن يقتصر الحصول عليه على التجارب السريرية بانتظار اكتمال النتائج والمسار التنظيمي.
20: الفاكسين بعد الستادي يعني بعد ما نشروها، هي كانت قراءة أولية لها، بس كتير مشجعة، وعادة هي بتكون أول مرحلة قبل ما يروحوا للسلطات حتى ياخدوا موافقة. عادة هيك أمور بتاخد حوالي السنة من بداية تشوفي نتائج الستادي.
19: ويأتي هذا التطور فيما تسجل عالميا نحو 332 ألف إصابة جديدة بالميلانوما وقرابة 59 ألف وفاة، فيما يرتبط نحو 83% من حالات الميلانوما الجلدية بالأشعة فوق البنفسجية.
16: ودائما في الشؤون الصحية، فقد أقرت فرنسا رسميا قانونا يمنح البالغين المصابين بأمراض غير قابلة للشفاء الحق في طلب المساعدة على الموت بعد مصادقة المجلس الدستوري على النص ونشره في الجريدة الرسمية. وبموجب القانون الذي يعرف رسميا باسم قانون نهاية الحياة أو المساعدة على الموت، تنضم فرنسا إلى مجموعة محدودة من الدول التي أقرت هذه الممارسة، بينها هولندا وبلجيكا وسويسرا وكندا.
4: بعد الإعلان، لفتة تقدير للعمال
16: وجمجمة عمرها 1700 سنة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف
2: بيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: أهلا بكم من جديد. منذ قليل أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إعادة تصنيف حزب الله منظمة إرهابية مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري. والآن الفقرة الاقتصادية.
1: مساء الخير. شهد مطار بيروت التحسن بالنشاط بتموز الماضي واستفاد من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار ب20 حزيران 2026 ومن توافد المغتربين اللبنانيين خلال موسم الصيف. وبحسب إحصاءات المطار اللي وردت بنشرة بنك عودي، ارتفع عدد الوافدين 72% بتموز 2026 بالمقارنة مع حزيران ل 437 ألف وافد، وهو أكبر عدد للوافدين خلال عام كامل، لكنه بيبقى أقل ب 8% عما كان عليه بتموز 2025. وزاد عدد الرحلات الجوية 50% بتموز بالمقارنة مع حزيران، لكنه بيبقى أقل ب 9% بالمقارنة مع عدد الرحلات الجوية بتموز 2025. حالة بيروت بالمرتبة الثالثة بين 29 مدينة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 287 بين 547 مدينة بالعالم بحسب مؤشر غلاء كلفة المعيشة لمنتصف 2026 الصادر عن قاعدة البيانات العالمية نومبيو، وورد نشرة بنك عودة. وأحرزت بيروت 54.6 نقاط ضمن المؤشر اللي بيتخذ الأسعار الاستهلاكية بمدينة نيويورك كمعيار، ما يعني أنه كلفة المعيشة ببيروت أقل ب 45% عن كلفة المعيشة بنيويورك. ويعتمد هالمؤشر على أسعار السلع الاستهلاكية ومنها سوبر ماركت، المطاعم، النقل والمرافق العامة. هنأ المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنستو راميريز الحكومة اللبنانية على إقرار مجلس النواب قانون إعادة هيكلة المصارف، واعتبر هالخطوة أنها خطوة جيدة جدا تعكس التزام لبنان بموائمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية. وكشف عن استئناف الصندوق اجتماعاته ببيروت منتصف أيلول المقبل. وبدورة رحبت السفارة الأمريكية ببيروت بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، ودعا الحكومة اللبنانية للمضي بجهودها لإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودايع. واعتبرت السفارة أنه الإجراءات التشريعية تمثل خطوات حاسمة نحو تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية واستعادة الثقة بالقطاع المالي ودفع عجلة التعافي الاقتصادي المستدام. إلى الأسواق العالمية، البداية محلية بورصة بيروت في هذه الجلسة اليوم على مكاسب على أسهم سيدرة وسيدر بي لا تتخطى 1%. الأسواق الخليجية تنهي جلسة اليوم على بعض التباين حالي من المراوحة بالفعل من الترقب لمسار المفاوضات المعلقة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط. المؤشرات الأوروبية تنهي هذه الجلسة أيضا على اللون الأحمر بمعظمها. الجلسة السابعة على التوالي، الضغوط تأتي من مخيف من تفاقم التضخم والضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط بظل التوترات بالشرق الأوسط، وسادة حالة من الاستقرار بالأسواق تحديدا أسواق السندات الأوروبية بعد تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة عمليات إعادة شراء ديون طويلة الأجل، وعادة المخاطر التضخمية للواجهة بقوة بعد أسعار المنتجين بألمانيا اللي ارتفعت ب 3% بتموز، هي أعلى ارتفاع له من نيسان 2023. إلى المؤشرات الأمريكية، تراجعت وول ستريت مع استئناف الارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع استيعاب السوق لإعلان وزارة الخزانة عن مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه عملية إعادة شراء السندات قد تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار اللي كانت عارت عنها وزارة الخزانة الأمريكية. المعدن النفط ثم العملات، الذهب منتصف الجلسة يتراجع 20% يحافظ على مستوياته من أكثر من شهرين مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية دعم السيولة للسندات طويلة الأجل بعد موجة بيع مكثفة بسوق السندات بظل مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى لمواجهة مخاطر التضخم طبعا اللي تزايدت وارتفعت نتيجة الحرب بالشرق الأوسط. النفط يعزز مكاسبه يرتفع يقيم تطورات الصراع بالشرق الأوسط تداعياته على أمن المليحة البحرية عبر مضيق هرمز بعد ما هدد رئيس ترامب بفرض عزلة وضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران. العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات تقارب 1.1673 تقريبا. والعملات المشفرة، هذه العملات كانت عززت مكاسبها بالفعل مع تجدد أمل تمرير الكونغرس الأمريكي قانون الكلاريتي لتنظيم قطاع الأصول المشفرة بالأسابيع المقبلة. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، متابع نشرة معنا.
2: شكرا موريس. وفي متابعة لخبر إعادة تصنيف حزب الله منظمة إرهابية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت أيضا وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد مرتبطين بحزب الله وبفيلق القدس. والآن إلى أخبار التواصل الاجتماعي في كونكتد. من البترون مشهد فريد خطف الأنظار على السوشيال ميديا بعد ما 52 سلحفاة بحرية صغيرة فقست على الشط وانطلقت برحلتها الأولى باتجاه البحر. هاللحظة المميزة جمعت الناس حولهم، والموجودين على الشط تركوا مساحة للزلاحف ليكفوا طريقهم ويوصلوا للماء بأمان. لفت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عم بتحقق تفاعل كبير على مواقع التواصل خلال افتتاح مهبط الهليكوبتر الجديد بالبيت الأبيض. دعا ترامب العمال اللي اشتغلوا على بنائه ليشاركوه بتوقيع اللوحة التذكارية، وأصر إنه يحطوا أساميهم حد اسمه بمشهد اعتبره كتار لفت التقدير للعمال. بإيطاليا جمجمة عمرها حوالي 1700 سنة عم تعمل ضجة كبيرة بين المتابعين، وبتعود للقديسة أغاتا شفيعة مدينة كاتانيا بسيسيلي. انتشرت مشاهد من مراسم خاصة بمناسبة مرور 900 سنة على عودة روفيتا من القسطنطينية، ورجعوا جمجمة لمحلها من بعد ترميم القالب الفضي المذهب يلي بيحفظها. هالمشهد عمل جدل كبير على مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض، خصوصا حول طريقة عرض وتكريم الروفيت. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشد بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
0: إلى الرياضة.
3: أجريت اليوم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم واللي رح يمثل فيها لبنان قطبي اللعبة الأنصار والنجمة. القرعة أوقعت الأنصار بطل الدوري اللبناني بالمجموعة الأولى اللي بتضم أهل التركماني، اتحاد أهل حلب السوري وبارو البوتاني اللي رح يستضيف مبارياتها من 17 إلى 23 تشرين الأول. أما النجمة بطل كأس لبنان فرح يلعب بالمجموعة الثانية إلى جانب العربي الكويتي حمص الفداء السوري واستقلال التاجيكي اللي رح يكون مضيف المباريات، حيث بيتأهل إلى الدور ربع النهائي عن منطقة الغرب متصدري المجموعات الثلاثة، إضافة إلى أفضل فريق احتل المركز الثاني. أيضا بكرة القدم اللبنانية بيخوض منتخب لبنان للشباب مباراتين وديتين أمام ضيفه منتخب تاجيكستان ضمن معسكره الداخلي استعدادا لتصفيات كأس آسيا. المواجهة الأولى رح تكون بكرة الساعة 4:30 بعد الظهر على ملعب طرابلس قبل ما يلتقي المنتخبين مجددًا الساعة 5 على نفس الملعب، وهي رح تكون المحطة التحضيرية الأخيرة للبنان قبل المغادرة إلى كيرغيزستان لخوض مباريات المجموعة الأولى للتصفيات واللي بتضمه إلى منتخب البلد المضيف ومنتخبي كوريا الجنوبية والفلبين، وبيضم المنتخب اللبناني عدد من الأسماء اللي بتلعب بالدرجة الأولى إضافة إلى اسمين بارزين هن مدافع كومو الإيطالي جواو جابرييل مخلوف ولاعب وسط ليجانيس الإسباني كريم جعفر. ختام أخبارنا مع الفورمولا 1، حيث وقع الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم 4 مرات عقد جديد لأربع سنوات إضافية مع فريق ريد بول ريسينج. قبل جائزة هولندا الكبرى زف ريد بول الخبر السار لمحبي فريقه لينهي التكهنات بشأن مستقبل واحد من أنجح سائقي الفورمولا 1 بالتاريخ، واللي فرض هيمنته على البطولة بإحرازه 4 ألقاب عالم متتالية من 2021 وحتى 2024، لكن النتائج كانت أكثر صعوبة هالموسم حيث فشل فيرستابن بتحقيق أي فوز خلال النص الأول من السنة، وبيحتل حاليا المركز السادس على لائحة ترتيب السائقين. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة، عودة لكم.
0: شكرا شربل.
2: في الفقرة الفنية الكوميدي الشهير أمير راضي في بلاك بوكس في أمسية استثنائية.
4: بليلة مليان ضحك استقبل مسرح بلاك بوكس ببيروت ميديا زون النقاش كوميدي العالمي أمين راضي، وقدم أمين عرضه الشهير لا سويفات بأسلوب الممتع والمضحك وبعفويته من إنتاج MTV وهاوس أوف ميدل إيست، وكان لنا لقاء حصري مع أمين على هامش هالعرض.
5: أنا كل مرة أجي على لبنان I'm so happy. Je suis super heureux, super content. Et bon, je te parle comme un Libanais, يعني. Hi, كيفك ça va? Les trois langues dans la même phrase. Habibi, Oborni, ça fait plaisir. هذه أول مرة لي dans cette scène chez MTV. La salle, elle est incroyable. Vraiment magnifique. Je suis super content de jouer ici.
6: Je suis resté avec mon ex-femme avant le mariage 7 ans. On s'est mariés 3 mois, on a divorcé. J'ai fait 7 ans de haram, 3 mois de halal.
5: Moi, mon spectacle, il parle de la suvette, il y a la haine. Vous, les bons, vous croyez en la haine. Et dans mon spectacle, je parle un peu de toute ma vie avec la haine, avec les hauts, les bas, les problèmes. Il y a un proverbe qui dit « Je raconte mon malheur pour le bonheur des gens ». Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et mon malheur fait le bonheur de mon public.
6: Parce que j'ai appelé la suvette. Parce que moi, je suis marocain et nous, les Arabes, on y croit super fort. Nous, à chaque fois qu'il y a un truc qui nous arrive, c'est jamais à cause de nous. C'est toujours à cause de quelqu'un d'autre.
5: Tu sais, les Libanais, il y a un truc, il n'y a rien qui les fait tomber. Tu vois ce que je veux te dire? Les Libanais, c'est un peuple. Moi, comme j'ai dit, c'est comme vous êtes comme un médicament, on va l'appeler Libanoprane.
7: Pourquoi cette relation-là avec les Libanais?
5: J'adore la vibe des Libanais. Chou, habibé, choufi. C'est parce que vous êtes un peuple joyeux, vous êtes dans la joie de vivre. À tous les Libanais, habibé, yo, vernish al amar. Voilà, je vous kiffe.
6: C'est incroyable, Beyrouth, merci beaucoup!
4: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
0: أفادت معلومات موقع MTV منذ قليل بأن قاضية التحقيق الأول في جبل لبنان ندى الأسمر أصدرت قرارها الظني في جريمة قتل منسق قضاء جبيل في القوات اللبنانية باسكال سليمان. وفي التحقيقات أن ما حصل مع سليمان لم يكن مجرد محاولة سرقة سيارة بل دوافع أخرى تندرج تحت القتل المتعمد والتعذيب والخطف عبر مجموعة مسلحة. وأظهرت أيضا أنه تعرض للضرب الشديد بالأسلحة وعذب ووضع في صندوق السيارة ما أدى لوفاته قبل بلوغ الحدود اللبنانية السورية. وبحسب معلومات موقع MTV دائما فإن القاضية أحالت المتهمين على محكمة جنايات جبل لبنان وادعت عليهم بجرائم القتل المتعمد والخطف وتأليف عصابة أشرار. والآن صفحة الأحوال الجوية.
2: إذا كنتوا على الجبال أو بالبقاع فرح تحسوا بالشوب أكثر بالأيام الجاية، والسبب هو هواء سخن من شبه الجزيرة العربية بيأثر على أجواءنا وبيخلي الحرارة تتخطى معدلاتها. أما على الساحل فالحرارة مستقرة بس في شوب لأنه الرطوبة عالية. الهواء بكرة شمالي غربي خفيف والرطوبة 75%. في شوب نهار بالداخل والحرارة عم توصل ل 32 درجة بالعاصمة بيروت، 28 درجة بكفر دبيان، 36 بزحلة و 34 درجة ببعلبك. قد ايه بتوطى الحرارة بالليل منشوف سوا، 24 درجة بطرابلس، 17 بسرعين، 19 بكوكبة و 20 درجة بكسارة. ببيروت وعلى الساحل السما صافية والشمس قوية فما تتعرضوا لها بشكل مباشر بلا حماية. على الجبال بتتشكل خطيطة والحرارة بتتخطى معدلاتها وبتوصل لل 29 درجة. شو ناطرنا بالأيام الجاية؟ بكرة إذن والسبت طقسنا مستقر كليا، في شوب خصوصا على الجبال وبالبقاع والحرارة بتتخطى معدلاتها. أما على الساحل فالحرارة 32 درجة بس منحس كأنها 39 بسبب الرطوبة العالية. الأحد والتنين بتوطى الحرارة لل 31 درجة على الساحل وبتوطى كمان على الجبال، بس بيبقى في شوب، الرطوبة عالية والأجواء مستقرة وقليلة الغيوم. يعني كتروا من شرب الماء وخلوا معكم سان سكرين إذا رحتوا على البحر، تصبحوا على خير.
0: شكرا سليم.
2: شكرا سليم. النشرة انتهت، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني mtv.com.lb وعبر MFM.
0: أخبار إضافية في نشرة منتصف الليل مع نادين. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: خير شو في؟
2: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
3: من فوق ليه بدعت لسانك؟
2: لكل هيدا الكره. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. الجديد.
3: مساء الخير. خميس الأسرار بين لبنان والفاتيكان، ومن الحاضرة الرسولية قلق على وطن الرسالة. روما ثلاثة لا تزال في علم الغيب، لكن اتفاق الإطار حضر في عاصمة الكثلكة، فكان استهلال جدول الأعمال بلقاء رئاسي بابوي، من حيث توقف التفاوض حول اتفاق الإطار. ولما لأسقفية روما من تأثير دولي وعلى الهم المشترك، طالب رئيس الجمهورية جوزيف عون البابا لون الرابع عشر بدعم لبنان لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار وبوقف الاعتداءات والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. وفي بيان صادر عن القصر الرسولي أعرب عن ارتياحه للتوقيع على الوثيقة، وفي الوقت نفسه أبدى قلقا جادا بشأن الصعوبات التي تواجه تنفيذها. وعلى وعد دعم الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه، اختتم يوم روما الديني على أن يستأنف غدا نشاطه الدنيوي. وبحسب مصادر سياسية للجديد، فإن زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا تكتسب أهميتها من توقيتها وتزامنها مع مروحة تحركات تواكب التحضير للاجتماع البارزي التمهيدي المرتقب حول دعم الجيش اللبناني. وعلى خط موازن، ما برز خلال الأيام القليلة الماضية من إمكانية التوصل إلى تسوية لا تسوي تلة علي الطاهر بالأرض، إنما تنأى بها عن ناري إسرائيل وحزب الله وتضعها بعهدة الجيش اللبناني. حزب الله، وعبر مصدر رسمي، أكد الجديد أن موقفه من حصرية السلاح جنوب الليطاني مرتبط بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، أما شمال النهر فقد أبدى انفتاحه على الحوار ضمن استراتيجية الأمن الوطني وضمن سلة واحدة توضع على الطاولة وتشمل كل المناطق، لا مرتفعا من هنا وتلة من هناك. ودون تحقيق ما تقدم، تشكل إسرائيل العقبة الكبرى، كون بنيامين نتنياهو حول التلة إلى صندوقة انتخابية وعليها يخوض معركته المصيرية. وبحسب مصادر دبلوماسية على صلة بالمفاوضات، ثمة إمكانية للتوصل إلى حلول في الشأن اللبناني، ربطا بما يجري في المنطقة وتحديدا انسحاب وسيناريو حل ملف السلاح في العراق على الساحة اللبنانية، خصوصا أن إيران دخلت على خط بغداد بشخص رئيس وفدها المفاوض ورئيس برلمانها محمد باقر قليباف، وكان السلاح ثالث الحاضرين مع رئيس الوزراء علي الزيدي. متى ما أرادت إيران فعلت مع حزب الله، ومثلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوحيد القادر على لجم نتنياهو. لكن دون وصول الأمور إلى خواتيمها، اتفاق إيراني أمريكي عدته حتى اللحظة مواقف نارية وصلت إلى ذروتها بإطلاق ترامب موجة فرط صوتية وتهديده بإنزال اقتصادي هو الأعنف، شبيه بإنزال النورماندي، وهو أكبر غزو عسكري في التاريخ تكاتف فيه الحلفاء للقضاء على النازية في الحرب العالمية الثانية، وهو ما يفتقده ترامب حيث لا حليف له في الحرب على إيران. ولكي يكيد كوريا الجنوبية التي رفضت مساعدته حيال مضيق هرمز، قال إن علاقته جيدة مع زعيم كوريا الشمالية. طهران وعبر خارجيتها وصفت العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي وبالجريمة ضد الإنسانية، وهي سياسة ثبت فشلها وتكرارها لن يؤدي إلا إلى إخفاقها، وحملت من وضع العقوبات ومن ينفذها مسؤولية ما سينجم من تداعيات. وإلى حين وصول رسالة الحب إلى كيم جونغ أون فلا طريق لسعة البريد على الخط الإيراني الأمريكي، وحبل الود مقطوع.
2: MTV.
4: بين الفاتيكان والجنوب المشهد متكامل ومتناقض في أن، ففي عاصمة الكثلك دعم فاتيكاني واضح للجهود المبذولة لبنانيا من أجل تنفيذ صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو موقف تظهر عبر لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون البابا لون 14 وكبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان. وقد كان الرئيس عون واضحا جدا عندما دعا البابا والكرسي الرسولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحاب جيشها من الأراضي اللبنانية. بالتوازي كانت إسرائيل تواصل تصعيدها الميداني في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، لكن الخبر الأمني الأبرز تمثل في تسليم قوات اليونيفيل موقعها في منطقة الخردل الليطاني إلى اللواء السابع في الجيش، وتندرج العملية في إطار خطة لتسليم المؤسسة العسكرية اللبنانية المواقع التابعة لليونيفيل، وذلك في إطار قرار مجلس الأمن القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية في الجنوب. وهذا يعني أن لبنان أصبح أمام استحقاقين دهمين في الجنوب: تحقيق وقف إطلاق النار ومراقبته من خلال آلية تحقق، ثم تأمين بديل عن اليونيفيل من الآن إلى نهاية السنة. فهل تتمكن الدولة من مواجهة التحديين الصعبين أم ستفشل، ما يفتح الجنوب على كل احتمالات التصعيد والأمنية العسكري؟ توازيا جددت كتلة الوفاء للمقاومة دعوة السلطة اللبنانية لإعلان موت صيغة الإطار والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية كما قالت في بيانها، لكن كتلة حزب الله النيابية لم تقل ما البديل عن صيغة الإطار إذا سقطت. وهل على الجنوبيين واللبنانيين أن يتكلوا على أوهام المقاومة بعد النتائج الكارثية التي أتت بها على اللبنانيين؟
2: المنار.
5: أهلا بكم، عود على بدء. فمن الحصار كانت بداية المشروع العدواني الأمريكي الفاشل ضد إيران، وإليه عاد ترامب معترفا دون أن يفصح عن عجز حربه التدميرية في إخضاع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فعاد إلى خيار الحصار الاقتصادي ليفتح مضيق هرمز الذي لم يكن مغلقا أصلا قبل الحرب، وليأخذ إيران إلى الاتفاق النووي كان هو من ألغاه. إنه التخبط الواضح والخطير الذي يظهر حجم ترنح الحرب الأمريكية رغم كل الإغال في البطش والقتل والتدمير، وما استطاعت أن تبدل بالنتائج الكارثية على الاقتصاد العالمي، أو أن تحمي حلفائها، أو تحافظ على أدواتها في المنطقة. فكأن دونالد ترامب قد أسقط في يده، وتساقط وهمه الذي زينه له وسواسه الصهيوني بنيامين نتنياهو، وبات أمام خيارات أحلاها مر، فيما الوقت يجره إلى خيبة أكبر على أعتاب صناديق الانتخابات النصفية والتي تبدو مظلمة بالنسبة له ولحزبه، دون أن يعني ذلك أن الإيراني يأمن جانبه العدواني، أو أنه سيركن إلى مشروع حصاره الاقتصادي الذي يعتبره إرهابا. فالانتقال من الهجوم من الدفاع إلى الهجوم خيار إيراني مرتفع الحضور، كما يؤكد قادة الجمهورية الإسلامية السياسيون منهم والعسكريون. أما العودة إلى الساحة اللبنانية فتؤكد وضوح حرب الإبادة الصهيونية المستندة إلى غباء أو حقد المسارات التفاوضية للسلطة الانهزامية. فقرى الجنوب تتقلب على وقع التفجيرات الإسرائيلية بذخائر ورضا أمريكيين فيما الواقعون بشر أفعالهم التفاوضية يستجدون العون الأمريكي من بيروت إلى روما. ومن التجربة اليومية الكارثية كانت دعوة كتلة الوفاء للمقاومة السلطة اللبنانية إلى الانسحاب من المفاوضات ووقف نهجها التفريطي الانهزامي وإعلان موت اتفاق الإطار الذي يمعن العدو في التلطي خلفه لممارسة إجرامه الموصوف ضد الجنوب وأهله قتلا جماعيا وحرب إبادة عمرانية. حرب ممتدة إلى غزة والضفة الغربية وسط صمت عربي وإسلامي مطبق وقبول وتبرير أمريكي لم يستثني العدوانية الصهيونية المتوسعة ضد سوريا. أما توسيع الاعتداءات السعودية على الأراضي اليمنية فقد ردت عليها القوات المسلحة بإعلان استهداف مراكز حساسة في مطار نجران وشركة أرامكو بمسيرات انقضاضية متوعدة بالمزيد من الضربات حتى رفع الحصار ووقف العدوان.
6: NBN. مساء الخير. رياح ساخنة منشأها إما إسرائيلي أو أمريكي أو الاثنان معا تهب على بقاع في الشرق الأوسط مباشرة وتلفح أخرى بشكل غير مباشر، وتمتد هذه الجغرافيا الملتهبة من فلسطين ضفة وقطاعا مرورا بلبنان وسوريا وصولا إلى اليمن وإيران، وتتفرع هذه الموجات الساخنة لتلامس دولا أخرى من تركيا والعراق إلى الخليج. وهكذا فإن المشهد الإقليمي لا يشي بانفراجات وشيكة، فالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصلت إلى حائط مسدود، والمواجهة نقلها الرئيس دونالد ترامب من الساحة العسكرية إلى الحلبة الاقتصادية معلنا أقوى عملية لسحق الاقتصاد الإيراني ومهددا أي دولة تسمح بتقديم الدعم للجمهورية الإسلامية بعواقب وخيمة. وتمسك الرئيس الأمريكي برواية فتح مضيق هرمز وتدفق النفط عبر ممر سري، لكن هذا الأمر دحضته بيانات الشحن فيما اعتبرت طهران أن تشديد العقوبات الاقتصادية عليها هو بمثابة تشتيت للانتباه عن أزمة أمريكا نفسها التي تغرق في ديون غير مسبوقة وتواجه ارتفاع تكاليف الفائدة. بؤرة توتر أخرى استجدت بعد الغارة الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب في رسالة واضحة ومعلنة لتركيا. تل أبيب بررت اعتداءها بأن الهدف منه منع وجود عسكري تركي على الأراضي السورية لأنه يهدد أمنها. سوريا نفت وجود خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في مطار أبو الظهور، موضحة أن الزيارة التي قام بها عسكريون أتراك للمنطقة قبل الغارة جاءت في إطار التدريب والتعاون العسكري. أما واشنطن التي أبلغت بالاعتداء الإسرائيلي قبل حصوله فإنها لم تمنعه بل اعتبرته لاحقا تصعيدا غير ضروري، وتحركت لإنشاء آلية لتبادل المعلومات بين أنقرة وتل أبيب ودمشق. لكن السؤال، هل تقبل تركيا أن تخضع حركتها داخل سوريا للحدود والمعايير التي تضعها إسرائيل؟ في لبنان ولا سيما عند حدود الجنوب اعتداءات إسرائيلية لا تتوقف، وتحت غطائها توسعت قوات الاحتلال في الأونة الأخيرة في مساحات جديدة. في المقابل حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريحات صحفية من نيات إسرائيل ومخاطر ما تقوم به في الجنوب ولا سيما اعتداءاتها المكثفة على البلدات والقرى وأحيائها السكنية وعمليات التفجير المكثفة لقرى الجنوب والتي لا تدمر بنيانها العمراني وأعدام الحياة فيها بصورة كاملة فحسب، بل تحدث صدوعا وتفسخات خطيرة جدا في أسسها. ورأى من جهة أخرى أن أكبر جريمة ارتكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب قوات اليونيفيل في المنطقة. وجاءت هذه التصريحات الرئيس بري بعد المواقف التي أبلغها لوفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان، وأبرزها الربط بين إنهاء الحرب الإسرائيلية ووقف إطلاق النار والانسحاب إلى الحدود الدولية والانتشار الفوري للجيش اللبناني في جنوب الليطاني، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده قادر على إلزام إسرائيل بهذه الخطوات، على أن تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان حظ على طاولة المحادثات التي يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون في روما، حيث التقى اليوم البابا لون 14 على أن يجتمع غدا مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
7: في بلد تتراكم فيه الأزمات ولا يحاسب فيه أحد، عاد قانون العفو العام ليفتح

0: مظلومين، وختم باسيل بالقول: القانون ملعوب فيه، والوطن أيضا من قبل المنظومة. وفي الجنوب الاحتلال يواصل اعتداءاته وتفجيراته، فيما السلطة تكتفي بعد الغارات وإصدار البيانات من دون قدرة على حماية الأرض أو فرض سيادة الدولة أو فتح أفق جدي للحل. وعلى وقع القصف والانسداد يزور الرئيس جوزيف عون روما، حيث التقى البابا لون 14 حاملا معه هموم لبنان إلى الفاتيكان. ليبقى السؤال: ماذا ستفعل السلطة لوقف الاعتداءات واستعادة السيادة وحصر السلاح ومنع لبنان من الانزلاق مجددا نحو حرب لا يملك قرارها ولا القدرة على تحملها؟ إقليميا، جمود ثقيل يمتد من الملف الإيراني إلى مأساة غزة. المفاوضات معلقة، الحلول مقفلة، والتصعيد يبقى الاحتمال الأكثر حضورا. وفي موازاة هذا الانسداد انعقد لقاء مصري قطري لافت، حيث يأتي بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية، في مشهد إعادة تموضع سياسي ترسم فيه تحالفات وتخلط أوراق. أما في الداخل اللبناني فالفشل هو الإنجاز الوحيد، فشل في السياسة وفشل في الاقتصاد وفشل في الإدارة وفشل في كل ملف يمس حياة الناس، ولا سيما الكهرباء، بعدما تولاه حزب قضى على ما تبقى بدل أن يحافظ عليه ويحرز التقدم المطلوب.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: نمت أمبارح.
1: لا أنا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455 01-687-312.

عم زمر لك جديد توني كيوين. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: الناس نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: وصلتم أوقات موجزة 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أعادت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج حزب الله على قائمة العقوبات، متهمة إياه بخدمة النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس، بالتزامن أيضا مع فرض عقوبات جديدة على شبكة مالية تضم 10 أشخاص. قالت الوزارة إنهم يتولون تحويل مئات ملايين الدولارات لصالح الحزب عبر لبنان، تركيا والإمارات، إضافة إلى إيران. الخزانة الأمريكية اتهمت الشبكة باستخدام أساليب تمويل غير مشروعة، بينها تهريب النفط والشحن غير القانوني وتهريب الأموال، مشيرة إلى أن العقوبات تستهدف أيضا أفرادا على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله. في جديد الميدان الجنوبي، استهدف القصف المدفعي بلدة طلوسي وأطراف بلدة برعشيد، كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري. في السرايا الحكومي حضر ملف حركة الطيران وأمن المطار أيضا وسلامته أيضا في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام برئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت. سلام أكد في اللقاء أن الحكومة تتابع تنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة لمعالجة مصادر الخطر داخل حرم المطار كما في محيطه ضمن النطاق المحدد بقرار مجلس الوزراء، مشددا على عدم التساهل في تطبيق معايير السلامة العامة كما سلامة الطيران. وفي سياق متصل، شدد محافظ جبل لبنان في خلال جولته الميدانية في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، شدد على ضرورة معالجة مشكلة تجمع الطيور في المناطق المحيطة بالمطار ومعاينة مصادر الروائح المنبعثة من بعض المزارع والمنشآت المحيطة بالمطار. تلقى وزير المال ياسين جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي إرنستو راميراز، هنأه فيه على قرار أو على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، واعتبر أنها خطوة جيدة وتعكس التزام لبنان بموائمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية، كاشفا عن استئناف الصندوق اجتماعاته في بيروت في منتصف أيلول المقبل. بعد تحقيقات استمرت طويلا، أصدرت قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر قرارها الظني في جريمة خطف وقتل منسق القوات اللبنانية في جبيل سابقا باسكال سليمان. القرار خلص إلى أن الجريمة لم تكن عملية سرقة سيارات تحولت عرضا إلى قتل، بل مشروعا جرميا منظما ومخططا له مسبقا توزعت فيه الأدوار، وانتهى بقتل سليمان عمدا وتم نقل جثمان إلى سوريا. كما نفى القرار فرضية الفدية مستندا إلى الأدلة الجنائية والطب الشرعي وكاميرات المراقبة، فيما بقي الدافع النهائي وراء استهدافه غير محسومة. قضائيا أيضا، وبعد تسلمه من لبنان، أعلنت وزارة العدل السورية مثول المدعى عليه اللواء السابق عادل محمد عيسى أمام قاضي الإحالة المختص بالعدالة الانتقالية عبد الرزاق حسين. فاصل ونعود.
2: المتحدث باسم اليونيفل باللغة العربية داني غفري ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم من جديد. أشار وزير الخزانة الأمريكية إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين للحديث عما ستقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إيران. وأوضح في حديث لشبكة CNN أو CNBC إن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران هدفه الدفع إلى انهيار نظام الحكم في طهران. في المقابل، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف مواطنين إيرانيين أبرياء، وهي بمثابة إرهاب اقتصادي. ونبقى في المواقف المرتبطة بالملف الإيراني، حيث رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الحرب الاقتصادية على إيران وشركائها التجاريين لن تسهم في حل الأزمة، داعية الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة والسعي أيضا إلى تسوية الأزمة عبر الوسائل الدبلوماسية والسياسية. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
5: في هذه الحلقة، الخارجية البريطانية تدين فتح إسرائيل باب العطاءات لمشروع استيطاني شرق القدس، والجيش الإسرائيلي يقتحم قرية الرشايدة شرق بيت لحم.
6: لو عن منع تجول في المنطقة وسكر الدكاكين ومع القلب كمان الصيدلية.
5: تشيع عروفة 50 شخصا بعدما يقرب من 3 أعوام تحت الأنقاض في غزة.
7: هدول لهم 3 سنين أهاليهم في برا البلد وطلعوا في علاج، أولادهم كلهم استشهدوا في الحرب.
5: الرئيس الأمريكي يعلن ما وصفه بالعملية الاقتصادية الأكثر سحقا ضد إيران.
8: ممكن تتأثر بالبداية، بس مو شرط ما تقدر تتجاوز الأزمة.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة نهاية الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نستهل اللقاء من آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة، فبعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية فتح باب العطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم إيوان الواقعة شرق القدس، جاءت إدانة الخارجية البريطانية على لسان وزيرها إد مالبند الذي صرح أنه أوضح لنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر أن على الحكومة الإسرائيلية وقف المخطط فورا وسحب المناقصة ووقف جميع العمليات المتعلقة بالتوسع الاستيطاني على حد تعبيره. من ناحية أخرى، أصيب 5 مواطنين على الأقل من جراء هجوم المستوطنين اليوم على مركبة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله وسط الضفة. للمزيد من التفاصيل حول التطورات في الضفة الغربية المحتلة تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. أهلا بك إيمان، وبداية ماذا عن بقية ردود الفعل على هذا التحرك الجديد بفتح باب المناقصة لبناء هذه الوحدات في المنطقة المعروفة بإيوان؟
1: يعني حقيقة التنديد والاستنكار الفلسطيني لطالما كان يقابل هذه المشاريع الاستيطانية تحديدا في هذه المنطقة الاستراتيجية لعشرات القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية الممتدة على نحو 12 ألف دنم من الأراضي شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة، ويعني بينها وبين مستوطنة معالي أدوميم الأكبر في الضفة الغربية. الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان تعتبر بأن مثل هكذا عطاءات هي تمنح الضوء الأخضر لإخراج هذا المشروع الذي كان حبيس الأدراج المغلقة لعقود طويلة، وبدأ تنفيذه بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تقضي على أي إمكانية متبقية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
0: لكن إيمان، لماذا على وجه التحديد هذه المنطقة تعد استراتيجية؟
1: حقيقة لأنها كما أسلفت يعني تربط ما بين مدينة القدس بسائر الضفة الغربية. وجود المزيد من النشاطات والوحدات والمستوطنات في هذه المنطقة، وبينما يصب في صالح الوصل الديموغرافي الجغرافي بين المستوطنات مع مدينة القدس، إلا أنه يعني للفلسطينيين عزل المدينة بشكل كامل عن بقية أنحاء الضفة الغربية المحتلة، فصل شمال ووسط الضفة الغربية عن جنوبها، وبالتأكيد يعني يهدد وجود عشرات التجمعات والقرى الفلسطينية في هذه المنطقة وتفريغ.
0: وبالتوازي مع كل ذلك يا إيمان، تستمر عمليات الاقتحام من قبل الجيش الإسرائيلي لمناطق في الضفة، وأيضا اعتداءات المستوطنين. لكن قبل قليل كان هناك خبر عن الدفع بتعزيزات جديدة لقرية قصرة جنوبي نابلس.
1: هذا صحيح، هذه القرية لا تزال العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة فيها، كذلك هو الحال الحصار من قبل مجموعات من المستوطنين لليوم 12 على التوالي. هناك 3 عائلات فلسطينية لا تزال يعني تواجه هذا الحصار الخانق من قبل مجموعات من المستوطنين، وتناشد إن كان المجتمع المحلي أم كذلك المجتمع الدولي لفورية التدخل وتوفير الحماية العاجلة لهم في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين تحديدا من الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأمريكية لؤي أبو ريدة، والذي كنت قد تحدثت معه خلال السويعات القليلة الماضية، وأكد بأنه طالب إدارته والسفارة الأمريكية في القدس بفورية التحرك وتوفير الحماية الشخصية له لكونه مواطن أمريكي يحمل الجنسية الأمريكية، وهو محاصر مع بقية أفراد عائلته وكذلك
0: وهو جاء خصيصا من الولايات المتحدة لهذا الغرض.
1: نعم، أشكرك. هذا صحيح. شكرا.
0: شكرا جزيلا لك إيمان عريقات، مراسلة بي بي سي في رام الله. نبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي اليوم قرية الرشيدة شرق بيت لحم، والتي يبلغ عدد سكانها 6000 نسمة، حيث أغلق المحل التجارية وصيدلية البلدة قائلا إن السبب هو إلقاء الحجارة على مستوطنين. وكان عدد من المستوطنين قد اقتحموا البلدة صباح اليوم وقاموا بمطاردة رعاة الأغنام وأطلقوا النار على منازل مواطنين بحسب شهادة بعض سكان القرية، كما نستمع لبعضهم.
2: والله أجوا تقريبا اليوم المستوطنين وكان مع رعاة الأغنام، وصارت مشاكل بين المواطنين رعاة الأغنام مع المستوطنين. ادعوا أنهم في سيارة مارة لليهود، أن في حدا ضارب عليهم حجر، وسكروا وأجوا عملوا عن منع تجول في المنطقة، وسكروا الدكاكين ومع العلب كمان الصيدلية سكروها، وتم احتجازنا ما يقارب تقريبا ساعة أنا وأحدى من الشباب، وبيسألونا بيحكولنا مين اللي ضرب، وحكينا في هذا الأمور إحنا ما بنعرف فيه أشياء، وما حدا ضرب، جميع الدكاكين مفك مغلقة والصيدلية مغلقة ومنع تجول، يعني ممنوع حدا بطلع. كيف بدي أعمل منع تجول؟ لأنكم أنتم قاعدين بتعملوا بإشي إرهابي وهذا إشي غلط. حكينا يا عمي إحنا فيش من هالكلام نهائيا، تحيل إن في حدا ضرب أو حدا كذا، بس هذه ادعايات باطلة من المستوطنين، يعني وسيلة ضغط على المنطقة عندنا. فإحنا من قرى بيت لحم، تبعد عن بيت لحم ما يقارب 13 كيلو، من لما بدنا بنعدي على بيت لحم عن طريق مستوطنة معالي عاموس، وهذه ناحل ومنطقتنا يعني منطقة ناعية ومنطقة مستهدفة. الرشايدة يعني مسكين مناطق شاسعة من المنطقة، وتمتلك ثروة حيوانية ما يقارب 30,000 رأس من الأغنام و800 جمل. يعني هذولا بدهم يحشرونا في منطقة في زاوية اللي ما بدهم بيخلوا الناس بتتوسع في المنطقة، علشان هم بيستولوا عليها.
3: قرية الرشايدة البالغ عدد سكانها حوالي 5,000 نسمة، هي قرية في منطقة نائية تفصلها مستوطنات معالي عموس وإذها ناحل عن القرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية المجاورة، والطريق الوحيد المؤدي إلى هذه القرية يمر من خلال هذه المستوطنات. يقومون من فترة وأخرى بمهاجمة ورشق السيارات المارة من خلال هذا الشارع الذي يمر من خلال هذه المستوطنات، يقومون بأعمال الزعرنة وضرب السيارات بمركباتهم في هذه الطريق، أصيب جراء ذلك العديد من الأطفال والنساء.
0: كانت هذه أصوات لبعض سكان قرية الرشيدة بالضفة الغربية المحتلة. ومرة أخرى نعود للتنديد البريطاني بفتح الحكومة الإسرائيلية باب العطاءات لبناء وحدات استيطانية في المنطقة التي تعرف بإيوان شرق القدس، حيث صرحت مصادر بريطانية بأن الحكومة البريطانية ستكشف عن مجموعة شاملة من التدابير خلال الأسابيع المقبلة، بما فيها عقوبات تستهدف المتورطين في التوسع الاستيطاني غير القانوني. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. سيد منير، هل هناك أي رد خرج على هذا التنديد وما قاله وزير الخارجية البريطاني أنه أبلغ نظيره الإسرائيلي بضرورة وقف هذا المشروع فورا؟
4: يتم الرد على التصريحات والخطوات البريطانية، ويمكن القول أن الموقف البريطاني أصبح أكثر تشددا ووضوحا، لم يعد مقتصرا على البيانات السياسية. يمكن تلخيصه بأن لندن تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وبالتالي بريطانيا عندما انطلقت برفض مشروع إيوان بصورة خاصة لأنها ترى أنه سيقسم الضفة الغربية ويعزل القدس الشرقية، يهدد عمليا إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. هناك خطوات مهمة اتخذتها بريطانيا سابقا في حزيران الماضي عندما فرضت عقوبات على 6 كيانات وشخص إسرائيلي واحد، والآن هذا الموقف الذي يمكن أن نسقطه على القدس الشرقية مهم جدا، لأن بريطانيا تعتبر القدس الشرقية جزءاً، لا تعتبر القدس الشرقية جزءاً من السيادة الإسرائيلية، تتعامل مع الاستيطان والاستيطان على المنازل
5: لكن سيد منير، إلى أي مدى يعني فكرة المضي قدما في بناء هذه المستوطنات بفتح باب العطاء أو المنقصة لبناء هذه الوحدات سيمضي قدما فعلا على الأرض قبيل الانتخابات القادمة، أم هو فقط من أجل هذه الانتخابات كخطاب داخلي إسرائيلي؟
4: لا، في حقيقة الأمر هناك منقصات وعطاء، وتم طرح عطاء ببناء 1200 وحدة سكنية في شرقي القدس ضمن المشروع إيوان، وأيضا لا ننسى قضية الاستيطان العودة من قبل المستوطنين لشمال الضفة الغربية وخصوصا في مستوطنة كديف قرب جنين، وبالتالي الخطوات نلاحظ أنها عملية وليست فقط دعاية سياسية مع قرب الانتخابات الإسرائيلية.
5: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس.
6: يوميات الشرق الأوسط.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بالعملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق ضد إيران، ضمن ما وصفه بأنه حرب اقتصادية وعملية عزل على نطاق غير مسبوق. وهدد الرئيس الأمريكي بفرض تبعات اقتصادية وخيمة على أي دولة تقدم دعما لإيران أو تتيح لمؤسساتها التعامل معها. عن ردود الفعل الرسمية المتوقعة حيال هذا الإعلان نستمع للصحفية علا مسعود من طهران.
7: هناك عدة ردود ومسارات إيرانية متوقعة يشير إليها أساسا والعسكر في إيران، وبما أن إيران مؤخرا أعلنت عن تغيير سياستها الخارجية من الدفاعية إلى الهجومية، فقد تكون إحدى هذه الخيارات هو الخيار العسكري ليتخذ تجاه الولايات المتحدة، أي مصالحها في المنطقة وخارجها أيضا، فضلا عن أن إيران ستسعى لبذل الجهود من أجل عدم إنجاح هذا المخطط الأمريكي، أي ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الساحقة، رغم أن هناك بعض التصريحات الرسمية أيضا التي قللت من شأن هذا القرار الأمريكي، لأن اقتصاديا إيران كانت ولا زالت تسعى وتكثف مساعيها في تنشيط المنافذ والحدود لنقل واستيراد بضائعها. وهناك من يطرح التكيف الشعبي مع الضغوطات بل يعول عليه، لسيما صبرهم أي صبر الإيرانيين على أقصى أنواع العقوبات والضغوطات الاقتصادية التي فرضت عليهم فيما سبق. وهنا نذكر بأنه بمجرد الإعلان عن تجديد العقوبات من جانب الرئيس الأمريكي شهدت السوق الإيرانية ارتفاعا في مستوى القلق، لسيما مع صعود أسعار العملات الصعبة وتراجع قيمة العملة المحلية جزئيا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب. وبالطبع إن استمرت هذه الضغوط فمن شأنها أن تضيف أو تكثر الأعباء الجديدة على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلا من تدهور ملحوظ، رغم محاولات الحكومة للتخفيف من تداعيات الأزمة وإيجاد حلول لها مستفيدة من المبالغ التي استحصلتها إيران من خلال المبيعات، أي مبيعات النفط في فترة الحرب وأيضا في فترة وقف إطلاق النار، وهي تقارب 18 مليار دولار. ومع ذلك لا يزال المواطن الإيراني يواجه ظروفا اقتصادية صعبة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
5: الصحفي علا مسعودي من طهران. كما رصدنا جانبا من ردود الفعل في الشارع الإيراني حيال تحذيرات الرئيس الأمريكي الأخيرة بفرض تبعات اقتصادية على من يقدم شريان حياة اقتصادية لطهران.
8: الموضوع مو بس إيران، أنا أتعامل ويا دول مختلفة، وإذا كل دولة تتعامل ويا إيران معرضة للعقوبات لازم أحسب ألف حساب قبل أي صفقة، لأن ممكن أخسر.
9: إيران عندها تجارب سابقة بالعقوبات وعندها علاقات تجارية ويا دول أخرى، ممكن تتأثر بالبداية بس مو شرط ما تقدر تتجاوز الأزمة.
10: لا يعني مو بالضرورة كل شيء تغير بسبب تصريحات ترامب. إيران صار لها سنين عايشة تحت العقوبات والناس متعودة على هذا الوضع، وأكيد راح تلقى طرق ثانية للتجارة. أكو أكيد ضعف بس مو معناها الاقتصاد راح ينهار.
11: والله بالنسبة لنا كمواطنين إيرانيين تعودنا على هاي العقوبات وعلى هالضغوطات اللي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، وتجاوزنا هذه المرحلة، يعني كل يوم يطلع يحكي ويهدد، ويهدد يعني الدول المختلفة اللي تتعامل مع إيران، التجار المعروف، المجالات الأخرى اللي فيها تعامل مع إيران. فأكيد يعني هذا الوضع ما رح يكون مناسب لا للتجارة العالمية ولا لإيران ولا للمواطن الإيراني، لأن اليوم احنا نشوف يعني غلاء موجود، التضخم في الأسعار موجودة في الجمهورية الإسلامية، ولكن يعني تجاوزنا هذه المرحلة وتعودنا يعني أن يكون عندنا يعني نتأقلم مع الوضع.
0: مواطنون إيرانيون، ما زلتم متابعين الكرام تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: الرئيس الأمريكي ترامب يعلنها حربا اقتصادية على إيران، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصفها بالسياسات الفاشلة. إيرانيات لبي بي سي.
10: إيران صار لها سنين عايشة تحت العقوبات والناس متعودة على هذا الوضع.
11: أكيد يعني هذا الوضع ما رح يكون مناسب لا للتجارة العالمية ولا لإيران ولا للمواطن الإيراني.
13: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة جر تركيا إلى مغامرة خطيرة في سوريا، وذلك بعد اعتراف إسرائيل الضمني باستهداف قاعدة أبو الظهور الجوية قرب حلب بدعوى نية تركيا نشر قوات لها بالقاعدة، الأمر الذي تنفيه سوريا. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند ينتقد بشدة نشر الحكومة الإسرائيلية مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة إيوان، ويؤكد لنظيره الإسرائيلي أن المشروع من شأنه أن يفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية. الأمين العام للجامعة العربية أصدر بيانا للتنديد بالمشروع وصفا إسرائيل بالدولة المارقة، وأصدرت الخارجية المصرية بيانا ندد بشدة بالمشروع المزمع.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: في غزة تشيع جنازة جماعية ل50 تم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض، مع توقع بوجود الآلاف لم يتسنى دفنهم بعد، ومشاعر مختلطة في دفن مفقودين ل3 سنوات من الحرب.
14: شعور لا يوصف، شعور حزن، نودع 50 شهيد من الآلاف الشهداء تحت الأنقاض. هذه فرحة لا توصف، لأنه احنا قدرنا نطلع أبنائنا.
13: بابا الفاتيكان يعرب خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي يزور إيطاليا عن بالغ القلق من استمرار المشكلات المعوقة لتنفيذ اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
12: يوميات الشرق الأوسط.
0: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميل هاشم مناع. أهلا بك هاشم.
15: أهلا بك نرمين وبكل مستمعين الكرام.
0: من أين ستبدأ جولة اليوم هاشم؟
15: دعينا نبدأ اليوم من العراق، حيث انتشر فيديو لموظفين عراقيين يتظاهرون وسط العاصمة العراقية بغداد يطالبون بتعديل سلم الرواتب، حيث يظهر في الفيديو حشد من الموظفين وهم يرددون هتافات ويحملون لافتات تطالب برواتب منصفة وعادلة كما نستمع.
16: القراءة شكل والواقع شكل، القراءة يقلع البطالة المقنعة بالكاظمية، نعمل بالكاظمية.
0: البطالة المقنعة واختلاف الواقع عما يقال من تصريحات، لكن كيف جاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا المقطع هاشم؟
15: التعليقات نرمين في معظمها جاءت متضامنة مع مطالب الرواتب العادلة. طلب آخرون بتقليص الفوارق الكبيرة بين رواتب الموظفين، وبعضهم انتقد أيضا البعض فكرة المظاهرة ومكانها.
0: يبدو أن ما يحدث في اليمن هذه الفترة من تقلبات الطقس أيضا كان له حضور على مواقع التواصل الاجتماعي.
15: نعم بالفعل نرمين، أيضا تحديدا هذا الفيديو الذي انتشر في اليمن من حضرموت، ويظهر في هذا الفيديو جدار ضخم من الغبار يحجب الرؤية، وحبات البرد تتساقط بكثافة كما يظهر صوتها في هذا المقطع.
0: يعني الصوت يعبر وحده عما يحدث من تقلبات الطقس في اليمن، وستكون لنا وقفة في هذه الحلقة مع فكرة هذه الأجواء المطيرة والرعدية هناك، لكن كيف جاءت أيضا تعليقات المتابعين؟
15: التعليقات جاءت متباينة تبايناً كبيراً، بحيث كيف نظر لها المتابعون؟ البعض اعتبرها أمطار خير وبركة، تمنى آخرون أن يكون هناك أمطار في محافظاتهم، تمنى البعض هذا المشهد، ذكر المشهد البعض الآخر بأمطار صنعاء وما حدث فيها.
5: وللأسف البعض أصيب من جراء هذه الأمطار. نعم، وهناك تحذيرات رسمية أيضا لهذا، سيكون لنا وقفة مع هذه الأخبار. لكن الختام سيكون من أين يا هاشم؟
15: الختام من غزة تحديدا، لمواطن فلسطيني رغم إصابته وبتر ذراعه عاد لعمله في تحدي لظروفه وأجواء الحرب. يظهر في الفيديو وهو يقوم بصنع الفلافل أو الطعمية بيد واحدة، يتحدث معه المصور في الفيديو كما نستمع.
17: طبعا أخونا محمود اليوم ما شاء الله من أول الناس اللي رجع على الفلوجة، من أول الناس اللي فتحوا في الفلوجة، واليوم ما شاء الله عليه بقلب إيد واحدة.
5: كيف علق المتابعون على هذا المقطع؟
15: كان هناك تعاطف كبير وتشجيع له على الاستمرار، والتعليقات في أغلبها كانت متوجهة بالدعاء لهذا المواطن. البعض الآخر أشار إلى أن هذا نتاج الحرب على غزة.
5: وغزة هي المحطة التالية بعد هذه الجولة. أشكرك شكرا جزيلا هاشم منع.
15: شكرا نرمين.
5: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين بجراح متفاوتة خلال 24 ساعة الماضية بسبب غارات جوية إسرائيلية في مختلف مناطق القطاع. وأكدت الوزارة في تحديثها اليومي أن حصيلة القتلى بنيران الجيش الإسرائيلي منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين أول الماضي اقتربت من 1300 شخص، بينما اقتربت الإصابات من 1250 إصابة. من ناحية أخرى، شاع القطاع اليوم رفات 50 شخصة خرجت من داخل مجمع الشفاء الطبي تم انتشالها بعد نحو 3 أعوام من الحرب. من بين هذه الجثامين 17 فرد من عائلة واحدة من مدينة غزة، وغالبيتهم من الأطفال والنساء. لنستمع إلى بعض ممن حضروا هذه الجنازة.
18: هذه فرحة لا توصف، لأنه إحنا قدرنا نطلع أبنائنا. غيرنا اليوم يتحصر في منامه، يتحصر في قاعدته، يتحصر في جلوسه، لأنه حتى الآن لم يشاهد أبنائه من أول الحرب، ولم ينتشلوا رفات الشهداء من تحت الأنقاض.
19: هدول لهم 3 سنين أهاليهم في برا البلد وطلعوا في علاج، أولادهم كلهم استشهدوا في الحرب، أولاد خالي بيكونوا، الله يصبرهم. اليوم هم إن شاء الله بتواروا الثرى، وإن شاء الله ربنا الله بصبر أهاليهم.
20: لهم 3 سنوات الشهداء تحت الأنقاض. احنا نشكر الدفاع المدني، قام بجهود وطلع الشهداء. شعور لا يوصف، شعور حزن. نودع 50 شهيد من غزة، من فلسطين. هدول 50 شهيد من الآلاف الشهداء تحت الأنقاض.
21: أنا أبو شهيد وعمام شهداء، وبنطلب من جميع الدول العربية الوقوف إلى جانبنا وخروج جميع الجرحى. أنا واحد من الناس، من ثالث يوم ما طلعت الدبابة من عند من قصفوا ولد أخويا، إلنا 3 سنين وإحنا بعذاب.
22: بفضل دفاع المدني الحمد لله رب العالمين نعمل كل جهده. وهذه ثاني جنازة، أول جنازة طلعنا حوالي يمكن أسماء القصف وأسماء الخبط والرجع، طلعنا مقارب يمكن 15 جثة كلهم أشلاء. فاليوم الحمد لله طلعنا يعني تقدر تقول قارب 20 جثة، وفي لسه ضائل كمان، إن شاء الله بنطلع الباقي.
23: شعور حزين جدا جدا جدا، يعني أول شهر الحرب اليوم اللي طلعوا، اللي بصير فينا مش قليل. هذا شهيد، هذا شهيد رح ينفن، الشهيد لازم يتكرم.
5: مشيعون في جنازة 50 شخصا انتشلت رفاتهم بعد 3 أعوام من الحرب في قطاع غزة. وبعد نحو 2.5 عام أيضا، أقر الجيش الإسرائيلي أمس بأن قواته أطلقت النار على سيارة كانت تقل الطفلة الفلسطينية هند رجب البالغة من العمر 5 سنوات وأفرادا من عائلتها في غزة عام 2024، وقال إنه فتح تحقيقا جنائيا. وهي الطفلة التي عرفت إعلاميا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع عبر مقطع صوتي لها حاولت خلاله الاستغاثة قبل مقتلها. المزيد في تقرير أميرة دكروري.
24: كانت هذه الكلمات الأخيرة للطفلة هند رجب ذات السنوات 5، والتي انتشرت قبل 2.5 عام أثناء حديثها عبر الهاتف مع العاملين في الهلال الأحمر بعد تعرض السيارة التي كانت تقلها مع أسرتها للقصف والحصار. نجت هندو في البداية من الهجوم، وتمكنت خلال مكالمة هاتفية من طلب النجدة، واستمرت المكالمة لساعات. ثم تعرضت سيارة إسعاف أرسلت للوصول إليها للقصف. في مهمة جرى تنسيقها مع الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن مقتل مسعفين اثنين، وعثر على جثمان هند بعد أيام إلى جانب 6 جثامين أخرى قتلت أيضا. أثار مقتل هند إدانات دولية بعدما انتشر في أنحاء العالم تسجيل مؤلم لمحادثتها مع مسعف جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه سيفتح تحقيقا جنائيا في مقتل هند وأفراد عائلتها، وكذلك في مقتل 15 فلسطينيا من بينهم مسعفون وموظف في الأمم المتحدة في مارس آذار 2025. أكد الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى أن جنوده أطلقوا النار على سيارة كانت تقل الطفلة الفلسطينية هند رجب، والتي قتلت مع 6 من أقاربها في قطاع غزة عام 2024. يومية الشرق الأوسط تواصل مع جدة هند للتعليق على بيان الجيش.
1: إحنا تفاجأنا إنه لأول مرة طبعاً العدو الإسرائيلي بيعترف بخطأه، وهو مش إحنا يعني بالنسبة إنا لا نعتقد إنه هذا إنه كان اعتراف بخطأ، هو كان بس ببرر للعالم إنه الجنود أخطأوا وإحنا بدنا نعمل محاكمة إلهم، محاكمة جنائية. وإحنا طبعا الكلام كله اللي بيصير ما منثق فيه.
24: تحولت قصة هند إلى فيلم بعنوان صوت هند رجب، رشح لجائزة الأوسكار، كما استشهدت الأمم المتحدة بقضية هند في إطار لجنة تحقيق اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل. أميرة دكروري، يوميات الشرق الأوسط، بي بي سي.
2: حمل تطبيق
3: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
2: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
5: إلى اليمن، حيث حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم من استمرار حالة عدم الاستقرار وتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الساعات 24 القادمة. ويأتي هذا بعد مقتل طفل وإصابة آخر أمس الأربعاء من جراء صاعقة رعدية مفاجئة في حجة شمال غربي البلاد. عن هذه الأجواء استمعنا لشهادات البعض في المحافظة.
4: وقعت عاصفة قدام 3 أيام وأبي توفى من البروق، وإحنا نازحين في مخيم المهربة وإحنا نعاني من الأمطار. اليوم ما يقع كذا، ما يقع رعد اللي إحنا ما نخاف، بكايا الأطفال وبكايا النساء وبكايا إحنا بنفوسنا، وحالتنا مزهقة وبيوتنا مفالتة، طرابيننا ممزقة، وكل المخيم كل المخيمات تعاني من هذا الخبر. والله إن أبي توفى حتى ما معي حتى حبة دجاجة داخل بيتي، بيوتنا مراكنا على رايكة، بنينا ما يقع الرعد اللي هم قدان هربوا من كثر البروق، من كثر الرعود، من كثر الأمطار دي توقع علينا، لا فرش لا بطانيات ولا حاجة.
6: ما أنا شرق نعم برق علينا مع المطر، ما ما يقدر ربي يبقى برق، وأورنا العيال أورنا بيت ولا أنا محوه، وأنا بمشارع ذبلو تأنا وبدون جني تأنا، ما معنا كل شيء، ما معنا تخربنا الدنيا كلها تهدمنا علينا. ودحين بسم الله الرحمن الرحيم إن كنا تعب ولنا الذي تصفون نحنا
25: مطر، وحتى البرقة في مكابة وشلل من هذا الركن لذاك الركن، وربك صار على المجاهل ودي محرق، وسافر المطر والجماعة المستشفى حتى تنسر كذلك في المستشفى فغيبوبة، وقمت لها في المستشفى ما وصلني قال انت برقتها، قلت الحمد لله الجسم حرق كامل، فيه ناس برقوا وماتوا وفيه ناس برقوا وحيوا من سابوا الرحمة من سابوا.
5: يمنيون من محافظة حجة، وبهم نصل للختام وتحية فريق العمل، إبراهيم خليل، أميرة دكروري، لمي عبد الستار، إيهاب أمين، وليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.
26: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي.

0: صاحبكم آر تي عبر أثيري صوت كل لبنان.
1: أعزائي المستمعين، برحب فيكم مجددا ضمن هذه الجولة من برنامج حصاد العاشرة من قناة آر تي.
0: حصاد العاشرة من آر تي مع عمر الصلح.
1: في حصاد اليوم، القهوة ما لها وما عليها. البناء العشوائي يضع الناس في دائرة الخطر. انهيار الأبنية في طرابلس والحلول المستعصية.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
1: بالفقرتين الأولى والثانية من برنامج حصاد العاشرة من RT برفقني الزميلين جويل مارون وحسين عياد، وبالفقرة الأخيرة نستضيف رئيس تحرير صحيفة سفير الشمال الأستاذ غسان ريفي للحديث عن واقع البناء العشوائي في مدينة طرابلس.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
1: مجددا أذكر أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
1: كما في بعض الحلقات السابقة، نبتعد مجددا عن أزماتنا المتلاحقة. بهالحلقة اخترنا مواضيع يعني لا تندرج بالطبع ضمن الأولويات، لكنها مواضيع مهمة للمواطن اللبناني وتعنيه بشكل مباشر.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
1: موضوعنا الأول هو ظاهرة ترافق كل لبناني ولبنانية من الصباح إلى المساء. فمن منا لا يصحو صباحا ويتوجه مباشرة إلى تحضير فنجان القهوة، بحيث أصبحت القهوة أكثر من عادة، فينا نقول تقليد. صارت تقليد بلازم كل لبناني من الصبح للمساء. يعني حتى إذا بدنا نأخذ مثال عزيمنا اللي بتصير، إنه اللي بنحكيها بين بعضنا، مر نشرب قهوة، منلتقي على فنجان قهوة ومنحكي، زورونا على فنجان قهوة، جين لعندكم نشرب قهوة، وكتير من العبارات. كل شيء مستخدم أي شيء بندخل القهوة فيه، صرنا لأنه صارت القهوة جزء أساسي من يومياتنا. بالطبع كل لبناني عنده حكاية مع القهوة. يمكن ما في بيت لبناني ما بيكون الصبح في رائحة القهوة وصوت السيدة فيروز.
2: نعم.
1: اليوم رح نحكي معك جوال حول موضوع القهوة. كيف وضع القهوة بلبنان، تعاطي اللبنانيين، وبدنا نلقي الضوء شوي عن تاريخ القهوة، ظهور القهوة عموما.
2: نعم.
1: حتى نعرف كيف وصلت بداية من خلال، خلينا نبلش بيوميتك انت، كيف بتبلشيها؟
2: قهوة.
1: يعني ما توقعت لي شيء ثاني اساسا.
2: ما ايه، بتشوفنا عامله فنجان قهوة دار، رايحه جايبه فنجان قهوة، لانه صار عند القهوة شيء اساسي. يعني انا مثلا بضل راسي يوجعني اذا ما جيت شربت فنجان قهوة، ومع الايام صرت عم تكتر عندي، صرت عم بشرب بكميات اكبر. يعني كنت بلشت بفنجان، هلا مع الضغوطات اللي عشناها بلبنان على مدار سنوات، صرت ما اشرب الا قهوة، يمكن اوقات انسى المي اشرب قهوة.
1: هلا هو مع انه مع الضغوطات، القهوة هي عمليا بتحفز الانسان اكثر، يعني بتعطي طاقة اكثر. نحن بحاجة لشيء رخ الاعصاب، بس هي صارت عادة، لانه من وقت كنا اطفال صغار كنا نذكر اهلنا واجدادنا كله الصبح بيقوم
2: وبيعمل فنجان قهوة،
1: بتكون موجودة، نشم ريحة القهوة اول ما نفيق. فهيدي كمان دخلت، صارت جزء من شخصيتنا. يعني يمكن هي مش هالقد لها التأثير الكبير، بس صارت جزء من شخصيتنا. بدي روح بالأول قبل ما نبلش عن تاريخ القهوة. هلا لا شك أنه كل الدراسات بتقول أنه مصدرها إثيوبيا.
2: صحيح.
1: من إثيوبيا هي بدأت القهوة من هونيك، وفي حتى أسطورة حول هيدا الموضوع، أنه في راعي شاف أنه معزية من الماعز اللي عنده كانت أكثر نشاطاً، صار يتابعها، صار لي أنه عم تأكل هي من نبتة معينة، من شجرة معينة، فهي كانت الأكثر نشاطاً. حتى هو جرب حاله أم لأنه هو تنشط كمان، ولكن بس رجع هو وعرض على المشايخ عندهم بالقبيلة، رفضوا الفكرة كلياً واعتبروها أنه يعني كذبة وشي من هالنوع. إلى بعدين عدة مرات حاول، كل ما يجيب معه هو مثل ما بيقولوا يعني شوية قهوة، أخشي كبوهم بالنار، فطلعت ريحتهم، طلعت ريحة جميلة.

0: صحيح.
1: حبوا ريحة القهوة وبدأوا ساعتها فيها.
0: نعم
1: صحيح. شو عندك أنت عن تاريخ القهوة؟
0: أنا بعرف أنه بداية في شيء اسمه كوبيلوك، هيدا أحد أغرب وأغلى ما تذوقته بالقهوة. ليه؟ هيدي القصة بداية بزمن الاستعمار، وقت كانت بالقرن التاسع عشر بأندونيسيا، بجزر أندونيسيا خلال فترة الاحتلال الهولندي. بطبيعة الحال نحن بنعرف أنه هولندا، النرويج، البرازيل، هودي المناطق أو هودي البلدان هن أكتر بلدان منتجين وبيشربوا قهوة.
1: هلا هي بالتجارة هولندا عممتها بالعالم.
0: نعم،
1: لأنه هي بالتعميم، لأنه كانوا بالدول الاستعمارية اللي كانت موجودة بأفريقيا كانوا ينجوها هونيك ويبيعوها.
0: سو جابوها هنا على اندونيسيا. كانوا هن المستعمرون يعني الهولندية بيسيطروا على مزارع البن باندونيسيا، وبيمنعوا العمال المحليين من الوصول للحبوب الناضجة، لحبوب البن الناضجة، لأنه هن بدهم ياخدون وبدهم.
1: وهي حتى بس تعممت بأوروبا جوال، هي كانت فقط للطبقة الغنية، الطبقة الثرية، يعني كان المواطن العادي مش مسموح له أو ما بيقدر هو يشتري لأنه كان شيء غالي كتير
0: كرمال سعره، هو سعره كان
1: غالي كتير،
0: كان جدا مرتفع. صح، بهديك البيئة بأندونيسيا يعني كان في حيوان صغير، هيدا الحيوان بيعرف بزباد النخيل الآسيوي أو قط الزباد. بضل بين الأشجار، يعني هو شيء كتير صغير، هو على شكل بسان. بضل، فتت أنا عملت سيرتش عنه هيك على شكل بسان صغير، البسان الصغير هذا اللي بيجي رمادي، بضل بين الأشجار. شو صار يعمل؟ هو كائن ليلي ما بيظهر بالنهار، كان يتغذى بأجود ثمار البن الناضج بهديك المنطقة. يروح يأكلون، هلا بس يرجع شو بده يعمل؟ بده يتبرز. صار ينقل من الحقول اللي سيطروا عليها الهولندية للحقول الثانية تبع الاندونيسية يتبرز، وطلعت حقول بين الاندونيسية والهولندية. كرمال هيك منشوف انه يعني صار يتواصل انه الزراعة تكبر، صارت الاكثر مبيعا على فكرة.
1: صحيح. هلا هلا هيدي على مستوى العالم. اذا بنقول العرب، العرب هن اول ما جابوها كمان جابوها من اثيوبيا، وكانت فقط بالاول عندية الحركات المتصوفة. يعني هاي استخدموه حتى يخلوهم حتى يبقوا نشطين وصحيين من اجل الطقوس اللي كانوا يعملوها. هلا المفارقه هي انه القهوه كلمه عربيه بكل معنى الكلمه،
0: قهوه
1: هي كلمه عربيه معروفه. نعم. يعني اذا بنشوف من هونيك انه كل لغات العالم عمليا اخذتها منها، ما اخذت من
0: اما قالت كافي او قالت
1: هي كلها شيء، هي شيء قريب من القهوه، يعني كله بيعكس
0: الكلمه العربيه اللي هي الاصليه تبع القهوه.
1: طبعا نتيجه وجود العرب على الحدود الإثيوبية، وكان بهديك الفترة بالطبع العرب يعني حاكمين هديك المناطق، فيبدو أنه حتى الكلمة أخذوها من اللغة العربية. حتى العرب فترة من فترات كانوا يمنعوا تناول القهوة، يعني صار في قوانين فيه أنه منع تناول القهوة وبعدين لقوا بدائل يعني.
0: طيب فيها بس أنا هون بدي أسألك سؤال، العرب عم تقلي على العرب، شوفهم بيحطوا مثلا بالصحراء بيحطوا على الرمل هيدي ركوة القهوة اللي بتجي لونها بني نحاس بيحطوها وبيعملوها بطريقة غريبة غير ما نحن بنعملها. يعني نحن
1: عم نعملها، نحن بنقولها تركيش، نحن عم طريقة تركية بيعملوها على الرمل،
0: على الرمل يعني بيحطوها بقلب الرمل،
1: بحطوا مي وبحطوا القهوة وبحطوها على رمل حامي، بيكون نار تحت الرمل،
0: تطلع فيها كتير أشوي. بس تطلع فيها كتير أشوي؟
1: لا مش شرط، هلا هن بيطلع فيها أشوي بس هن ما بيطحنوها مثل ما بيطحنها نحن القهوة اللبنانية كتير دقيق، يعني بتدل حبوبها شوي خشنة.
0: حتى هي طعماتها بتختلف؟ لا
1: هي طبعا في ملايين الأنواع،
0: أنا ما دقتها لأنه
1: للأسف أنه كل شيء اللي صار اللي مرقت فيه من إثيوبيا عند العرب عند أوروبا، صار أول دولة هي مثل ما بيقولوا بزراعة القهوة هي البرازيل، وهي من أفضل أنواع البن بالعالم البرازيل. هاي صرنا نحن عمليا بأمريكا يعني،
0: نعم نقلنا على ما
1: على الجنوبية، وهي عمليا بوقت متأخر يعني بعد استقلال البرازيل لحتى صارت شجرة معممة بكل المناطق وصاروا يزرعوا فيها.
0: بدي خبرك هون خبرية صغيرة على طعم القهوة، أخذت إذن قبل ما أقولها هيدي أنا شوي دقيقة. كنت بمجلس النواب عم غطي جلسة عامة للأرتي، عم نغطي الجلسة العامة انتخاب رئيس الجمهورية، وواقفين كل النهار وتبعناها نحن من الأول للآخر الأرتي يعني ما قصرنا. قلت له للشاب اللي تحت شميت ريحة قهوة، قلت له ما رح أقول اسمه، قلت له بدي فنجان من هيدا القهوة. قال لي للرئيس، للرئيس بري. قلت له بدي ذوقها، جيب لي فنجان، لأنه قهوة الرئيس بري يعني بده يضل مصحصح 24 على 24، جيب لي شوي. جاب لي فنجان قهوة، أولا ما بعبيه كله، مش مثل ما نحن منعبي التركيش كوفي، عبيه نصه، شربته في طعمة مثل كأنك عاصر حامض.
1: هل هي أنواع؟ في أنواع
0: يعني. قد ما سألته قلت له ليش هيك فيها هالقد طعمة حموضة، ما قدرت شربتها. قال لي لأنه هيدا الطعم هي هال، بكتر هو فيها هال، ومنغليها كتير. يعني بتضل
1: كتير
0: منغليها لحتى. قلت له ليش؟ قال لي لأنه لهيك مجلس بده رئيس واعي.
1: صحيح.
0: قلت له أنا وهيك شغل بده ريبورتر واعي يعطي.
1: هلا هو صحيح قديش عم نحكي نحن قديش القهوة بتاخد، وقديش حتى أكلافها بالعالم، يعني ما في شخص بالعالم ما بيشرب قهوة.
0: نعم.
1: بس بالمقابل الدراسات بتقول أنه في حوالي 600 مليون شخص بيعتاشهم للقهوة، يعني ما بين مزارع، ما بين تاجر، ما بين حتى اللي بيشتغل بالكافيه، في 600 مليون شخص بيعتاشهم للقهوة
0: حول العالم.
1: حول العالم. وهيش ظاهرة كتير مهمة،
0: لأنه يعني هالقد القهوة مهمة عند الشعوب، مش بس عند
1: عند كل العالم،
0: عند الشعوب
1: عند
0: يعني
1: كل العالم. يعني حتى أمريكان كان بالأول عندهم جلسة الشاي، بعدين صارت شركات الشاي الهندية تتحكم فيه هون، بعدين 1800 وشي فأخذوا قرار أنه ممنوع جلسات الشاي،
0: عملوا قهوة،
1: عملوا القهوة المحا، أخذوا القهوة محلة.
0: بعد في البريطانية هلا بس تي كافي،
1: إيه بس كم لا من المشربين القهوة البريطانيين بكثرة كمان، بس عندهم هاي يعني
0: بريك
1: تي بس هنا بيسموه تي هنا. جويل شكرا على المداخلة، طبعا نتمنى تكون كل مواضيعنا مثل المواضيع
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا عبر شاشة RT العربية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: تكاد لا تخلو منطقة في لبنان من البناء العشوائي، وتحديدا المناطق الشعبية التي تضم طبقات اجتماعية محدودة الدخل، وهذه المناطق منتشرة في كل المحافظات اللبنانية. بحسب الدراسات فإن المناطق السكنية المنظمة في لبنان لا تتجاوز 15%، ما يعني أن كوارث سقوط المباني على رؤوس قاطنيها التي شهدناها للأسف في مرات سابقة بمدينة طرابلس هي معرضة للتكرار في أي منطقة وفي أي لحظة. مراسل RT حسين عياد يتابع هذا الملف، وسنحاول معه إلقاء الضوء على بناء على واقع البناء العشوائي في لبنان. حسين، بداية أهلا وسهلا فيك، شو الخلاصة اللي طلعت فيها من هالملف بعد متابعتك له؟
3: يعني هو عمر ملف شائك ومعقد حقيقة، ملف البناء العشوائي، وأيضا يعني عدم وجود خطط حكومية واضحة للحكومات اللي تعاقبت سابقا لمعالجة هذا الأمر. في مناطق عديدة بلبنان تشهد أيضا يعني ما يطلق عليها أحزمة البؤس، كان محيط العاصمة بيروت، موضوع الأوزاعي، بير حسن، حي السلم، هذه مناطق بنيت من يعني تراكم الأزمات اللي مرت على البلد، الحروب وغيرها، دفع بالناس إلى يعني المكوث بهذه المناطق فترات طويلة، وبعدين بدأ إنشاء ما يعرف ب بيوت صغيرة، وبعدين صارت هيدي البيوت مباني. وهيدي الأزمة إلى كتير تأثير على الواقع، أولا يعني الواقع العمراني بلبنان، وأيضا على واقع الأزمات البنية التحتية، لأنه بعض الأحياء مش مؤهل بشكل كامل لمتابعة مئات آلاف من المواطنين بهيدي المناطق، إن كان عبر الصرف الصحي، أيضا عبر المواصلات، عبر الكهرباء، وعبر الخطوط والطرقات.
1: ولكن هاي الناس يعني عم تغامر بحياتها، عم تغامر بشكل عشوائي وبشكل غير منظم، بدون ما يكون في أساسا أي ما بيقولوا التزام بالحد الأدنى من السلام العام في عملية البناء. يعني هاي الناس عم تقاطر بحياتها بصرف النظر إنه في فقر ولا ما في فقر ولا.
3: صحيح صحيح. هلا أنا توصلت مع عدة أمور، ومن خلال نحن متابعاتنا على الأرض ودخولنا لهذه المناطق الشعبية أثناء الأزمات وأثناء يعني الأحداث اللي بتصير فيها، إن كان أمنية أو أيضا أمور كوارث طبيعية وغيرها، منلاقي الناس إنه عندها هواجس معينة، أساسها الفقر، بيدفع بالناس انه بيقول لك انا بعمر بيت فوق اهلي او فوق حدا بيقربه ب 20,000 ما اقدر اشتري شقه ب 70 او 100,000 بمنطقه تصنف يعني عندنا منطقه جيده وضمن الشروط اللي تستوفي شروط البناء والسلامه العامه. اغلب الناس بهذه الطريقه عم تتعامل بهذه المرحله. ايضا اخذت انا احد النواب حكينا عن الواقع الرسمي اللي عم بيحاول لبنان يعني يلاقي مخارج له، لكن الازمات الحروب يعني شوي اخرت هذا الموضوع. خلينا نسمع النائب ابراهيم نيمي، هو ايضا مهندس ومطلع على
1: اختصاصي يعني
3: اختصاصي بهذا المجال.
1: طيب خلينا نسمع شو بيقول النائب ابراهيم نيمي.
4: المقاربه اللي انا محطها بخلال اقتراح قانون عملته بلجنه الاشغال بموضوع ابني انه يتم اذا بدك وضع مهله زمنيه او تحديد رخصة الاشغال بمهله زمنيه، بحيث انه كل واحد بده يجدد هاي الرخصه، رخصه الاشغال او رخصه السكن، يكون عم يعمل تقرير فني بيقدمه للبلديه ولنقابه المهندسين حتى يكون في تقييم دوري لحاله المبنى، وهيك اذا بدك اوتوماتيكيا بتراكم عنا نوع من قاعده بيانات حوالين المباني. اليوم ما بتقدر الدوله تعمل مسح لملايين المباني او مئات الالاف من المباني، شغله كتير كبيره. فهذه هي المقاربه.
2: هذا البرنامج برعايه ار تي.
1: طيب عمليا حسين، بعد ما صار في هاي الحوادث بطرابلس وحكى عن اخلاقات وما اخلاقات وشي من هالنوع لبعض المباني الايله الى السقوط، صار في شيء اجراءات معينه من قبل السلطات المعنيه بهذا الموضوع؟
3: نعم صحيح، الحكومة عملت خطة للإيواء، إيواء نحو آلاف العائلات أو مئات العائلات، مئات العائلات بطرابلس، بعد تحديد 700 مبنى آيل للسقوط وأخلت 105 مباني في مدينة طرابلس عبر مراكز ثقافية، عبر مدارس، عبر إحدى المراكز. في بعض الناس مكثت فترة أو قعدت فترة بهذه المراكز، بعدين الظروف الحياة بهذه المراكز ما دفعها أنه تبقى، رجعت لمناطقها أو رجعت لسكنها بهذه المناطق. والبلدية، بلدية طرابلس عم تواجه مشكلة مع الناس لأنه مش قابلة تطلع، وبذات الوقت ما في خطة واضحة لإعادة بناء الأماكن.
1: هم عمليا عطوهم بعتقد بدل إيجار لمدة سنة واحدة،
3: صحيح
1: خلال هالسنة مع عملية ما صار شيء،
3: ما صار إعادة أعمار للمباني، ما صار هدم
1: ترميم أو شيء،
3: يعني الخطط الحكومية ما تفعلت بشكل سريع، وأيضا ما كان في دعم كبير. يعني هذه الخطة تتطلب فوق دعم الدولي، دعم جهات ربما دولية أو عربية لمساعدة المدينة. نتحدث عن 700 مبنى بطرابلس فقط آي للسقوط. أيضا هناك في يعني إذا ما نجمل كافة المباني في لبنان، عندك حوالي 18,000 مبنى إن كان في طرابلس، في العاصمة بيروت،
1: بكل
3: أيضا في
1: بكل لبنان، بكل مناطق لبنانية.
3: هذه المباني 18,000 مبنى قايل للسقوط، وهيدا معرضة. في بعض المباني أخلت، بعض المباني لم تخلى بعد حتى الآن.
1: يعني هو هيدا الموضوع هنحكي فيه بشكل أوسع مع ضيفنا اليوم بالبرنامج غسان ريفي، هو ابن منطقة طرابلس، هو متابع لهيدا الموضوع. شكرا حسين على هذه المداخلة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: بالفقرة الأخيرة نستضيف رئيس تحرير صحيفة سفير الشمال أستاذ غسان ريفي للحديث عن واقع البناء العشوائي في مدينة طرابلس كنموذج يعني للكثير من المناطق اللبنانية للأسف. أستاذ غسان أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا وسهلا فيك.
1: طبعا طرابلس مش وحيدة فيها بناء عشوائي، ولكن طرابلس هي الأكثر مدينة عم تتعرض لانهيارات. أولا إذا بدنا شو سبب انتشار هذه المباني العشوائية بكثافة وهشاشة هيدا البناء؟
5: تحية لك في البداية ولكل المستمعين. لا شك يعني من خلال الدراسات التي أجريت على طرابلس، طرابلس كانت قبل 50 عاما أو 40 عاما مدينة رفاه فيها جيوب فقر. مع النزوح الداخلي إلى طرابلس من عكار ومن وادي خالد ومن الضنية ومن المني ومن المناطق الأخرى، ومع دخول العامل السوري أو العنصر السوري إلى طرابلس بعد الثورة السورية والأحداث التي حدثت، تحولت طرابلس أو أحيطت طرابلس بأحزمة بؤس، فحولتها من مدينة رفاه فيها جيوب فقر إلى مدينة فقر فيها جيوب رفاه. فطبعا اليوم والفقر في بعض المدن يبرر الفوضى. يعني اليوم في طرابلس ترى هناك العديد من البسطات التي تجتاح الشارع بحجة الفقر. نحن نقول بأن الفقر ليس سببا للفوضى. وطبعا يعني خلال الانتخابات النيابية الماضية وقبل كان أكثرية الطرابلسيين يلجؤون إلى بعض المرشحين من أجل التغطية لزيادة طابق أو طابقين على الأبنية القديمة الموجودة في المناطق الشعبية. أعتقد بأنه أكثر من 1000 مبنى تم بناء طابق أو طابقين أو 3 على السطح من دون العودة إلى
1: يعني بشكل مخالف
5: الأمور الهندسية لدراسة السلام العامة للناس. وكان ذلك يتم تحت غطاء السلطة المحلية والسلطة السياسية والسلطة الأمنية لتمرير انتخابات ولإعطاء دعم لتيار لهذا التيار أو لذاك التيار أو لهذا النائب أو لذاك الزعيم. الأمر الآخر هو معضلة قانون الإيجارات. هناك أبنية مؤلفة من 10 طوابق يمتلكها شخص يحصل منها في السنة كلها على 1,000,000 ليرة، يعني على 10 دولار.
1: أجارات قديمة،
5: أجارات 10 طوابق يعني 20 شقة بيحصل منها على 50,000 بالشقة بالسنة. فبالتالي هذا المالك لم تعد لديه القدرة على ترميم هذا المبنى، أو لم يعد يريد ترميم هذا المبنى، وهو يدعو ليلا نهارا من أجل أن يسقط هذا المبنى للاستفادة من الأرض. وللأسف الشديد السكان الذين يدفعون هذه المبالغ الضئيلة لم يقوموا أو يبادروا في إصلاح هذه المباني، على الأقل ببعض الأموال التي لم يدفعوها من حق المالك. وأكثرية المباني، يعني 70% من المباني التي تعرضت اليوم وهي متصدعة، جاءت نتيجة عدم دفع السكان نحو $100 لإصلاح قسط الماء عم يشر مي بقلب ملجأ المبنى. فبالتالي
1: مسؤوليات عمليا هم كان على المواطن ولا كان على السلطة.
5: فكان هناك يعني حتى إذا بدنا نجي للدولة اللبنانية، ليست مسؤولية البلدية وليست مسؤولية الدولة وليست مسؤولية وزارة الشؤون، يعني عم نحكيها، يمكن هذا الكلام ما بيعجب ناس كتير، ولكن عم نحكيها من المنحى القانوني الواضح، ما إلا على البلدية وما إلا على الدولة تجي ترمم مبنى خاص.
1: صح،
5: هيدا المبنى للأستاذ عمر خاص،
1: ولكن الدولة فيها تدخل على الموضوع أنه تخلي هالمبنى إذا كان معرض للسقوط.
5: أيوة، وإذا لم يكن لدى صاحب المبنى قدرة على الترميم يمكن للبلدية أن تتدخل، وكلفة الترميم تضعها دين ممتاز على الصحيفة العقارية لهذا المبنى. فبالتالي ولكن لا البلدية عندها الإمكانيات ولا الدولة عملت هذا الأمر، ولا المواطن بده يسخى على $20 أو على $100 ليصلح أسطر أو ليعالج تصدع معين، ولا المالك ناوي أنه هو يجي يصلح ليدل يقبض $10 بالسنة على المبنى كلياته. فكانت العملية عملية إهمال مشتركة من الجميع، تحولت إلى أزمة، وهذه الأزمة أرخت بالثقل اليوم وتحولت الأمر إلى موضوع وطني، نتيجة أنه في مواطنين لبنانيين عم يستشهدوا تحت المباني. وكان في عنا بآخر يعني أزمة صارت بسقوط أكثر من مبنى، كان عنا أكثر من 25 شخص قتل تحت الدمار المباني. وطبعا كمان هون بدي أقول نوابنا بطرابلس وبلدياتنا هن ثوار مناسبات، تسقط البناية بيطلعوا شعبويا وتصريحات وتحميل مسؤوليات وما إلى ذلك، ولن نرضى ولن نقبل وسنحاسب.
1: هلا هاي بكل لبنان مش
5: أربع خمس أيام، أربع خمس أيام مندفن اللي مات، منعزي فيه ومننسى الموضوع ومنرجع مننتظر توقع بنية تانية حتى نعمل هذا الأمر.
1: بما أنك جئت على ذكر آخر حادثة صارت بحتاج بشباط، صارت هي انهيار مبنى، نحكى كتير وراح كتير مسؤولية ونحكى كتير عن إجراءات سوف تتخذ من أجل الحد من هذه الظاهرة. أنت ابن هالمدينة، هل اتخذت أي إجراءات؟ صار في عملية
5: بعض الإجراءات بعض، يعني كان رئيس الحكومة وعد أو طلب نواب طرابلس من رئيس الحكومة مبلغ 10 ملايين دولار، لم يستجب رئيس الحكومة مباشرة، عم بحكي الوقائع كما هي. بعد 15 يوم من هذا اللقاء سقط المبنى في منطقة القبة وذهب ضحيته نحو 7 أشخاص أو 6 أشخاص. طلعت الصرخة فاضطر الرئيس نواف سلام إلى التلبية السريعة لتهدئة غضب الشارع. فتم إعطاء الهيئة العليا للإغاثة 10 ملايين دولار. تم في بنايات مسجلة خطر وفي بنايات مسجلة متصدعة وفي بنايات مسجلة عرضة للتصدع. فالمسجلة خطر واللي كشفوا علي المهندسين وقالوا أنه هيدي ممكن تنهار عند أي هزة أو أي عاصفة معينة، تم إخلاء أهلها وإعطاؤهم بدل إيجار لمدة سنة. ولكن ماذا عن الترميم؟ الترميم ما بيمشي بعشرة مليون.
1: صحيح.
5: هذا الترميم يحتاج إلى تدخل من قبل الدولة لإعادة هؤلاء الناس، لأنه نحن اليوم بشباط، قلنا بشباط شهر 2، نحن اليوم بشهر 7، يعني مرق 5 أشهر، يعني إسا عند هالناس اللي عم يجيهم مصاري لا يستأجروا 7 أشهر. طيب بعد 7 أشهر شو بدنا نعمل؟ بدها ترجع يعني تطلع تطلع على الصرخة أو بدهم يرجعوا على نفس المباني؟ لأنه اليوم نحن بحالة اقتصادية وبظروف ما حدا بيقدر يحمل حدا، فبالتالي للأمانة كثير من اللي سقطت عليهم هذه البيوت ما كان عندهم مكان يهربوا عليه، وما كان عندهم مكان ونفس عزيزة، يعني صحيح في فقر وفي
1: تأثير، ولكن في البعض بآخر حادثة كان انهم مبلغين
5: وهيدي خطأ وهيدي خطأ كبير يتحمل مسؤوليته يمكن هدول الناس، لأنه تم في رسائل تليفونية ما بين سيدة وجارتها بتقلها الله يرضى عليك خليه والله البنية عم تنهار، قلت له يلا ليطلع الفجر منصلي الفجر ومنمشي، فما طلع عليهم الفجر، يعني هيدا قدر ومكتوب. ولكن نحن بحاجة لقانون بمجلس النواب يراعي هذه المسألة. ومثل ما هيك يعني وقت لما كان الرئيس نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة تم طرح هذه المسألة بشكل كتير كبير، وكان الرئيس نجيب ميقاتي واضح وصريح بأنه القانون يلزم صاحب المبنى أن يرمي.
1: طب وين القانون؟ لماذا لا
5: يلزم؟ ما هو يعني ما حدا ما هيدي المشكلة، أنه اليوم عندنا قوانين ولكن ما حدا. فاليوم في إمكانية لهذه الدولة أن تأتي وترمم هذه المباني اللي أخليت وتعيد إليها أصحابها وتضع تكاليف هذه الترميم هذا الترميم كدين ممتاز على الصحيفة العقارية في مالية طرابلس. إذا واليوم أكيد لأنه نحن رايحين على تحرر القانون الإيجارات وتحرير الإيجارات، فبالتالي صار بيقدر صاحب المبنى أنه يأجر هذه الأبنية بأسعار تتناسب مع السعر الأسعار الحالية، ويقدر يسدد للمالية أو عندما بده يبيع هذه المبنى هذا المبنى بيقدر تقتطع المالية هذا كلفة الترميم، وبتكون الأمور جدا سهلة، ما بتكون فيها أزمة. ولكن نحن اليوم مشكلتنا في كيفية تطبيق القانون، ومشكلتنا في بعض الضغوط يلي بتكون إلى أبعاد شعبوية انتخابية يلي بتضغط على السلطة في مكان معين لترضي صاحب المبنى وترضي المستأجرين بنفس الوقت، في حين بتكون عم تضر صاحب المبنى وعم تقتل هدول المستأجرين أو تعرضهم للقتل تحت الدمار.
1: هي المشكلة أنه بكل شيء عندنا مشكلة، يعني مشكلتنا طبيعي بحد ذات البلد كله مشكلة. الأستاذ غسان ريفي رئيس تحرير صحيفة سفير الشمال، شكرا جزيلا.
5: شكرا
1: على لك. هذه المداخلة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: انتهت جولة حصاد 10 من RT، وأذكر أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وأيضا عبر شاشة RT العربية على مدار الساعة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: دمتم بخير وإلى اللقاء الخميس القادم.
2: حصاد 10 من RT مع عمر الصلح.
6: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثناء رأن تلت بلدي أصيل.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: وصلتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات ستافيو أبو صعب وعلى الخوري.

0: في عناوين لبنان اليوم: واشنطن تربط حزب الله بإيران وتوسع خيارات المواجهة بعد إعلانه تابعا لفيلق القدس. واشنطن تصنف الحزب وكيلا مباشرا لإيران وعقوبات تستهدف تمويل شبكاته. لقاء مرتقب بين عون والمسؤولين في إيطاليا. والبابا يدعم لبنان ورئيس الجمهورية يطلب من الكرسي الرسولي ضغطا على إسرائيل. إسرائيل تواصل التصعيد والجنوب يدفع ثمن الاعتداءات. المصنع يعيد الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية.
1: المتحدث باسم اليونيفل باللغة العربية داني غفري ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. في لبنان لا تنفصل الملفات الداخلية عن التحولات التي تعيد واشنطن فرضها على المشهد الإقليمي، فالعقوبات الأمريكية الجديدة على حزب الله لم تتوقف عند استهداف شبكات تمويله، بل رافقها موقف سياسي أكثر وضوحا. الحزب في الرواية الأمريكية وكيل لإيران وليس حركة مقاومة، فيما تؤكد واشنطن أن ملاحقة شبكات المال والتجارة التي تربطه بطهران ستتواصل. هذا التصعيد يضع لبنان أمام سؤال يتجاوز العقوبات، هل يتجه الضغط الأمريكي إلى محاصرة البنية المالية للحزب أم إلى تثبيت معادلة تعتبره جزءا من منظومة فيلق القدس، بما يجعل أي مواجهة مقبلة مع إيران قابلة للامتداد إلى الساحة اللبنانية. في الداخل يأتي هذا التطور فيما يبقى الجنوب تحت الضغط الإسرائيلي والمفاوضات أمام اختبار سياسي، والدولة أمام استحقاق تعزيز حضور الجيش وتثبيت قرارها السيادي. وفي المقابل يواصل حزب الله رفض المسار التفاوضي، ما يبقي التباعد قائما حول كيفية إدارة المرحلة المقبلة. إذن صعدت وزارة الخارجية الأمريكية لهجتها تجاه حزب الله وإيران، وأكدت أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات التمويل الإيرانية التي تقول إنها تدعم الحزب وتهدد أمن المنطقة. واعتبرت الخارجية الأمريكية أن حزب الله وكيل لإيران وليس حركة مقاومة، كما أشارت إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعزيز الربط بين الحزب وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالتوازي مع توسيع العقوبات والأدوات المالية بحقه. وأكدت واشنطن أن إيران تستخدم حزب الله منذ عقود لتنفيذ أهدافها الإقليمية، وشددت على استمرار ملاحقة شبكات نقل الأموال والتجارة التي تعتبرها جزءا من منظومة الدعم الإيرانية للحزب. وكانت أعادت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج الحزب على قائمة العقوبات، متهمة إياه بخدمة النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس، بالتزامن مع فرض عقوبات جديدة على شبكة مالية تضم عشرات الأشخاص. قالت الوزارة إنهم يتولون تحويل مئات ملايين الدولارات لصالح الحزب عبر لبنان، تركيا والإمارات وصولا إلى إيران. الخزانة الأمريكية اتهمت الشبكة باستخدام أساليب تمويل غير مشروعة، بينها تهريب النفط والشحن غير القانوني وتهريب الأموال، وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف أيضا أفرادا على صلة بالحرس الثوري الإيراني كما حزب الله. إلى روما، حيث يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون غدا نظيره الإيطالي ورئيسة الوزراء أيضا التي سيبحث معها، إضافة إلى دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، إمكانية لعب إيطاليا دورا بارزا في القوة الأممية التي ستتولى أمن الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام الجاري. وفي الفاتيكان اختتم الرئيس عون لقاءاته الرسمية التي شملت البابا لون الرابع عشر وأمين سر الكرسي الرسولي، شاكرا البابا على جهوده في دعم لبنان ومطالبته بإنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، ودعاه إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار كما وقف اعتداءاتها، وطلب بدعم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة تمهيدا لإعادة الإعمار وعودة النازحين. الرئيس عون أكد أن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها هما السبيل إلى الأمن والاستقرار. في المقابل جدد البابا لون الرابع عشر اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان والحرص على دعمه في هذه المرحلة. وأفاد بيان صادر عن الكرسي الرسولي بأن المحادثات التي جرت بين البابا لون ورئيس الجمهورية ركزت بشكل أساسي على اتفاق الإطار الثلاثي الرامي إلى تثبيت الحدود الجنوبية للجمهورية اللبنانية، كما تحقيق سلام عادل ودائم. وإذ أعرب الكرسي الرسولي عن ارتياحه في الوقت نفسه للتوقيع على هذه الوثيقة، أبدى قلقا جادا بشأن الصعوبات التي تواجه التنفيذ، وأكد دعمه للجهود التي تبذل في هذا الاتجاه. في الميدان الجنوبي، سباق مع الحراك الدبلوماسي يترجم غارات وقصف مدفعي على عدد من القرى. حسين معنا والتفاصيل.
1: يسود التوتر في معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الليل، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التفجير للمنازل في مشاعر المنصوري وفي الطيب وطلوسة وحداثة وفي منطقة دوبية عند أطراف ميس الجبل الغربية ويحمل شكيف وكفر تبنيت ومجد الزوم. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات حولة والمنصوري وحداثة وأطراف ميفدون وعلي الطاهر وتلة الدبشة ودوحة كفر رمان ووادي سلوكي وأطراف شبع وبني حيان بالقذائف الفسفورية، ما أدى إلى اندلاع الحرائق. كذلك أحرقت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة طلوسة. ترافقت ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت مجد الزون وحداثة وزوتر الشرقية ووادي الحجير وإلقاء قنابل مضيئة فوق بلدة الناقورة. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق حداثة والمنصوري وجالونات متفجرة فوق تلتي على الطاهر والدبشة. وفي العدوان الجوي شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارات استهدفت علي الطاهر ودوحة كفر رمان. من جهة ثانية سلمت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل المتمركزة بالقرب من مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردل الليطاني سلمت موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني. وتأتي عملية التسليم ضمن خطة نقل عدد من المواقع التابعة لليونيفيل إلى الجيش اللبناني في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية في لبنان مع نهاية العام الجاري. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: رأى وزير الخارجية يوسف رجي أن استمرار وجود السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني يتعارض مع قرار سيادي واجب النفاذ لا يقبل استثناء أو تسوية، وقال أن عودة مسار العلاقات مع البعثة الإيرانية لطبيعته تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة اللبنانية. أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن لبنان سينهض أقوى من أي وقت مضى، وأن مدن وقرى جنوب ستبنى من جديد بإرادة أهلها وجهود بلدياتها، وشدد على أن الشعب اللبناني يستحق أن يعيش بأمان واستقرار متمنيا أن ينعم لبنان بالأمن والسلام. واطلع الحجار من رئيس بلدية بنت جبيل على حجم الدمار والاعتداءات الإسرائيلية وخطة إدارة النزوح والعودة والمطالب التقنية واللوجستية، كما بحث مع رئيسي بلديتي رميش ودبل سبل دعم البلديات وتأمين خدمات الأهالي ولا سيما في القرى الأمامية، مؤكدا دعم صمودها. وفي المواقف أدانت كتلة الوفاء للمقاومة تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم قتل وتدمير وتجريف، وانتقدت الكتلة أداء السلطة معتبرة أن نهجها التفاوضي لم يحقق وقف الاعتداءات أو الانسحاب الإسرائيلي. تلا بيان الكتلة النائب حسن عز الدين.
2: إن كتلة الوفاء للمقاومة تدين بشدة هذا التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس، فإنها تسجل استهجانها الشديد لإصرار السلطة على نهجها التفاوضي التفريطي الذي لم يحقق أي من أهدافها والشروط التي رفعتها السلطة تبريراً لانخراطها في اتفاقية العار. وعليه تدعو الكتلة مجدداً أركان السلطة إلى أن نهجهم وسلوكهم يغريان العدو بمواصلة احتلاله للبنان وممارسة التوحش والإبادة.
0: وفي السياق الجنوبي أيضا أكد وفد من تكتل الجمهورية القوية دعمه لصمود أبناء الجنوب وأيضا والتمسك بأرضهم، وشدد على أن دعمهم يرتبط بقيام الدولة وتعزيز حضور مؤسساتها. الوفد الذي زار مفتي حزبية ومرجعيون أشاد بمواقفه وصموده وأكد أهمية التواصل مع الأهالي والاطلاع على احتياجاتهم. ممثلا رئيس الحكومة نواف سلام تفقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مركز المصنع الحدودي يرافقه السفير السعودي لدى لبنان، حيث اطلع على سير العمل وحركة العبور والتصدير عبر المعبر. رسامني أكد أن لبنان يحتاج إلى استثمارات من الدول الصديقة والقطاع الخاص.
3: احنا عندنا 5 معابر بين لبنان وسوريا، بتعرف علاقتنا مع الشقيقة سوريا هي علاقة كتير مهمة، واليوم هدفنا هو ازدهار اقتصادي. بالنسبة للمعابر الحدودية بعد كم أسبوع معبر العبودية حنفتتحه اللي بخفف الزحمة عن معبر المصنع. لبنان بس بده إرادة لينما، احنا بنفهم شو صار بالماضي، بنفهم كيف فقدنا الثقة مع المملكة العربية السعودية، وهيدا لنكبت عليه الحكومة وفخامة الرئيس. اليوم عنا نكبة بالجنوب، ونحن عنا واجب كدولة مؤسساتها نبلش إعادة إعمار الجنوب.
0: ومن المصنع جدد السفير السعودي فهد الدوسري وقوف المملكة إلى جانب لبنان باستعادة سيادته على كامل أراضيه.
4: هذا استمرار لما تم الإعلان عنه في مرفأ بيروت. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كانت الشحن البحري والشحن الجوي. اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة الشحن البري، يعني هي استمرار للعلاقات والتعاون بين البلدين. لو ما في ثقة ما كنا موجودين هنا اليوم. الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة بيبذلوا مجهود عالي، وهذا ملحوظ بالنسبة لنا، ولو لم يكن ملحوظا لما كنا موجودين اليوم هنا. ونحن دائما نقف إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه، ودائما مع لبنان واللبنانيين.
0: ومن المعبر إلى المرفأ، حيث بحث وفد عسكري من الاتحاد الأوروبي خلال زيارة إلى مرفأ بيروت سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمن والسلامة، إلى جانب تطوير الإجراءات والأنظمة المعتمدة داخل المرفأ، حيث تم التشديد على أهمية مواصلة العمل لتطوير مرفأ بيروت وتعزيز قدراته التشغيلية واللوجستية بما يسهم في استعادة موقعه المحوري بين مرافق البحر الأبيض المتوسط. في السرايا الحكومية، ملف حركة الطيران وسلامة أيضا الطائرات حضر في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام برئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت. سلام أكد في اللقاء أن الحكومة تتابع تنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة لمعالجة مصادر الخطر داخل حرم المطار وفي محيطه ضمن النطاق المحدد بقرار مجلس الوزراء، وشدد على عدم التساهل في تطبيق معايير السلامة العامة وسلامة طيران. من منشآت النفط في الزهراني، أعلن وزير الطاقة جو صدي يرافقه منسق لجنة استخدام صهاريج النفط في العراق عضو هيئة إدارة قطاع النفط وسام الذهبي العمل لاستعادة دور لبنان كممر نفطي بين الشرق والغرب.
5: نحن كالحكومة مصرين ونرجع نفاعل دور لبنان كهمزة صلة بين الشرق والغرب بالنسبة لقطاع النفط. هيدا دور يلي كان يلعبه من الأربعينات. في عنا قدرات وأصول استراتيجية بقطاع النفط يلي هي منشآت طرابلس، منشآت الزهراني. في لجنة بدأت العمل على منشآت طرابلس، كانت بالإعلام من أسبوعين. هيدا اللجنة عم تهتم كل القضايا اللوجستية وبدأت الشغل على طرابلس، واليوم حتى كل الاحتمالات مفتوحة ورح نجرب نفاعل الماكسيموم من قدرات.
0: قضائيا، بعد تحقيقات استمرت طويلا، أصدرت قاضي التحقيق الأول في جبال لبنان القاضية ندى الأسمر قرارها الظني في جريمة خطف وقتل منسق القوات اللبنانية السابق في جبيل باسكال سليمان. القرار خلص إلى أن الجريمة لم تكن عملية سرقة سيارات تحولت عرضا إلى قتل، بل مشروعا جرميا منظما ومخططا له مسبقا توزعت فيه الأدوار وانتهى بقتل سليمان عمدا ونقل جثمانه إلى سوريا. الآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا الجمعة قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ضفيف في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل فيزداد الشعور بالحر. وكان في هذه النشرة، واشنطن تربط حزب الله بإيران وتوسع خيارات المواجهة بعد إعلانه تابعا لفيلق القدس. واشنطن تصنف الحزب وكيلا مباشرا لإيران وعقوبات تستهدف تمويل شبكاته. لقاء مرتقب بين عون والمسؤولين في إيطاليا. والبابا يدعم لبنان ورئيس الجمهورية يطلب من الكرسي السوري ضغطا على إسرائيل. وتل أبيب تواصل التصعيد والجنوب يدفع ثمن الاعتداءات. المصنع يعيد الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية. ختاما، شكرا جزيلا لكم.

لما تتغير هتغير وحكون دايما كده وياك. كل ما تتغير هتغير وحكون دايما

مش راح تلقى القلب معاك وإن حبيتني أحبك أكتر وإن حبيتني أحبك أكتر وإن حبيتني أحبك أكتر.

0: إن حبيتني أحبك أكثر.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ضيفة أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: مساء الخير، العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد قالت إنهم يشكلون شبكة لنقل أموال نقدية إلى حزب الله عبر رحلات جوية تجارية بين لبنان، تركيا وإيران، مشيرة إلى أن الشبكة نقلت مبالغ تصل إلى مئات ملايين الدولارات. وقالت الخزانة الأمريكية إن الشبكة وفرت قناة مالية خارج النظام المصرفي الرسمي، بما يسمح للحزب بالحصول على العملات الأجنبية والالتفاف على العقوبات الأمريكية. وفي خطوة لافتة أعادت واشنطن تصنيف الحزب على أساس عمله لصالح النظام الإيراني وتحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الخطوة تثبت وفق موقفها أن حزب الله وكيل لإيران وليس كيانا مستقلا، معتبرة أن أنشطته العسكرية والأمنية وشبكة تمويله تشكل امتدادا لفيلق القدس. الخارجية الأمريكية شددت على أن حزب الله ليس حركة مقاومة لبنانية متهمة إياه بالعمل من دون اعتبار للسيادة اللبنانية أو الدولة والشعب اللبناني، كما أشارت إلى إعلانه المتكرر الولاء للمرشد الإيراني، وأكدت أنها ستواصل تعطيل شبكات التمويل التي تربط إيران بالحزب، واعتبرت أن نزع سلاحه وتفكيكه يشكلان أساسا لأي مسار موثوق لتعزيز سيادة لبنان واستقراره وتعافيه الاقتصادي. هذا وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن إيران تستخدم حزب الله لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وتقويض سيادة لبنان وتهديد حلفاء واشنطن الإقليميين. بولس أكد أن إعادة تصنيف حزب الله تعكس عزم الولايات المتحدة على قطع شبكات تمويل الإرهاب وتجفيف مصادر الدعم المالي المرتبطة به. يلتقي الرئيس جوزيف عون اليوم نظيره الإيطالي، كما رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، في محادثات تتناول الملفات اللبنانية والإقليمية، وفي مقدمها الوضع في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ صيغة الإطار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وكان الرئيس عون عقد خلوة مع البابا لون 14 قبل أن يلتقي أمين سر دولة الفاتيكان ووزير خارجيتها، حيث بحث معهما التطورات اللبنانية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب. وجدد عون الشكر للكرسي الرسولي على دعمه للبنان، ودعا إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار ووقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. من جهته أعرب الفاتيكان عن قلقه العميق إزاء الصعوبات التي تواجه تطبيق اتفاق الإطار، مؤكدا دعمه للجهود المبذولة لتسهيل تنفيذه. يسود التوتر جنوبا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث واصلت قوات الاحتلال تفجير منازل في عدد من البلدات بينها المنصوري والطيبي وطلوسي وحداثة وميس الجبل ومجد الزون وعلي الطاهر، كما استهدفت المدفعية بلدات ومرتفعات في القذائف بينها حول وعلي الطاهر وتلة الدبشي، ما أدى إلى اندلاع حرائق، فيما نفذ الطيران الحربي غارات على علي الطاهر ودوحة كفر رمان فجرا، وترافقت الاعتداءات مع عمليات تمشيط وإطلاق قنابل مضيئة وصوتية. أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إحباط مخطط لتنظيم داعش لتنفيذ عمل إرهابي في مدينة نيويورك، وأشار إلى أن المخطط كان يتضمن استخدام متفجرات، وأوضح أن التحقيقات كشفت سعي عناصر مرتبطة بالتنظيم إلى تنفيذ الهجوم واستهداف مواقع في المدينة، مؤكدا أن السلطات أحبطت المخطط قبل تمكن منفذيه من تنفيذ أهدافهم. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن واشنطن ستواصل الضغط الاقتصادي على إيران لدفعها إلى تغيير حساباتها بشأن أي اتفاق مع الولايات المتحدة، وأكد أن الضغوط ألحقت أضرارا بقدرات إيران العسكرية وصناعاتها الدفاعية، وأشار أيضا إلى سعي واشنطن لمنع إعادة بناء منشآتها النووية، مشددا على ضرورة ضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. في الخبر الأخير، قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إن معلومات استخباراتية تفيد بأن تركيا تخطط لتوسيع وجودها العسكري في سوريا، واعتبر السفير أن أي انتشار عسكري تركي إضافي داخل الأراضي السورية يشكل خطا أحمر بالنسبة لإسرائيل. ختام العرض الأخير من صوت كل لبنان.
3: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.